0: 92.3 93.7 88.8 FM.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

Ya udah.

Long name.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في تحية بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الأحد 6 من أيلول سبتمبر لعام 2026، المصادف 24 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجة FM التالية، الموجة 92 فارز 3 FM في شمال وحيفا والناصر وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص الإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما وعدناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما يتيسر له من سورة هود.

0: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما تيسر له من سورة هود. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: أبرز عناوين الساعة: مقتل محارب من حرس الحدود بنيران الشرطة في نتانيا. قناة كان تكشف عن أن جيش الدفاع يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان والتمركز على مسافة أقرب لحدود إسرائيل. الحرس الثوري يستهدف حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين، إصابتان متوسطتان في حادثي عنف في سخنين وراهط، والحرارة تنخفض قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. بدأ جيش الدفاع بتمرين فجائي فجر اليوم، وقال المتحدث العسكري قبل قليل إن التمرين يهدف إلى اختبار مدى الجهوزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات في كافة الجبهات قبل انطلاق فترة الأعياد اليهودية نهاية الأسبوع الجاري. في حادث استثنائي قتل مساء أمس في نتانيا محارب حرس الحدود رقيب ثاني دافيد هوير همراني من سكان المدينة وعمره 20 عاما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وقد لوحظ وهو مسلح ببندقية ويتجول في الشوارع، وتم استدعاء الشرطة ولدى وصولها فتح النار على أفرادهما وقتل بنارهم. وتبين من التحقيق الأولي أنه كان يعاني من اضطراب ما بعد القتال، لكن السلطات لم تكن على علم بذلك، وقد تجند قبل سنتين وخدم في الخليل ومناطق أخرى في هودا والسامرة. كشفت قناة كان ليلة الماضية عن أن جيش الدفاع يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان والانتشار في منطقة أمنية جديدة، وأضافت أن القوات ستتمركز على مسافة أقرب لحدود إسرائيل بعمق 3 إلى 4 كيلومترات، وتسمى هذه المنطقة الخط الرمادي، وسوف تقام فيها مواقع عسكرية. ويفيد مراسل القناة إيتاي بلومنتال أن الخطوة أصبحت ممكنة بعد تدمير الموقع المحصن لحزب الله في منطقة علي الطاهر، ولم تستكمل بعد بلورة الخطة، كما لم تحصل حتى الآن على موافقة المستوى السياسي. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين، قال إنهما ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار. كما استهدفت البحرية التابعة للحرس الليلة الماضية 3 ناقلات نفط كانت تعبر مرات غير مصرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة، وذلك ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات عائدة لطهران، ولم يصدر بعد أي تأكيد من الولايات المتحدة. يومين قبل إغلاق القوائم قررت إدارة حزب ديجل هاتورا ليلة الفائتة تنحية النائبين المخضرمين موشي جافني وأوري مكليف من قائمة الحزب للانتخابات الوشيكة، ومن المرتقب أن يقود النائب ياكوف أشر الحزب خلفا لجافني. ومن المتوقع أن يترأس أيضا يهدوت هاتورا، وهو التحالف التقليدي مع حزب أجودات إسرائيل. أسفر حادثا عنف في سخنين وراهط ليلة الماضية عن إصابة رجلين في 40s من العمر بجروح متوسطة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. لقي عابر سبيل عمره 40 عاما مسرحه الليلة الماضية بعدما صدمته سيارة بالقرب من قرية بورات بجنوب هاشرون، وهربت سائقة السيارة الصادمة من المكان، لكن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليها. وفي حادث سير ذاتي عند تحويلة كفار سافا رعنانة أصيب راكب دراجة نارية 20 بجروح خطيرة. توقفت حركة القطارات بين محطتي تل أفيف سافيدور ووسط نتانيا بصورة مؤقتة بسبب ضرر لحق بشبكة الكهرباء للسكك الحديدية خلال أعمال بنيوية في منطقة شفايم، وتعمل طواقم تابعة لشركة قطار إسرائيل على إصلاح الضرر، ويتوقع الانتهاء من هذه الأعمال خلال الساعات القريبة. أورد النبأ مراسلنا وسام جبر.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وصباحا يحتمل سقوط الأعداد في شمال البلاد وأوسطها، وغدا وبعد غد الثلاثاء ترتفع الحرارة بعض الشيء وتشتد وطأة الحر في معظم أنحاء البلاد، وبعد غد الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف عليها. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

سبع دقائق بعد السادسة، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان. نسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم مع عدد جديد من صحافة نت في يومه الأحد السادس من أيلول سبتمبر لعام 2026 المصادف 24 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. إذن عدد جديد مع سطور الصحف العبرية الورقية، لا جديد كما في كل يوم. نحن مع ماري بإسرائيل يوم آريت سيديو وتحرنوت نقلب الصفحات الصحفية العبرية لنرصد أبرز المضامين والمقالات التحليلية تلك الحاضرة في الواجهات وأخرى يعني تستتر في صفحات داخلية. نكون معها على مدى ساعة. الزميل روني ناور يرافقنا في الهندسة الإذاعية حتى السابعة، وفي الأعداد والتقديم معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية وندعوكم لترافقنا من خلال هذا المشوار الصباحي، عناوين وقفات غنائية عديدة. على أي حال نحن حتى السابعة هنا، كونوا معنا. صباح الخير.

في أيام سابقة ركزت صحيفة يديعوت أحرنوت على عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. إذن تواصل هذه الصحيفة متابعة هذه الأحداث، هذا العنف للمستوطنين المتطرفين، تختار في هذا اليوم أن تجعله على الصفحة الأولى أيضا لتوسعه في صفحات داخلية أخرى مع حديثهم عن زيارة حاكبي إلى المنطقة هناك حيث المواجهات. على أي حال، مع تطور جديد هذه المرة كما قلنا، ضغط أمريكي مباشر، كان سابقا هذا الضغط الأمريكي أيضا في هذا السياق، لكن هذا الحضور يعني مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى الميدان ويرفع هاتفه هناك ويصور يلتقط فيديوهات والمشاهد لمستوطنين حضروا يعني أثناء وجوده في هذا البيت المحاصر المهاجم هناك هو ومن يكتنه، فهذا بالتالي يعني موصوف هنا بأمر مختلف، بخطوات مباشرة، بضغط أمريكي مباشر هذه المرة. وهنا لربما يعني هذا الأمر الذي قد يفسر أن نتنياهو أصدر تعليماته وتوجيهاته بإخلاء بؤر استيطانية أقيمت في مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية. بحسب الصحيفة، جاءت تعليمات رئيس الوزراء في عقاب الضغط الأمريكي هذا، لكن تنفيذها على الأرض يبدو أشبه بسباق لا ينتهي. مصدر أمني يصف الوضع بجملة تختصر المشكلة: نحن نخليهم وفي الصباح يعودون، وكأن لا رادع يردعهم ولا قوة تخيفهم. الضغط الأمريكي لم يبقى خلف الأبواب المغلقة. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي وصل أمس بنفسه كما قلنا إلى بلدة ترمس عيا في منطقة رام الله، التي يقول رئيس بلديتها إن نحو 80% من سكانها يحملون الجنسية الأمريكية. خلال الزيارة أخرج هاكبي هاتفه ووثق بنفسه وصول مستوطنين إلى محيط منزل حاولوا بحسب ما تنقل الصحيفة اقتحامه مرة أخرى، منزل يرفرف فوقه العلم الأمريكي إلى جانب هاكبي. من هناك إذن جاءت رسالة السفير شديدة الوضوح، إذ وصف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين من أصول أمريكية بأنه شكل من أشكال الإرهاب بتصريح مكرر. كان له تصريح مشابه في السابق حول ذلك. هذا يعني وصفه لما يحدث في ظل اعتداءات المستوطنين المتطرفين والرسائل التي يوجهونها ضده. لكن يديعوت توسع العدسة من ترمس عيا إلى الضفة بأكملها، ففي المؤسسة الأمنية يتحدثون عن ارتفاع واضح في مستوى التوتر، يحذرون من أن الفترة المقبلة خصوصا مع اقتراب الأعياد قد تحمل معها خطر تصعيد أوسع. هذا إذن حديثهم هنا كما قلنا في صحيفة يديعوت أحرنوت. يبدأون بترمس عيا بهذه الزيارة لهاكبي للسفير الأمريكي في إسرائيل لالتقاطه الصور بنفسه بعدسة كاميراته، وهذا يعني يعتبر لربما نقلا مباشرا من قبل سفير أمريكي لما يحدث في الميدان هناك دون حاجة يعني سماعه الأخبار من وكالات الأخبار أو من ينقلها، وبالتالي قد يعني يخرج البعض ليقول إنها لربما مظاهر فيها ضرب من المبالغة. هذا إذن مقروء هنا بشكل تحليلي، ويقولون لا مبالغة عندما يصل السفير الأمريكي بنفسه إلى الميدان يلتقط المشاهد بعدسته يعقب عليها بأنها ضرب من ضروب الإرهاب هناك وسط هذه التحركات والهجمات المتواصلة، وبالتالي ينقلون في صحيفة يديعوت أحرنوت هذا المشهد إلى يعني الدائرة الأوسع، يوسعون العدسة من ترمس عيا إلى الضفة بكليتها. في المؤسسة يتحدثون عن ارتفاع واضح في مستوى التوتر، يحذرون من أن الفترة المقبلة خصوصا مع اقتراب الأعياد قد تحمل معها خطر تصعيد أوسع. في السلطة الفلسطينية أيضا تعرض صورة أمنية شديدة التوتر مع حديث عن إحباط أكثر من 40 هجوما كل أسبوع، وبالتالي يعني يمكن الحديث أنه بعد قصرة وما رافقها من تبادل الاتهامات وحديث عن يعني متواصل كما قلنا
عن ترمس عيا وغيره وغيرات، وعن الضغوط من قبل واشنطن عن نتنياهو الذي أمر بإخلاء البؤر. كل هذا المشهد يزداد توترا ويتواصل هنا إلى إيراد آخر فيه تحذيرات الأجهزة الأمنية من أن الضفة تقترب من فترة شديدة الحساسية، وهذا يعني يترجم بشكل مباشر ما حذرت منه أيضا مقالات تحليلية سابقا نقلت تصريحات من قلب الأوساط الأمنية بأنه يعني إذا لم يتم كبح جماح المستوطنين في الضفة الغربية لا يسكت الفلسطينيون هناك يعني بشكل متواصل، لربما سينتظمون وسيرصون الصفوف من أجل وقف هذه الاعتداءات هناك، وعليه يعني من الأفضل أن تتحرك الدولة لكي توقفهم عند حدهم، وبالتالي يعني الحيلولة دون انجرار الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه. كما قلت في دعوة أحرونوت يبقى التركيز على الضفة الغربية، حيث تقول الصحيفة إن الهدوء الذي يبدو ظاهرا على الأرض قد يكون خداعا خادعا. في المؤسسة الأمنية يعودون للتحذير من احتمال تصعيد واسع مع اقتراب أعياد يعني قريبة والانتخابات في السلطة الفلسطينية. في قلب هذا التوتر تأتي قضية البؤر الاستيطانية أيضا، بحسب الأرقام التي تنقلها يعني تنتشر في الضفة نحو 100 بؤرة استيطانية يهودية، بينها ما بين 15 و20 بؤرة في منطقتي A و B، وهنا يعود ذلك الوصف المحبط من مصدر أمني: نحن نخليها وفي الصباح يعودون إلى هناك، وكأنه لا رادع لهؤلاء. ما في موازاة ذلك يعني يجري تعزيز أيضا قوات الجيش والاستعداد لسيناريو اندلاع اضطرابات واسعة، يتحدثون عن وضع قوات في حالة التأهب وهنالك استعداد للانتشار وتعزيز الجبهة هناك في الضفة الغربية. لكن ندعو تقول إن القضية الأوسع لا تتعلق بالبؤر وحدها، فعلى الرغم من الإحساس النسبي بالهدوء في الضفة في هذه اللحظة، تؤكد مصادر أمنية بشكل متواصل ومستمر أن النشاط الأمني لا يتراجع بل يسير في اتجاه تصاعدي، وأن الأرقام يعني ترسم واقعا أمنيا معقدا وغير مسبوق، والجيش بحسب هذه المصادر منتشر حتى أقصى حدود قدرته ويعمل ليلا ونهارا في محاولة لمنع موجة جديدة من الهجمات قبل أن تنفجر.

مشوارنا متواصل مستمعينا وإياكم حتى في السابعة. نحن مع نوين إضافية في الصحف العبرية. من إذاعات ننتقل إلى صحيفة معاريف وإلى بن كسبيت تحديدا الذي يعود هذا الصباح إلى 7 أكتوبر وإلى سؤال المسؤولية الذي لم يغادر الساحة السياسية منذ ذلك الحين. كسبيت يبدأ من الساعات الأولى لذلك الصباح. بعد نحو 3 سنوات يعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تلك اللحظة ليقول بحسب ما يريده المقال إنه لو كانوا قد أيقظوه في الوقت المناسب لكان كل شيء قد بدا مختلفا. لكن بنكس كسبيت يقلب هذه الجملة رأسا على عقب ويسأل عمليا لماذا نفترض أن إيقاظ نتنياهو في تلك الليلة كان سيغير شيئا أصلا. بحسب قراءته إن المشكلة لم تبدأ في ساعات الفجر من 7 أكتوبر ولم تكن مجرد مكالمة هاتفية لم تصل إلى رئيس الحكومة. كسبيت يقول إن محاولات إيقاظه سياسيا وأمنيا جرت طوال أسابيع وأشهر سبقت المجزرة، وإن التحذيرات كانت موجودة لكن شيئا جوهريا لم يتغير. ولهذا يكتب بنبرة حادة أن القول اليوم لو أيقظوني لكان الأمر انتهى بصورة مختلفة تماما يتجاهل في رأيه السؤال الأهم: ماذا حدث عندما حاولوا التحذير قبل ذلك بوقت طويل؟ هل استفاق فعلا؟ من هنا يضع كسبيت المسألة في إطار أوسع من تلك الليلة وحدها. بالنسبة إليه القضية ليست متى كان ينبغي إيقاظ رئيس الحكومة من نومه، بل ما يسميه الإخفاق في الخروج من المفهوم الذي حكم التعامل مع حماس قبل 7 أكتوبر. لا يتحدث عن موعد إيقاظ في تلك الليلة، بل عما إذا كان أيقن عن عليه أن يستفيق قبلها بوقت عندما سمع التحذيرات والإشارات السياسية والأمنية التي جرت طوال أسابيع وأشهر سبقت هذه المجزرة. هذا هو إذن في خلاصة مقال بن كسبيت في صحيفة معاريف الذي يستهل الصفحة الأولى يتوسطها ويوسعونه هنا في الصفحات الداخلية. نصل الآن مستمعينا الكرام إلى صحيفة إسرائيل هيوم حيث تتصدر الانتخابات الصفحة الأولى، لكن هذه المرة مع اقتراب ساعة الحسم فعلا، يومان فقط على إغلاق القوائم. وفي هذه المرحلة قد يكون لكل اسم ولكل تحالف أثر في الخريطة بأكملها. الصحيفة تسميها ببساطة وقت القرارات الحاسمة. نبدأ من الليكود حيث حديثهم في الصفحات الثانية والثالثة بتوسع هنا في صحيفة إسرائيل هيوم، حيث يفتحون باب الانتخابات على مصراعيه، يلخصون المشهد بكليته بجزئيته بتفاصيله، ويتطرقون إلى كل قائمة ومن يقف على رأسها. نبدأ من الليكود حيث بنيامين نتنياهو لم يكشف بعد عن معظم الأسماء التي سيحجز لها مواقع في القائمة، ولا يزال بحسب الصحيفة يبحث عن أسماء قادرة على منح الليكود دفعة حقيقية، أي أن المسألة لم تعد مجرد استكمال القائمة، بل هو بحث في الساعات الأخيرة عمن يستطيع أن يضيف لها قيمة انتخابية. في المعسكر المقابل نفتالي بينيت لم يغلق باب الاتحاد، هو يحاول استقطاب آخرين في الوقت نفسه، يبقي خيار الاتحاد مع حزب يشار مفتوحا، يحاول استقطاب حيلي تروبر يوعز هينديل، وفي الوقت نفسه يبقي خيار الاتحاد مع يشار لأيزنكوت مفتوحا. أما يائير لابيد فيستعد لتقديم قائمته فيما تستمر الاتصالات والسيناريوهات المختلفة لإعادة ترتيب هذا المعسكر قبل الموعد النهائي. عند الديمقراطيين الصورة أبسط بكثير، يائير جولان قرر التنازل عن المواقع التي كان يستطيع حجزها بنفسه، والقائمة حسمت أصلا في الانتخابات التمهيدية، ولذلك يستطيع الحزب الانتقال عمليا من هندسة القائمة إلى الحملة الانتخابية نفسها. أما في الأحزاب الحريدية فهناك تغيير لافت في ديجلاتورا، القيادة الروحية للحزب على رأسها الحاخامة ليندا وهيرش قررت إخراج 2 من أبرز الوجوه المخضرمة موشي جافني وأوري ماكليف، والدفع بأعضاء كنيسة أصغر سنا مكانهما. في شاس
يحتفظ أريا درعي بنحو 15 موقعا واقعيا لم تحسم أسماؤها بعد. وعلى يمين الليكود إيتامار بن غفير يعمل هو الآخر على تجديد عتمة يهودية. الصحيفة تتحدث عن تالي غوتليف كإضافة بارزة محتملة إلى القائمة أو حسم أمرها، إلى جانب أسماء جديدة أخرى يتوقع أن تنضم إليها. بتاليل سموتريتش يتطرقون إليه أيضا من جهته، لا يزال يبحث عن اتحادات إضافية. هذا بالتالي يعتبر منجي له، هذا الرجل الذي لا يتجاوز نسبة الحزم في معظم الاستطلاعات، لكن الاتحاد مع أحزاب أخرى يعني يدفعه إلى الأمام قليلا، يزيد من حظوظه بعض الشيء. الأمل لديه أن يرضخ عوفر فينتر في النهاية للضغط الكبير الذي يمارسه نتنياهو ومحيطه، يوافق على خوض الانتخابات ضمن تحالف بدلا من الركض منفردة. لا سبب على أي حال أن يفعل ذلك، فينتر يعني وضعه جيد وفق الاستطلاعات، لكن سموتريتش يعول على بعض التحالفات المنجية المنقذة. في الموحدة أيضا لم تنتهي عملية تركيب القائمة على حد قولهم بشكل كامل، خصوصا وأن تغييرات أخيرة غيرت من تركيبتها، انضمام يوآف سيغالوفيتش بالتالي يعني جعل من القائمة قائمة جديدة بهوية جديدة يهودية عربية، يعني تحاول أن تجد لها موقعا داخل معسكر ما، لكن طبعها العلماني قد يجعل الأمر أكثر تعقيدا. حتى الآن يعني يقولون إن هذا الحزب وضعه جيد بعض الشيء، يحاولون هناك ضخ دماء جديدة وتوليفة هوية جديدة لهذه القائمة. إذن يعني قبل يومين على إغلاق القوائم هذه الساحة يعني كانت تبدو وكأنه الجميع لا يزال يحرك القطع المختلفة، يحرك القطع المركبات على الرقعة. نتنياهو يبحث عن أسماء، بينت يترك أبواب الاتحاد مفتوحة كما يقولون هنا في تلخيصهم، سموتريتش ينتظر فينتر، بن غفير يعيد تشكيل قائمته، يضيف غوتليف. حتى الأحزاب الحريدية والعربية يعني تشهد تغييرات في اللحظات الأخيرة. على أي حال هذا لا يغير من المواعيد شيئا، خلال يومين ستغلق هذه القوائم.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برة البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار، غداً بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: إذن مستمعين الكرام، مشوارنا الصباحي متواصل حتى السابعة في هذه المرحلة، وعلى خلفية هذه الشارة نعود إلى زميلة ماريا عبد ربو التي تنضم إلينا في هذه المرحلة لتطلعنا على أبرز موضوعات ومضامين جولة الصباح الإخبارية، هذه الجولة التي تنطلق عند عقرب السابعة. صباح الخير ماريا، تفضلي.
1: صباح الخير كرم، وصباح الخير للمستمعين الكرام أيضا. في صدارة جولة هذا الصباح، الشأن الأمني والصورة في جنوب لبنان بعد استكمال العملية العسكرية في مرتفعات علي الطاهر والترقب لاحتمال رد من جانب حزب الله. هذا الصباح خرج علينا أيضا خبر باستئناف الغارات والطلب من بعض سكان بلدة الجنوب بإخلاء منازلهم. أيضا في الجولة الصباحية سنكون مع العاصفة التي تثيرها مسألة مطالبة جعفر فرح التنحي من منصبه والأجواء التي واكبت اجتماع القيادة في الجبهة في شفا عمر أمس. سيكون لنا أيضا حوار مع أحد الضيوف من الجبهة لاستكمال استضاح الصورة بهذا الصدد. لنا تقرير أيضا حول استعدادات المعسكرين اليميني واليساري يومين قبيل إغلاق القوائم وتقديمها للجنة الانتخابات المركزية، استمرار التوتر الإيراني الأمريكي في الخليج في صلب جولة الصباح مع تبادل واشنطن وطهران قصف ناقلات في مضيق هرمز. سنتوقف كذلك كرم عند زيارة السفير الأمريكي مايكي هاكابي لبلدة ترمس عيا شمال رام الله في ظل تصاعد عنف المستوطنين في مناطق الضفة. وعندنا سنطلع على الأسباب التي تقف وراء إعلان الإضراب في مدارس قلنسوة يوم غد، ولا ننسى بطبيعة الحال التطرق إلى بدء حملة التطعيم ضد الإنفلونزا في صناديق المرضى المختلفة. إذن كونوا معنا ومع الجولة الصباحية من السابعة وحتى الثامنة.
0: نشكرك ماريا، ونتمنى لك ولزملاء متابعة نافعة ماتعة. أيضا مستمعينا، نحن نواصل مع هذه العناوين في مشوارنا الصباحي صحافة نت.

توسيع دائرة المواجهة وربما توجيه ضربة إلى إسرائيل أيضا. الصحيفة تستند إلى تقارير استخباراتية حديثة في الولايات المتحدة تقول إن طهران بعد نحو نصف عام من القتال باتت أكثر ثقة بقدرتها على ضرب أهداف في أنحاء الشرق الأوسط، وأكثر تصميما أيضا على مواصلة المواجهة لفترة طويلة ربما لأشهر حتى، وعلى الأقل حتى انتخابات تجديد النصف الأمريكي في نوفمبر. بحسب أشخاص اطلعوا على هذه التقارير وتحدثوا إلى الصحيفة، فإن النظام الإيراني الذي تهيمن عليه ربما في هذه المرحلة جهات متشددة لا يستبعد حتى الذهاب إلى تصعيد أكبر، تصعيد واسع عملا بمفهوم لا شيء نخسره. الوضع الإيراني الداخلي وضع متهالك، الضغوط الخارجية متعاظمة، ولنذهب الآن إلى يعني طريق مفتوح آخره غير معلوم، لكن على الأقل يعني نجرب ورقة الأخيرة. وهذه الورقة تقوم على تصعيد واسع، ضرب أهداف بشكل غير محدود في أي مكان وفي كل مكان، تصعيد كبير. ما الذي تغير يتساءلون؟ لما هذه الترجيحات والقراءات التحليلية بهذا الشكل؟ وفق القراءة هذه التي تعرضها صحيفة دعوت أحرنوت، فإن الإيرانيين خرجوا من الأشهر الماضية بفهم أفضل لقدراتهم العسكرية، لما يستطيعون فعله وما يستطيعون تحمله، وهذا الشعور المتزايد بالثقة قد يجعل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب بالكامل أكثر صعوبة. وهنا تدخل إسرائيل إلى هذه الصورة. مسؤولون إسرائيليون مطلعون على تقييمات الوضع يقولون إن هناك أساسا للتقديرات الاستخباراتية الأمريكية، ويضيفون دافعا آخر قد يدفع طهران إلى التصعيد ذكرته الآن، الوضع الداخلي الصعب في إيران والشعور بأن الوقت قد لا يعمل لمصلحتها. بحسب هذا التقدير قد تحاول إيران زيادة الضغوط على الولايات المتحدة ودفعها مجددا إلى طاولة المفاوضات، وقد يكون استهداف إسرائيل إحدى الوسائل لتحقيق هذه الغاية. الحساب الإيراني كما تعرضه الصحيفة هو أن نافذة التأثير على ترامب قد تضيق بعد انتخابات تجديد النصف، قد تضيق إلى حد يعني تحييد هذا الاحتمال بأن يؤثر على ترامب بعد هذه الانتخابات النصفية، وحينها قد تفقد طهران جزءا من أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية التي تملكها الآن، وبالتالي يعني يريدون استغلال هذه النافذة التي على الأقل يمكنهم أن يؤثروا على ترامب داخلها. وفي الخلفية تضيف الصحيفة تطورا آخر إن الجيش الأمريكي هاجم 3 سفن قرب جزيرة النفط هناك الإيرانية، وبالتالي يعني إيران ردت أيضا وفق بعض الأنباء على استهداف بعض الأصول الأمريكية في المنطقة. إذن يبدو أن الطرفين لا يريدان حربا شاملة في هذه المرحلة، لكن على الأقل يضيفون في دعوت يعني تفاصيل إلى هذا الحال المركب طبقة أخرى، وهي عدم الرغبة في الحرب الشاملة لا يعني غياب خطر التصعيد، بل أن التقديرات التي تنقلها تقول إن إيران أصبحت أكثر ثقة بقدراتها وقد تعود مستعدة لرفع مستوى المواجهة إذا رأت في ذلك وسيلة لإعادة واشنطن إلى التفاوض ولإنقاذ نفسها أيضا من الوضع الداخلي المعقد والمركب والمفكك حتى.

حياكم الله مستمعينا الكرام، نواصل هذا المشوار الصباحي مع العناوين في الصحف الإخبارية العبرية. نحن في هذه المرحلة مع نبأ آخر مختلف ينقلنا من الملف الإيراني إلى الداخل الإسرائيلي، هذه المرة إلى الشرطة، حيث تفتح صحيفة أرتس ملف التعيينات في قيادتها العليا قبل الانتخابات بفترة قصيرة. بحسب الصحيفة، يسعى وزير الأمن القومي تمار بن غفير والمفتش العام للشرطة دانيال إيفي إلى إجراء جولة واسعة من التعيينات والترقيات هذا الأسبوع رغم حساسية التوقيت الانتخابي، وعلى نحو تصفه الصحيفة بمتعارض مع القيود القانونية المفروضة خلال هذه الفترة. القصة وفقها أرتس لم تبدأ اليوم. قبل نحو أسبوعين أبلغ المفتش العام الجهات المعنية بموقفه من المسألة، لكن الصحيفة تقول إنه بعد ضغوط مارسها بن غفير عليه تغير موقفه فجأة. توصل الاثنان خلال الأيام الأخيرة إلى تفاهمات بشأن سلسلة من التعيينات والترقيات، لا لعناصر شرطة، لمسؤولين في أعلى المستويات في الشرطة. تصفها أرتس هذه التفاهمات بأنها تقوم على صفقات متبادلة، ربحني بربحك، كل طرف يساعد في دفع مرشحين يريد الطرف الآخر ترقيتهم بما يسمح بتمرير حزمة واسعة من التعيينات دفعة واحدة، أرشح أشخاصا وترشح آخرين وكل منا يدعم مرشح الآخر، على هذا قام هذا الاتفاق. هنا تكمن حساسية القضية. توجيهات القانونية خلال فترة الانتخابات تقضي بحسب ما تذكره الصحيفة بتجنب عشرات التعيينات داخل المؤسسة ما لم تكن هناك ضرورة استثنائية تبررها. مع ذلك تقول هارتس إن جدول التعيينات المخطط له يتضمن مناصب عليا وحساسة في الشرطة إلى جانب تعيينات أخرى، وكل ذلك في قلب فترة انتخابية يفترض أن تكون فيها مثل هذه القرارات أكثر تقييدا. والسؤال الذي تضعه الصحيفة هو لماذا الآن؟ لماذا الإصرار على إعادة ترتيب مواقع حساسة في قيادة الشرطة عشية الانتخابات في وقت يفترض فيه أن تكون التعيينات الاستثنائية هي الاستثناء للقاعدة؟ سؤال تطرحه صحيفة أرتس، لمن شاء أن يتوسع فليقصد أولاها.

الآن من السياسة ننتقل مع معاريف إلى قصة مختلفة، لقنا قد تكون يعني واحدة من القصص الاقتصادية والاستراتيجية الأكثر إثارة في المنطقة. سوريا تريد أن تتحول إلى محور وفق وصفهم لها، محور للطاقة في الشرق الأوسط. ما بدأ بحسب الصحيفة كحل طارئ أخذ يتحول إلى تجربة قد تغير خريطة نقل الطاقة في المنطقة، والهدف في نهاية الطريق طموح إنشاء مسار بديل لمضيق هرمز في سوريا. الصورة على الأرض لافتة، في الصحراء السورية تتحرك شاحنات صهريج عملاقة محملة بالنفط، كثير منها يحمل لوحات تسجيل عراقية. وتتحدث معاريف عن حركة تصل إلى نحو يعني 5000 شاحنة تتحرك بين مصافي النفط في جنوب العراق وبين منشأة في غرب سوريا. هناك يفرغ النفط في خزانات للتخزين، ثم يضخ باتجاه ميناء بحري، ومنه يحمل على سفن تبحر نحو أوروبا وأفريقيا. لكن الشاحنات ليست سوى المرحلة الأولى، فالمشروع الأكبر الذي تتحدث عنه الصحيفة هو إقامة خط أنابيب يحول هذا المسار المؤقت إلى ممر طاقة فعلي، ويمنح المنطقة طريقا جديدا لنقل النفط بعيدا عن هرمز. إذن سوريا وفق قولهم هنا على الثامنة في معاريف تريد أن تتحول إلى محور للطاقة في الشرق الأوسط.

الآن مستمعينا نحن مع الصحف العربية الإلكترونية، نبدأ من محليات موقع بكرة، حيث حديثه منافس خنين عن إصابة الصيدلي عوض زبيدات بجروح متوسطة إثر إطلاق نار. أصوات من الميدان: غيابنا كلفنا وحان الوقت لنسمع صوت الناس. اتهام شاب من رهط بنقل عشرات الكيلوغرامات من المخدرات إلى قطاع غزة. مطلق النار في نتانيا، عسكري يعاني من صدمة نفسية إثر الخدمة. حديثهم هنا أيضا في الشباك المحلي. في الطريق إلى واجب اجتماعي، ثلاثة أشقاء يتعرضون لاعتداء مستوطنين وسرقة سيارتهم. إذا انتقلنا إلى موقع الصنارة، من إرهاب المستوطنين هذا موصوف في الصحف العبرية والعربية. لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم تتحدث عن مسؤولية تجاوز نقل الشكاوى إلى صناعة الحلول. الإعدام شنقا للإعلامية المصرية سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى. في تل أبيب إصابة خطيرة لرجل إثر تعرضه لجريمة عنف، وفي رهط إصابة متوسطة لرجل إثر تعرضه لجريمة عنف هو الآخر. بعد استهداف صيدليته وتهديده بالخوى، إصابة الصيدلي عوض زبيدات في إطلاق نار. إطلاق نار أيضا باتجاه قوى شرطية في نتانيا وتحييد المشتبه به. ومتوسط الأجر في إسرائيل يرتفع 7.7% إلى 15218 شيكل، والهايتك يتجاوز 36,000. نحن الآن مع كل العرب مستمعين الكرام. في كل العرب يتحدثون هنا عن طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة التي تنتشل جثامين ورفات مئات فلسطيني من تحت الأنقاض في شباكهم المحلي. وحديث أيضا هنا عن القدس، فيها إنقاذ سيدة عالقة إثر حادث طرق بين مركبتين في شعفاط. تنغيص متعمد، توقيف موكب زفاف العريسين حسام وحمد محمد العقبي من حورة لأكثر من نصف ساعة بسبب الزينة. عمليات إنعاش لشاب بعد غرقه على أحد شواطئ تل أبيب. إصابة شاب وفتى بجروح خطيرة ومتوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار في الفريديس. وفي القدس فاجعة، مصرع الطفل سند بلال برقان إثر حادث طرق مؤلم ومروع. إذا ما انتقلنا إلى مكان، ففي واجهة مكان تصعيد البحري بين الولايات المتحدة وإيران في محيط مضيق هرمز. مقتل مقاتل في حرس الحدود بعد إطلاق نار في نتانيا. وإقصاء جفني ومكليف من حزب دجلة ترى، وغضب داخل الحزب على تنحية المخضرمين. في شريط مكان الإخباري يتحدثون عن يائير لبيد الذي ينشر ترتيب أعضاء قائمته في حزب يش عتيد لخوض الانتخابات، ويتحدثون عن آخرين هنا منهم من بالتالي في سياق حركة القطارات تعود لطبيعتها بين تل أبيب ونتانيا عقب إصلاح خلل بالكهرباء. هذا من جملة الأخبار الإضافية. وحديثهم أيضا عن حادث في سخنين ورهط، بالتالي حديث عنف أسفر عن إصابة رجلين في الأربعينيات بجروح متوسطة. وفي حالة الطقس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ونختم مع أسعار صرف العملات. بحسب بنك إسرائيل، الدولار الأمريكي عند 3 شواقر، اليورو 3.49 شواقل، الجنيه المصري عند نحو 5 أجورات، أما الدينار الأردني فيبلغ 4.23 شواقل. إذن مستمعين، بهذا نلج خطة نهاية العدد من صحافة نت. نشكر رونينا أور من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم. كنت معكم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء. سلامات سلامات.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
12: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9، خاضع لشروط الحملة.
13: أبرز عناوين الساعة: غارات للسلاح الجو على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان. قناة كان تكشف عن أن جيش الدفاع يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان والتمركز على مسافة أقرب لحدود إسرائيل. تمرين فجائي لجيش الدفاع فجرا، انتظام حركة القطارات بين محطتي تل أفيف سافيدور ووسط نتانيا، والحرارة تنخفض قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
13: أخبار السابعة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أسفر حادث عنف في قلنسوة صباح اليوم عن إصابة امرأة سبعينية بجروح خطيرة، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أنه تم نقل المصابة إلى المستشفى للمعالجة. يهاجم جيش الدفاع في هذه الساعة أهدافا لحزب الله ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين، وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلات إسرائيلية دمرت مبنى مكونا من 3 طبقات في بلدة كفرمان قرب مدينة النبطية. كما أخطر الجيش سكان عرب صليم بنيته قصف مبنى يحتوي على منشأة لحزب الله في القرية، وطلب منهم الابتعاد عنها لمسافة 300 متر على الأقل. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن المنظمة الإرهابية أطلقت فجر اليوم مسيرتين مفخختين صوب القوات العاملة في منطقة تلت علي الطاهر، وتم اعتراض إحداهما بنيران الجنود بينما انفجرت الثانية في الهواء ولم تقع إصابات. وأوضح جيش الدفاع أن الحديث يدور عن خرق سافر من قبل حزب الله. كشفت قناة كان ليلة الماضية عن أن جيش الدفاع يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان والانتشار في منطقة أمنية جديدة، وأضافت أن القوات ستتمركز على مسافة أقرب لحدود إسرائيل بعمق 3 إلى 4 كيلومترات، وتسمى هذه المنطقة الخط الرمادي، وسوف تقام فيها مواقع عسكرية. ولم تستكمل بعد بلورة الخطة، كما لم تحصل حتى الآن على موافقة المستوى السياسي. بدأ جيش الدفاع بتمرين فجائي فجر اليوم، وقال المتحدث العسكري أن التمرين يهدف إلى اختبار مدى الجهوزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات في كافة الجبهات قبل انطلاق فترة الأعياد اليهودية نهاية الأسبوع الجاري. ويفحص التمرين تذويب الخطط العملياتية والعبر التي استخلصت من أحداث 7 أكتوبر والقتال في الجبهات المختلفة. تحقق الشرطة في ملابسات مقتل محارب حرس الحدود رقيب ثاني دافيد عمراني من سكان نتانيا عمره 20 عاما بنيرانها مساء أمس في المدينة، وقد لوحظ وهو مسلح ببندقية ويتجول في الشوارع، ولدى وصولها فتح النار على أفرادها فقتل بنيرانهم، وكما يبدو كان يعاني من اضطراب ما بعد القتال، لكن السلطات لم تكن على علم بذلك. نشر رئيس يش عتيد يائر لبيد البارحة ترتيب أعضاء الحزب الذين سيتم إدراجهم في القائمة مع حزب بيحد برئاسة بنت، ويحتل لبيد المرتبة الثانية، وتليه كما يبدو ليران أفيسار بن حورين من حزب بنت، وفي المرتبة الرابعة ميراف بن آري من يش عتيد. وتلتئم سكرتارية الليكود غدا المصادقة على المرشحين في الأماكن المضمونة الذين سيعرضهم رئيس الوزراء نتنياهو. في ميدان هبيما بتل أبيب وفي ختام مظاهرة أقيمت الليلة الماضية ضد الحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، اعتقل على ذمة التحقيق شخصان بشبهة الاعتداء بعضا على بعض. انتظمت حركة القطارات بين محطتي تل أبيب سافيدور ووسط نتانيا بعد أن توقفت بصورة مؤقتة بسبب ضرر لحق بشبكة الكهرباء للسكك الحديدية خلال أعمال بنيوية في منطقة شفايم، وتم إصلاح الضرر.
14: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
13: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في شمال البلاد ووسطها، وغدا وبعد غد الثلاثاء ترتفع الحرارة بعض الشيء وتشتد وطأة الحر في معظم الأنحاء، وبعد غد الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف عليها، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة في أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أبيب وحيفا واللد 31، الناصرة 32، الجولان 34، وفي بئر السبع 33 درجة مئوية. في 8 مستمعينا الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
15: الآن في مكان جولة الصباح مع ماريا عبد ربو.
16: الآن وفي كل مكان.
17: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، يرافقكم فيها محمد سلامة، شريان بيكي، ناصر سعيد وماريا عبد ربو. إلى أبرز عناوين الصباح: جيش الدفاع يقصف أهدافا في الجنوب اللبناني ردا على إطلاق حزب الله صباح اليوم مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية دون وقوع إصابات. أزمة المقعد الثاني في قائمة الجبهة للكنيسة مستمرة، وتوافق على سمير أبو زيد خلفا لجعفر فرح في حال استقالته. تسارع الحراك لدى الأحزاب المختلفة قبل يومين من إغلاق القوائم الانتخابية. قيادة ديجل هاتورا تستبعد النائبين البارزين موشي غافني وأوري مكلب من قائمة الحزب، وتكلف النائب يعقوب أشير برئاسة القائمة. آيزنكوت يفتح الباب أمام تحالفات جديدة ويفحص سبل إعادة تنظيم كتلة مناهضي نتنياهو. في جولتنا لهذا الصباح أيضا: الولايات المتحدة تستهدف 3 ناقلات نفط إيرانية وطهران تعلن الرد بالمثل. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي يزور بلدة ترمس عيا التي تتعرض لهجمات متكررة من قبل مستوطنين متطرفين. وبلدية قلنسوي تعلن إضرابا شاملا في الجهاز التعليمي غدا احتجاجا على تقليص ميزانيات التعليم. في صدارة الجولة الصباحية التصعيد في الجنوب اللبناني، جيش الدفاع يقصف أهدافا في جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله صباح اليوم مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية دون وقوع إصابات. صباح الخير لمراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. إيال، هذا التحرك من جانب حزب الله يأتي على استمرار الغارات واستكمالها في مرتفعات علي الطائر.
18: نعم رجاء، صباح الخير. في هذه المرحلة تصف القيادة العسكرية الأوضاع في مناطق الجنوب اللبناني حساسة للغاية وقابلة للتفجر، خاصة على خلفية التطورات في مرتفعات علي الطاهر. صباح اليوم قوة الجيش المرابطة في هذه المنطقة تعرضت لإطلاق مسيرتين لحزب الله دون وقوع إصابات. قوة الجيش ردت بقصف أهداف والتقارير في مناطق الجنوب اللبناني، والتقارير اللبنانية أفادت أن مقاتلات إسرائيلية قصفت بلدة النبطية الفوق وقرية رمان. وأعلنت هذه التقارير وأفادت هذه التقارير أن مبنى مؤلف من 3 طوابق دمر في القصف الإسرائيلي. المتحدثة بلسان الجيش باللغة العربية أصدرت قبل ذلك إنذارات بإخلاء بعض المباني والمناطق في بلدة عرب سليمة بعد قيام حزب الله بإطلاق مسيرتين باتجاه القوات الإسرائيلية كما جاء في هذا البيان. بعد الإعلان عن إحكام السيطرة على معقل حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، تواصل قوات الجيش الاستعداد لتدمير الأنفاق والمواقع تحت الأرضية في هذه المنطقة، مما يزيد من حالة التوتر واحتمال الانجرار إلى القتال مجددا في هذه المنطقة. قوة الجيش على استعداد لأن تؤدي هذه العملية إلى تصعيد ملحوظ، ربما إلى رد من قبل حزب الله. حادث إطلاق المسيرة صباح اليوم يندرج في إرادة حزب الله خلال الساعات الأخيرة وفي نهاية الأسبوع، واستهداف القوات العاملة في هذه المنطقة عن طريق إطلاق المسيرات، ولم تقع حتى الآن إصابات في صفوف القوات المقاتلة، مع أن سلاح الجو شن سلسلة غارات في مناطق الجنوب اللبناني. وكانت إيران قد حذرت إسرائيل من توسيع المعركة في هذه المنطقة. هذا يبرر ربما الإعلان المفاجئ في نهاية الأسبوع عن استكمال السيطرة على الأنفاق والمواقع تحت الأرضية في مرتفعات علي الطاهر، مع نفي الإعلان الإيراني عن وجود عناصر من الحرس الثوري في هذه المنطقة. القيادة العسكرية تقول أن عناصر حزب الله أو المقاتلون الذين كانوا داخل الأنفاق قد فروا أو تم استهدافهم من خلال المعارك التي استمرت بشكل سري وخفي خلال الأسابيع الأخيرة. على كل حال القيادة العسكرية تستعد لكل الاحتمالات، وبضمن ذلك الانجرار إلى توسع التصعيد في هذه المنطقة، وليس فقط في منطقة الجنوب اللبناني. في نهاية الأسبوع يحل عيد رأس السنة العبرية، وفطة الأعياد اليهودية تعتبر فطة حساسة للغاية من الناحية الأمنية والعسكرية. صباح اليوم أعلن عن مناورات واسعة النطاق بدأت بشكل مفاجئ لرفع جاهزية القوات المقاتلة في كل الجبهات استعدادا لفطة الأعياد اليهودية الراهنة. مريا،
17: شكرا لك إيال عليمة. ونريد أن نرحب الآن بالمحلل الشؤون العسكرية والشرق أوسطية إيهاب شليان. صباح الخير.
19: صباح النور. أهلا. صباح النور.
17: بعد هاتين الغارتين في ظل إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، نحن إيهاب أمام تصعيد متجدد ورسالة إيرانية بأن المعارك لم تنتهي حتى بعد إحكام السيطرة على مرتفعات علي الطاهر.
19: أكيد، لأنه اليوم اللي منشاهده في الشمال الناس طلع عليه بس كحادثة شل مسيرة واحدة أو جولة محدودة بين إسرائيل وحزب الله. هون في راح يكون صراع إقليمي كبير. بدي أحكي عن الموضوع علي طاهر، المرتفعات علي طاهر أو الأنفاق الموجودة في علي طاهر. حسب كمان الجيش والتقديرات المواقع الاستراتيجية حتى للمخابرات الإيرانية موجود تحت الأنفاق. فسيطرة جيش الدفاع على الأنفاق في مرتفعات علي طاهر راح يكشف لدولة إسرائيل أو لجيش الدفاع شو القدرات العسكرية الموجودة الإيرانية في هاي المنطقة. فاليوم احنا كلنا بنعرف أن حزب الله هو الذراع العسكري لإيران في الحدود الإسرائيلية، وإيران بالنسبة لها هذا بنعد خط أحمر. إلى إذا إسرائيل بيقدر أو جيش الدفاع قدر يفوت على كل الأنفاق الموجودة غاد ويسيطر على المواقع الاستراتيجية اللي هي لحزب الله اللي هي لإيران بالأخص، فلإسرائيل هتكون قدرات عسكرية أو تقدر تعرف معلومات كتير دقيقة على إيران. فالمواجهة راح تكون مواجهة أكبر. إحنا بنعرف إنه إيران إذا بدها فراح تقول للحوثيين كمان يحاولوا كمان يضربوا ليمنعوا من دولة الصيغة أو جيش الدفاع يتقدم بعد هاي المرتفعات. فكيف احنا شايفين حتى الضربات الأمريكية كمان الجيش كمان الأمريكان على إيران هذا راح يزيد الضغط أكثر وأكثر، وراح نشوف احنا لمواجهة أكبر من اللي بنحكي فيه اليوم.
17: مواجهة أكبر يعني الانتقال للسيطرة على مرتفعات استراتيجية أخرى إلى جانب مرتفعات علي الطاهر.
19: طبعا إذا القدرات الإيرانية الموجودة في الشمال ما بعد الليطاني اللي هي راح تنطي لحزب الله قوة اللي ضلها تحارب دولة إسرائيل، فأكيد دولة إسرائيل مش راح توافق أو تترك الموضوع. وبالأخص كمان راح نشوف إنه إيران راح تنطي أمر لحزب الله تكمل وتستعمل مش بس المسيرات، وبعد إحنا بنعرف الأرسنال اللي موجود بعده عند حزب الله بعده ما استعملوه ضد دولة إسرائيل.
17: طب إيهاب، خرج علينا خبر هذا الصباح أنه جيش الدفاع يستعد لتقليص قواته في الجنوب اللبناني وإعادة الانتشار في منطقة أمنية جديدة. بحسب رأيك ماذا يمكن أن نفهم من وراء هذه الخطوة، وهل ستجر وراء خطوات معاكسة بعد إطلاق مسيرتين مفخختين من جانب حزب الله باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية؟
19: جيش الدفاع بده ما بتطلع حسب سياسي شو بتطلب الأمر لتهدئة أو ما لا تهدئة. لما في تهديد على أمن دولة إسرائيل جيش الدفاع ودولة إسرائيل مجبورة تأخذ السيطرة على مناطق استراتيجية. فتقليص الأعداد زي كيف بغزة اليوم مزبوط في تقليص أعداد، بس المخابرات الإسرائيلية رح تضلها تراقب المواقع اللي هي الاستراتيجية، وأكيد راح تكون أهداف لجيش الدفاع. فحزب الله وإيران فاهمين إنه التقليص تبع الجيش هذا ما بقول إنه إسرائيل مش راح تضرب مواقع أو تسيطر على مواقع استراتيجية زي عم بيصير اليوم كمان في غزة. فبالنسبة لنا عارفين إنه في راح تكمل جيش الدفاع في ضرب المواقع الاستراتيجية، والمخابرات راح تكمل الإسرائيلية تراقب تحركات حزب الله في الجنوب بما بعد الليطاني للشمال.
17: سؤال أخير أستاذ إيهاب، كل هذه التطورات كيف يمكن توظيفها في الأوراق التي تستخدمها إسرائيل لممارسة الضغوط على لبنان في المفاوضات السياسية المرتقبة في روما؟
19: حزب الله اليوم بفهم أنه إذا إيران الضربات اللي عم بتصير على إيران القوة الإيرانية أو نزول قوة إيران في المنطقة، لبنان إذا عم بيروح للسلام ومحادثات السلام فشو ضل حزب الله؟ فحزب الله عم بيطلع عليه بيقول إذا كملت إسرائيل أو لبنان مع محادثات السلام في إسرائيل فأكيد لحزب الله راح يفهم حاله أنه من هون بطل إله في قيادة في لبنان. فللأسف أنا بقولها كل ما تقدمنا في مساعي السلام بين إسرائيل وبين لبنان راح نضل نشوف حزب الله يحاول يخرب بأي طريقة. بس حسب رأيي حزب الله مش راح يصعد الحرب أو ما بده يوصل لحرب بال إسرائيل، وإنما محدودة لأنه شاف شو صار فيه بالحرب من 2024 كيف تدمر جنوب لبنان. وراح الشعب كل ما كملنا الحرب وتزادت الحرب فالشعب نفسه اللبناني والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني راح يوقف ضد حزب الله، ومن هيك احنا بنشوف حاله انه هو الضربات راح تكون محدودة بس ما بنقدر نعرف شو بصير. اذا كان في مسيرة مفخخة راح تصيب ويكون عندنا جرحى في اسرائيل فاكيد راح تتوسع لمسيرة.
17: شكرا جزيلا لمحلل الشؤون العسكرية والشرق أوسطية إيهاب شليان.
19: شكرا لكم.
20: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
17: الآن إلى الأزمة التي تعصف بالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على خلفية تفجر الخلافات بشأن مصير ترشح جعفر فرح في المكان الثاني في قائمة الحزب للكنيسة والتي لم تحسم حتى الآن، وذلك قبل يومين من إغلاق القوائم الانتخابية وتوافق في قيادة الجبهة على سمير أبو زيد خلفا لجعفر فرح في حال استقالته. يتلعنا على المشهد داخل الجبهة الزميل فالح حبيب.
21: أزمة تابة أن تنتهي رغم محاولة قادة الجبهة ذلك وسعيها لإدارة الأزمة متيقنة أن النجاح بإدارتها لا يأتي بالقضاء الكامل على المخاطر بل بتوجيه الضرر إلى الهوامش للحفاظ على كيان الحزب مع أقل نزيف. فعلى وقع وقفة احتجاجية داعمة للمرشح الثاني في قائمة الجبهة جعفر فرح، اجتمعت اللجنة المركزية وسكرتارية الحزب للبت بهوية من يخلف جعفر على الموقع الثاني. بعد بيان جاء موضحا أنه قدم استقالته باسم الحزب ليصطدم بإشكاليات دستورية كانت كفيلة بإبقاء القضية في المشهد، فصاحب القرار بتنحية أي مرشح أو قرار اختيار أي مرشح هو من صلاحيات المجلس العام الذي وحده مخول بذلك. بنهاية المطاف وافقوا بالأغلبية على حل وسط اقترحه القيادي محمد بركة الذي يظهر كصمام أمام عند كل أزمة. لاحتواء هذه الأزمة وأخذ بعين الاعتبار رأي الداعمين للمرشح جعفر فرح، وقد اختير رئيس مجلس محلي علبون سمير أبو زيد، ولكن هذا الاختيار يبقيه دستور الحزب مشروطا إذ لن يدخل حيز التنفيذ بعد إلا بتقديم جعفر فرح استقالته بشكل رسمي خطيا أو بصوته. والمصادقة على انتخاب سمير أبو زيد من قبل مجلس الجبهة العام كالهيئة الوحيدة المخولة على اتخاذ مثل هذا القرار دستوريا، ما يعني أن القيادة لم تتمكن من حسم الأزمة نهائيا ورسميا كما أرادت لذلك. هذه المخاضات التنظيمية المتلاحقة لا تكشف فقط عن هشاشة التوافقات الداخلية بل تنذر بتداعيات أعمق تتجاوز أروقة الحزب لتلقي بظلال ثقيلة على تماسك القائمة الثلاثية أو شعبيتها والجمهور الواسع الذي بات يترقب بحذر مشوب بالإحباط مدى قدرة هذه القيادات على تجاوز حسابات المكاتب المغلقة والالتفات إلى نبض الشارع الذي طالما منحها الثقة سندا ومشروعية.
17: وللاطلاع على الوضع داخل الجبهة يطيب لنا أن نرحب بالقيادي في الجبهة وسكرتير لجنة المتابعة أستاذ منصور دهامش. صباح الخير.
22: صباح الخير لك ولجميع المستمعين. أهلا وسهلا.
17: عاصفة جعفر فرح لم تنتهي بعد، متى من المفترض أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، خاصة وأن جعفر فرح لم يعلن سحب ترشحه رسميا؟
22: أولا أنا أريد أن أشيد بموقف الجبهة والرفاق في الجبهة والحزب حيث واجهوا هذه المشكلة بكل شجاعة بكل قوة وبكل شفافية، ونحن أول حزب على مستوى العالم كله يبحث هذه الأمور بهذه الشفافية بهذه الجرأة بهذه الديمقراطية ويخرج باستنتاجات حول قضايا من أشوك وأصعب القضايا التي يواجهها مجتمعنا، ومن هذا المنطلق نقول إن شعبنا أعطانا الثقة ونحن أهل لهذه الثقة لأننا لا نتجاهل أي مشكلة ونبحثها بكل جرأة وبكل صراحة. الموضوع قيد البحث واليوم سيصدر بيان في هذا الموضوع ينهي هذه المشكلة بغير رجعة. أتأمل أن يكون ما بعد الظهر هو نهاية هذا الملف.
17: أستاذ منصور، هل تلقيتم كتابا رسميا من جعفر فرح يعلن سحب ترشحه؟
22: أولا هذا الموضوع يعني يبحث في الهيئات، كان هناك جوابا من الرفيق جعفر فرح شفويا ونحن اليوم سنتابع هذا الموضوع وننهي.
17: طب يعني تتفق معي بأنه انتخاب شخص معين داخل أي هيئة حزبية يمنحه شرعية تنظيمية لا يمكن تجاهلها، في حال رفض جعفر فرح الانسحاب من الترشح أين يضعكم هذا القرار داخل المؤسسة الحزبية؟
22: أولا هيئاتنا هيئات ديمقراطية، هيئات تبحث الموضوع بشكل جريء، بشكل صريح، بشكل شفاف، وهذا ما فعلناه وما نفعله، وهكذا سنستمر. هيئات الجبهة هي التي ستقرر كيف تتعامل مع هذا الموضوع، ولذلك نحن في حالة انعقاد مستمر من أجل بحث هذا الموضوع، وهو بحساسية كبيرة جدا. نحفظ كرامة واحترام كل رفاقنا بدون استثناء، ولذلك هذا الموضوع بسبب حساسيته وبسبب يعني الصعوبة فيه نحن نبحث بكل صدق وأمان، ومن أجل الحفاظ على كل هيئات الجبهة. نحن الحزب الوحيد الذي يواجه القضايا بهذه الجرأة، بهذه الصراحة، ونحن نعتز بذلك.
17: العاصفة أثيرت بعد تقديم جمعيتين نساء ضد العنف وسوار، بعد عرضهن حملة لمناهضة التحرش، وكذلك صدفت أنه هاي القضية مع قضية جعفر فرح. السؤال، بما أنه الجبهة تدعم مواقف المرأة ومكانتها، لماذا لم نرى مرشحة نسائية حتى الساعة؟
22: أولا كان مرشحات وكان هناك تنافس، ولدينا مرشحة في المكان الخامس. هذا الموضوع نحن أول من رفعنا هذه الراية، نعتز بمواقفنا، نعتز بأننا ندعم مواقف المرأة وحقوق المرأة ومساواة المرأة. هذا هو العصب الأساس في الجبهة، وهكذا نتعامل معه وسنستمر بالتعامل معه.
17: تعتقد أن لقضية جعفر فرح ستكون تداعيات على حزب الجبهة ككل؟ وكيف يمكن أن تحسم المسألة ونحن على مرمى حجر من تقديم القوائم أسماء مرشحيها للجنة الانتخابات المركزية؟ يعني المسألة ستتم بعد غد؟
22: أولا أنا كما ذكرت أقولها بكل صدق وصراحة، أن هذا الموضوع سيزيدنا فخرا واعتزازا بأننا نبحث كافة القضايا الشائكة، نكون صريحين مع مجتمعنا، مع شعبنا، مع أهلنا، مع من أعطانا الثقة، ونعالج كل القضايا بدون استثناء. هذا إذا يعني دل على شيء فإنما يدل على صلابة هذا الجسم وقوته. هذه قوة لا يمكن أن ينافسنا أحد بها، ولذلك إذا كان يعني نتيجة من هذا الذي حصل هو أننا سنزداد قوة وسنزداد ثقة، لأننا نتعامل بكل شفافية مع مجتمعنا، مع قضايانا، مع كل ما يحيط بنا، ولذلك النتائج ستكون إيجابية. نحن سننطلق إلى المعركة الانتخابية وبكل ثقة من أجل الحصول على ثقة جماهيرنا، ومن أجل تحصيل العدد الأكبر للقائمة المشتركة. الهدف اليوم الأفضل والأهم والمهم جدا هو إسقاط هذه الحكومة اليمينية، هذا ما عانى منه أبناء شعبنا كله في كل أماكن تواجده، ولذلك سنعمل بكل قوة من أجل إسقاط هذه الحكومة واستبدالها، وأن يكون هناك أمل لأبناء شعبنا في البقاء في أرضه وفي وطنه، وأن يحافظ على مكانته وعلى الإنجازات التي تم تحقيقها حتى اليوم.
17: جزيل الشكر للقيادي في الجبهة وسكرتير لجنة المتابعة منصور دهامش. القرار النهائي سيحسم وسيتم عنه الإعلان عنه هذا النهار.
22: شكرا لكم.
1: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون. خاضع لشروط الحملة.
23: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
24: مخزني أشوك
23: دايما مننتصر بالسعر.
25: خير سيخوك هتغيوت بديوك، مخزني أشوك،
26: مخزني أشوك،
25: بابا بادوك.
27: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
28: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
29: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
30: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
29: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي. مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
17: جولة الصباح نتابع مع المشهد الحزبي. قبل يومين فقط من إغلاق القوائم لانتخابات الكنيست، تتسارع التحركات في معسكرين نتنياهو والمعارضة لرص الصفوف وحسم التحالفات والقوائم الانتخابية. في معسكر الأحزاب الحريدية قيادة ديجل هاتورا تقرر استبعاد النائبين البارزين موشي جافني وأوري مكلب من قائمة الحزب، وتكلف النائب يعقوب أشر برئاسة الحزب خلفا لجافني. وفي معسكر المعارضة يفتح جادي أيزنكوت الباب أمام تحالفات جديدة ويفحص سبل إعادة تنظيم كتلة مناهضي نتنياهو. الصورة داخل المعسكرين يومين قبل إغلاق القوائم. معك زميل نواف النباري، صباح الخير.
4: صباح الخير ماريا. نعم، من الواضح للعيان قبل يومين من الموعد النهائي لتقديم القوائم تصارع الأحداث السياسية والحزبية في إسرائيل وتغير ملامح الأحزاب بشكل كامل في المشهد السياسي الراهن. تتقاطع حسابات الاستقرار الديمقراطي مع تحديات إعادة الهيكلة وتعزيز الصفوف في هذه المرحلة الحاسمة التي تسعى فيها القوى السياسية لتقديم أفضل الكفاءات. على كل حال، البيت الحريدي يشهد هزة أرضية تتجه حركة ديجل هاتورا نحو محطة مفصلية ترتكز على ترتيب البيت الداخلي وضخ دماء جديدة في العمل البرلماني. فبعد 38 عاما تقريبا من انتخابه لأول مرة عضوا في الكنيست، سوف يجد رئيس حزب ديجل هاتورا موشي جافني نفسه خارج القائمة الانتخابية للكنيست برفقة عضو الكنيست المخضرم أوري مكلب، وسيتولى قيادة الحزب عضو الكنيست يعقوب أشير الذي سيشغل أيضا منصب رئيس الكتلة الموحدة يهدوتا هاتورا. أشير كما تعلمين كان رئيسا لبلدية بني براك سابقا، ويعد من المقربين والمترددين باستمرار على بيوت كبار الحاخامات. ويبرز أيضا الحراك في معسكر التغيير والوسط، حيث تتواصل الجهود لبناء تحالفات متماسكة قادرة على تقديم رؤية قوية وشاملة. وفي هذا التوقيت الحرج تحتدم المعركة داخل كتلة التغيير بين غادي أيزنكوت وحزب يشار من جهة، ونفتالي بنت الذي ترأس حزب بيحد من جهة أخرى. في هذا الإطار يسعى ائتلاف بيحد وبرئاسة نفتالي بنت ويائر لابيد إلى الاستجابة لتطلعات الشارع من خلال إبراز عناصر برلمانية أثبتت كفاءتها في اللجان المختلفة، بالتوازي مع استمرار النقاشات السياسية لاستقطاب شخصيات تحظى بتقدير واسع مثل خيل تروبر. على كل حال، رغم أن نتائج الاستطلاعات لا يزال معسكر التغيير يتردد في التسليم بقيادة أيزنكوت بشكل كامل على هذا المعسكر، فإن هناك تنافس على تروبر لا يقتصر على ترتيب مقعده ومقاعد رجاله كإضافة انتخابية فحسب، بل يشكل معركة كسب تباين وصورة ذهنية بين حزب يشار بزعامة أيزنكوت ولابيد وبنت من جهة أخرى. على كل حال، كل منهما يعني يسعى للاستئثار بقمة الزخم السياسي وإظهار نفسه كمهندس إعادة الهيكلة الكتلة هذه المهمة في الصورة السياسية في إسرائيل. على كل حال، هناك كما تعلمين موجة استقالات أعضاء كنيست مخضرمين في حزب يش عتيد. يائير لابيد في هذه القائمة الانتخابية للكنيست سوف يخوض من خلالها انتخابات ضمن تحالفات بيحد برئاسة نفتالي بنت. على كل حال، تحركات كثيرة، من الواضح أن سيحصل ممثل بنت على المركز الثالث بعد بنت ولابيد، تليه النائبة ميراف بن أري في المركز الخامس، وترتيبات أخرى من خلالها سيحصل لابيد على نحو 40% من هذا التحالف و 60% تبقى بيد بنت. في معسكر اليمين ربما ننهي بذلك، دعا رئيس الوزراء نتنياهو إلى عقد اجتماع بعد غد الثلاثاء ساعات قبل الموعد نهاية تقديم القوائم في ظل ضغوط متزايدة يمارسها أعضاء من حزب الليكود على نتنياهو للحد من استخدام جميع مقاعد التثبيت الممنوحة له ما لم تحقق عائدا انتخابيا ملموسا، ومع إحباط بعض المرشحين من بينهم وزراء كما تذكرين لم يحظوا على مواقع مضمونة في القائمة. تتصاعد حدة التوتر الداخلي انتظارا للكشف عن الأسماء الجديدة التي يتكتم عليها نتنياهو بصورة لافتة. وحتى الآن قام نتنياهو بتثبيت 4 مرشحين، وهم وزير الدفاع كاتس، وزير الخارجية سعر، والوزير حيم كاتس، ورجل الأعمال أورين دوبرونسكي، مما يعني أن لدى نتنياهو 5 مقاعد تثبيت متبقية يحتفظ بها حتى اللحظة الأخيرة تحسما لأي تحالفات طارئة. نتنياهو كما هو نتنياهو. إلى هنا
17: شكرا لك زميلنا نواف النباري. إذن تسارع التحركات في معسكرين نتنياهو والمعارضة لحسم التحالفات، وكذلك أيضا يتسارع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. الجيش الأمريكي يعلن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية صوب سفينتين حربيتين أمريكيتين. صباح الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
0: صباح النور مريا لك ولجميع المستمعين.
17: الحرس الثوري شمعون يرد بالمثل ويستهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة.
0: ونرى مريا ترجمة إلى لغة الواقع أو التزام الجانبين عمليا بتطبيق سياسة أو استراتيجية ناقلة مقابل ناقلة وسفينة مقابل سفينة. بالمجمل مريا أطلق الحرس الثوري النار باتجاه 6 ناقلات نفط خلال نهاية الأسبوع المنصرم ردا على نيران مماثلة من الجيش الأمريكي قرب لسيما قرب جزيرة خارج هذه البوابة الإيرانية للنفط إلى العالم. القيادة المركزية سنتكوم نشرت قبل قليل توثيقا لإغراق 1 ناقلة النفط الإيرانية قرب مضيق هرمز، وإضافة إلى هذا التحذير من القوات الأمريكية لإحدى الناقلات الإيرانية. دعينا نستمع. واضح هذا إعلان الجيش الأمريكي، استعدوا لإطلاق النار على متن السفينة، عليكم إجلاء كافة أفراد الطاقم والفريق العامل هناك. هكذا تحذير الجيش الأمريكي ماريا. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيت أكد من جانبه على شبكة إكس، هدد بالأحرى بالقضاء على ناقلات النفط الإيرانية إذا تواصل استهداف إيران للسفن الأمريكية، منوها هيكزيت بأن الأسطول الإيراني بقي بدون حماية إذا تدمير القوات البحرية والجوية الإيرانية خلال الحرب. الرئيس ترامب ينظر إلى هذا التصعيد الجديد بأنه فقط مواجهة عسكرية محدودة لا حرب شاملة. دعينا نستمع.
5: A lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us. It's not a big thing.
0: تحدث بالعقلية الأمريكية أو حسب لغة ترامب عن بطاطا، يعني شيء بسيط جدا. وتساءل ترامب أيضا خلال أسئلة وردا على أسئلة الصحفيين كم من الوقت استمرت حرب فيتنام. ترامب طرح أيضا احتمال مهاجمة مرة أخرى، يجب القوم احتمال مهاجمة جبل المعول الفأس القريب من منشأة نطنز النووية، مؤكدا من جديد عدم السماح للجمهورية الإسلامية بامتلاك أسلحة نووية. ولكن مرة أخرى ماريا يجب الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية كما إيران غير معنية بحرب شاملة، لسيما وأنها مرتاحة لسير خطة الخنق الاقتصادي التي طرحتها منذ حوالي أسبوعين. الريال الإيراني حطم أمس رقما قياسيا آخر جديد، حيث بلغ 2,250,000 مقابل دولار واحد. أسعار الطاقة والمواد الأساسية في إيران في ارتفاع مضطرد، وهذا ما تقوله وما تعول عليه عمليا واشنطن ترامب المستمرة في فرض عقوبات على هيئات تساهم في اقتصاد النفط الإيراني. أخيرها نذكر مصرف تركي قام بتحويل أموال نفط من الصين إلى إيران. مع ذلك مريا، تقييم المخابرات الأمريكية يقول إن طهران معنية بمواصلة وضع اللاحر والسلم والمناوشات العسكرية المحدودة كما شاهدناها في اليومين الماضيين مع واشنطن. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، الهدف الإيراني استنزاف الولايات المتحدة حتى موعد الانتخابات النصية في الولايات المتحدة شهر نوفمبر القادم، بغية ارتفاع أسعار النفط العالمية ومواجهة ترامب لمزيد من الضغوط أولا وقبل كل شيء داخليا ولكن أيضا عالميا من نافلة القومرية. وهذا الختام أن الوضع الهش هذا كفيل دائما باشتعال خطير في أي لحظة. ماريا
17: شكرا لك شمعون بن نعيم، وصباح الخير لمحرر الشؤون السياسية شمعون أران.
6: صباح النور لكم جميعا ماريا.
17: في إطار الاستعدادات لمرحلة ما بعد الحرب تعمل

0: السعودية. ورغم أن بلورة الخطة إمارية لا تزال في مراحلها الأولية، فإنها تهدف إلى رسم ووضع الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط بعد الحرب مع إيران. وما يلفت للنظر أن هذه الاستراتيجية تهدف لتكون خلال السنتين الأخيرتين من ولاية الرئيس ترامب، أي بعد الانتخابات في إسرائيل المقررة بعد 51 يوما، وكذلك بعد الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في شهر نوفمبر المقبل، أي بعد شهرين من اليوم. هذه الاستراتيجية الأمريكية ستستند إلى عدة محاور رئيسية، وفي مقدمتها أولا إضعاف وردع طهران إلى أقصى حد ممكن، ما أننا نرى بأن الحرب مع طهران لا نهاية لها، ويبدو بأن إيران كما استمعنا قبل قليل تسعى لاستنزاف ولإرهاق الرئيس ترامب قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي على توسيع دائرة التطبيع والاستقرار الإقليمي. واشنطن تسعى إلى طي الملفات السياسية التي لا تزال مفتوحة، بضمنها ملف قطاع غزة وتوصل إلى اتفاق أمني إسرائيلي سوري وتنفيذ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، وذلك من خلال استمرار اللقاءات الدبلوماسية والعسكرية بين إسرائيل ولبنان مع احتمال تقليص التواجد الإسرائيلي في لبنان. بموازاة ذلك، توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل وجيرانها وفي تلعات السعودية. الرئيس ترامب يجري منذ فترة طويلة سلسلة لقاءات ومشاورات مع كبار مستشاريه حول هذه الخطة، ومصادر أمريكية تؤكد بأن الرئيس ترامب يدفع باتجاه تطبيق الخطة الاستراتيجية بغض النظر عن نتائج الانتخابات في إسرائيل ومن سينتخب في نهايتها. نحن نشير، وهذا في الختام، السؤال المطروح على الطاولة: هل وكيف ستطبق هذه الخطة؟ ونحن نرى بأن إدارة ترامب غير قادرة على طي أي من الملفات السياسية السالفة الذكر، ليس في قطاع غزة مع حركة حماس، وليس في لبنان مع حزب الله، وليس في سوريا، لسيما ما أننا مع معارضة سعودية كبيرة لأي تطبيق مع إسرائيل. سؤال يبقى مفتوحا.
1: شكرا لك شمعون أران. نريد أن نتحول الآن مستمعينا إلى الزيارة التي قام بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى بلدة ترمصعية القريبة من رام الله أمس، والتقى عددا من السكان الذين يحمل بعضهم بل معظمهم الجنسية الأمريكية، كما استمع منهم عن الاعتداءات التي تتعرض لها البلدة من قبل مستوطنين متطرفين. عن هذه الزيارة نقول صباح الخير لمراسلينا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد.
2: صباح النور ماريا. كما ذكرت ماريا، السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي حذر من عواقب وخيمة للعنف الذي يمارسه مستوطنون في الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع عقده مع فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية في بلدة ترمسعية. قالوا إنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل مستوطنين، وخلال زيارته للبلدة التي يقطنها عدد كبير من حاملي الجنسية الأمريكية، قال هاكابي إن الجريمة جريمة والإرهاب إرهاب، مؤكدا أن مرتكبي هذه الأفعال يجب أن يتوقعوا عواقب وخيمة، لكنه تجنب توجيه انتقاد مباشر لإسرائيل. مايك هاكابي قال: استمعت إلى التحديات التي يواجهها السكان وهم يعيشون في منازلهم على ممتلكاتهم الخاصة ويتعرضون لأشكال الترهيب الذي يقوم به أشخاص وصفتهم بأنهم إرهابيون. أعلم، يقول هاكابي، أن هذه الكلمة غير مريحة بالنسبة لبعض الناس، ولكن عندما يحاول أو تحاول خلق أجواء يشعر فيها الناس بعدم الارتياح ويعيشون في منازلهم، هذا معناه إرهاب بكافة المقاييس. فلنستمع.
3: We heard about the challenges that they face living in their own homes on their own property. Some of the intimidation is being carried out by people that I have characterized as being terrorists.
2: من بين الرسائل التي نوجهها ونواصل توجيهها، يقول هاكابي، هو أن الناس في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بمستوى من الأمن والأمان، وأن على الحكومة مسؤولية التأكد من أن هذا الأمر

0: يحدث.
1: One of the messages that we have been sending and we will continue to send is that people in these communities have a right to live with a level of security, safe, and that the government has a responsibility.
0: هاكبي نفى وجود أي خطة تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد طرح وزيرين إسرائيليين أفكار بشأن سبل إخراج نحو مليوني فلسطيني من القطاع الذي تعرض لدمار واسع جراء الحرب. ماريا،
2: شكرا لك زميل حسن أبو زايد. ومتابعة لهذه الزيارة نرحب بعضو المجلس البلدي في ترمس عيا عوض أبو سمرة. صباح الخير.
3: صباح جميع المستمعين أختي، تفضلي.
2: كيف ترون هذه الزيارة لهكبي ووصفه لأعمال المستوطنين بإرهاب؟ هل تمثل تغييرا في الموقف الأمريكي؟
3: والله يا أختي ماريا، إحنا كلش بالنسبة لترمس عيا وبلدية ترمس عيا نتمن بلدية ترمس عيا زيارة السفير الأمريكي إلى بلدتنا واللقاء بممثلين طبعا البلدية وعدد من المواطنين والاستماع لشكاويهم والتعرض الذي يتعرضون له من قبل قطعان المستوطنين ومهاجمة المستوطنين شبه يومي إلى البلدة، لأن هناك كانت شكاوي شبه يومية توصل إلى السفارة الأمريكية عبر التواصل الاجتماعي والإيميلات ويعني الهاتف. أيضا كان في ضغط من الشارع الأمريكي على السفير أن يوجد رعاية في الضفة الغربية وأنتوا مقصرين فيهم من قبل السفارة، فقام بالزيارة إلى ترمس عيا للإطلاع على المشاكل التي يشكون منها والهجمات التي يتعرضون لها في ترمس عيا.
2: طيب ما طبيعة الحماية التي طلبتموها من السفير هكبي، وهل قدم لكم وعودا محددة؟
3: نعم، الحماية طلبناها طبعا انه يكون في ضغط من السفارة الأمريكية ومن الحكومة الأمريكية على الإسرائيليين، على الحكومة الإسرائيلية من كثر الأعمال للشغب والهجمات على البلدة أنا يكون في ضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم المستوطنين وعدم الهجوم أو التعرض أو المصادرة كثير من الأراضي على بلدة ترمس عيا.
2: السفير هكبي شاهد بأم عيني ما يحدث.
3: نعم.
2: حتى خلال زيارته وتواجده في الموقع اقتحم مستوطنون متطرفون. نعم. مكان هذه الزيارة.
3: نعم يا أختي، بعد ما كان في اللقاء مع الأهالي تم الاعتلاء إلى السطح البيت المحاذي للبؤرة التي لا تبعد 300 متر عن هذا البيت، وتم معين رأى المستوطن الأعرن مر أقل من 100 متر كان من قدام السفير الأمريكي، وهناك قام بسحب هاتفه وتصويره وأوصفه بهذا المستوطن، هذا يكون إرهابي هذا ولن نقبل على هذا الشيء.
2: عوض أبو سمرة، بما أنه غالبية أهالي ترمس عيا يحملون الجنسية الأمريكية، تعتقد أنه زيارة هكبي كانت شكلية أم تحمل في جوهرها خطوات بالفعل لتقديم الحماية للأهالي؟
3: نعم أختي، أنا ما حكيتش قبل ما قبل الحديث اللي قبل هذا، كنا شفتي إن كان في هناك من الشارع الأمريكي أو من الحكومة الأمريكية الضغط على السفير التوجه إلى ترمس عيا والاطلاع على مشاكلهم وما يحدث عندهم. إحنا اثنين سقطوا شهداء من قبل المستوطنين ولم يتبقى من أراضي ترمس عيا شبر اللي نقدر نتحرك حول البلدة. طبعا هذا ضغط من الحكومة، هي زيارته وليس دعوة من أهل ترمس عيا، لا، من كثر الضغط اللي من أهل ترمس عيا على السفارة الأمريكية تم يعني بعث السفير للاطلاع على مشاكل ترمس عيا وما يدور حول ترمس عيا.
2: الموقف واضح. نريد أن نشكرك عوض أبو سمرة، وأنت عضو المجلس البلدي في ترمس عيا. شكرا لك.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
5: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا،
7: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
5: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
8: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
5: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
2: نتابع الجولة الصباحية ونكون الآن مع شؤون تعليمية، بداية مع استعدادات السلطة القطرية للقياس والتقييم لنشر نتائج اختبارات مقاييس النجاعة والنماء المدرسي الميتساب خلافا لقرار وزير التعليم، وذلك بعد تدخل المستشارة القضائية للحكومة. عن هذه الاستعدادات وما ورد في هذه الاختبارات مع مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر.
9: من المتوقع أن تنشر السلطة القطرية للقياس والتقييم هذا الأسبوع نتائج اختبارات ميتساف، وذلك خلافا لقرار وزير التعليم يوف كيش الذي أمر قبل 3 أشهر بحجب النتائج بسبب تراجع في تحصيل الطلاب. ويأتي نشر النتائج بعد أن قررت نائبة المستشارة القانونية للحكومة أنه يجب نشر نتائج الاختبارات. وقال المدير العام للسلطة القطرية للقياس والتقييم الدكتور جالالون في رسالة وجهها إلى الوزير كيش إن الإدعاءات بوجود عيوب في الاختبارات أو في معالجة النتائج لم تثبت صحتها، وأضاف أن حجب النتائج يضر بجهاز التعليم ويحرم المدارس من المعلومات المتعلقة بمستوى تحصيل طلابها ومن إمكانية التعامل مع المعطيات واستخلاص العبر منها. وبحسب السلطة فإنها تعمل كجهة مستقلة بموجب قرار حكومي صدر عام 2007، ويمنح القرار وزير التعليم صلاحية تحديد موعد نشر النتائج بالتنسيق مع السلطة، لكنه لا يمنحه صلاحية منع نشرها من الأساس. وكان وزير التعليم يوف كيش قد شن في الأشهر الأخيرة انتقادات حادة للسلطة وطريقة إجراء الاختبارات، كما حاول فتح إجراءات لإقالة المدير العام للسلطة القطرية للقياس والتقييم جال ألون عبر مفوضية خدمات الدولة، إلا أن محاولته لم تنجح. ومن المنتظر أن تفتح عملية نشر النتائج مجددا النقاش حول مستوى التحصيل الدراسي في الجهاز التعليمي في البلاد، وحول استقلالية الجهة المسؤولة عن قياس أداء جهاز التعليم وعن شفافيته.
2: في شأن التعليم أيضا، نحن إلى إعلان بلدية قلنسوي عن إضراب شامل في الجهاز التعليمي غدا احتجاجا على تقليص ميزانية بنحو 2.5 مليون شيكل من قبل وزارة التعليم، على خلفية الكشف عن تجاوزات وسوء استخدام للأموال ضمن إطار مشروع براعم نتسنيم قبل 3 أعوام. ينضم إلينا نائب رئيس بلدية قلنسوي أستاذ عفيف زيوسي. صباح الخير.
10: صباح الخير لك وللجميع المستمعات والمستمعين.
2: لماذا يطلب من التلاميذ دفع الثمن أستاذ عفيف؟
10: للأسف احنا وجدنا في مشكلة اللي كإدارة بلدية حالية غير مسؤولين عنها. في النهاية نتحمل مسؤولية جماعية على البلد وأهل البلد وطلابنا. القضية ترجع لثلاث سنوات ماضية، أحكي على سنوات 21-22 و22 و23. هناك حسب ادعاء وزارة المعارف كانت تجاوزات من قبل إدارة مشروع براعم. على حسب ما الفحص، الإدارة السابقة بعثت تبريرات أو توضيحات بهذا الشأن، ومن ناحيتنا إحنا كإدارة حالية لم يكن أي مساءلة بين وبين وزارة المعارف بهذا الشأن.
2: موقفكم واضح، ولكن السؤال المطروح يعني هل أجريتم اتصالات مع وزارة التعليم بطلب إلغاء التقليص أو تجميده لحتى يتم تفادي إضراب، يعني لم يكد العام الدراسي يبدأ ليجبر الطلاب على عدم التوجه إلى المدرسة؟
10: أختي الكريمة، لم يكن هناك توجه رسمي وبشكل منظم من وزارة المعارف لنا بهذا الموضوع. يوم الخميس انبعثت رسالة لإدارة البلدية أن هناك في احتمال لاقتطاع مبلغ معين اللي هو يعد دين لوزارة المعارف بما يقدر ب 2.5 مليون شيكل. يوم الجمعة في ساعات الصباح اكتشفنا أنه فعلا اقتطع هذا المبلغ. اقتطاع هذا المبلغ يعني أنه إحنا لن نستطيع دفع أجور موظفي التربية والتعليم لهذا الشهر. بلدية كلنسوي تعاني أصلا من ضائقة مالية صعبة وبصعوبة تستطيع الالتزام بدفع الأجور والمزودين. ما يفرحنا الآن أنه كان اتصال بعد خروج السبت من موظفين كبار في وزارة المعارف مع رئيس البلدية، ومن المتوقع أنه اليوم تكون جلسة لبحث الأمور. نتأمل أنه الاتجاه يكون إيجابي.
2: طب في حال لم يكن الاتجاه إيجابي، هل هناك احتمال بأن يستمر الإضراب؟ وإذا لم تتراجع الوزارة عن خطواتها، ما هي إجراءاتكم المقبلة؟
10: نحن نتأمل أن لا نوصل لهذا الوضع، لأنه اقتطاع 2.5 مليون شيكل من مخصصات وزارة المعارف لبلدية كلنسوي هو شيء كبير، يعني ما بنقدر إحنا نتحمله ونوقف فيه. بتأمل أنه ما نوصل، بتأمل أنه نكون إيجابيين في فكرنا، وأنه اليوم يكون حل مع مندوبين وزارة المعارف بهذا الشأن.
2: طب في حال كمان سؤال، نحن متشائمين نوعا ما، لكن نتأمل أنه يتم التوصل إلى حل. في حال عدم التوصل إلى حلول واتخاذ قرار بتقليص هذه الميزانية، كيف ينعكس على أعمال البلدية بصورة عامة؟
10: اقتطاع مبلغ من هذا النوع هو بيأثر بشكل سلبي على جهاز التعليم عندنا في البلد. يعني احنا في عندنا كثير مساندات تربية مساعدات، وفي معلمين المدارس الثانوية. اليوم احنا اذا لم يتحول هذا المبلغ، لم يكن تحويل هذا المبلغ اليوم او بكرة، سنكون بصعوبة لدفع اجور. دفع اجور للموظفين هو شيء حيوي من اجل سيرورة العمل التربوي في النهاية. فإن شاء الله إحنا بنحاول نكون إيجابيين بهذا الموضوع. توجه المسؤولين في وزارة المعارف بالأمس ومباحثاتهم مع رئيس البلدية وقرارهم اليوم أنهم يقعدوا، وأنا بتأمل أنهم يقعدوا اليوم ونوجد حل. الإضراب هو وسيلة اللي ما هي الوسيلة المثالية.
2: نحن نتأمل أنه يتم التوصل إلى حل تفادي الإضراب. نشكر ضيفنا الأستاذ عفيف جيوسي، نائب رئيس بلدية قلنسوي.
10: شكرا لكم.
2: انتهت الجولة الصباحية، لكم تحيات محمد سلامة، في الإعداد شريهان بيكي، من الإنتاج ناصر سعيد، من الراديو المصور رونينا أور، من هندسة الصوت، وفي التقديم مريع عبد ربه. طاب يومكم وإلى لقاء جديد.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: كب القشر وعيد، خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: عناوين الساعة: العثور على صاروخ قرب شفا عمر، امرأة سبعينية بحالة خطيرة في حادث عنف في قلنسوة، غارات لسلاح الجو على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، تصاعد التوتر الأمني بين إيران والولايات المتحدة، والحرارة تنخفض قليلا اليوم.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. ضبطت شرطة لواء الشمال قرب شفا عمر أمس صاروخ ميتادور سرق من جيش الدفاع، واعتقلت مشبوهين أحدهما فلسطيني بدون تصريح. وفي إطار محاربة الجريمة ضبطت في لواء الشمال أكثر من 610 وسائل قتالية فتاكة منذ مطلع العام الجاري، واعتقل مشبوهون متلبسون بارتكاب جرائم خطيرة. في قلنسوة أصيبت صباح اليوم امرأة سبعينية بجروح خطيرة من جراء تعرض منزل وسيارة لإطلاق النار، وباشرت الشرطة تحقيقاتها، ويعتقد بأن الخلفية نزاع عائلي. هاجم جيش الدفاع صباح اليوم أهدافا لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاقها مسيرتين مفخختين صوب القوات العاملة في منطقة تلة علي الطاهر. وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلات إسرائيلية دمرت مبنى مكونا من 3 طبقات في بلدة كفرمان، وقصفت مبنى يحتوي على منشأة لحزب الله في عرب صليم بعد تحذير السكان، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وجرح 3 آخرين. وأضافت المصادر أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة المنصوري. في تصاعد آخر للتوتر بين إيران والولايات المتحدة، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. وأوضح أن المضيق يخضع لإدارة طهران، محذرا من أنه سيتعامل بحزم مع أي تحرك من جانب الولايات المتحدة. قال نائب الوزير عن الليكود ألمو كوهين إن رئيس حزب شعب إسرائيل عوفر فينتر محارب جريء، لكنه يخطو خطواته الأولى في السياسة. وفي مقابلة مع قناة كان مساء أمس أضاف أنه يتوقع منه أن ينسحب من السباق للكنيست أو أن ينضم إلى الليكود. وقال ألموك إن فينتر لا يتجاوز نسبة الحسم، ولا يجوز أن يؤدي إلى إقامة حكومة الإخوان المسلمين حسب تعبيره. انتظمت حركة القطارات بين محطتي تل أفيف سافيدور ووسط نتانيا بعد أن توقفت بصورة مؤقتة بسبب ضرر لحق بشبكة الكهرباء للسكك الحديدية خلال أعمال بنيوية في منطقة شفايم، وتم إصلاح الضرر.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في شمال البلاد ووسطها، وغدا وبعد غد الثلاثاء ترتفع الحرارة بعض الشيء، وبعد غد الأربعاء يترى انخفاض طفيف عليها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة.
7: يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
12: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. في قلب النقاش في الجبهة موضوع جعفر فرح، شهدنا في الأمس العديد من المظاهرات المؤيدة لجعفر، وفي الوقت ذاته التأمت الجبهة بقيادتها واختارت سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون المحلي ليكون في الموقع الثاني، لكن بعد انسحاب جعفر في حال انسحابه. حتى الآن لم يحدث هذا الانسحاب الرسمي لجعفر فرح من الجبهة، رغم البيان الذي صدر عن أمجد شبيط السكرتير العام للجبهة بأن هذا الانسحاب تم بالتراضي. لكن هل أغلقت بذلك واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل الجبهة؟ أم أن الأسئلة الصعبة تبدأ الآن؟ كيف أديرت هذه الأزمة؟ ماذا تركت وراءها؟ هل ستؤثر على الجبهة وعلى القائمة المشتركة عشية الانتخابات؟ سنكون أيضا مع موضوع التعليم، نسأل عن الحضور النسائي في الأحزاب في السلطات المحلية، عن أصحاب الهمم في قلنسوة، سنتحدث عن الطالب الذي ينتقل من المدرسة إلى الكلية والجامعة، وعن تقني الصيدلة الذي يفتح بابا مهنيا جديدا، لكن التدريب العملي ما زال يشكل عقبة كبيرة بطبيعة الحال. نتحدث عن الإنجازات الأكاديمية، عن الإنجازات العالمية لبعض فرقنا. سنكون مع السياسة بكل تجلياتها، ونختم بحصاد الملاعب وأبرز نتائج ومفاجآت نهاية الأسبوع وأول خسارة يمنى بها فريق ريال مدريد بعد انتصارات مظفرة. وعنان خلايل امبارح بلعبة جميلة جدا، فريقه يتمكن من أن يهزم الخصم ب3-2، وعنان كان في العنان. كل هذه الموضوعات معكم من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع شريهان حجير بيكي، نادر أبو تامر، حين دهان. سنكون أيضا مع ناصر سعيد الذي ينقلنا إلى حضراتكم من خلال التلفزيون. طبعا هذا البرنامج تشاهدونه من خلال شاشة مكان، وفي الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، وضيفي هنا في الأستوديو المحامي والمحلل السياسي الأستاذ نايف أبو سويس. أهلا وسهلا بك أستاذ نايف، تحياتي.
13: أهلا بك، صباح الخير.
12: هل اختيار الأستاذ سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون المحلي ينهي يزدل الستار على الأزمة في الجبهة؟
13: حتى الآن لم يكن هذا الاختيار نهائي بصورة قانونية، هناك مواقف عدة في هذا الموضوع، لم نسمع ولم نرى كلمة وجواب خطيا من الأخ جعفر فرح بأن يستقيل من المكان الثاني في الجبهة والرابع في المشتركة،
12: رغم أنه سكرتير الجبهة أمجد شبيطة أصدر بيان واضح في هذا المضمار، قال أنه إحنا بالتراضي مع جعفر فرح. جعفر قرر ينسحب وشكره على رصيده على سجله على عطاء وعلى تضحياته الجسام طوال سنوات طويلة.
13: شوف لوين التخبط في خلال من الجبهة، يعني سكرتير الجبهة يعلن باسم جعفر فرح، ونحن كمواطنين لم نسمع جعفر فرح ولم نرى كتاب خطي.
12: خلينا بتعرف شو في البداية، يمكن هاي فرصة مناسبة نقول للأخ جعفر فرح أبو باسل موجود في المستشفى بالسلامة إن شاء الله، لأنه ربما يعني كل برنامج نبدأ على الأقل بالإشي الإنساني، بالخط الإنساني اللي بوجهنا دائما وأبدا، إحنا نرجو له السلامة، ويمكن في على سرير المرض إذا كان موجودا الآن في المستشفى وعم بسمعنا، إحنا نتمنى لك جعفر السلامة، ومن ثم ننتقل إلى السياسة.
13: أنا أضم صوتي إلى صوتك أستاذ نادر، وندعو للأستاذ جعفر أبو الباسل بالسلامة، وأن يعود إلى السياسة سريعا جدا. وأنا من المناصرين والداعمين لجعفر فرح
12: ضد المرأة أنت؟
13: وللشفافية.
12: أنت ضد المرأة؟
13: أنا مش ضد المرأة، أنا ضد كل اتهام باطل إنسان حتى يدان. علمونا في كل حلية الحقوق وفي كثير من الميادين أن الإنسان بريء حتى يدان.
12: هذا ما قاله جعفر كمان في بيانه،
13: وهذا يقول
12: قال تفضلوا أنا مستعد أخضع لأي هيئة من الممكن أن تحاسب
13: أستاذ جعفر فرح كأي كل إنسان بحقه أن يدافع عن نفسه، لا يمكن محاكمة أي إنسان ميدانيا جماهيريا إعلاميا.
12: يعني تتفق مع التوصيف، تتفق مع التوصيف اللي كان إنه هذا إعدام ميداني، هذه محاسبة ميدانية، محاكمة ميدانية وممنوعة
13: بدون أدنى شك. طبعا إحنا لا نقلل من قضية التحرش إذا كانت مع أي إنسان، هناك مؤسسات، هناك حكومة، هناك مسار قانوني. إذا كانت هناك تحرشات، ونحن نقول يعني لخورا ما بيحكوا بالعبري، يجب التوجه إلى الشرطة أو إلى مؤسسات.
12: بس بقول لك عارف المجتمع العربي، بتعرف يعني البنات في المجتمع العربي من الصعب أن يتوجهوا للشرطة، يخضعوا لمثل هذه الإجراءات، لهذا المسار من المحاكمة. طب صعب جدا على امرأة اللي تعرضت لمثل ذلك أن تضعها في هذا الوضع.
13: أستاذ نادر، إحنا نتحدث عن عروضات ناس، لا يمكن إنسان أن يتحرش بنت ناس اللي هي عربية، بنت أهل، بنت ناس هناك
12: عربية أو غير عربية.
13: واضح.
12: تحرش وتحرش.
13: هناك مؤسسات قانونية، نحن نعيش في دولة يحكمها القانون، ومؤسسات ربما حزبية. هذا الموضوع على فكرة أثير قبل عدة سنوات وأغلق
12: 2019
13: وأغلق، وكان حري بالجبهة ومؤسسات. عندما الأخ جعفر فرح أبو الباسل قدم أوراقه للتنافس على المرشح الثاني، كان لازم يبث. إن لم يبث كان جعفر فرح لازم الآن يحظى بكل الدعم الجماهيري والحزبي اللي أن يثبت على هذا المكان. وإذا كانت هناك أمور يتهم فيها جعفر يجب فحصها في مؤسسات قانونية. نحن لا يمكن أن ندين إنسان قبل أن يدان وهو بريء حتى يدان، هذا هو الأصل. جعفر فرح الله يعينه على حمله، أعتقد وبتأمل أنه يتحمل هذه الاتهامات وأن يقف صامدا وأن يكمل مشواره، لأنه فعلا قيادي من الطراز الأول والكنيست ومحفل الكنيست بحاجة لرجال. و
12: كيف بتفسر هاي المظاهرة اللي كانت امبارح، المظاهرة الحاشدي أمام اجتماع الجبهة في قاعات العودية قريبا من شفا عمر؟
13: أنا أستطيع أن أصنفها إلى وجهان. الوجه الأول، كل احترام لمن يبدي رأيه أمام كل القيادة في الجبهة ويريد أن يبرز دعمه لأخ جعفر، لجعفر فرح. ومن الناحية الثانية، إن دل على شيء فإنما يدل على إخفاق وعدم القدرة القيادية في الجبهة أن تحسم هذا الأمر وتأخذ بهذا القرار. أنا أسأل، أين القيادة في الجبهة والحزب الشيوعي؟ أين رأي الدكتور يوسف جبلي؟ وعلى فكرة أحترمه.
12: ليش أين القيادة؟ القيادة كانت موجودة كل الوقت، والقيادة كانت موجودة إلى جانب جعفر، القيادة كانت موجودة وهي اقترحت امبارح أنه تجتمع من جديد، هي اللي وقفت وشكلت لجنة وقامت بجرد الحساب، اجتمعت مع جعفر، اجتمعت مع الآخرين. بالعكس، القيادة يمكن قامت بعمل جبار ربما لم يحدث في تاريخ الأحزاب في كل ما يتعلق بالمحاسبة وكشف الحساب.
13: شوف، الكل يعلم أنه هناك ديدلاين، بكرة أو بعد بكرة يجب تقديم أوراق القوائم، وهذا يحكم الجميع أن يأخذ القرار. كان على من الواجب على الجبهة أن تأخذ القرار بهذا الموضوع من زمن. بس على فكرة أستاذ نادر، أنا بدي أقول لك إياها، ما لكم الجعفر؟ أنا بقترح أنه كل إنسان يطلع على حاله من المراي ويفحص حاله إذا هو بريء 100%. أنبياء بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما في أنبياء، فبلاش نخش في متاهات فلان مش فلان. إحنا نتحدث عن من هو
12: عيسى، موسى، محمد، كل الأنبياء. أنت تتحدث عن كل الأنبياء طبعا.
13: بعد النبي سيدنا محمد ما في أنبياء، فنحن بشر.
12: أنت بتحكي كخاتم الأنبياء.
13: نعم.
12: السؤال، لو صارت معك شو كيف بتصرف نايف أبو سويس؟
13: شو صار؟
12: لو صار معك واجوا فجأة ندعوا، كنت احنا بتعرف كل واحد اليوم في ظل ما يجري معرض لمثل هذه الأمور، صار معك شو كنت بتتصرف؟
13: الإنسان النظيف يواجه كل شيء. الإنسان لو عنده ذرة من الشك يقول أخي، يسلم الكرت ويلتزم بالصمت ويذهب إلى بيته. أنا على ثقة كمان مرة أستاذ نادر، الأمور مش بسيطة. نحن نتحدث عن عروضات نساء، عن عروضات ناس، عن اتهامات شخصية. افرض أنه جعفر فرح بريء، راحت حياته السياسية. أنا كقاضي أو كقانوني بفضل 99 مجرم أن يمشي بيننا بالشوارع، ولا أن أظلم واحد إنسان بريء في السجن. هذه المعادلة يجب تكون. تصور إنسان يظلم ويشطب سياسيا.
12: جعفر فرح، هل اللي عم بصير في داخل الجبهة؟
13: جعفر فرح أمضى كثير سنوات من الوقت في خدمة مجتمعه، حتى كاد أن يصل إلى الكنيسة يشطب على حسب الاتهامات. هذا هو الخطير بالأمر.
12: هل المشتركة كمشتركة تتأثر باللي صار؟ الجبهة أنت بتقول تتأثر، هل المشتركة تتأثر؟
13: الثلاثية طبعا موثرة حتى الآن 45-47 يوم للانتخابات لم نرى اجتماع واحد، لم نرى صورة، لم نرى خطاب واحد.
12: وهذا بعد تقديم القوائم
13: واضح. بس اليوم ليش جعفر فرح كان مع الدكتور يوسف جبرين قبل أسبوعين بصور ولقاءات؟ هذه مفقودة اليوم في الساحات. الجميع يسأل إيش مع جعفر مش مع جعفر. التجمع يفرمل العمل الجماهيري أو العمل المشترك في الثلاثية. هناك مواقف كثيرة يعني. شوف بيان المشتركة الذي خرج بقضية سيغالوفيتش ومنصور عباس هو نص التجمع بدون موافقة العربية للتغيير وبدون ربما الجبهة. هذه أمور يجب أن تحسم خلال الثلاثية وأن يخرج برنامج سياسي لإقناع نايف أو محمود أو إبراهيم أو موشي للتصويت للأحزاب العربية. وهناك كثير من القضايا ربما تتداولها في هذا البرنامج، ميثاق شرف وفائض أصوات. هذا مطلب الساعة أستاذ نادر.
12: نعم. على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة.
7: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
12: تعالوا نكون في مالي مع الباحثة الأكاديمية بروفيسور نهاية داود. أهلا وسهلا بك بروفيسور نهاية.
14: أهلاً صباح الخير بك وبجميع المستمعين والمستمعات.
12: أنت كجبهوية يعني كلاسيكية تقليدية، كيف تنظرين إلى ما يحدث اليوم مع جعفر؟
14: أنا بنظر ما يحدث بالجبهة. كل العملية التغيير هاي اللي بتصير هي عملية مباركة، وبفكر إنه كل تغيير هو مقرون بوجع بألم بشيء غير مريح. طبعاً أنا أفكر كل اللي صار مهم جدا إنه يصير، وبفكر إنه القضية هي مش بس قضية الرفيق جعفر، هي قضية يعني أوسع من هيك، اللي هي بتصب طبعا في كل التعامل مع النساء في مؤسساتنا المجتمعية، في الأحزاب، في السلطات المحلية، في كل مكان، في كل مكان، في كل كل مكان تتواجد فيه المرأة، كيف يتم التعامل معها. طبعا النساء
12: ولا شك انت موضوع المرأة انت بدك تطرحيه من خلال برنامج على الأجندة، باعتبار انه هذه المرة في غياب تقريبا شبه تام للمرأة عن القوائم العربية في الموحد، احنا شفناها في المكان الخامس وفي المشترك في المكان الثامن حاليا. في حال ما تم يعني التصويت بأكثر من 7 مقاعد سنشاهد امرأة. ليش وصلنا لهذا الوضع بروفيسور نهاية؟ علما أنه في الماضي كان في عنا 4 نساء في القائمة المشتركة، في حينه عندما كانت 15 ممثلة ب15 عضوا كان في عنا 4 نساء. هذه المرة نبحث عن هذا الوجه النسائي.
14: تعال نحكي عن تجارب النساء الأقليات في العالم وكمان في العالم العربي في مكان أماكن مختلفة بالعالم. تجارب النساء الأقليات دايما هن بحطوا بالأول الأهداف القومية والنضال القومي تبعهن، ويعني قدام أو قبل النضال النسوي والحقوقي تبعهن. فدائما هيك بيصير. النساء الفلسطينيات تاريخيا كانوا هيك، وبفكر إنه أجل وقت إنه نغير، لأنه إذا بننظر إلى نضال النساء الفلسطينيات في الجانب الآخر من الخط الأخضر بنشوف إنه هناك قامت اتحادات نسائية ونسوية حتى انها تمكن من النساء من خوض المعارك السياسية وتمثيلهن السياسي في الأحزاب وفي مؤسسات المجتمع المدني. احنا ما عملنا هيك. كان في فكرة قبل 25 سنة واكثر، جمعنا حوالي 25 امرأة اللي هن ناشطات نسويات من الأحزاب ومن الجمعيات ومن كمان ناشطات في تنظيمات وجمعيات مدنية مختلفة وفاعلات وأكاديميات. وأياماتها حاولنا إنه نأسس مجلس قطري للنساء اللي هو عملياً بدفع في قضايا المرأة إلى الأمام، وبحاول إنه يأثر على تمثيلهن السياسي وتمثيلهن في الأحزاب وعملهن في الميدان. ولكن الظروف خلينا نقول لم تكن ناضجة كفاية حتى جسم هذاك يقوم. اليوم أنا بفكر في نضج سياسي وفي نضج نسوي عند الجمعيات وفي نضج نسوي عند النساء، وفي كمان مقابل هذا النضج وكمان على فكرة خلينا نحكي هنا وين النساء اليوم من قبل 25 سنة. اليوم نساءنا في كل المجالات موجودة.
12: ما هي هذا هو هذا تماما هذا بروفيسور نهاية تماما هذا هو السؤال التساؤل
14: نعم.
12: ليش
14: نعم.
12: موجودات في المستشفيات كممرضات كطبيبات كباحثات ليش موجودات في الجامعات بهذه الأعداد الكبيرة وهذا مبارك موجودات كمفتشات ومديرات ومعلمات بأعداد هائلة ورائعة بينما في السياسة نفتقدهن
14: في هنا إشي اللي أنا يعني بفكر إنه مهم جدا نحكي اللي هو على إيه على في الإطار التنظيمي ورغبة النساء إنه فعلا يخوضوا هذا العمل لأنه العمل السياسي هو عمل بده يعني شغل وبده تنظيم وكل هاي الأمور وبفكر اللي صار في الدول بنتعلم من إحنا من تجربة الدول العربية وكمان من السلطة الفلسطينية والنساء هناك طبعا هي مش مثالية محتدى فيه ولكن العمل النسوي هناك كيف صار إنه النساء اتوحدت وطلبت تمثيل كوتا طلبت إنها تكون مثلا في كل ثلاثية بيكون هناك مرأة
12: نعم تعرف أنا بطلع اليوم قبل شوي
14: هذا العمل بلحظة هذا العمل لا يتم بدون ضغط من تنظيمات نسائية موحدة مع بعض
12: تعرف خليني أعطيك المثال بروفيسور خليني أعطيك المثال الصغير الصبح وأنا جاي على الأستوديو بتعرف عم بحضر للبرنامج وعم بسمع نشرات الأخبار المختلفة الإعلان من قبل يش عتيد يعني في حزب أحد هو بنت ولابيد عن النساء شوفي من أول خمسة في ثلاث نساء من أول خمسة
14: نعم يعني هذا عمليا هو عملية تجهيز بتصير مسبقة مش اليوم احنا بنيجي وانت لازم نعمل القوائم وهذا بس بنحكي انه بدنا تمثيل نساء لازم يكون في هناك في الدساتير الأحسن في الدستور نفسه وهذا إيش اللي احنا بدنا نعمله من ضمن هذا الإطار وبتأمل انه نعمله انه في دستور الأحزاب والتنظيمات كمان السياسية الموجودة المؤسسات المجتمع المدني لجنة المتابعة انظر لجنة المتابعة كيف وضعها كيف تركيبة طبعتها انا بفكر انه ومن من من زمان على فكره انا طرحت انه تكون هناك هيئه نسائيه داخل لجنه المتابعه انا وعده رفيقات كمان وحاولنا وسعينا وكمان في الاحزاب لازم تكون هناك هيئه نسائيه قويه اللي تضغط على انه يكون في هناك تمثيل نسائي لا يعقل انا بقول لك التغيير الحقيقي لن يتم داخل هذه الاحزاب راح تكرر نفسها وانا بتعرف رفيقه ونشيطه وهذا الاحزاب راح تضلها تكرر نفسها لانه ما اذا ما اتاحت الفرصه للنساء انها تفوت اذا النساء ما كانتش هناك ممثله مش بس عدديا
12: شو رايك خلينا بروفيسور نهايه موجود معنا كمان هون نايف ابو سويس المحلل السياسي الاستاذ محمد نايف ابو سويس نايف سؤال ابرز هل يجب تخصيص مقاعد للنساء ما طلع ممكن تقول لي لا تتنافس واذا كانت جديره بتاخذ هذا الطرح موجود لكن هل يجب تخصيص اماكن للنساء مسبقا بدون ما تتنافس يكونوا النساء يتنافسوا مع بعض هذا المقعد مقعد نساء يعني مثلا في الجبهه المقعد الاول
13: ما حكتها على كوتا بتحكي عن كوتا
12: السؤال هيك زي ما انت بتقول المقعد الاول مسلم المقعد الثاني مسيحي في الجبهه المقعد الثالث يهودي
13: ما قلتش ولا مره قلت هيك أنا ولا مرة قلت مسيحي مسلم يهودي لا المسلم يمثل المسيحية والمسيحي يمثل المسلم إحنا نضال وطني قومي وطني ديني كله يمثل
12: يعني الرجل يمثل المرأة والمرأة تمثل الرجل ليش تكون في كوتا
13: أستاذي أنا شخصيا أحترم المرأة والمرأة هي شريكة الإنسان وهي تبني المجتمع وتبني البيت لا نقاش في ذلك
12: تبني بس البيت
13: ولكن أيضا بمعنى الإيجابي يا ريت نسان أستاذ نادر
12: فكرت يعني وظيفتها البيت قصدك لا مش
13: لا لا لا تحدثت مع بروفيسور نهاية ونساء نجحات في كثير من المواضيع
12: نعم.
13: السياسة في إسرائيل وخاصة في المجتمع العربي تختلف كليا عن السياسة في المجتمع اليهودي من حيث تمثيل النساء هذا عمل شاق جدا يعني فحكت البروفيسور نهاية كيف إحنا بدنا ننمي هؤلاء النساء أن يأخذن دورهن في الأحزاب وعلى ما يبدو صعب جدا هذا العمل شاق وعلى فكرة مش مكتوب في القانون ولا في أي دستور أن يجب أن تكون امرأة عمل العضو الكنيسة يعني. وفي أماكن متقدمة هو شاق جدا انا
14: يعني
13: مش
14: نعم. انا مش شايف انه شاق اكثر من العمل في
12: الأكاديمية
14: في نيوزيلندا وفي دول ثانيه اللي نساء
13: والله
14: في اندونيسيا نساء صارت رئيسة وزراء انا ما بفكر
13: والله مشاكل هاد
14: هو حسرة على
13: بروفيسور
14: نهاية تعمل بشكل شاق لحظه شوي نساء تعمل عمل شاق جدا لانها اليوم هي تشتغل في البيت وبتشتغل خارج البيت وهي مسؤولة عليها مسؤوليات يعني كبيرة جدا. وأنا بفكر إنه الرفيقة عايدة توما أثبتت إنه النساء بكل جدارة بتقدر تكون هي فاعلة ومؤثرة. إحنا بنحكيش بس على العدد، شفنا هذا النموذج اللي هو أو المثال خلينا نقول والقدوة اللي أعطتها لنساء كثيرات الرفيقة عايدة. أنا بفكر إنه في هناك لازم إحنا نكبر نسائنا إسا أو نعطيهن المجال هذا.
12: يعني تعتقدين بروفيسور
14: إذا أنت بتتيح هذا المجال من خلال إنك تقول إنه في هناك أماكن للمرأة، النساء بتبلش هي تحضر حالها وتتنافس.
13: إذا أنت بروفيسور نهاية، أنت تطالبين بكوتا، لماذا تكون كوتا للنساء إذا هن عندهن قدرات وعندهن مساحة من العمل الاجتماعي ينخلطوا بالأماكن ويروحوا بقوتهن؟ ليش مجبور أنا أعطيهن كوتا؟ هذا السؤال. إذا أنت ترين إنه الإمرأة
14: الكوتا أثبتت نفسها كمرحلة، كحل مرحلة لما يكون المجتمع ذكوري وما بعت النساء إنهن يتقدموا ويفوتوا في مجالات مثل مجال العمل السياسي. هذا أثبت نفسه في المجتمعات في الدول العربية، في مجتمعات أخرى في العالم، في الاتحاد الأوروبي في غيره. إحنا مش واحدين في كل العالم، إحنا مش التجربة الأولى في العالم. منيح يعني في هناك تجارب مليانة في كل العالم وبقدر يعني أحكي عنهن لو كان الوقت هنا بيسمح لنا. بس أنا بفكر إنه أنت بتيجي بتحدد المكان وتعطي المساحة، إذا المساحة بتكون متاحة فعلا النساء تدخل، بس إذا الباب مسكر
12: في
14: المساحة ما فيش إمكانية إنه النساء تفوت.
12: سؤال أخير
14: برأيي. نعم.
12: بيرح درفي اجتمعت الجبهة من أجل أنه يختاروا شخص محل جعفر في حال انسحابه. لحد الآن احنا ما شفناش أنه أبو باسل يعني وقع على انسحابه، رغم أن الجبهة طلعت بيان أنه هو سينسحب. هو لم يوقع على مثل هذا البيان. لا تماما، هذا هو السؤال. طالما كان في عندنا إمكانية بيرح يصلحوا هذا الموقف ويقوموه، ليش ما اختاروش امرأة اللي تكون في هذا المكان الموقع الثاني بدلا من جعفر فرح؟
14: كمان مرة، لأنه فيش هناك جسم ضغط. فيش هناك جسم ضغط، فيش هناك اليوم صوت واحد موحد للنساء اللي يضغط على الحزب أو الجبهة أو الأحزاب الثانية أو على المشتركة ويجي كلهن لازم يتغيروا في دفاتيركو، لازم يتغيروا في طريقة التعامل تبعتكم. نعم. مع النساء.
12: شكرا.
14: هذا الصوت لازم يرتع. وأنا حسب رأيي اليوم الوضع إنه إحنا اليوم في هجمة على التنظيمات النسوية. أوكي، شفناها في وسائل التواصل الاجتماعي، شفناها يعني إحنا اليوم هاي الهجمة يعني غير لا يوجد لها يعني سابق. ما كانش ولا مرة هيك هجمة على التنظيمات النسوية.
12: لا هي الهجمة
14: وكأنه النساء التنظيمات النسوية هي اللي اعتدت على النساء وهي اللي يعني
12: هي الهجمة. ليش إصف تنطو هي الهجمة
14: نظرية الكونسبيراسيا
12: إنه بروفيسور الهجمة ليش إصف تنطو كانت يعني عن قضية التوقيت؟ ليش بعد اختيار الأستاذ جعفر فرح
14: التوقيت
12: ليش إصف؟ ما كان عندكم 2019 كان في مجال يثير الموضوع. ليش اليوم
14: الجواب واضح؟ الجواب حسب رأيي واضح. الحملة هاي بلشت قبل الانتخابات بكتير، مش بس اليوم. والوضع هذا اللي بنحكي عليه
12: لا اطلقوها ب11/8
14: كان سنين مسار له موجود وكان في طرحة حلول له ما تسكر. وانا بتصور انه مسؤولية كل إنسان اللي بيشوف إشي عن الشكل بيحوم حواليه لحظة لازم هو. وهو حكى لي على فكرة رفيق جعفر، يعني خلينا نحكي عليه، كلنا بنعرف إنه كلنا بنشيد بعمله السياسي وبعمله الاجتماعي وهذا، بس هذا بكلش إنه الإنسان بيكون معصوم عن الخطأ. أو يعني هو حكى هذا الشيء وهو طلب إنه تكون هيئة محكمة مستقلة اللي هي تفحص الأمور وتطلع في نتائج يعني. نعم. هذا بفكر حقه كمان إنه لازم نحكي على هذا الإشي، لازم نحكي.
12: نعم.
14: كمان
12: شخصية. نعم.
14: على إيش بصير معه ومع عائلته. هذا جدا
12: شكرا جزيلا
14: إلنا لأنه صديق كمان.
12: نعم.
14: يعني
12: نعم. طبعاً.
14: ما نقدر نحكي هيك على الإنسان بهذا الشكل، صارت يعني محكمة ميدانية. نعم. ضده هذا الشكل.
12: أنا قرأت يعني ما نشره كمان، أنا قرأت كمان ما نشره نجله مبارح وقال
14: خلينا نكمل بس الفكرة عشان ما يكونش الإشي مش مزبوط. أنت لما تدخل على العمل السياسي لازم تكون عارف إنه تاريخك رح ينحط على الطاولة. كل الأشياء اللي أنت بتعملها رح تنحط على الطاولة، المليح والعاطل.
12: عشان تعملهاش
14: الإنسان لازم يكون جاهز لهذا الشيء ولازم. نعم. يكون يعني عارف إنه كيف.
12: أشكرك يا بروفيسور نهاية لأنه الوقت أدركنا. شكرا جزيلا. نعم. في كلفة. على فكرة امبارح كتب نجل وباسل رجاء ودون إحراج عائلة جعفر تطلب عدم التوجه إلى المستشفى. نعم. إلا لدعم الوالد والاطمئنان على حالته الصحية. لم ولن يقبل الوالد ونحن كعائلة أي ضغوطات في الوقت الذي يقبع فيه بالمشفى صحته أولا وأبدا، وهذا ما قلناه. أول إيش صحته؟
14: جملة واحدة. نعم. نحن الآن في التنظيمات النسوية امبارح عملنا اجتماع كبير اللي فيه نساء، ومش بس التنظيمات النسوية كمان وجمعيات، إلا كمان ناشطات وأكاديميات وحقوقيات، اجتمعنا مع بعض على أساس نعرف كيف إحنا بدنا نتقدم مع هذه الفكرة.
12: شكرا.
14: إطار فعلا.
12: يعطيك ألف عافية. معناته أنا الأواني يمكن تجينا هون على الأستوديو من أجل طرح كل هذه الأفكار. أشكرك بروفيسور نهاية.
14: إلى اللقاء. شكرا كثير.
12: إحدى الشخصيات البارزة ويعني المعروفة في المجتمع العربي بكتب لي هيك: نحن مجتمع ذكوري، مع كلمة معينة وصف هذا المجتمع الذكوري ما هو: لا توجد امرأة في لجنة المتابعة، ولا توجد امرأة في اللجنة القطرية، ويسعدني أن امرأة هي رئيسة لجنة التعليم العربي، وهذا مهم جدا. وين النساء؟ أنتوا أصلا غمضتوا النساء حقهن، يعني ما لا في بالمتابعة ولا في بالقطرية، كل النجاحات العظيمة للمرأة مش حاطينها في الأطر التمثيلية، يعني منيحة للمدرسة للأكاديمية، أما لما في بنوصل لمندوبية معينة عشان تمثل المجتمع العربي هي فجأة تعتبر ضلعا قاصرا. ليش؟
13: أنا لا أختلف مع الأخ اللي بعت لك الرسالة، بدون أدنى شك النساء ناجحات في كثير من المواقع. أستاذ نادر، يجب أن يكون تمثيل للمرأة في كل مؤسساتنا، وإن كان في الكنيسة والمتابعة وغيره. ليش فيش رئيسة مجلس أو بلدية عربية مثلا تنتخب؟
12: كانت في السبعينات
13: مثلا. السؤال هل هن،
12: شو رأيك بعد الإعلان؟ لأنه عم بيقولوا لي بدون إعلان، بدون إعلان ما بنقدرش نمشي. مجبورين.
13: ماشي.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برة البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة يدخل إلى الاستوديو الأستاذ الدكتور طه أمارة الذي يأتينا بكتاب شاهد على العصر صفحات ناصعة من ذاكرة الحاج أحمد طه مصطفى أمارة سيرة ومسيرة. بعد قليل سنتحدث عنه بصورة واسعة. أهلا وسهلا بك دكتور، تفضل اقترب من الميكروفون، زيح كوباية المي بلاش توقع عليك. وأهلا وسهلا فيك دكتور طه.
2: الله
1: في عندك كمان هناك سماعات حطها على أذنيك لتستمع إلى كل المشاركين، أرفعها كلياتها مباشرة وبشكل عمودي. هاي بتشتغلش إلا بصورة عمودية. لا لا، عمودية مش أفقية، عمودية لفة. أيوة زي الطيارجي. أهلا وسهلا بك دكتور طه. تحياتي دكتور طه أمارة.
2: الله حييك.
1: فكرة عن الكتاب قبل أن نخوض في موضوعات أخرى.
2: الكتاب شاهد على العصر، مذكرات حياة والدي أبو طه الله يرحمه اللي عاش 92 سنة، عاش كادح، مزارع، سائق، تاجر، متجول، نشيط، مقاتل، لاجئ، عائد، مواطن.
1: يعني انت اختصرت كله في هذه الجملة.
2: مختصر.
3: نعم. مقدمة حلوة جميلة.
1: انت موجود معنا طبعا، انت كمان في الساعة القادمة استاذ نايف ابو سويس، طالما كنا نتحدث عن المشترك وفائض اصوات لابد منه. هذه المرة الماضية تذكر فات التجمع 137 ألف صوت لم تحسب لصالح الجماهير العربية. هذه المرة التجمع موجود ضمن المشتركة، وبالتالي هذه الأصوات لن تتسرب إلى الخارج. إلى أي درجة المشتركة تأثرت بهذا الموضوع، وهل فائض الأصوات ضروري الآن؟
3: أنا أختلف ربما في المسمى، هي ثلاثية وليست مشتركة بمعنى الكلمة، لا تجمع جميع الأحزاب والشخصيات المستقلة وغيرها، ولكن المضمون
1: إذا سألت شو يعني ثلاثية؟
3: لا ثلاثية جمعت بين ثلاثة أحزاب.
1: مش مشتركة بين ثلاثة،
3: بس هي المشتركة بمعنى عندما كانت،
1: يعني في مشتركة ثلاثية ومشتركة ربعية. هي مشتركة ثلاثية،
3: هي مشتركة ثلاثية
1: إذا مشترك،
3: ولها أبعاد.
1: ممكن كانت تكون مشتركة ثنائية مثلا التجمع والجبهة.
3: أستاذ نادر،
1: نعم،
3: عندما نتحدث عن مشترك من حيث المسمى والمعنى المفروض أن تشمل جميع القوى السياسية إن كانت حزبية أو غير حزبية، ولكن الوضع الآن هي ثلاثية، والأهم من المسمى هو
1: أن أنت انحيازك للموحدة دائما لازم يخليك يعني تندفع إلى التمسك بالفكرة الأولى.
3: أنا انحيازي إلى كل من يخدم مجتمعي. انتبه،
1: تستطيع أن تخدمه من خلال ائتلاف الحكومة؟
3: طبعا لا يمكن قد تقديم خدمة بدون أن تؤثر، والتأثير لا يمكن أن تكون على دكة الاحتياط، لا يجب أن تكون من في صلب العمل والائتلاف الحكومي أو داعم. يعني تسألني دكتورة بروفيسور يوسف جبرين، صديق وإنسان بعزه وبحترمه، إنسان طيب من بيت طيب، وربما أختلف معك لكن بحبه وبحترمه، ممكن أدعمه هنا وهناك في مواقف كثيرة، هذا لا يلغي دعمي لأحزاب أو لشخصيات أخرى. الآن المهم نحن مقبلون على معركة انتخابية حاسمة وقوية وضرورية جدا من حيث ثباتنا.
1: في مرة ما كانتش حاسمة، كل دائما الانتخابات حاسمة.
3: المرة
1: أنا لا أذكر، تعرف أنا من حد ما كان عمري 4 سنين لليوم أنا بسمع عن انتخابات حاسمة، في ولا مرة ما كانتش الانتخابات حاسمة.
3: صحيح.
1: أنت تذكر؟
3: صحيح صحيح، ولكن بعد تصرفات ونتائج هذه الحكومة المتطرفة العنصرية التي تكره العرب يعني على الملأ، يجب على فكرة قسم من أبناء جلدتنا الذين جاءوا بهذه الحكومة، ولكن نضع هذا في،
1: أنت بدك ترجع على شو اسمه للمناكفات مع المشتركين.
3: أنا بديش أذكر المناكفات، وأنا ضد المناكفات.
1: إذا ليش بتلمح لها؟
3: وبدي أتطرق.
1: شو قصدك السبت وقصين؟ ليش هاي الهمز واللمز على المشترك الثلاثية؟
3: هذا تاريخ، لا يمكن أن نبدل ونغير التاريخ.
1: على فكرة إحنا سألناهن بشكل واضح وهم قالوا كل الحكومات لا تسقطها المعارضة، هي تسقط من الداخل. يعني لو ما كانش عندك سلمان وشيكلي وغيداء رناوي ومازن غنايم تسقط؟
3: أحترم الإعلامي عندما يطرح سؤاله، وأرجو أن يحترم المجيب أن يطلي يعني يطلي بجوابه.
1: إجابات دائما أحترمي.
3: لا تظلمني يا رجل.
1: نعم.
3: أعطيني فرصة أن أجيب
1: عن أي واحد من الأسئلة اللي سألتها.
3: كثيرة
1: طب هذا لخصهم مع بعض.
3: الحكومات تتفانى وتسقط من الداخل. هذه القاعدة طبعا. ولكن في حالات معينة كان يجب أن يأخذ موقف سياسي ربما لثبات هذه الحكومة بغض النظر عن شكله وغيره. ولكن نحن نتحدث الآن عن المستقبل. هذه الحكومة لا يختلف اثنان في المجتمع العربي يجب الإطاحة بها بأسرع وقت. وافتح هلالين، أخشى أن نتنياهو يبقى على سدة الحكم. هذا ثعلب سياسي ربما غريب، ولكن هذا الاحتمال موجود. الاستطلاعات تتحدث والانتخابات تتحدث، وإسرائيل أستاذ نادر وأنا كابن مدينة مختلطة عايش مع اليهود، معاملاتي مع اليهود اختلفت المعادلة بعد 7 أكتوبر. ربما نريد

0: معارضة بس إعطاء شبكة أمان واتفاق على مواضيع
1: عينية
0: عينية، والمواضيع العينية هاي عندما بنتفق عليها بدنا ننفذها، والمواضيع المختلف عليها بظل مختلف عليها.
2: دكتور طه، لما تكون أنت لعيب فوتبول وأنا يعني تعشق لعبة فوتبول مظبوط،
0: نعم،
2: تريد أن تكون مسجل أهداف وإما على دكة الاحتياط، هذا السؤال.
0: مش دكة الاحتياط، ممكن أكون مدافع.
2: دكتور
1: مش بالضرورة سجل أهداف، ممكن يكون وسط،
0: وسط
1: ممكن يكون مهندس، ممكن يكون مهندس الملعب.
0: الوسط،
1: شوف شو صار في شوف شو صار في فريقك من حد ما راح مثلا توني كروس،
2: ممكن
1: على سبيل المثال يعني.
2: الوسط هو من يطبخ الطبخات، وبعتك فيش عندك فرصة تطبخ إلا لما تكون صاحب قرار. إحنا في مرحلة مفصلية يا دكتور يا مستمعين يا أستاذ.
1: يعني مع دخول سيغالوفيتش إلى الموحدة،
2: دخول سيغالوفيتش مع الموحدة أعتقد هي ضربة في الاتجاه الصحيح لخدمة مجتمعنا. أنا ما بدي أرجع الآن عشان أضيع الوقت.
1: ضربة لمجتمعنا ولا خدمة مجتمعنا؟
2: ضربة معلم من قام بها لخدمة مجتمعنا العربي في ظل هذه الظروف.
1: أوكي. شو تجيب الصور؟ شو تجيب لك الصور؟
2: ليش إحنا كنا محبلين سيغالوفيتش؟ سيغالوفيتش يهودي صهيوني لا نختلف، بس أذكر أن الجبهة قديما وحديثا عندها ممثل يهودي. ماذا يختلف؟
1: لا لا، سألناه هذا السؤال.
2: ليه؟ يعني عفر ياسيف يعني يتملص من صهيونيته من يهوديته ودعمه لدولة إسرائيل؟ لا يا حبيبي، غيره وغيره، تمار جودزانسكي وغيره وغيره. نتحدث عن
1: في فرق بالمواقف السياسية. هذول جماعة جايين عندهم إيمان معين إن ضد فكرة الاحتلال، ضد فكرة كذا، بيختلفوا طبعاً. إحنا سألناه.
2: وسيغالوفيتش كمان ضد الاحتلال وريد إقامة دولة فلسطينية لجانب إسرائيل بظروف معينة، وأنا وكل يهودي لا يختلف. كيف نبلور هذه الفكر وكيف نضع حجر الأساس لهذه الأفكار؟
1: طيب.
2: اليوم نتحدث.
1: نرجع نحكي عن هذا الموضوع.
2: من يستطيع أن يخدم المجتمع العربي بكل ما يخدم؟ وأعتقد إن سيغالوفيتش وغيره يستطيع أن يقدم هذه الخدمات. تعرف يمكن هو الوجه الأمثل. نعم. في ظل هذه الظروف مع العلاقة اليهودية العربية.
1: طيب تعال نكون مع هذا الموضوع اللي بهمك أنت والأستاذ الدكتور طه أمارة، ومن ثم نعود للنقاش في الاستوديو.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا وسهلا بك مدير القسم العربي في إدارة المجتمع والشباب في وزارة التربية والتعليم أستاذ جلال صفدي.
4: صباح الخير أخ نادر إليك ولجميع المستمعين.
1: كيف عم بتشوف النقاش في كل ما يتعلق بقضية سيغالوفيتش والعمل العربي اليهودي؟ بعرف أنك أنت نشيط في هذا المضمار من حيث المبدأ بدون التوغل في السياسي.
4: طلع أنا ما بدي أتدخل ما بوظيفي بوزارة التربية والتعليم، والمفروض أنه إحنا ما نتطرق في هذا الشيء حسب تعليمات نتسيفوت شروط مدينة. ولكن بدي أقول لك خطوة جريئة، أنه اليوم في حزب اللي فيه عرب ويهود وبدهم يعملوا إشي جديد، فهذا اللي بقدر أقوله أكثر من هيك.
1: نعم. نادر. أوكي، لكن نرجع للموضوع اللي إحنا اتفقنا عليه، قضية المسار التقني، تقني الصيدلي يواجه تحدي توفير التدريب العملي. أطلعنا على بعض التفاصيل المتعلقة بمسار تقني الصيدلي.
4: أول إشي أخ نادر، شكرا إنه إحنا قررنا أو اتفقنا أنا وياك نحكي عن هذا الموضوع في الراديو، لأنه هذا الموضوع مهم جدا جدا لمجتمعنا العربي وخاصة للشباب والشابات. بما أني أنا مدير القسم العربي لكل التربية اللامنهجية بالمجتمع العربي، وجمهور المستهدف تبعي أبناء شبيبي، واليوم إحنا وسعنا الإشي من أكم من سنة حتى لجيل 18 19 20 اللي هني كمان شباب وشابات اللي بيخلصوا صف 12، بنحاول نقيل نقطر عشان إنه كيف يندمجوا بسوق العمل. قبل سنة استحدث وزارة الصحة استحدثت وظيفة جديدة، الوظيفة اسمها تقني صيدلية، يعني تقنئي بيت مركاحة بالعبري بسموه. فهاي التقني هاي وظيفة جديدة. شو السبب؟ لأنه في نقص أكثر من 1500 صيدلي في إسرائيل من الشمال للجنوب عرب ويهود، فقالوا إحنا بدنا الصيدلي يتركز بالشغل المهني وبلاش عنده صيدلية يبيع ريحة ويبيع شامبو ويبيع كل إشي ويعمل شغلات اللي هي مش متعلقة بالصيدلة. فاستحدثوا هاي الوظيفة. هاي الوظيفة عشان انت تأخذ رخصة من وزارة الصحة بدك تعمل شيئين. شيء الأول تمرق دورة 200 ساعة وتعمل استاج 400 ساعة. إسا أنا لأنه الدورة عشان تفوت عليها لازم يكون عمرك بينفع 18 بلس بدون شهادة بقرود، يعني بينفع أي واحد خلص صف 12 اللي معوش شهادة بيقولوا بينفع يفوت على

0: ثوره بينفع يفوت على هاي الوظيفه. فهون انا الهدف تبعي انه الجمهور المستهدف تبعي يستفيد من هاي الشغله. فانا من قبل شهرين بلشت افوت على الموضوع وادرس الموضوع كيف احنا بدنا نخفف الاشي عن اولادنا، او بالعبري بيقولوا لهنجيش هذا الاشي لاولادنا. وحسيت الموضوع وعملت جلسه بوزاره الصحه مع مديره قسم الصيدلي في وزاره الصحه، وشفت انه في مشكله هون. شو المشكله؟ انه في كتير اليوم كليات وجمعيات اللي بيعملوا الدورات هاي بالتكلفه باهظه من 7000 ل8000 شيكل الشخص بدفع، بخلص ال 200 ساعة، طيب بده يجي يعمل استاج، فيش ولا حدا بده يقبله، ولا حدا بده يفوته يعمل ال 400 ساعة. ليه؟ لأنه ما فيش أطر، يعني استاج بدك تفوته. طب أنا عملت دورة دفعت مصاري وفيش استاج، شو استفدت؟ فمن الإحصائيات اللي معاي بإيدي تبين إنه أكثر من 200 شخص مخلص الدورة ال 200 ساعة واستاج، يعني ولا حدا عامل استاج. فأنا قررت أن أعمل لوبي وأعمل كامبين لفتح موضوع استاج أمام أولادنا عشان ندمجن، وكمان أنه كيف إحنا نهون الإشي. فكان في جلسة مع وزارة الصحة وفي تواصل معهن، كان في جلسات مع عدة أطر الصيادلي، مثلا في عندك صيدليين تبعون كبوت حليم، وفي عندك صيدليين تبعون السوبر فارم والبي فارم، وفي عندك صيدليين الخاصين. فبلشت أنا إسه عم بحرك الأمور وطلعت بحملي عشان نعطي أمل لأولادنا. شو استفادي أنا إذا ابني أو بنتي أو بنته أو بنتها راحت تتعلم دفعة 7000 و8000 من هاي الكلية وأخذت 200 ساعة؟ طيب وقلولي روحي دبري حالك أنت بستاج، شو اللي دبري حالك بستاج 400 ساعة اللي حوالي 4-5 أشهر؟ فهون ندائي من خلالك أخ نادر.
1: نعم تفضل، جملة أخيرة يا أستاذ جلال.
0: أنا بهمني أولادنا أنه فعلا يكون عندن مهنة وصنعة للمستقبل، وفي حاجة خلال سنتين ثلاثة بدي يكون حاجة لخمس تلاف مهنة زي هاي، أنه يفتحوا أبوابهن الصيدليين أمام استاج، وأنه يتفاوضوا، وإذا في حدا في عنده مشكلة يحكي معي عشان نفتح الأبواب أمام هدول اللي بتعلموا الدورات يفوتوا يندمجوا بسوق العمل.
1: أريد أن أشكرك على هذه المداخلة، وبالنجاح والتوفيق دائما وأبدا أستاذ جلال.
0: شكرا ويعطيك العافية.
1: إذن شكرا لمدير القسم العربي في إدارة المجتمع والشباب في وزارة التربية والتعليم الأستاذ جلال صفدي. تفضل أستاذ نايف.
2: بدون أدنى شك هذه الخطوة التي يديرها الأستاذ جلال صفدي هي في الاتجاه الصحيح، ولكن هو تحدث كثيرا أنه ما في محل أن الواحد يعمل استاج تطبيق في محل عمل 4-5 شهور، هذا بيكلف فلوس. أنا أتحدث عن نقاط أكبر هناك. أولا، أين التوجيه المهني من قبل كل مؤسساتنا؟ اثنين،
1: أنت بتحكي في البداية قبل
2: طبعا
1: وتكمل
2: وتكمل إذا الدكتور عندنا حوالي 5000 طبيب أستاذنا في المجتمع
1: عاطلون
2: العربي
1: عن العمل.
2: عاطل العمل، أين القوى السياسية التي تبلور لهم أماكن عمل؟ وهذا الحق لا يؤخذ.
1: شو لجنة المتابعة تدبرهن شغل؟ بدك تفتح مكتب عمل في المتابعة؟
2: تمثيلنا السياسي في البرلمان بحيث أن نؤثر وأن نقول إلى رئيس الحكومة المستقبل لستة ورقة 1-2-3-4 من ضمنها
1: من شروط الدخول للائتلاف الحكومي تدبر شبابنا.
2: يجب أن تخطيط عن فرص
1: عمل.
3: أستاذنا العزيز، أول شيء منحيي الأستاذ جلال صفدي على المبادرة. كل مبادرة بتخدم طلابنا وشبابنا وبناتنا مباركة والله يحييهن. بالنسبة لموضوع التدريب، التدريب إجمالا في مشكلة. إحنا في عنا عدد كبير من أبنائنا، مجتمعنا شبابي، نسب عديدة بتخرجوا كل سنة من الثانويات وبفوتوا على الجامعات وبخلصوا جامعات، وبتكون عندهم مشكلة التطبيق العملي، التدريب، الاستاج. فهي مشكلة من المشاكل المركزية اللي بتواجه طلابنا في كل المواضيع. فعندما منلاقي أي إطار بده يلاقي لنا حلول جزئية لبعض المواضيع، هاي خطوات مباركة وخطوة منيحة ومباركة، وبالفعل تخدم طلاب وبتحل مشكلة لقسم من الطلاب.
1: أستاذ نايف، تعال نحكي عن السياسة الآن. هل تعتقد أنه في ظل التخبط اللي عم بصير أحيانا ومؤخرا بين الأحزاب العربية ممكن أنه بعض الأصوات تتسرب إلى مثلا حزب الديمقراطيين؟ وشو موقفك من لكلنا مكان؟ عم نشوف النشطة قالوا مبارح أنه إحنا يعني خلال يومين رح كما يبدو يتراجعوا عن خوض الانتخابات، وبالتالي رح يقرروا بالتوصية لنشطة هن بالتصويت لواحد من الأحزاب.
2: أستاذ نادر، حتى أن تكون انتخابات ربما يكون لنا لقاءات مستقبلية، ولكن أنا أتوجه من خلال برنامجك. أول شيء يجب الكف عن المناكفات والاتهامات الشخصية، كلنا بدون استثناء أولاد بلد ونريد أن نخدم بصورة كهذه أو أخرى. هذه المناكفات تضر كل المصالح العامة في المجتمع العربي. نحن مقبلون على معركة انتخابية، وأرجو أن تكون نزيهة جدا، وأن يكون يوم الانتخابات يوم عرس. إن لم تنتخب ألف تنتخب باء أو تنتخب جيم. يجب أن يكون بأسرع وقت ميثاق شرف بين الأحزاب، والأهم وليس أقل أهمية بين الكوادر اللي بتكتب كل يوم على السوشيال ميديا وبيتهم واحد التاني وهذا بعلق وهذا بعلق، وهيك بنولع النار أكتر وأكتر وبنزيد الطين بلة. فلذلك المسؤولية على القيادة وحتى آخر إنسان في الليستة، هذه مسؤولية الجميع. بالنسبة لتسريب أو لتصويت لأحزاب غير العربية، ربما يكون هناك خطاب يائير جولان ربما مقبول نسبيا عند بعض الشرائح شريحة معينة من العرب. أرجو أن يأخذ الحيز الكبير من الأصوات العربية إلى الأحزاب العربية. نحن نريد أن يكون للعرب التمثيل الأكثر في الكنيسة، بحيث أن نخدم المصالح المجتمع، مصالح المجتمع العربي.
1: سمعت نداءات من الدكتور محمد سلامي حسن وآخرين حتى بناشدوا الحركة الإسلامية الشمالية أنه أطلع صوتوا هاي المرة. كل مرة ما كنتوش تصوتوا، هاي المرة القضية ليست امتياز، يجب أن تصوتوا، صار واجب. ونداء الضمير كمان لحركة أبناء البلد اللي هي أصلا ترفض هذا الموضوع.
2: بدي أكشف لك سر ومن مصادر مطلع عليها ومقربة.
1: خليها بناتنا أكشف.
2: لا بدي أكشف لك على الملا. الحركة المحضورة للأسف ربما هناك يعني غمضوا عينيكو اطلعوا صوتوا على السكت بدون شوشرة، عارفين ومدركين خطورة الأمر وعندهم فكر.
1: بسبب الموقف ولا لأنه في عندنا مرشح في أم الفحم اسمه الدكتور بروفيسور يوسف جبرين، وكمان احنا بنعرف أنه منطقة المثلث الشمالي منطقة تلتف حول مرشحها.
2: بغض النظر عن المرشحين كان يوسف ولا غيره، كلهم أولادنا وأخواننا، ولكن المسؤولية الجماعية تفرض على تبديل السياسة في وقت مناسب. هذه الساعة وخطورة ومغبة الوضع، يجب على الجميع تحمل مسؤولية من أبسط واحد لأكبر واحد. نحن في حالة وضع جدا، شوف اللي بيحكي معك نايف بسويس وله أهداف مستقبلية أن يكون في أماكن، ولكن حتى الآن لم تتاح له الفرصة. ورغم كل ذلك أنا أتحدى إلى الناس من الموقع الوطني الاجتماعي المسؤولي أن نذهب وأن نصوت لمن نحن على قناعة.
1: دكتور طه، عادة الإنسان بصوت للي مقتنع فيه.
3: ظروف في هاي المعركة الانتخابية،
1: هاي بالذات شو بتختلف عن غيرها؟
3: تختلف كليا. في عندك 7 أكتوبر والأحداث والعنصرية اللي بتزيد، هاي بتجبر كل إنسان من عنا يفكر، يعيد التفكير.
2: بلاش يستغلوها لحساب الأحزاب يا دكتور كل مرة.
3: نعم، فعمليا المفروض إنه الكل ينزل يصوت، مش مهم لمين يصوت، لألف أو لباء، للأحزاب العربية مفضل، حتى لو الأحزاب اليسارية، بس المهم يصوت.
1: نسبة تصويت
3: الامتناع كله مضرة.
1: نسبة التصويت ستزداد بطبيعة الحال بسبب كل الظروف اللي كانت، بسبب 17، بسبب كون سموتريتش وبينغفير موجودين في الحكومة. هاي بحد ذاته محفز للناس تطلع تصوت؟
2: كثير من العوامل هي محفزة بحد ذاتها، ولكن يوم الانتخابات هذا عمل شاق جدا جدا، ولوجستيات كبيرة وأموال ورصد أموال وميزانيات كبيرة جدا. كيف إحنا بنتعامل؟
1: مين بده يحط هاي الأموال؟
2: الأحزاب. الأحزاب على فكرة بتأخذ كثير مصاري للانتخابات. هل هذه الفلوس تستغل ليوم الانتخابات ولا إلى مآرب ثانية؟ على فكرة في كثير من الأحزاب يعني مدانة حتى الآن. الانتخابات اجتهاد، كيف نخرج الناس لأنه صوته كرة غير معترف بها، لوجستيات سيارات ناس صناديق مراقب، هذا عمل جبار وكبير جدا بتعلق. أنا أرجو أن تكون نسبة التصويت أكثر من 60%. هناك استطلاعات رأي ودراسات يعني مختصة بهذا الموضوع، إن كان 60% وفوق فنحن مقبلون إن شاء الله على إنجاز شيء كبير جدا ربما يعود.
1: شو الكبير يعني؟
2: أنا أعتقد إذا كنا 13-14 والمعسكرين أي واحد منهم بحاجة
1: لسا تكون بيضة قبان، عشان تكون بيضة قبان بكفي يكون أربعة،
2: بتعلق
1: 12-15
2: بتعلق أنت الأربعة 61 أو 63. هذا السؤال مهم جدا، بتعلق كمان في الوضع السياسي والمشهد السياسي. هل في خسارة نتنياهو ببعنى أنه لم يصل إلى تركيب حكومة ربما يستقيل من السياسة، وهذا يفتح مجال كبير في الليكود وربما ينقسم الليكود؟
1: ضل حدا في الليكود؟
2: لا، بدهم يجيبوا 18 كرسي 20 كرسي، ربما 5-7 ينفصلوا عن الليكود ويذهبوا إلى إيزنكوت أو بالعكس تماما. فهذا مشهد سياسي العربي يعني يمكن يتجاهلوه بقول لك أنا بيضة القبان وأنا المكمل وأنا المكمل. لا أستاذي، بلاش نحضر البدلات قبل، بعد 27/10 ندرس المشهد السياسي. نعم. وأنا أخشى
1: كمان إنه... سؤال لك للدكتور طه. دكتور، نسمع عن الأحزاب اليهودية الكثير منهم، يعني أنا سمعت ليبرمان هذا الأسبوع، سمعت ساعر قبله أردان يقولون إحنا لن نجلس مع العرب.
3: طبعا
1: حتى المتنورين تسمعهم بيقولوا لنا نجلس مع العرب، هاي نبرة جديدة.
3: طلع هاي نبرة كلها بعد 7 أكتوبر العنصرية زادت، صاروا يستحوا إنهم يتعاملوا مع العرب، يستحوا إنهم يتحالفوا مع العرب. طبعا هذا الكلام راح يكون متغير بعد 27 الشهر.
1: كلمة أخيرة،
3: لأنه الحديث قبل
1: هذا كان سؤالي
3: يختلف عن الحديث بعد
1: صبيحة
3: يعني يوم جديد،
1: يوم ما بعد الانتخابات، يعني ب 28 شهر بينت النتيجة وتبين أنه المعارضة في عندها 57 كرسي ومنصور عباس عنده 5 أو 6 مقاعد. بيجول على المغاربة يقولوا له تفضل معنا دكتور، وكل ما قلناه قبل الانتخابات كان يعني سدن.
2: الدكتور منصور عباس على جاهزية أن يكون قسم من حكومة أو داعم
1: هو جاهزي، سؤال هني عند الجاهزية،
2: وهو أيضا حضر على مدى وقت كبير أن يكون مقبول في الشارع الإسرائيلي، بحيث العربي الذي ممكن أن يتعامل معه لبناء شيء جديد أو ترميم شيء جديد، علاقات عربية يهودية. وعلى فكرة منصور عباس الموحد كانوا في الحكومة اللي من قبل. أنا واثق أنه بعد انتخابات أو ليلة انتخابات يكون هناك برنامج آخر يختلف كليا عن الطرح اليوم. الكل الآن يريد أن يحصل على أكثر أصوات، وهو يريد أن يشبع أو يشبع مصوتي بحيث يأخذ أصوات. أنا أعتقد لا مناص لنا في هذه الدولة إلا أن نتعاون معا وأن نعيش جانبا على جنب بعض مع بعض لنكمل هذه الحياة. هناك أمور كبيرة جدا
1: سنكمل هذه الحياة، سنكمل البرنامج أيضا، لكن بدونك للأسف أستاذ نايف أبو سويس، لأنك أنت مضطر للمغادرة. سنبقى مع الدكتور طه عمار الذي يشاركنا هنا.
3: بس هاي النقطة كمان،
1: لا ما مننا راجعين نحكي.
3: لا بس الدكتور منصور عباس هيئ حاله للسؤال اللي سألته.
1: دكتور خلص النص هذا، بنرجع للنص القادم.
2: شكرا جزيلا، يعطيك العافية. أتمنى الشفاء العاجل أخونا وباسل جعفر فرح، وربنا يقوم بالسلام.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ نايف. خليك معنا لكن في الأستوديو عبين ما الكاميرات تكون في مكان آخر. حين دهان ناصر سعيد، شريان حجير بيكي، دكتور طه أمارة، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. احنا طبعا كنا منفضل انك انت تستمر معنا لكن ارتأيت شيئا آخر. شكرا جزيلا لكم جميعا، نلتقي بعد قليل.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
6: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
9: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتحاك نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
10: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري أربع منتجات من كنور، منحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل، واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9، خاضع لشروط الحملة.
11: أبرز عناوين الساعة: أنباء عن تدمير مستشفى صلاح غندور في جنوب لبنان بشكل كامل في غارة إسرائيلية، افتتاح باب تسجيل القوائم الانتخابية يوم غد، اعتقال أحد سكان أورشليم القدس بشبهة محاولة قتل شقيقه، العثور على صاروخ قرب شفا عمر، والحرارة تنخفض قليلا اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أفادت مصادر لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى صلاح غندور في بلدة النبطية الفوقة، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل من دون تسجيل إصابات لكون المبنى خاليا من الأشخاص. وقد تحدثت مصادر محلية عن أن المقاتلات الإسرائيلية دمرت مبنى مكون من 3 طبقات في بلدة كفرمان، وقصفت مبنى يحتوي على منشأة الحزب الله في عرب سليم بعد تحذير السكان، مما أدى إلى مقتل شخصين. وقد أعلن جيش الدفاع صباح اليوم شن غارات جوية على أهداف لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان، ردا على إطلاقها مسيرتين مفخختين صوب القوات العاملة في منطقة تلة علي الطاهر. نشرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مشاهد لغرق السفينة الإيرانية MT Kilo في قاع خليج عمان. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا بحريا أمريكيا مسيرا كان يحاول دخول مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن. يلتئم مجلس حاخامات شاس اليوم لمناقشة تركيبة القائمة ومسألة استبدال بعض النواب. وقال النائب ميخائيل ملكيلي إن هناك جهات خارجية تخصص أموالا لحملة دعائية داخل مجتمع ناخبي شاس والجمهور الحريدي لتشويه سمعة ممثلي الحزب والابتعاد عنهم. إلى ذلك قررت إدارة حزب ديجل هاتورا تنحية النائبين المخضرمين موشيغافني وأوري كليب من قائمة الحزب. ويفتتح غدا باب تسجيل القوائم الانتخابات الوشيكة، وحتى بعد غد الثلاثاء. اعتقلت الشرطة شاباً في 28 من العمر من سكان أورشليم القدس بشبهة محاولة قتل شقيقه في حي جيلو، وقد تمكنت قوات الإنقاذ أمس من تخليص هذا الشقيق من حاوية مطمورة للنفايات وهو بحالة متوسطة، وسيمثل المشبوه أمام محكمة الصلح في المدينة اليوم للنظر في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله. ضبطت شرطة لواء الشمال قرب شفا عمر أمس صاروخ ميتادور سرق من جيش الدفاع، واعتقلت مشبوهين أحدهما فلسطيني بدون تصريح. وفي إطار محاولة محاربة الجريمة ضبطت في لواء الشمال أكثر من 610 وسائل قتالية فتاكة منذ مطلع العام الجاري، واعتقل مشبوهون متلبسون بارتكاب جرائم خطيرة.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
11: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في شمال البلاد وأوسطها، وغدا وبعد غد الثلاثاء ترتفع الحرارة بعض الشيء، وبعد غد الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف عليها. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
12: رجاءً هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. الجمعة على قناة مكان،
13: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
13: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
14: أهلا بحضراتكم من جديد إلى برنامج على الأجندة على الهواء. مباشرة ينضم إلينا الآن أوسكار من الهندسة الإذاعية، شرهان حجير بيكي في الإنتاج، ناصر سعيد في الراديو المصور هو الذي يأخذنا إلى حضراتكم من خلال الشاشة، في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، وتعالوا نكون مع ضيف الاستوديو الدكتور طه أمارة. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
15: أهلا بك، تحياتي إليك.
14: بداية وأنا فايت على الاستوديو بشوف بيجيني من خلال التلفون إنه في دراسة جديدة تقول إنه صفاتنا الأساسية تأتي مع جيناتنا لكن احنا ممكن نغيرها.
15: بدون شك الجينات لها تأثير كبير كبير، وممكن انها تتطور وتتحسن او اللي ما بيستغلها مزبوط ممكن انها
14: تتراجع كمان
15: تتراجع.
14: الان نريد ان نكون مع الجينات الطيبة والجميلة والأصيلة اللي تكمن بين دفتي هذا الكتاب، شاهد على العصر، صفحات ناصعة من ذاكرة الحاج احمد طه مصطفى أمارة، سيرة ومسيرة. شو اللي دفعك لان تخط هذا الكتاب؟
15: تحياتي لك وللمستمعين والمشاهدين جميعا. وفاء لوالدي ولتربيته، والدي ووالدتي، منحاول ان نخلد ذكراهم باعمالهم وبانجازاتهم وبالامور الايجابيه اللي كانت موجوده عندهم. ابوي الله يرحمه كان شاهد على العصر، بالفعل شاهد على العصر، كان يكتب يوثق، ويحكي كل ما يشاهد، كل ما يحدث معه، كل ما يسمع، يكتب ويوثق ويحكي، وبذلك صنع تاريخ. فأنا بعد وفاته طلعت أنه أراجع كل الكتابات اللي كتبها، كل الأمور اللي تحدث عنها وكتبها توثيق كتابي وشفهي، فجمعت كل الكتابات، اختصرت منها، أخذت منها الأمور المركزية اللي بتعكس كونه شاهد على العصر كإنسان فلسطيني عاش فترات عديدة متعددة من هاي الفترات
14: العصيبة والتقلبات المختلفة
15: والتغييرات المتعددة، يعني من زمن الإنجليز،
14: نعم،
15: زمن الانتداب، للصراع العربي اليهودي، لقيام دولة إسرائيل، للجوء، للعودة، للكدح، الصعوبات المتعددة، لضريبة الأملاك.
14: نعم. قبل قليل تحدثنا أنت وأنا عن قضية التميز لدى طلابنا وطالباتنا، لدى شبابنا وشاباتنا. تعالت نحكي مع إحدى المتميزات من خلال برنامج على الأجندة.
16: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
14: الباحثة والمحاضرة رئيسة برنامج الماجستير في الاستشارة التربوية في الكلية الأكاديمية رمات جان، أهلا وسهلا فيك دكتورة سهراب مصري.
17: مسعد صباحك أستاذ نادر وصباح جميع المستمعين.
14: أولا نبارك لك، يعني تولي رئاسة برنامج ماجستير هو مش مجرد تكريم شخصي، هو مسؤولية في تشكيل يعني جيل جديد من المستشارين التربويين، وتعيينك طبعا بيفتح الباب حول حضور الأكاديميين العرب في مواقع القيادة. بداية شو بيعني لك تحديدا أنك أنت يعني أسندت إليك هذه المهمة؟
17: أولا شكرا لك على المباركة والفرصة هيك أنه أكون موجودة مع الجمهور. مهم جدا أنه أحكي هذا التعيين بالنسبة لي، بحمل لك أكثر من معنى، أول شيء ثقة اللي أنا بعتز فيها كثير، وبنفس الوقت هي مسؤولية كثير كبيرة ومهنية كثير كبيرة. فأنا جاي لهذا الدور بعد سنوات يعني كثير طويلة من العمل في حقل الاستشارة التربوية. كمان أنا درست في أقسام الاستشارة التربوية، وأنا أرشدت مستشارين وكمان مرشدين للاستشارة. كمان جانب البحث والعمل العلاجي اللي أنا بعتز فيه، اللي أنا بشوف إنه هذا الجمع بين المسارات المختلفة كثير مهم، اللي بيساعدني للتطور كمان المهني في نفسي وكمان في الأقسام اللي أنا موجودة فيها وكمان لطلابي. مهم أنوه إنه أنا ما بتطلع رئاسة القسم كمنصب إداري فقط، إنما هو فرصة للتأثير، التطوير، مساهمة في إعداد جيل مستشارين مستشارات اللي عنده معرفة أكاديمية عميقة، مش أي معرفة، كمان هوية مهنية واضحة وحضور إنساني مهني اللي بيقدر يحدث تغيير وفرق حقيقي في المجتمعات المختلفة في الدولة، في المدارس، في كل أماكن اللي موجودين فيها المستشارين التربويين. كمان نقطة مهم جدا أذكرها، إنه الكلية الأكاديمية رمات جان فيها برنامج قائم، أنا مش جاي أشتغل من الصفر في برنامج جديد، إنما في برنامج قائم في طاقم مهني اللي عنده خبرات كثير واسعة وطويلة مؤثر. كمان دوري إنه أحافظ على نقاط القوة الموجودة وأشتغل مع طاقم طلاب ومحاضرين اللي كيف نطور برنامجنا ونواكبه لاحتياجاتنا وتحدياتنا اللي إحنا موجودين فيها في المجتمعات المختلفة في الأطياف المختلفة. كمان التنوع الثقافي والاجتماعي اللي موجود في المكان اللي أنا موجودة فيه، سواء إنه في عنا طلاب يهود،
14: نعم،
17: عرب من أماكن مختلفة، انتماءات دينية وثقافية مختلفة. فبرأيي هذا التنوع هو قيمة تربوية ومهنية كبيرة، خصوصا لما إحنا بنحكي على المستشار اللي المفروض يآمن بالتعددية ويعرف كيف يشتغل في حساسية ثقافية، كيف يكون إنسان اللي عنده تقبل ومؤثر ويساعد على التغيير. فهاي فرصة ذهبية اللي إحنا
14: نعرف دكتورة أن كل إنسان يعني بيجي على وظيفة جديدة طبعا متمنى لك النجاح فيها، بجيب معه بصمته، إشي من شخصيته، من فلسفته، من من من رصيده، من سجله. شو راح تضيف دكتورة سهراب على هذا الموقع؟
17: يعني أنا بفضل إنه أحكي على إنه أطور وأستمر، مش بس تغيير، إنما إنه أنا بآمن فيه البرنامج قائم، فيه كادر مهني وأكاديمي وباحث قوي، واللي بهمني إنه نعمق التكامل بين المعرفة الأكاديمية، التدريب العملي، الممارسة في الحقل، والتواصل مع الحقل، والنقطة الأهم هي البحث العلمي الأكاديمي. مهم جداً إنه إحنا نشتغل كمان على تعزيز الشراكة مع الوزارة، خدمات الاستشارية التربوية، اللي يشعر الطالب انه هو عنده قدره انه يحول المعرفه النظريه والعلميه لممارسه عمليه من محل واعي، من محل مهني مبني على الادله، ويقدر يتعامل مع الواقع اللي فيه تعقيدات ومركبات. الهدف الرئيسي تبعي انه احنا يكون عندنا خريجين اللي عندهم المعرفه والادوات المهنيه والبحثيه، وفي الوقت نفسه اللي بيقدروا يبنوا هويه مهنيه واضحه، يعرفوا شو دورهم، شو القيم والمسؤولية اللي عندهم. مهم جدا إنه أحكي على أهمية البحث، مش بس البحث للنشر والمقالات، إنما البحث الميداني. مهم إنه المستشار إنه يمتلك القدرة على التفكير النقدي، يقرأ البحث اللي عم بيقود فيه، يكون عنده معرفة نظرية، وكمان يقيم التدخلات والبرامج اللي عم بيعملها بنفذها، وياخذ قرارات مهنية اللي بتستند للمعرفة والأدلة. مهم جدا انه احنا نآمن انه احنا ما بدنا خريجين اللي هن عاديين، انما مستشارين اللي عندهم رؤية فاقدة، عندهم فهم عميق، وعندهم إدراك لمسؤوليتهم تجاه الأماكن اللي هن موجودين فيها.
14: دكتور طه عمر، عم تسمع الدكتورة سهراب طبعا، ويثلج صدورنا انه يعني اكاديميين واكاديمياتنا عم بتبوأوا مثل هذه المناصب الرفيعة، مسؤولية في كلية رمات جان، برنامج الماجستير. اولا كيف تنظر الى
15: تحياتنا للدكتورة سهراب، ونتمنى لها التوفيق والنجاح بمهمتها الجديدة، المهمة الانسانية الاكاديمية الاجتماعية التربوية، مهمة جدا ان نوجد كوادر اللي تخدم أبنائنا طلابنا، زي ما حكينا وبنعرف أنه مجتمعنا مجتمع شبابي، الطلاب هن أكثر من نص المجتمع، وبحاجة لتوجيه، بحاجة لكوادر، بحاجة لمهنيين، والمستشار التربوي أمور أساسية، يعني محطة مركزية بتطوير طلابنا وتطوير أبنائنا وتوجيههم التوجيهات المضبوطة. دور المستشار التربوي دور مركزي. المستشار التربوي المفروض أنه هو يتعلم بالكلية، بأي كلية بما فيها الكلية المذكورة، المفروض أنه يكون مهيئ انه يعطي ارشاد. نعم. ارشاد مميز.
14: انت موجود
15: ورائع.
14: معنا طبعا، انت موجود معنا دكتور لتستمر، خلينا نعطي امكانيه. نعم. للدكتوره سهراب انها تختم هيك بجمله في كل ما يتعلق بالتحديات اللي امامك دكتوره، وشو الصفات الاساسيه للمستشار الناجح، خاصه وانه كل انسان في حياتنا يعني يتعرض للكثير من المحطات الصعبه، اعطينا هيك اضاءه في هذا السياق.
17: شكرا لكم في داخل الاستوديو. مهم جدا انه انوه انه الاستشاره التربويه هي من اهم الوظائف التربويه الموجوده، واللي اكثر وظيفه اللي هي بتعمل على بناء تغيير، وظيفته بناء سياسات مدرسيه، محافظه على مناخ مدرسي امن وداعم، والعمل في شراكه مع الفئات المختلفه. صفات المستشار الناجح هو قدرته على انه يشوف الانسان كانسان قبل ما يقول ليش الطالب بيعمل هيك او شو عم بيعمل او ليه. فمهم لنا نقول شو عم بيصير معه، شو من وين جاي، شو الخلفية تبعت هذا الطالب او الانسان اللي احنا موجودين معه. المستشار بحاجة لمعرفة مهنية عميقة، قدرة على التفكير النقدي، مسؤولية اخلاقية. مهم جدا احكي على المسؤولية الاخلاقية تجاه المكان اللي هو موجود فيه، تجاه نفسه، تجاه المهنة السامية، وكمان يكون عنده حدود مهنية واضحة وقدرته على اتخاذ قرارات.
14: نعم.
17: كمان
14: جميل.
17: في مواقف اللي هي شديدة. مهم كمان اذكر من التحديات اللي احنا موجودين فيها اليوم هو واقعنا سواء كمجتمع عربي أو كمجتمع يهودي أو في كل الأماكن اللي إحنا موجودين فيها، فينا واقع مركب اللي هو مستمر، في عنا أزمات طوارئ اللي أحياناً بتكون مستمرة، وهذا الإشي اللي عرفل من بناء.
14: شكراً. أنا بدي أشكرك طبعاً دكتورة سهراب، وبالنجاح والتوفيق في هذه المهمة المهمة للغاية. شكراً جزيلاً.
17: شكراً ونهاركم.
14: إلى اللقاء، مع السلامة.
16: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
14: دكتور طه، كل إنسان فينا يعتز ويشمخ عاليا وغاليا بأهله وبوالده وبوالدته، لكن لما أنت درست هذه السيرة والمسيرة أعطينا هيك ثلاث نقاط يعني استضأت فيها.
15: والدي الله يرحمه ووالدتي الله يرحمها إلهن تأثير كبير علي وعلى المجتمع. بدي أبدأ بالأم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. أمي الله يرحمها من يافة الناصري اتعلمت لصف ثامن، وعندما تعلمت لصف ثامن وأجت على كفر كنا أولاد صفي كانوا يقولوا أولاد صفي، وهي أمي تساعدنا وتعلمنا، يقولوا أم طاها معلمة بس مش بالمدرسة، فإلها تأثير كبير. وأبوي الله يرحمه كان له تأثير كبير، رجل مجتمع، رجل عصامي، بنى نفسه وبنى أسرته على الأسس والقيم كإنسان فلسطيني فلاح عصامي اللي يعمل ويشتغل ويبني، حب الأرض، الاعتبار الأرض مش بس مجرد مصدر دخل، هوية وطنية، قيمة، وطن، إلها اهتمام، محبة الأرض إشي مميز، وكذلك الأمر محبة الناس واحترام الناس والقيم. فهي أمور كلها مهمة. أبوي الله يرحمه بعد يعني تعلم سياقة السيارات، اشترى سيارة بسنة 46 واشتغل على خط يافا حيفا بيروت الشام عمان، وهذا زاد بعلاقته مع الناس، معرفته بالناس، احترام الناس، الاهتمام، وزيادة القيم والمكانة اللي بيمشي فيها الإنسان.
14: يعني أولادنا اليوم لما بتطلعوا على تلفوناتهم وبتطلعوش في وجوه أبائهم عم بيخسروا كثير،
15: خسارة كبيرة جدا،
14: فادحة وفاضحة. نرجع لها من خلال برنامج على الأجندة، ليس قبل أن نكون مع هذا الإنجاز الطيب أيضا.
16: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
14: على الأجندة تعالى ونتحدث مع بديع مفيد غنايم، المدير الفني ومدرب فرقة السريس للدبكة الشعبية، الفرقة التي تحصد المركز الثالث في كأس العالم للفولكلور. أهلا وسهلا بك أخي بديع.
18: أهلا بك، أهلا بك أستاذ نادر.
14: بداية شو الشعور هيك لما الواحد برجع ومعاه مثل هذا الإنجاز الطيب؟
18: حقيقة شعور لا يوصف، وإحنا منقولها هو إنجاز يسطر بماء الذهب، ليس لي فقط يعني، هو لكل أعضاء فرقة السريس ولعائلة السريس ولكل المجتمع العربي في ظل الأخبار السلبية اللي بنسمعها يوم يوم، هذا إنجاز بحد ذاته الحمد لله.
14: نعم، حجم المنافسة كان كبير بالنسبة لكم، المنافسة كانت هناك، حدثنا قليلا هيك عن أجواء المنافسة، عن المسابقة نفسها.
18: في مسابقة كأس العالم، شاركنا في مسابقة كأس العالم للفولكلور في بلغاريا التي تعد أعرق وأعلى مسابقة في كل الفولكلور في العالم. شارك هناك أكثر من 50 مجموعة من كل أنحاء العالم، وبالنهاية كانت منافسة على التراث وعلى الفولكلور الحديث العصري بكل الأنواع الفولكلور، وبالنهاية حصدنا على المركز الثالث الجائزة البرونزية، وكمان جائزة أنه اليوم أصبحت فرقة السريس للدبكة الشعبية في باقة الغربية بالتصنيف الذهبي العالمي. يعني اليوم لما فرقة السريس تدعى أو يتم دعوتها لأي مهرجان عالمي، هي تعد كضيف شرف المهرجان نفسه يفتخر بوجودها.
14: طب حدثنا عن هذه الفرقة، يعني دون أدنى شك يعني مسيرة، يعني عم نحكي عن المسيرة وعن المسير، عن مسيرتها لهذه الفرقة حتى وصلت إلى هذا المكان الهام.
18: نعم، فرقة السريس تأسست في عام 2013 على يد الأخ العزيز جاد قعدان، وكل الشكر والتحية له. وهي ثمرة تعاون بين قسم الشبيبة في بلدية باك الغربية بإدارة الأستاذ فادي مواسي، له كل التحية، والمركز الجماهيري قسم الثقافي بإدارة الأستاذ محمود غنايم. هي فرقة اللي فرقة استعراضية اللي أخذت على عاتقها، هي تحت مدرسة السريف، أخذت على عاتقها تمثيل التراث الفلسطيني من الطراز الأول، وأيضا تعليم فنون الدبكة لكل المراحل وكل الأجيال في مراحل المبتدئين والمتقدمين. وهذا هي نتيجة شراكة بين الجميع.
14: نعم، تكافل دون أدنى شك أنه هذا التكافل وهذا التعاضد بين مختلف الفئات مهم جدا والعناصر. شو اللي ميز العرض تبعكم عن باقي الفرق، وهل حضرتوا حالكم كفاية قبل المغادرة؟
18: صحيح، فرقة السريف العروض اللي عندها جدا مميزة. في عنا كان عرضين، العرض الأول كان عرض تراثي فلسطيني بحت، والعرض الثاني كان يسمى في عرس الشام، وهو مزيج بين مزيج أنواع رقص شعبي ودبكي لبلاد الشام كلها. وهي يعني بقولها لأول مرة، لما أخذنا الجائزة أجا عندي رئيس الرابطة الأوروبية لكل الفولكلور، سلم علي وقال لي إحنا بدنا توعدونا تشتركوا كل سنة، لأنه أنتوا نوع آخر بحد ذاته عن كل أنواع الرقص الشعبي، الحد الموجودة هذا الدبكة اللي مع حد، اللي مع تراث، اللي مع حكاية آلام وأوجاع. وإحنا بنعرف يعني الشباب الموجودة هي من نبض هذا المجتمع، وهم عايشين الآلام والأحزان اللي عايشينه، فهذا زي ما نقول هاي بصيص أمل. فهذا
14: عادة فرق الدبكة والمسرح وما إلى ذلك بتشوف ردود الفعل في الجمهور. شو شفتوا أول ما طلعتوا على المسرح وقدمتوا العروض الخاصة فيكم، ماذا شاهدتم في عيون الجمهور؟
18: اولا العيون الجمهور كانت بالنظر لنا بطريقه بدهشه، اولا لانه اغلب الجمهور الموجود هناك هو يعني بيسمع عن عن عن الدبكه الفلسطينيه او عن الرقص الشعبي هون وهون زي ما قالوها، بس اول مره بيشوفوا هذا الشيء، دهشه رهبه. هم شافوا الشباب كديش كانوا يعني في دقة، في تناسق، في حدة اللي مش موجودة بأي فرقة. نعم. مع انه الفرق الموجودة هي طيب. كلها على مستوى عالي.
14: بديع، بعد المركز الثالث دون ادنى شك الطموح يزداد. اعطيك كلمة هيك دكتور طه، عندما يعني نقول بانه هذه الفرقة يعني من اولادنا جابوا مثل هذا الانجاز الطيب.
15: طبعا هذا انجاز رائع جدا، واحنا من هنيكو الاستاذ والفرقة بديع. الاستاذ بديع والفرقة الطيبة الرائعة الشعبية، وهذا اشي رائع جدا، ومجتمعنا فيه طاقات عديدة وفيه انجازات رائعة. سؤالي للاستاذ، الفرقة يعني قديش عدد المشتركين وقديش عدد الفرقة والنوعية، قديش شباب قديش صبايا،
14: وكمان سؤال طموحكم بعد المركز الثالث.
15: وبعد المركز الثالث،
18: أيوة، أولا شكرا جزيلا على السؤال دكتور. إحنا الأشخاص الشباب اللي عرضوا هم 13 شاب، الأجيال فرقة السريس هم بتتبدل من جيل لجيل، لأنه زي ما قلت هي فرقة أسست 2013، ولكن إحنا لليوم عائلة سريس اللي على تواصل بتواصل دائم بين بعض. الفرقة هي فرقة شبابية،
15: يعني شبابية شباب وصبايا ولا بس شباب؟
18: لا شباب شباب.
15: شباب ذكور. شباب.
18: أيوة شباب ذكور. وإحنا مثل ما قالوها طموحاتنا الآن جدا عالية، لأنه مهم جدا إني أنوه، لأنه أكيد ما في شك إنه مجرد المشاركة في هذا النوع من المهرجانات هي كانت بحد ذاتها تحدي كبير لفرقة استعراضية، ولكن كفرقة استعراضية أخذت على نفسها موقف أن لا تعتلي المسارح والمنصات طوال فترة الحرب، تيجي تشارك. نعم. بأعلى منصة محلية وعالمية بمرة واحدة بعد الحرب، فهذا كان بحد ذاته. نعم. تحدي.
14: طموح كبير بديع، طموح كبير. طموح كبير؟
18: طموح كبير جدا، دائما كان الطموح عالي، ولكن بعد هذا الفوز احنا فهمنا انه في عنا وين نوصل، لانه هذا اول هذا الانجاز، يعني انجاز لاول مره في تاريخ التراث الفلسطيني.
14: كل الاحترام، احنا نشد على ايديكم واقدامكم
15: كده ان شاء الله العافية.
14: شكرا شكرا بديع غنايم على هذا الانجاز الطيب. شكرا
18: الله يخليك.
16: الان في مكان نادر ابو تامر على

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع بريت البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار، غداً بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
6: على الأجندة دكتور طه أمارة، أولادنا لما بيطلعوا من المدرسة للكليات عادة للكلية بيجوا جاهزين أو يصدمون لما بوصلوا للمشهد الأكاديمي؟
7: طلع بدون شك الطالب بعد ما يخلص الثانوية وبده يفوت على الكلية أو على الجامعة بده يكون في عنده تحديات وصعوبات وفترات يتأقلم فيها، فعمليا وفي كذلك تعددية، يعني نوعيات اللي بيكون عليها سهل جدا، نوعيات اللي بيكون عليها صعب جدا، نوعيات اللي بيكون في التأقلم أسرع، التأقلم أبطأ. ففي يعني مرحلة، كل مرحلة جديدة فيها نوع من الصعوبات بدون شك. إذا أنا بدي أحكي لك عن بفترة أول ما خلصت الثانوية، أنا عن حالي بدي أحكي.
6: نعم.
7: سنة 68 خلصت الثانوية وأجيت على جامعة حيفا، بدي أتعلم جامعة حيفا. خلصت عندي صعوبة بالعبراني، عندي صعوبة بالإنجليزي، ومش بس هيك، بديت أتعلم تاريخ، أتعلم لاتيني، فطلعت صعوبة العبراني ولا إشي، صعوبة الإنجليزي ها يعني، بس المشكلة اللاتيني. فبدينا بديت أدور على حلول. الحلول لقيتها انه استعين بخور اللاتين ببلدنا بكفر كنا، ورحت عنده واستفدت من تجربته وعلمني اسس قواعد اللغه اللاتينيه. وعندما تعلمت اسس قواعد اللغه اللاتينيه رحت على الجامعه بالدروس تبع المحاضرين،
6: رحت جاهز
7: ونجحت. وأصعب موضوع تغلبت عليه هذا ساعد ببناء شخصيتي وبتأقلمي وبنجاحي بالمواد كلها.
6: تعال نحكي عن قضية مهمة وحساسة.
7: نعم.
1: الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
6: في قلنسوة تتجدد مطالب لأصحاب الهمم بخدمات وحقوق، يقول ممثلوهم إنه ما زالت تنتظر الحلول، بالتزامن طبعا مع وقفة احتجاجية أمام البلدية. للحديث حول هذا الموضوع تعالى ونرحب بضيفنا التالي، الناشط الاجتماعي من أصحاب الهمم نواف زميرو. تحياتي أخي نواف.
8: صباح الخير أستاذ نادر لك ولا جميع المشتركين.
6: اليوم احتجاجكم ووقفتكم تطالب بماذا؟
8: بصراحة احنا وصلنا لمستوى انهم يمسوا بحقوق اطفالنا، كله هو خط احمر دائم. اطفالنا عندهم قدرات، ولكن للأسف في تقاعس، في اهمال، في عدم اهتمام، في توفير انتظام السفريات لهم الى اطرهم. انا ما كنتش تعليمية فقط، اطرهم العلاجية. فيعني تخيلوا طفل اللي بتغيب عن علاجاته، كديش ليش راح يأثر سلبا أولا على صحته، ثانيا على نفسيته، ثالثا على قدراته الإدراكية وقدراته في المستقبل. يعني بدي
7: يعني ما بأخذ علاج؟
8: نعم. كل إطار اللي هو في التربية الخاصة يعتبر إطار تأهيلي علاجي وليس ترفيهيا. نحن هنا نحكي عن أسر اللي هي علاجية تربوية بحتة. هذا مش امتياز، هذا مش أي إشي للترفيه، هذا إطار علاجي خير.
6: طيب لمين أخي نواف لمين توجهتوا وشو كان الجواب؟
8: طبعا هاي المشكلة متراكمة من نهاية السنة الدراسية السابقة، كانت شهر 6-7، كان في هناك تحذير، كان في تشويشات في انتظام السفر بالأسبوع الماضي منذ بداية أو قبل بداية السنة الدراسية الحالية. توجهنا إلى بمكتوب رسمي إلى رئيس البلدية، إلى المدير العام، إلى البلدية، إلى المسؤولين عن التربية الخاصة، إلى مفتشة المعارف.
6: نواف شو اللي لازم يصير عشان تنحل مشكلتكم؟
8: أول إشي إنه يدفعوا لمقاول السفريات كل الديون المتراكمة من سنوات، ولا أي شركة سفريات راضية وكابلة تتعاقد مع بلدية كندا.
6: نعم. طب أعطينا معناها إحنا بحاجة طبعاً لا بنحاول التوجه إلى بلدية خلاص هو من أجل الحصول على رد في هذا المضمار، بنحاول التوجه إلى البلدية.
8: إحدى الأمهات كمان.
6: لا أعطيني كمان اللي فهمته من شرهان إنه موجودة معك كمان إحدى الأمهات اللي جاي تظهر.
8: نعم.
6: نعم أعطيني إياها مع اسمها إذا بتحب تحكي اسمها. أمهات
8: وأباء. مروة.
6: احنا اذا عم نسمع نواف بنادي على مروة عشان تطرح هاي المشكلة.
8: يلا
7: يعني كانوا العام يعملوا يعطوا سفريات والسنة ما بيعطوا،
6: تراكمت كما يبدو
3: الديون.
6: وعليكم السلام، اهلين اخت مروة.
3: يا هلا
6: اخوي. انتوا عم تيجوا طبعا جايين على البلدية في قلنسوة من اجل التظاهر، شو كلمتكم شو احتجاجكم؟
3: نعم احنا مش تجزين على عدم انتظام الهسعات أو السفريات لذوي الاحتياجات الخاصة اللي هي تضم برضو الشباب والصبايا اللي هم مش فقط بس مدارس، لمؤسسات ثانية. وهنا لازم المفروض يبقى في صيرورة شاملة تشملهم كلهم.
6: نعم.
3: وهاي حقهم يعني.
6: نعم.
3: احنا جايين نطالب في حق إلهم زيهم زي أي حدا يعني يعني هم هنا ب
6: انه إلهن الحق، هاي مش امتيازات، هاي حقوق اللي لازم ياخذوها،
7: حقوق طبيعيه اساسيه يعني، هذا الحق.
3: نعم.
7: الادنى.
3: نعم.
6: شكرا
3: هاي ابسط الحقوق وهم لازم ياخذوها.
6: شكرا جزيلا لك اخت مروة. وطبعا واذا نواف
3: منكم بتوصلوا هالصوت لعل وعسى.
6: نعم. واحنا طبعا سنتوجه الى بلديه قلنسوة عشان كمان نسالهن شو اللي راح يصير في هذا الموضوع. شكرا لك مروة، شكرا لنواف.
3: شكرا يعطيكم.
6: نعود إلى قضية جعفر فرح، ينضم إلينا المحامي حسين مناع. تحياتي حسين.
9: تحياتي لك نادر وجميع المستمعين.
6: تعرف القضية بحاجة إلى حسم، وصلني قبل قليل يعني قبل ما أنت تفوت على الخط الهاتفي بأنه أحد الأشخاص اللي قام بزيارة صديق يعني قام بزيارة جعفر يقول هو لم ينسحب بصورة صريحة، هل هذا الكلام مفحوص دقيق وصريح؟
9: حتى الآن لم نتلقى أي رسالة انسحاب من جعفر، لم نتلقى بيان واضح يعني صادر من جعفر بالانسحاب. هذا الأمر معروف يعني. حتى
6: إذا ليش يعني التأمت امبارح المؤسسات الجبهة لاختيار شخص آخر طالما أبو باسل لم ينسحب حتى الآن؟
9: كان هناك اتفاق وكان هناك بيان صدر من الجبهة بالاتفاق وبموافقة جعفر. وعلى هذا الأساس تم التئام السكرتارية واللجنة المركزية.
6: كان هناك يعني بدك تقول لي أنه أمجد شبيطة سكرتير الجبهة أصدر بيان بدون ما جعفر فرح يصدر قرار بالانسحاب؟
9: أصدر بيان بالتوافق والاتفاق مع جعفر يعني لم يكن
6: هناك. هذا البيان اللي صدر عن البيان اللي صدر عن أمجد كان بالتوافق؟
9: نعم كان بالاتفاق مع جعفر، ولكن الخبر بسبب ظروفه في المستشفى حتى الآن لم يصدر بيان. ولذلك ولذلك الأمور التأمت المؤسسات السكرتارية واللجنة المركزية بالأمس، وحتى الآن يعني لا ينتهي أي شيء.
6: هذا معناه
9: ننتظر
6: حسين، هذا معناه بشكل أو بآخر بأنه سمير أبو زيد مش راح يفوت طالما جعفر لم يصرح بشكل رسمي بأنه مستقيل.
9: طالما لم يقرر مجلس الجبهة المخول، هو الهيئة المخولة بالانتخاب، طالما مجلس الجبهة لم يقر ترشيح سمير أبو زيد هو غير مرشح حتى الآن. هو يعني المرشح المتفق عليه أمام مجلس الجبهة، ولكن من يقرر ذلك هو مجلس الجبهة.
6: وانت الموعد الأخير لالتئام مجلس الجبهة، لأنه بعد بكرة تقديم القوائم يوم 8 الشهر.
7: تقديم القوائم،
9: قبل تقديم القوائم نحن بانتظار ما سيحدث اليوم بالتواصل مع جعفر ومع الجميع. سنرى ما سيحدث اليوم، ننتظر تلقي
6: رسالة. هل هناك أي إمكانية حسين إنه مجلس الجبهة يقرر انتخاب سمير أبو زيد وجعفر موجود في المستشفى، يعني قبل أن يتمنوا له السلامة ومغادرة المستشفى بصحة وعافية ينتخبوا غيره؟
9: لا، نحن لا نتعامل بهذه الطريقة، ولا نتعامل بهذه الطريقة، ولا نتمنى الشفاء العاجل لأبي باسل. هذا أولا. ثانيا، نحن ننتظر منه إصدار بيان هو

0: القرار هو صاحب القرار، هو صاحب القرار، يعني هذا أمر يخصه، وهو صاحب القرار، هو من يصدر هذا القرار الإصلاحي.
1: تعرف هذا القرار إحنا سنحترمه سواء نعم أم لا، لكن كونه سكرتير الجبهة بيصدر قرار وبيصدر بيان إنه جعفر سينسحب أو بالتراضي ومع شكر لمسيرته الحافلة وسجله ورصيده وما إلى ذلك، يعني المؤسسات الرسمية والمسؤولة تشتغل بعد ما يكون الإشي واضح. ليش هالمرة صارت ثغرة؟
0: يعني دائما لك أخطاء، والسبب هو وجود جعفر في المستشفى، يعني هذا ما أظنه. لو كان جعفر في صحة جيدة وفي مزاولة عمله لكن تفدينا هذا الأمر، ولكن البيان الذي صدر في الأرض التوافق هذا أستاذ. ما أعلمه نعم. وما أعرفه.
1: أستاذي سؤال أخير من الدكتور طه أمارة، تفضل دكتور.
2: أستاذي أنا يعني بحييك لأستاذ حسين ومنحيي الجبهة وكل الأحزاب وكل القيادات، ولكن الظروف اللي إحنا منعيشها، الظروف العصيبة، المرحلة المفصلية، بتخلينا نهتم بقضية صغيرة من هذا النوع. تحرش من 2011 و19 ونثيرها إسا، يعني هل هذا الأمر يستحق كل هذا هاي الدوشة الكبيرة؟ يعني إحنا بإيش مجتمعنا، بإيش مجتمعنا، تحديات اللي أمامه والمشاكل وسبعة أكتوبر والعنصرية والتغيير
1: دكتور،
2: ومن جهة ثانية هذا ابن حيفا عايش حياة عادية طبيعية.
1: خلينا بس
2: جدا
1: خلينا نقول مع عدم الانتقاص والاستخفاف بالقضية المطروحة، قضية التحرش.
2: يعني احنا ما بننتقص
0: نعم.
2: ولكن
1: خلي جواب لانه مستعجل. تفضل حسين.
0: نادر قلت في النهاية مع عدم الانتقاص، يعني موقفي واضح من هذه القضية ونقاشي داخل الهيئات واضح، ولكن انا اتحدى انه حزب اخر في هذه الظروف وفي هذا الوقت العصيب وفي ضيق الوقت يعالج قضية كهذه نعم. مجرد طرحت أمامه، يعني
1: نعم.
0: هذا يدل على أن هذا الحزب وهذه الجبهة مبادئها ومفاهيمها وأسسها
1: حسين بعد كل لا واضح، يعني كمان كونوا لجنة وفحصوا الموضوع، هذا الأمر مش زي مفهوما ضمنا. سؤال حسين، هل أشخاص في قيادة الجبهة اليوم، قياديون في الجبهة، سيدفعون ثمن هاي الأخطاء وهاي الثغرات اللي صارت اللي قد تهز أركان الجبهة مثلا أو أركان المشتركة؟
0: أولا الجبهة دائما ما عبرت امتحانات صعبة جدا وخرجت أقوى مما كان. أنا لست بصدد تقييم ما سيحدث ما بعد تقديم القوائم وما سيحدث في الانتخابات، ولكن نحن على ثقة بأننا دائما يعني في أي أزمة وفي أي محنة نخرج منها أقوياء ملتزمون موحدون، وهذا هو الأهم من كل شيء.
1: وسمير أبو زيد لن يدخل إلا إذا استقال جعفر فرح وأبلغ عن انسحابه.
0: سمير أبو زيد سيكون مرشح في حال تم إقرار على يد مجلس الجبهة الجسم المخول في انتخاب وتركيب القائمة.
1: أشكرك أستاذ حسين مناع على هذا الحديث، شكرا جزيلا. شكرا لك. إلى اللقاء. دكتور طه، هذه القضية أين تضعنا؟
2: هاي القضية
1: هي بتلخبط الأجواء، هي بتخلط الأوراق.
2: أولا القضية صعبة في هذا الظرف، طرحها مجرد طرح القضية صعب، التداول فيها صعب جدا، والفترة الزمنية القصيرة، احنا وين احنا موجودين؟ وبعدين خلينا نطلع كيف انا حكيت، وين احنا، شو اهدافنا؟ احنا اهدافنا قوية، اهدافنا التغيير، اهدافنا نخلص من هاي الحكومة العنصرية، اهدافنا ندافع عن انفسنا، الجريمة والقتل والعنف الموجود، يعني المشاكل المركزية الرئيسية بتخلينا نترفع عن هاي المشكلة ونتغاضى عنها. صحيح انه شكوى من هون كذا من هون، في مجال يعني نزاهة، ولكن في أولويات. الأولوية الأولى مصلحة مجتمعنا ومصلحة شعبنا. مصلحة مجتمعنا ومصلحة شعبنا بخلينا كلنا نكون متجهين لهدف واحد اللي نقدر نغير.
1: صارت شعارات هاي
2: للأسف الشديد،
1: كل بيحكي باسم الشعب وبكل أهدافه وهدف المجتمع والمثالية.
2: احنا التوجه

0: التوجه الصادق، التوجه الصادق المنطقي، التوجه الصادق نعم. المنطقي لازم تطلع إلى هدف بدك تصله. الأمور الجانبية ما لازم
1: تكون. ناس عندها هدف، في ناس عندها أهداف، في أهداف تسجل في الملاعب. تعال نحكي عن أهداف الملاعب.
0: طيب أهداف.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة. تحياتي للدكتور زاهر عكري المحلل الرياضي.
3: صباح الخير، صباح النور لك ولضيفك الكريم ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: تحياتي
1: من رابع حبيبي. من رابع غزواته كسر عصاته مورينيو.
3: طلع احنا نتوقعنا فوز عريض للملكي، ولكن ريال بيتيس، ترى ريال بيتيس بضم كادر من اللاعبين اللي هن اللاعبين اللي مروا في طريق عبر اروقه النادي الملكي او برشلونه. يعني ايسكو كان رائع، مارك بارترا، بنحكي على اللاعبين اللي هن يعني او برلين، حتى المدافع الايمن كان ممتاز جدا جدا. فوز 1-0 هدف يتيم. المباراه كانت على فكره كانت ممكن أن تنتهي بنتيجة 4-1 أو 4-2 لصالح ريال. يعني ريال كان أفضل،
1: لكن أخفقت، سددت ضربة 11 متر بصورة مش موفقة.
3: هو كان ضعيف. هو يعني خلينا نقول
1: هو يعني مبابي قصدك.
3: نعم، مبابي كان يعني خلينا نقول لم يكن في كامل جاهزيته أو حضوره بدنيا وذهنيا
1: في كامل قواه الرياضية. نعم،
3: إذا بدك حدا ينبري ويسدد في 94 أنت بدك كيليان مبابي، ولكن أخفق هذه المرة، وأخفق في عدة مرات حتى من منذ يعني
1: طيب
3: تهدنا ذلك في المونديال.
1: عنان، ولكن عنان خلايلي،
3: عنان عنان عنان بلغ السماء، عنان السماء خلايلي، هيك لازم نقول عنان السماء خلايلي. طبعا شارك في 90 دقيقة، طيلة 90 دقيقة في أول مرة بشارك طبعا يعني لمباراة كاملة. كان من النقاط الضوء في كريستال بالاس، حتى الصحافة الإنجليزية تحديدا الصحافة التي تعنى طبعا بكريستال بالاس أشادت بأدائه، أخذ علامات اللي عالي جدا، 7-7.5، يمكن كان ثالث لاعب اللي حصل على هذه العلامة العالية جدا للاعيب اللي أول مرة بيشارك في دوري الأضواء في الدوري الإنجليزي، دوري اللي هو صعب جدا، وبيشارك كأساسي في كريستال بالاس وبيفوزه من طبخ لإله. هو اللي طبخ طبعا الهدف الثالث 3-2 على فولهام. الهدف الثالث كان طبعا من تحضير عنان. ونحن بنتحدث عن لاعيب اللي هو يتأقلم بشكل رائع، يعني خلينا نقول ينسجم مع اهداف هذا الفريق الصغير كريستال بالاس. وممكن احنا يعني انا بتوقع لعنان يعني هاي المحطه الاولى، ولكن المحطه الاولى خلينا نقول اللي راح تكون نقطه او جسر عبور نحو فريق اللي هو اعرف ليفربول ومانشستر
1: يونايتد. ان شاء الله واضح جدا. وهالاند رغم انه قص شعره ما زال ينطح الكرات الى الشباك.
3: قال ماريسكا أشاد بأداء هالاند وتسجيل الهدف. طبعا سجل هدف، وفي هدف ثاني طبعا ألغي له بداية التسلل. طلع هالاند هو هالاند، يعني يجيد التسجيل، حاضر دائما. هذا مش مانشستر سيتي لغوارديولا، يعني خلينا نكون واقعيين، وكل من يسمعنا طبعا عبر الأثير وعبر هذه الأجندة الرائعة جدا، احنا لازم نكون واضحين. هذا ليس من يعني مانشستر سيتي اللي تعودنا عليه، مع انه قال يعني في المؤتمر الصحفي انه في بعض الاحيان احنا بهمنا النتيجة، وكانتوا شاهدون طبعا أداء اللي هو يعني أداء سيء، وتفوز أفضل بكثير من أن تقدم أداء اللي هو جميل جدا ومقنع وأن تخسر. أنا لا أتوافق مع طبعا كرة القدم الجميلة أفضل بكثير، حتى يعني أن تقدم كرة قدم جميلة أو تخسر 1-0 أمام ريال بيتيس أفضل بكثير من أنك أنت يعني كما مرة تفوز بكرة قدم اللي هي هزيلة أو سحيقة أو لا تشبه بالمرة كرة القدم اللي عودنا عليها مانشستر سيتي. وهذا راح يبين طبعا في المباراة القادمة، طبعا دوري الأبطال على الأبواب الأسبوع القادم، خربت المباراة القوية جدا، ومباراة قوية جدا كانت في الدوري الإيطالي. أنت بتعرف فوز بشق الأنفس بعد لإنتر ميلان على نابولي 3-2 بعد تفوق في الشوط الأول بنتيجة 2-0 لنابولي، عاد لوتارو مارتينيز من وسجل هدف الانتصار. طبعا ماذا يحدث لمارسيلو أليغري؟ هذا المدرب الرائع لا ينجح حتى بأن يفرض أو أن يبسط سيطرته أو أن يبسط فكرة أفكاره.
1: نعم،
3: اللي عودنا عليها اللي هي الانتصار.
1: دكتور خلينا نسمع سؤال من الدكتور طه أمارة. بتزاول الرياضة ولا بس تشاهد دكتور؟ ولا هاي ولا هاي؟
0: لا يعني مشاهد،
1: أزاول بالمشاهدة، مشاهد بالمزاولة.
0: أحفادي متابعين ويشاهدون ويشاركون، وهن عملي كثار منهم بأيدوا رويال مدريد وقسم منهن بأيد
1: برشلونة وعايشين بسلام
0: طبعا مش بسهولة
1: مش سلام كامل فيش قائمة مشتركة هناك
0: لا في ثلاثية
1: ورباعية شو بدك تسأله الدكتور
0: بدي أسأل توقعاتك السنة مين بده يكون أهم فريق طبعا بدك تقول لي رويال مدريد لأنه أنت من جماعة رويال مدريد بس توقعاتك أنه هل رويال بيكون السنة هاي هو المركزي بالدوري الأوروبي
3: طلع حتى لو سؤال رائع جدا حتى لو كان ريال مدريد في أضعف حالاته في دوري أبطال أوروبا أنا ذكرت مرارا وتكرارا أعيد وأكرر دي أن إيه الملكي ودي أن إيه مختلف هذا دي أن إيه بطولات هذا الفريق يعني حصل على 15 لقب بدوري أبطال أوروبا ليس عبثا في الأبطال يعني خلينا نقول البطولات الخمس الأخيرة قسم منها ريال مدريد ما كانش يعني مبدع للغاية ريال مدريد كان جيد ومع ذلك في المباريات القوية جدا مثلا أمام ليفربول أو أمام مانشستر سيتي أو أمام الفرق اللي كانت تناطحة وبايرن ميونخ كان دائما كعبه الأعلى لأنه في ريال مدريد هنالك اللي بيلبس هاي البلوزة أو اللي بيلبس هذا الزي اللي هو الزي الملكي مباريات الأبطال بالشعور وكأنه هو بطل يعني وهنا بدخل العامل الذهني أو العامل السيكولوجي سيكولوجيا اللاعب الريالي حتى وإن أتى من يعني جود بيلينغهام جيد وممتاز وكان في دورتموند الأفضل يعني خلينا نقول ولكن جود بيلينغهام اللي شفناه في المونديال هذا ناتج هذا عصارة الأداء الريالي هذا عصارة النادي الملكي هذا عصارة إنه بتبع لأفضل فريق موجود في العالم يعني
1: في فريق لحد الآن خيب توقعاتك؟
3: لا طلع الفرق خلينا نقول مانشستر سيتي توقعت انه اكثر من ذلك ليفربول طبعا عم يعود يعني ايسك سجل بالامس فاز اول امس
1: اصحابك في النصر لم يسجل النصر
3: أصحابي في النصر طلع إن فازوا في الموسم المنصرم ببطولة الدوري وكانوا أفضل من الهلال الهلال يعني أجرى أو استخدم لاعبين جدد ولا زال يستخدم طبعا لاعبين جدد الهلال فريق قوي جدا النصر والهلال سيتناحران توظيف حتى الرمق الأخير على بطولة الدوري السعودي ولا حدا يفكر إنه النصر استسلم يعني لمجرد إنه لم يعني يحقق العلامة الكاملة من المباراة الثالثة لا أنا باعتقادي رونالدو سينهي هذا الموسم مع ألف هدف
1: ألف هدف روح حسن الألفية مش بعيدة بده 22 جول عشان يوصل ألف
3: بده 978 نعم عنده 978
1: 22 جول ما شاء الله ألف جول رسمي
0: رائع
3: طبعا في كل البطولات يعني انت بتحكيش فقط على الدوري السعودي على دوري الروسي انت بتحكي على كل الدوري يعني كمان بطولة أبطال آسيا وراح يشارك فيها أساسي فأنا باعتقادي راح تكون نعم النصر والهلال سيتصادمان حتى الرمق الأخير
1: دكتور زاهر عكري شكرا جزيلا يعطيك العافية
0: الله يخليك
3: يعطيك ألف عافية
1: دكتور طه أمارة كيف تجمل وتلخص هذا الملتقى ساعة ونص تحدثنا فيه مختلف الشؤون كيف بتوجزها
0: والله أنا سعدت جدا بالمشاركة مع حضرتك ومع الأستاذ ومع
1: الضيوف
0: والضيفات والضيفات والأحداث والحياة يعني هذا يوم من الأيام اللي بتمثل مجتمعنا بتمثل قضايانا طموحاتنا مشاكلنا وكذلك آمالنا وآلامنا أنا بتمنى على الصعيد السياسي الداخلي إنه تنتهي هاي الأزمة اللي مش لازم أصله تكون تنتهي ومجتمعنا يفوت على الانتخابات وهن متوافقين أقوياء يطلعوا يصوتوا ويكون فيه مجال للتغيير بالنسبة للكتاب أنا فخور جدا إنه قدرت أعطي عن روح الوالد وأخلي الذكرى بما هو ما
1: كنت
0: صنعه
1: كنت أسألك عادة نحن نعرف أنه شخص يعني زيك اللي قدم كثير للمجتمع بيكتب عن نفسه أنت اخترت أنك تحكي عن أبوك مش عن طه أمارة مش عن طه عن أبو طه
0: عن أبو طه لأنه أبو طه هو اللي صنع هو اللي عمل طه هو اللي عمل وبعدين من جهة ثانية أبوي كان يكتب. أنا مجرد جمعت كتاباته يكتب بخطه البسيط، تعلم 4 سنين
1: خط إيد. يعني عندك أنت هون الوثائق الخطية.
0: الخطية بالضبط.
1: يعني اللي شفت أنا جزء منه. وحاطت أنت مجموعة من الصور كمان، الصور العائلية
0: وما إلى ذلك. صوره أصدقائه، أبوي له علاقات مع كل المجتمع، مع الكل، مع كل الجمهور، كل منطقتنا بالشمال والجنوب، بالمثلث والجيل والنقب.
1: انت قبل شوي حكيت إسلام. عن انت قبل شوي حكيت عن الاولاد، عن الاولاد والاحفاد.
0: نعم.
1: لو نظرت اليوم في عينيه وكان موجود، شو بتقول له لابو طه؟
0: بقول له كل الاحترام لك، اللي انت زرعت القيم فينا وباحفادنا. زرع دائما التربيه بالضبط مثل الزراعة، انت بتزرع
1: وبتضمنه انه اللي تركه وراه بخير وبسلامة وبمحبة
0: وبأمان وطمأنينة
1: ونجاح.
0: والحمد لله بنعتز بهاي التربية وبالقيم، وبنعتز بآبائنا وأجدادنا وأبنائنا وأحفادنا رغم الاختلافات الاجتماعية وظروف الحياة الموجودة.
1: أريد أن أشكر لك هذا القدوم إلى الأستوديو، شكرا جزيلا أيضا على هذا الكتاب الذي تركته لنا، شاهد على العصر عن حياة الوالد. دكتور طه أمارة شكرا جزيلا لك، ألف عفو، وتشرفنا بحضورك إلينا.
0: تسلام.
1: أوسكار كان معنا من الهندسة الإذاعية، شريهان حجير بيكي كانت معنا من الإنتاج، ناصر سعيد نقلنا إلى حضراتكم عبر شاشة التلفزيون في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر، واكبكم نادر أبو تامر، وملتقانا نستأنفه بعد يومين، يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا نرجع
0: كمان مرة. إن غد لناظره قريب.
1: إن بعد غد.
0: إن بعد غد
1: لناظره قريب. شكرا جزيلا.
0: إلى اللقاء. سلام. تسلم. شكرا.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
8: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
9: مخزن

0: لوك.
1: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: عناوين الساعة: تحذير لمجلس الأمن القومي للراغبين في قضاء عطلة فترة الأعياد اليهودية في الخارج. مصدر لبناني يؤكد استمرار البحث عن رفات اليهود اللبنانيين. واشنطن تتعهد بخنق النظام الإيراني. اعتقال أحد سكان أورشليم القدس بشبهة محاولة قتل شقيقه، والحرارة تنخفض قليلا اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. حذر مجلس الأمن القومي المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون لقضاء عطلة فترة الأعياد اليهودية في الخارج من أن المنظمات الإرهابية مستمرة في محاولاتها لاستهدافهم في ظل الذكرى 3 لمجزرة 7 أكتوبر والحرب التي تلتها. وتقود إيران ومنظمة حزب الله جل هذه المساعي. وأوضح المجلس أن التحذير يشمل دولا كثيرة في أنحاء المعمورة، وخص بالذكر تلك المحيطة بإيران كأذربيجان وتركيا، إلى جانب الإمارات والأردن وأرض الصومال ومصر، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء الذي يخضع لتحذير سفر من المستوى الرابع، أي يجب الامتناع تماما عن الإقامة فيه. كشف مصدر بيروتي لصحيفة الشرق الأوسط عن أن لدى لبنان لوائح بأسماء اليهود اللبنانيين الذين قضوا خلال اندلاع الحرب الأهلية، وبالأمكنة التي يتردد من قبل مسؤول في الكنيسة اليهودية في بيروت بأنهم دفنوا فيها، لكنه لم يعثر حتى الساعة على أي رفات. وأكد المصدر أن لبنان ماض في البحث عن هؤلاء، على الرغم من أنه يواجه صعوبة في غياب من يرشده إلى أماكن الدفن. أشاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالعقوبات المالية المفروضة على إيران، وقال إن الحديث يدور عن أكبر عزل اقتصادي لدولة في التاريخ، وشدد على أن الولايات المتحدة ستؤدي إلى خنق النظام في طهران. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الليلة الفائتة، أضاف أنه غير قلق من إمكانية أن تشتري الصين نفطا إيرانيا، لأن مضيق هرمز مغلق ولم يتبقى إلا كمية صغيرة من النفط يمكن شراؤها. يفتتح بعد ظهر غد باب تسجيل القوائم للانتخابات الوشيكة، وقبل ذلك تجتمع سكرتارية الليكود للمصادقة على المرشحين عن رئيس الوزراء نتنياهو في الأماكن المضمونة. ويلتئم مجلس حاخامات شاس اليوم لمناقشة تركيبة القائمة ومسألة استبدال بعض النواب. وقررت إدارة حزب ديجل هاتورا تنحية النائبين المخضرمين موشي جافني وأوري مكليف من قائمة الحزب، وسيغلق باب تسجيل القوائم مساء بعد غد الثلاثاء. اعتقلت الشرطة شابا في 28 من العمر من سكان أورشليم القدس بشبهة محاولة قتل شقيقه في حي جيلو، وقد تمكنت قوات الإنقاذ أمس من تخليص هذا الشقيق من حاوية مطمورة للنفايات وهو بحالة متوسطة. وسيمثل المشبوه أمام محكمة الصلح في المدينة اليوم للنظر في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
3: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في شمال البلاد وأوسطها. وغدا وبعد غد الثلاثاء ترتفع الحرارة بعض الشيء، وبعد غد الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف عليها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في 11 بعون الله تعالى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
1: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برة البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: أبرز عناوين الساعة: تحذيرات سفر مشددة تشمل مصر والأردن والإمارات وتركيا. مصدر لبناني يقول أن طهران أعطت الضوء الأخضر لحزب الله بإخلاء تلال أبو الطاهر. يوسف حداد يؤكد أن حزبه شعب إسرائيل لن ينضم إلى حكومة تعتمد على منصور عباس. حملة شرطية في الناصرة نهاية الأسبوع الفائت، والحرارة تنخفض قليلا اليوم.
7: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار 11، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. مع اقتراب الأعياد اليهودية، حذر مجلس الأمن القومي المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون لقضاء عطلة الأعياد في الخارج من أن المنظمات الإرهابية مستمرة في محاولاتها لاستهدافهم، في ظل الذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر والحرب. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن إيران ومنظمة حزب الله تقودان جل هذه المساعي، ويشمل التحذير دولا كثيرة منها أذربيجان، تركيا، إلى جانب الإمارات والأردن وأرض الصومال ومصر. ويخضع شبه جزيرة سيناء لتحذير سفر من المستوى الرابع، أي يجب الامتناع تماما عن الإقامة فيه. استبعد مصدر لبناني بأن يكون قرار حزب الله إخلاء تلال علي الطاهر ليسيطر عليها جيش الدفاع بدلا من تسليمها للجيش اللبناني قد جاء بقرار أحادي لم يسبقه تشاور مع القيادة الإيرانية. وأعرب هذا المصدر لصحيفة الشرق الأوسط عن اعتقاده بأن إخلاء التلال تم تتويجا لتسوية شاركت فيها طهران وتولى إنضاجها وسطاء متعددو الجنسيات سمحت بتأمين الخروج الآمن لخبراء عسكريين، كما تردد ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني كانوا يتواجدون داخل المنشأة العسكرية. هذا وقال مصدر سياسي متابع لنداء الوطن إن حزب الله يواصل انتقاد مسار التفاوض بعزم من إيران، علما بأن الدولة اللبنانية تتمسك بهذا الخيار لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من وحول الحرب. وفي غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4 أشخاص وجرح 20 آخرين في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على جنوب لبنان صباح اليوم. يومين قبل إغلاق القوائم، أعلن يوسف حداد المدرج في المرتبة الثانية في الحزب الجديد شعب إسرائيل برئاسة فينتر أن الحزب لن يتحد مع أي حزب آخر. وفي حديث إذاعي دافع عن قرار الحزب عدم الجلوس إلا في حكومة برئاسة نتنياهو قائلا إنه حتى بنت وإيزنكوت كانا جزءا من المفهوم الخاطئ الذي أوصلنا إلى 7 أكتوبر. وأكد حداد أن شعب إسرائيل ينتمي إلى معسكر اليمين ولن ينضم إلى حكومة تعتمد على منصور عباس. يشار إلى أن الليكود يمارس ضغوطا على بنتر لئلا يخوض الانتخابات بمفرده خشية ألا يتجاوز نسبة الحسم ويحرق الأصوات. عملت قوات كبيرة من الشرطة في الناصرة نهاية الأسبوع الماضي مع التركيز على عصابات الجريمة، واعتقلت مشبوها وهو في طريقه إلى مكان سكن عناصر الجريمة ويحمل مفرقات. وفي موقع آخر ضبطت بندقية من الكلاشينكوف ومسدسين واعتقلت مشبوها بحيازتها. يذكر أن الشرطة تمكنت خلال السنة الراهنة من حبس أقطاب منظمة الجريمة المحلية بكري. في برديس حنة اقتحم مجهولون مدرسة وعاثوا خرابا في ممتلكات وخطوا صلبانا معقوفة على جدران، وتحقق الشرطة في هذا الحادث.
7: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: يا ترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا وبعد غد الثلاثاء ترتفع الحرارة بعض الشيء، وبعد غد الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف عليها. في 12 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
8: رجاء هدوء.
7: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. غدا على قناة مكان.
9: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برة البلاد
10: لبرا؟ أكيد لا،
11: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
7: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
12: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
7: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. إخوتي وأخواتي الأحبة، منكفي بموضوع علاقة الليتورجية بالكنيسة في التقليد البيزنطي. الليتورجية كما كان الثيوفانية في التقليد البيزنطي، تفهم الليتورجية على أنه هي ثيوفانية. ثيوفانية يعني ظهور الله في العالم، هي منا تذكر رمزي لأحداث الخلاص، بل مشاركة فعلية فيها. من هون نحن بنفهم أنه بس نيجي على الكنيسة لنحتفل بالليتورجية، ما بنيجي لنتذكر أحداث هي من الماضي، لأنه العمل الليتورجي هو بأون الحدث اللي تم لمرة واحدة بالتاريخ. يعني مثلا عنا نحن مقبلين على عيد التجسد الإلهي، بنقول اليوم العذراء تأتي إلى المغارة، وكأنه اليوم عم نعيش هذا الحدث، اليوم البتول تلد الفائق الجوهر. وبالتالي هالليتورجية يلي بتخلي الحدث الخلاصي يلي تم مرة واحدة بالتاريخ بتأونه ليكون حدثنا اليوم. يعني نحن عم نشارك فعليا فيه، بدنا نشوف كيف فينا نشارك فيه، كيف فينا نعبر عنه، كيف فينا نلتزم فيه، كيف ممكن انه هو يحكم تصرفاتنا ومسلكيتنا. من هون الليتورجية منا انه بس اجا احضر الذبيحة الالهية الليتورجية القداس الالهي وحط فين وأنا عملت يوم الأحد وصية من وصايا الكنيسة، لا منه هيك. هو أكتر إني شارك بكل كياني، أحبب الرب إلهك بكل قلبك، بكل ذهنك، بكل نفسك، وقريبك كنفسك. هيك هذه هي الليتورجية، هي إنه نحب الله بكل كياننا. من خلال عمل الروح القدس بتحول الزمان البشري إلى زمن خلاصي، بصير الماضي يعني الألام والقيامة حاضرا فعالا، بتبطل الألام والقيامة هي جزء من الماضي السحيق البعيد، بل هي حاضرة فعليا. من هون هالليتورجية في الفكر الشرقي وخصوصا البيزنطي هي جسر بين الزمن والأبدية، والكنيسة هي اللي بتحيا على هذا الجسر في انتظار تحقيق الملكوت الكامل. من هون نحن منبلش لترجيتنا البيزنطيين، مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس، يعني هي إعلان ملكوت الله الحاضر في قلب العالم وفي قلب الجماعة المؤمنة. هالليتورجية يلي هي من خلال عمل الروح القدس بتقدس الزمن، يعني بتحوله إلى زمن خلاصي، أو مثل ما بيسميه بعض الأباء الآن المخلص، الآن. وهيدي فكر يوحناوي، لأنه يوحنا دايما بركز على فكرة الآن، تأتي ساعة وهي الآن حاضرة. فألام المسيح وقيامته وصعوده منا أحداث منتهية، بل هي طاقة خلاصية حاضرة تفعل في الكنيسة عبر الأسرار. هيك بتصير الليتورجية زمن ينفتح على المستقبل الإسخاتولوجي، أو بالعربي النهيوي أو الأخروي. والكنيسة استحي على هذا الجسر تختبر عربون الملكوت الآتي، وبتعيش في انتظار تحققه الكامل من دون انه تنفصل عن العالم او التاريخ. هالبعد الاسخاتولوجي بيمنح الليتورجية طابع ديناميكي، بيجعلها حركة نحو اكتمال الخليقة، لا مجرد طقس منغلق على ذاته. قديس ماكسيموس المعترف بيعبر عن هذه الحقيقة تعبير فريد، وتقول الليتورجية هي رمز للعالم المتصالح مع الله، حيث يجتمع المرئي واللامرئي في وحدة واحدة. من هون نحن البيزنطيين
كانوا يبنوا كنايس صغيرة كلها مرسومة، كلها مكتوبة أيقونات على الجدران، على السقف، على الإيكونوستاس، بالهيكل الداخلي، لأنه هي امتداد بالنسبة لنا الليتورجية، هي امتداد طبيعي للليتورجية السماوية، وكأنه هالإنسان اللي فايت على الكنيسة ليحتفل بالليتورجية الإلهية هو يحتفل ليس فقط مع كنيسة الأرض بالليتورجية الإلهية، بل يحتفل مع كنيسة السماء، كنيسة المنتصرة بدم الحمل. في ضوء التعليم تظهر الليتورجية كمكان للمصالحة الكونية. إذا نحن منبلش طلب السلامية الكبرى، بسلام للرب نطلب لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا، سلام العالم، الداخلين لهذا البيت المقدس، رئيس الكهنة، الحكام، البيئة، لأجل اعتدال الأهوية. فإذا نحن وقت نفوت نحتفل بالليتورجية، نحن عم نعمل مصالحة كونية مع الخليقة، بحيث بيلتئم الانقسام بين السماء والأرض، بين الإنسان والله، بين الروحي والمادي. من هون يصر التقليد البيزنطي على غنى الرموز والصلوات والأيقونات، لأن كل عنصر بيحتل وظيفة جسرية تربط الإنسان بالتجلي الإلهي.

البعد الكوني والأنثروبولوجي. وفق نظرة قديس مكسيمس المعترف وسائر الأباء الشرقيين، ما بتقتصر الثيوفانية الليتورجية على تقديس الإنسان، بل تمتد لتشمل الكون بأسره. الإنسان بيدخل ليتورجية حامل العالم معه، عناصر الطبيعة، خبز والخمر، مياه والزيت، الزمن والمكان، فتتحول هذه العناصر إلى أدوات مشاركة في الظهور الإلهي. ما لك من ما هو لك، نقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. أما الإنسان فهو في الليتورجية كائن يتأله، ثيوسيس باللاهوت الشرقي التأله، لا بمعنى يصبح إلها بالطبيعة، بل يشترك في نعمة الله أو في طبيعة الله. بيقول القديس بطرس برسالته الثانية الفصل الأول الآية 4: فمنحنا بهما أثمن المواعد وأعظمها، لتصير بها شركاء الطبيعة الإلهية في ابتعادكم عما في الدنيا من فساد الشهوة. الليتورجية بهذا المعنى من عمل خارجي، لأنه إذا منتابع يسوع بالكتاب المقدس بالإنجيل ما إجا ليعمل عمل خارجي، إجا ليبني الإنسان من الداخل. الليتورجية هي من عمل خارجي، هي مسيرة تحول داخلي. وتقال له لبطرس سر إلى العمق، من فيض ما في القلب يتكلم اللسان، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فبعيد مني. مسيرة التحول الداخلي هيدي تجعل الإنسان مرآة للوجه الإلهي. يعني وتقال مربولوس برسالته لأهل كولوسي فصل أول آية 15 إنه يسوع هو صورة الله أو أيقونة الله غير المنظور. طب اليوم من هم أيقونات الله أو أيقونات يسوع غير المنظور؟ هو نحن. من فقط الأيقونات والتريات والكنيسة والحجر والصلبان وما إلى هنالك، هيدي مهمة بس من الأهم، لأنه الأهم هو نحن نكون انعكاس لحضور الله بوسط العالم. هذه الليتورجية، الليتورجية اللي بتخلينا نكون انعكاس للوجه الإلهي. ظهور الإلهي منه حدث خارجي، بل ينعكس في تحول الإنسان نفسه إلى موضع للثيوفانية. الليتورجية كخبرة جماعية، ما بعيش الفرد هيدي الخبرة الثيوفانية وحده، بل داخل جماعة الكنيسة يلي هي منا مجرد حشد بشري بل جسد المسيح الحي. وتنسينا نطلع على الكنيسة كجمهور تختلف النظرة، وكأنه نحن موجودين بمسرح وعلى هذا المسرح في أحداث خلاصية خارجية عم بتتم، ما بتطال العمق. كتير منا مرات بفكروا بهيدي الطريقة، إنه الكنيسة مليانة، إنه مليان عالم، ويصبح تقييم الكاهن كاهن الرعية إذا عنده كتير ناس معناته هو مؤثر، معناته هو ناجح. ولا مرة المسيحية اطلعت على العدد، دايما بتطلع على النوعية. العدد ممكن تجمع عدد، ولكن النوعية منا موجودة. بأي معنى منا النوعية العائلية والاجتماعية والاقتصادية والمالية ومن هالنوع من هالدنيويات؟ يعني نوعية هي نوعية الصلاة، نوعية الناس اللي بتصلي، نوعية الحضور المصلي. ما بيهمني إذا بقعد دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقايق أو ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، ما بقى اطلع الساعة بالكنيسة، لأنه أنا بحضرة الملك العظيم، ملك الملوك ورب الأرباب. هالعلاقة الشخصية اللي بتنبنى ما بتنبنى مع الكاهن والمطران والبطرك، هالعلاقة الشخصية بتنبنى مع مبدئ الإيمان ومكمله يسوع المسيح. نحن فقدنا هذا الموضوع وقت بلشنا نتطلع على الكهنة والمطارنة والبطاركة وما إلى هنالك. كنيسة جماعة مؤمنين، منا لفرد،
ومن هون البابا الراحل فرانسيس شدد كتير على موضوع السينودوسية أو المجمعية، منه فقط بين الكهنة أو بين المطارنة. السينودوسية هي بين جماعة المؤمنين، جماعة الكنسية. من هون وقت يصير نفكر لتورجيا، مفاهيم الكنيسة بتختلف عنا، مفاهيم الليتورجية بتختلف عنا. الجماعة بتأدي دور أساسي في الثيوفانية، لأن حضور الله بيتجلى في اجتماع المؤمنين في المحبة ووحدة القلب.

رسالة من الأراضي المقدسة. الروح يجمعنا، هللويا. الروح يجعلنا أبناء الله. لولا الماء ما صار الطحين خبزا، لولا الروح ما أصبحنا سكن الله، لولا الزيت ما أعطى السراج نورا، لولا الروح ما فرشنا نور الله. هيا بنا نبدأ رسالتنا لهذا اليوم.

0: نتعرف من خلال رسالتنا هذه على الأندية والنشاطات في الأراضي المقدسة. واليوم نحن مع نادي مار أنطونيوس للعائلة في مدينة الناصرة في الجليل. معنا مدير النادي حاتم مرشي الذي يحدثنا عن تأسيس النادي ويقدم لنا نبذة عنه.
1: أحد مبارك للجميع. تأسس نادي مار أنطونيوس العائلة سنة 2011، يعني عمليا حصلنا 15 سنة بخدم بكنيسة البشارة المارونية في الناصرة. للنادي فيه له أهداف واضحة، وأحد أهم أهدافه هو العمل على ما فيه خير الإنسان والمجتمع. من أهداف النادي هو العمل على ما فيه خير الإنسان والمجتمع، وكذلك تقوية العلاقات الاجتماعية بين أبناء الرعية وأيضا الرعاية الأخرى بشكل خاص الناصري.
0: ويضيف حاتم مرشي عن أعضاء النادي قائلا:
1: أعضاء النادي عائلات، حوالي 55 عائلة، طبعا أزواج، وإحنا بنجتمع مرة كل أسبوعين يوم خميس بالتحديد يوم خميس. وبرامجنا جدا منوعة، بالأساس محاضرات، ندوات، لقاءات تثقيفية وتوعوية، محاضرات طبية، ندوات اجتماعية وثقافية. بفترة الأعياد في عنا برامج خصيصا للأولاد، لأنه إحنا من آمن أنه فرحة العيد لا تكتمل إلا مع فرح الأطفال بالكنيسة.
0: وعن برامج النادي المستقبلية يضيف قائلا:
1: برامجنا إن شاء الله إحنا راح نفتتح دورة جديدة بشهر 9، اللي هي دورة خريف شتاء 2026. راح يكون في عنا برامج محاضرات طبية، راح يكون في عنا ندوة عن مدينة الناصرة، عن المحطات المشرفة في تاريخ الناصرة الحديث، وبالإضافة لبرامج اللي إحنا عم نحضرها اللي راح نعرضها بشهر 9 وبشهر 10 وبشهر 11 الفترة اللي جاية علينا.
0: وكيف يرى حاتم مرشي أهمية هذا النادي لتقريب الرعية من الكنيسة؟
1: أنا بشوف أنه في أهمية كبيرة لنادينا كمؤسسة داخل رعية البشارة المارونية في الناصري. أولا لأنه هو بحافظ وبقوي العلاقات الاجتماعية بين أبناء الرعية، وهذا أشي كتير صحي. وبالإضافة لعلاقاتنا مع النوادي العائلية الأخرى في بلدنا الحبيبي، وبفكر أنه مثل هاي النوادي هي بتقوم بمبادرات ذاتية بالأساس لحفظ الروابط الاجتماعية في المدينة رغم الإمكانيات البسيطة اللي بين إيدينا.

0: الزميلان ربيع سالم وريم مارون يختاراني لهذا البرنامج المناسبات والقديسين والأسماء ذات البعد الديني الروحاني، واليوم يعرفاننا على اسم إيفلين كما هو في المسيحية.
1: أهلا بك الزميلة إيمان، وتحية لك ريم ولجميع المستمعين. اليوم سنتكلم عن اسم إيفلين وعلاقته بالمسيحية.
2: أهلا ربيع، تحية لك ولمستمعينا. إيفلين هو اسم علم مؤنث من أصول غربية يرتبط تاريخيا وتفسيريا باسم حواء إيف، أول امرأة في سفر التكوين، ويحمل معاني الحياة أو النور ومعاني السلام والوئام، الضوء وهبة الحياة. مشتق في الغالب من اسم إيفا الذي يعني حواء أو الحياة، غالبا ما يستخدم للإناث، ويشير أيضا إلى الهدوء والجمال، وكذلك يعني الضوء وإعطاء الحياة. ومن مشتقات الاسم إيفيت إيفون.
1: وقد يكون اسم إيفلين مكونا من مزيج جميل من اسمين آخرين محبوبين، حواء ولين. حواء وهو الاسم الذي يضيء بشكل مشرق في الكتاب المقدس، يعني الحياة أو أم الحياة. تاريخيا تم استخدام إيفلين كاسم ذكر في القرن 17 في إنجلترا، أما في القرن 20 بدأت إيفلين في أن تكون مرتبطة أكثر وأكثر مع النساء، وأصبحت أكثر شعبية كاسم أنثوي. ساهم المسيحيون البارزون مثل إيفلين أندرهيل وليا وإيفلين ماكفارلين ماكلوسكي بشكل إيجابي بالفكر المسيحي والخدمة، مما يمثل الأهمية الروحية للإسم.
2: رأى بعض أباء الكنيسة الأوائل مثل إيريناوس أوجه تشابه جميلة بين حواء ومريم العذراء، لقد نظروا إلى مريم على أنها الحواء الجديدة التي لعبت طاعتها دورا في فدائنا على النقيض من عصيان حواء. واليوم المخصص لهذا الاسم كنسيا يقع في 13 كانون ثاني، وهو تذكار القديسة إيفيت التي ولدت في هوي عام 1158 ميلادي في مقاطعة الياج بلجيكا.
1: تزوجت في 13 من عمرها وأصبحت أما لثلاثة أطفال، توفي أحدهم في سن الطفولة وترملت في سن 18. وبعد الاهتمام بعائلتها عاشت منعزلة آخر 30 سنة من حياتها في زنزانة بجوار كنيسة هوي، تصلي إلى الله وتعتني بمرضى الجذام، فكانت قدوة في الصلاة والتضحية والحياة التأملية. وفي 13 كانون الثاني 1228 انتهت حياة هذه الأرملة بهدوء وهي منعزلة عن العالم وتقوم بعلاج المرضى.
2: ومن أهم المؤثرات ربيع اللواتي يحملن الاسم إيفلين أندروهيل، كانت كاتبة كاثوليكية وجهت الكثير من الناس في رحلاتهم الروحية، وكتبت العديد من الكتب والمقالات عن الصلاة وروحانية. والشخصية الثانية التي تحمل الاسم ليا إيفلين ماكفارلين ماكلوسكي، أسست نادي كتاب المعجزة، وقد أثر عملها بشكل كبير على تطوير وزارات الشباب الكبرى الأخرى والشباب من أجل المسيح.

0: كلمة الأحد يقدمها اليوم الأب أمجد صبارة، كاهن رعية اللاتين في مدينة الناصرة.
1: صباح الخير للجميع وأحد مبارك. خبرات اليوم التي نحن نعيشها بهذه الفترة خبرات ترينا أن الإنسان يولد يعيش ويموت، تحديات كثيرة تعيش حياتنا، ولكن ما هو التميز مع وجود يسوع في حياتنا؟ أننا بميلادنا نأتي بقصة حياة بهدف يكتبه الله لكل واحد فينا، لأننا نحن محبوبون عنده، ولهذا بهذه القوة التي ندخل فيها هذه الحياة نحن بحاجة أن نرافق أن نعيش، ومن يرافقنا في خلال مسيرة حياتنا الروح القدس الذي منحنا إياه روح الله في يوم تثبيتنا، الذي سيقودنا لكي نعيش نستمع بطريقة مميزة لكلمة الله التي تضيء على أحداث الحياة. ومن الذي يغذينا؟ القربان الأقدس يصبح هو بوجوده في حياتنا مرافقا في تغذية عواطفنا مشاعرنا، وبقوة الغذاء الذي نحصل عليه في القربان الأقدس نحن أيضا مدعوون على مثال إيليا النبي أن نسير بقوة هذا الغذاء نحو اللقاء الحي مع الله في جبل الرب حوريب. هناك نلتقي بذاك اللقاء الذي نعيش فيه يوم لقاءنا مع الله وجها لوجه، أي عبورنا من هذه الحياة والتي لن تكون هي لحظة نهاية بل لحظة عبور من حياة إلى حياة خالدة، الحياة الخالدة التي أتمها يسوع بقيامة بين الأموات، والتي نمنح إياها في كل مرة نحن نتناول جسد المسيح، نقول له بأننا سنذكره حتى يوم عبورنا من هذه الحياة أو يوم موتنا. ولكن ذاك الموت هو حياة جديدة، حياة تعطى لنا والتي بقدرتها وبقوتها نضيء على أحداث الحياة، وأي في أحداث نمر بها بالذات الأحداث المؤلمة لن تكون كلمتها الكلمة الأخيرة في حياتنا، الكلمة المسيح التي بقدرتها يمنحنا رجاء لنعبر الحياة. فنعجزا مع المسيح كمحبوبين عندهم، لأنه قالها بأن كل واحد فينا هو محور لمحبة الله، نترك مجال لله يرافقنا في أيام حياتنا في هذه الأرض من خلال كلمته ومن خلال الإفخارستية القربان الأقدس، ونشعر بأننا لم نوجد لكي نموت، وجدنا لكي نخلص بقوة المسيح له المجد، وبالخلاص الذي يعطى لنا دائما قوة الرجاء هي التي تدعمنا، هي التي تسندنا حتى تجعلنا نحن بدورنا أداة محبة ورجاء في حياة كل شخص يضعه بجانبنا. فأحد مبارك وقدرة الله تعمل فينا لكي نجعل هذه الحياة أفضل بوجودنا وبرسالتنا التي أعطيت لنا أن نتممها بطريقة مميزة لكل واحد فينا. أمين.
0: أيها الإله الأزلي القدير، يا من تجمع ما تفرق وتحفظ ما جمعته، انظر برضا إلى خراف القطيع الذين قدسهم عماد واحد، وليسدهم كمال الإيمان وليضمهم رباط المحبة. إلى هنا رسالتنا، هذه تحية طاقم البرنامج ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: اللي بتهم كل واحد فينا
1: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: أبرز عناوين الساعة: طفل بحالة حرجة إثر إصابته بأميبيا نادرة بعد السباحة في مياه بحيرة طبرية، تحركات في الحلبة السياسية قبل إغلاق باب تسجيل القوائم، مصدر لبناني يقول إن طهران أعطت الضوء الأخضر لحزب الله بإخلاء تلال أبو الطاهر، اعتقالات في صفوف المعارضة الإيرانية، والحرارة تنخفض قليلا اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار الثانية عشرة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. يعالج في قسم العناية الفائقة بمستشفى رمبام بحيفا طفل يبلغ من العمر 9 سنوات إثر إصابته بأميبا آكلة الدماغ بعد السباحة في مياه بحيرة طبرية، ويخضع هذا الطفل للتخدير ويستعين بجهاز التنفس الاصطناعي. تفكك حزب المركز الجديد البيت الصهيوني عناصر الاحتياط، ويبدو أن ينضم حيلي تروبر إلى أيزنكوت، وأن يلتحق زميله يوعز هندل بحزب خبير الاقتصاد يارون زليخة. وعلمت إذاعتنا أن الأمر سيحسم خلال الساعات المقبلة. هذا وأعلن يوسف حداد المدرج في المرتبة الثانية في الحزب الجديد شعب إسرائيل برئاسة ديفينتر أن الحزب لن يتحد مع أي حزب آخر. وفي حديث إذاعي أكد أن الحزب ينتمي إلى معسكر اليمين ولن ينضم إلى حكومة تعتمد على منصور عباس. يشار إلى أن الليكود يمارس ضغوطا على فينتر لألا يخوض الانتخابات بمفرده خشية ألا يتجاوز نسبة الحسم. استبعد مصدر لبناني أن يكون قرار حزب الله إخلاء تلال علي الطاهر ليسيطر عليها جيش الدفاع بدلا من تسليمها للجيش اللبناني قد جاء بقرار أحادي لم يسبقه تشاور مع القيادة الإيرانية. وأعرب هذا المصدر لصحيفة الشرق الأوسط عن اعتقاده بأن إخلاء التلال تم تتويجا لتسوية شاركت فيها طهران، وتولى إنضاجها وسطاء متعددو الجنسيات سمحت بتأمين الخروج الآمن لخبراء عسكريين كما تردد ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني كانوا يتواجدون داخل المنشأة العسكرية. في إيران اعتقلت السلطات عدة أشخاص لمجرد التلويح بعلم حركة المعارضة مجاهدي خلق التي تعتبرها طهران منظمة إرهابية، ووقع الحادث في منطقة مدينة كرج المحاذية للعاصمة. تقدم المحامي محمد حسين محميد بشكوى إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل مأحش، مطالبا بفتح تحقيق جنائي في اقتحام الشرطة حفل حناء في قرية معاوية ليلة 27 من الشهر الفائت مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. وبحسب الشكوى انتهت عملية التفتيش دون العثور على أسلحة أو مواد محظورة. أورد النبأ مراسلنا تامر الكيلاني. قدمت إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام بحق رجل في 36 من العمر من جبعات عادة تنسب له جريمة قتل شقيقه بسبب نزاع مالي وخلاف حول الميراث.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
3: غدا وبعد غد الثلاثاء ترتفع الحرارة بعض الشيء، وبعد غد الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف عليها. في الواحدة مستمعينا الكرام، لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحف نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن حديث الظهيرة مع غالية نطور قدور. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
15: 6 دقائق تقريبا بعد 12، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى حديث الظهيرة، ومعكم اليوم أسعد عطار، لينا شحاد رزق، حين عزرة، أوسكار، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الظهيرة: طفل في حالة حرجة جراء إصابته بالأميبا آكلة الدماغ بعد السباحة في مياه بحيرة طبرية. يومان على تقديم قوائم المرشحين، اصطفافات في معسكرات اليمين والوسط وتغييرات مفصلية داخل الأحزاب الحريدية. الأزمة داخل الجبهة تراوح مكانها، وحتى الآن لم تحسم مسألة المرشح جعفر فرح. استياء من التمثيل النسائي داخل الأحزاب المختلفة في الانتخابات الوشيكة. مجلس الأمن القومي يحذر من استمرار التهديدات ضد الإسرائيليين واليهود في الخارج، وبحث جديد يشير إلى استمرار هجرة الأطباء إلى خارج البلاد. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها. بداية نستهل بالشأن الطبي الحارق في كل ما يتعلق بإصابة طفل كما يبدو جراء إصابته بالأميبا آكلة الدماغ بعد السباحة في بحيرة طبرية. ينضم إلينا مباشرة مراسلنا سامح قادري، أهلا بك سامح.
16: نعم، أنا بك غالي وبعموم المستمعين. نعم، كما تحدثت يرقد الآن طفل يبلغ من العمر 9 سنوات من برديس حنة في حالة خطرة جدا في مستشفى رمبان بمدينة حيفا بعد إصابته بالتهاب في الدماغ. هذا الالتهاب ناتج عن الأميبا، هو طبعا مرض نادر وتعرف أيضا باسم الأميبا آكلة الدماغ. وبحسب وزارة الصحة أكدت الفحوصات إصابة الطفل بعد أن أظهر تحقيق أولي أنه سبح في شاطئ كرسي على بحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من دخوله مستشفى رمبم. وطبعا يقول البروفيسور داني إيتان مدير وحدة العناية المركزة للأطفال في رمبم أن الطفل وصل إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض في الجهاز العصبي، وبعد الفحوصات ومعرفة أنه تعرض لمياه بحيرة طبرية اشتبه الأطباء بإصابته بالأميبا، وحالته كما يقول حاليا خطرة جدا. فلنستمع إلى البروفيسور داني إيتال مدير وحدة العناية المركزة للأطفال في رمضان.
17: אתמול התקבל לבית החולים שלנו לטיפול נמרץ ילדים, ילד בן 9 עם סימנים של זיהום במערכת העצבים המרכזית, הוא עבר מבית חולים אחר. במסגרת הבירור עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה, בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה והאנמנזה שהוא היה נחשף בכנרת באמת למי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו, אנחנו עוטפים את הילד ואת המשפחה.
16: نعم وتعيش هذه الأميبا المرض النادر في المياه العذبة والدافئة ويمكن أن تدخل الجسم عبر الأنف وفي حالات نادرة قد تصل أيضا إلى الدماغ ولا تنتقل من شخص إلى آخر. وطبعا أوضحت أيضا الطبيبة روتيم لابيدوتس الأخصائية في الأمراض المعدية في مستشفى رمضان أن الأميبا لا تعيش في مياه البحر بسبب ملحتها وأن الخطر يرتبط أساسا بالمياه العذبة والدافئة وقد تبدأ الأعراض بحسب قولها بعد عدة أيام من التعرض للمياه وأحيانا بعد 5 أو 6 أيام. فلنستمع.
18: خصيفة هي كشنوسيم لبناي ونوفش بمكومات של מקורות מים, היא לא אוהבת מי ים, המליחות שם של מי הים לא מתאימים ושם היא לא תסגסג. אז בעיקר הדגש הוא על מקורות מים חמים. היא חודרת למוח דרך האף. הסימפטומים יתחילו כמה ימים אחרי החשיפה, עד 5-6 ימים אחרי החשיפה.
16: نعم هذه الطبيبه روتيم التي تحدثت ان المياه طبعا مياه البحر بسبب ملوحتها ادت الى ايضا انا طبعا تحدثت ايضا عن قضيه الاعراض انها ظهرت بعد ايام من تعرض للمياه واحيانا تظهر بعد 5 أو 6 ايام. سجلت ايضا في اسرائيل غالي خلال السنوات الاخيره 3 حالات اخرى للاصابه بالاميبا وتوفي 2 منهم. وتوصي وزاره الصحه اخيرا بتجنب دخول المياه الى الانف اثناء السباحه وخصوصا عند القفز او الغوص وبتجنب تحريق قاع المياه في المناطق الضحله. اليك غاليه.
15: شكرا لك زميل سامح قادري. شكرا سامح. ونحن الان الى شؤون الانتخابات.
4: الان على مكان الطريق الى الانتخابات زاويه خاصه ومواكبه حتى الحسم.
15: ونستهل مع أزمة الجبهة الداخلية والتي حتى اللحظة لم يحسم فيها أمر مرشحهم الثاني جعفر فرح. نقول أهلا ومساء الخير للزميل فالح حبيب. أهلا بك فالح.
19: يا أهلا تحية لك غالية, تحية للمستمعين والمستمعات.
15: أين تقف الأمور فالح حتى اللحظة وإلى أين قد تؤول؟
19: أين تقف الأمور؟ لعلها التشريعات الداخلية الدستورية هي التي تحكم تحركات الحزب في هذه المرحلة, سيما ولا يمكن اعتماد مرشح آخر وفق دستور الحزب بدلا من جعفر فرح إلا بحالة واحدة, أولا أن يقدم استقالته جعفر فرح بشكل خطي ورسمي ومن ثم اعتماد الترشيح البديل حتى وإن كان استفتاء غالية من خلال اجتماع للمجلس العام. وإذا تحدثنا عن المجلس العام نحن نتحدث عن نحو 800 إلى 900 شخص. ليبقى السؤال, هل هنالك متسع من الوقت لدى الجبهة لتقوم بذلك؟ سيما ويوم غدا وبعد غدا سيتم وبعد الغد سيتم تقديم القوائم بشكل نهائي, سيما وفي الجبهة كان هنالك تطلع قبل تفجر هذه الأزمة لكسر صورة نمطية لطالما رافقت الأحزاب العربية وعلى وجه الخصوص الجبهة أنها دائما كانت ترجئ بسبب خلافات وأزمات تقديم القائمة الخاصة بها حتى اللحظات الأخيرة من اليوم الثاني, أرادوا تقديمها في اليوم الأول. الآن إلى أين ستؤول الأمور؟ الكرة بطبيعة الحال الآن في ملعب جعفر فرح, هل سيقدم استقالته أم لا؟ لاحظي أن هنالك من يتحدث على أن جعفر فرح اليوم سيخضع لفحوصات طبية حاسمة, بعد صدور نتائجها سيقرر إذا ما سيستقيل أم لا. بكلمات أخرى, كل من تحدث على أن جعفر فرح بالنيابة عنه بطبيعة الحال والبيان الذي صدر باسم الحزب أنه استقال، هذا مؤشر على أنه لم يستقيل، لأنه لو استقال لم تقول الجهات المقربة من جعفر فرح أنه سيحسم موقفه اليوم، بمعنى أنه بعد لم يقدم استقالته. وباعتقاد من أدار الأزمة بهذه الحنكة والذكاء ولربما كسب الوقت على ما يبدو، ومن بنى أيضا سيرة مهنية نضالية وسيرورة ليواصل خدمة الجمهور هذه المرة من داخل البرلمان، باعتقادي لن يكون عليه من السهل تقديم استقالته في الوقت الذي فيه لا توجد أي قرارات قضائية من المحكمة. الحديث يدور عن شبهات، ومن مثلك يعلم غالية أنه المتهم يبقى بريء حتى تثبت إدانته. هنالك من لديه قناعة أنه حزب الجبهة فشل في إدارة هذه الأزمة على وجه الخصوص، عندما سعى للنجاة جماهيريا حتى وإن كان على حساب جعفر فرح. ليسأل السؤال، إذا أنهت الجبهة سريعا هذه الأزمة في الوقت الذي فيه تقتضي الحكمة أن يتم إنهاء الأزمة بشكل صحيح وليس بشكل سريع بالضرورة، لربما تنجح بإنهاء أزمتها، ولكن هي ستفتح أزمة لجعفر فرح. يعني في ظل ضرب صورته الجماهيرية الإنسانية السياسية النضالية، هل جعفر ستنتهي أزمته بانتهاء أزمة الجبهة؟ لهذا هذا سيكون واضح أنه معيار سيقوده عند اتخاذ قراره. ولربما أيضا مواصلة كسب الوقت هو مؤشر على أنه قد لا تكون، وأنا أجتهد تحليلا غالية، قد لا تكون استقالة رغم حجم الضغوطات المفعل عليه منذ عدة أيام. وانتبهي، ولربما من حسم قضية الضغوطات كان نجله عندما تحدث، يعني اسمحي لي أنا لا أريد أن أخوض في الأمور العائلية، ولكن هي كذلك،
15: رأينا ما أصدره ابنه باسل طبعا.
19: بالضبط، نجله تحدث بشكل واضح أنه بما معنى اعفو والدي من الضغوطات، من يريد زيارته فليزوره ليطمئن على صحته دعما وليس لفرض إملاءات الضغط عليه. واضح جدا أنه هنالك أزمة دستورية داخل الحزب هي التي حاليا ساهمت بعدم استقالة جعفر فرح. ليبقى السؤال، كيف سينهي حزب الجبهة هذه الأزمة التي صدقا لا يحسدون عليها منذ أن تفجرت في اللحظات الأولى غالية؟
15: نشكرك جزيل الشكر الزميل فالح حبيب، ونحن نواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن عضو الكنيسة السابق وعن طبعا عن الجبهة الدكتور عبدالله أبو معروف. أهلا بك دكتور عبدالله.
20: أهلا بكم جميعا.
15: وواصل ما تساءل، يعني كل التساؤلات التي جاءت في تقرير الزميل فالح حبيب، هل فعلا فشلت الجبهة في إدارة هذه القضية دكتور عبدالله؟
20: أولا شكرا لسؤالكم، شكرا لتدخلكم بالأمر بشكل إعلامي. طبعا الجمهور لازم يكون على اطلاع كل ما يجري. طبعا يوجد من هو يعالج هذا الأمر بالشكل التنظيمي والدستوري الصحيح والقانوني. أنا لست مخول بالاطلاع على الأمور القانونية، لكن الجبهة لم تفشل ولن تفشل في معالجة هذا القضية. باختصار أقول وبكل مسؤولية، كعضو في المكتب الشيوعي وعضو في الهيئات العليا للجبهة والحزب، أنا أقول الجبهة لم ولن تفشل في معالجة هذه القضية.
15: يعني إذا ما أخذنا الجبهة كحزب الذي انبثق طبعا عن الحزب الشيوعي وكل ما مر به منذ تقريبا يعني منذ أن قامت الدولة وقبل حتى قيام الدولة، ونحن نعرف أنه يعني حزب مؤسساتي، هو مبني على مؤسسات قوية، والسؤال أين هي هذه المؤسسات في ظل هذه الأزمة دكتور عبد الله؟
20: والملاحظة، الجبهة لم تنبثق كحزب عن الحزب الشيوعي. الجبهة هي الجبهة الديمقراطية للمساواة مع الحزب الشيوعي الإسرائيلي اللي هو الأساس لتركيبة الجبهة. والجبهة هي جسم سياسي وليس حزب، جسم سياسي فيه تيارات مختلفة، ليس ذات بنية إيديولوجية أو بلاتفورم إيديولوجية معينة، بل جسم سياسي له أهدافه السياسية. لذلك تسمى جبهة تحوي القوى الاشتراكية والشيوعية والديمقراطية وضد وكل النضال العام ولذلك
15: يعني أنا تحدثت تاريخيا عن حزب قصدت أن أقول بأن هذا حزب تاريخيا كان منذ تأسيس الدولة ويعني هنالك مبني على مؤسسات إن كانت للجبهة وإن كانت للحزب الشيوعي سابقا في كل ما مر به من تغييرات.
20: نعم لا شك الحزب الشيوعي في إسرائيل هو منذ سنة 1919 كان مجموعة من المواطنين الفلسطينيين اليهود والعرب هنا. وفي سنة 1944 الحزب الشيوعي الإسرائيلي كان حتى الآن لا يسمى الحزب الشيوعي في سيرة الإسرائيلي نتيجة لأراد التقسيم وما قبل التقسيم وما
15: ولكن السؤال هذا الحزب الذي له يعني جذور قوية من ناحية المؤسسات أيضا أين لماذا هذه الأزمة تطفو على السطح ولا يوجد لها حل حتى الآن من ناحية مؤسساته دكتور عبد الله؟
20: نعم إذا سمحت لي بتكملة الحديث بشكل مختصر
15: تفضل.
20: مختصر الجبهة سنة 77 تأسست كما تكلمت سابقا هي جبهة ديمقراطية واسعة للسلام والمساواة مع قوى يهودية وقوى ديمقراطية عربية ويهودية عام 77 وبالنتيجة للبنية التنظيمية في الجبهة والحزب بصفته المركب الأساسي أعطى إمكانية دستورية حتى للجبهة من منطلق الهدف هو ليس السيطرة بل الهدف جماعي يكون ولا يكون أكثر من الجماهير لها عملها ولها تدخلها في عمل الجبهة يعتمد الحرية والإمكانية أن الجبهة تقرر في انتخابات وبذلك السلطات المحلية وبذلك الاستاتوت وبذلك أيضا الكنيسة عندها الصلاحية من الحزب أعطاها الصلاحية أن تقرر كمجلس الجبهة لذلك هذه أمور تنظيمية يوجد دستور له معاييره وله بنوده لكن أحيانا الدستور يقف عند شيء معين نتيجة تعامل مع قضايا معينة اللي هي غير واردة ولا يمكن نكتب في الدستور ونستطرد ونكتب مئات الحالات التي ممكن أن تكون خلال عمل سياسي أو عمل تنظيمي هذه أحد الحالات هذه ليست إشكالية بل هذه أحد الحالات التي يجب أن لها حل دستوري ولا حل قانوني وطبعا في انا متفائل جدا انها سوف تحل ويكون خروج من هذه الازمه التي تراكمنا منذ ان
15: كانت معي هنا ايضا في هذا البث الزميل فالح حبيبي يريد ان يطرح سؤال تفضل فالح
0: اشكرك غالي الدكتور يا عبد الله ابو معروف نحن نعلم بان الجبهه بكل شجاعه تواجه احد الملفات الحساسه هذا مفروغ منه ولكن الا تعتقد بانها ساهمت بطريقه غير مباشره عندما لك أن تتخيل يتم تسريب وثائق سرية من داخل الحزب من شخصيات من داخل الحزب وساهمت بنهاية المطاف بمحاكمة رقمية عبر شبكات التواصل لشخصية قيادية من داخل الحزب دون أن يحاكم بشكل مهني من خلال القضاء لتجد نفسها الجبهة بين مطرقة الضغط الجماهيري وسندان أيضا الضغوطات الداخلية من داخل الحزب ولربما عندما نقول فشلت بإدارة هذا الملف نقصد ذلك بعينه
20: لا ما أبدا بتاتا العكس هو الصحيح وشيء مقلوب نهائيا الجبهة قامت بدورها الإنساني الاجتماعي السياسي الأخلاقي التربوي بأن فحصت الأمر وقامت بدورها المطلوب منها أن تعمله باتجاه شبهات أنت تكلمت قلت لا يمكن أن أقول لإنسان مذنب لا نفت عليها التهمة صحيح لكن في هذه الظروف اللي هي ظروف جدا حساسة ويوجد حتى مجرد شائعات بين هلالين نحن كجسم سياسي إنساني ليس لنا عندنا ولا ليس فقط لنا ملك لا نكون إنسانيين وتربويين لم نعالج هذه القضية وهذه القضية عالجت وتعالج بشكل الإنساني الصحيح الشفافية جدا ولم نتستر وراء أي شيء حتى لو كان ما يكون على حساب عمل الجبهة اليومي التنظيمي لذلك وإذا كانت هناك تسريبات هذه
15: ولكن حتى دكتور عبد الله يعني حتى بدون الحديث عن تسريبات يعني كان هنالك حديث عن ان عبد عن يعني جعفر فرح سيتنازل عن المكان الثاني ونحن نرى حتى الان هو لم يتنازل ولم يكتب ذلك خطيا وهذا صدر عن الجبهه لم يصدر بشكل تسريبات وانما يعني صدر بشكل رسمي وربما هذه الامور ايضا تعطي نوع من حدوث بلبله داخل الحزب نفسه
20: لا داخل
0: طوله الاستقاله غالي
20: لا لا لا, لا ارجوكم انا لست مخول بالتكلم بالتفاصيل عن هذه الحادثه يوجد طبعا سكرتير الجبهة الرفيع أمير الشبيطة وسكرتير الحزب الرفيع عادل حامر يعالجون الأمور بشكل صحيح وبشكل جدا جدا جدا ليس فقط مالي بشكل جدا جدا موضوعي وشفافي وبدون أن نمس بأي إنسان. ولكن ما تقولون أنه ليس كذلك بالعكس نحن عديد ما يوجد في نطاق الحزب والجبهة بشكل عام الأمور واضحة معروف لنا لكن يوجد عندنا إشكالية دستورية صحيح نحن في طريق إلى الحل وسوف تحل
15: ونحن طبعا نواكب كل ما يحدث من تطورات. نشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله أبو معروف عضو سابق عن الجبهة. شكرا لك عضو كنيسة طبعا سابق.
20: شكرا لك.
15: معنا أيضا نواصل الحديث عن هذه القضية. ينضم إلينا الزميل نادر أبو تامر. مساء الخير نادر.
1: مساء الخيرات غالي يعطيكم ألف عافية.
15: نعم.
1: في تطور طبعا في موضوع الأستاذ جعفر فرح المرشح للمكان الثاني في الجبهة الأستاذ سمير أبو زيد الذي تم اختياره يوم أمس من قبل مؤسسات الجبهة يقول بالحرف الواحد قبل قليل في اتصال معي أنا لن أكون بدلا من جعفر فرح إلا في حال استقالته وانسحابه بمحض إرادته. بمعنى إذا كان الأمر بغير التراضي فهو لن يكون. أنا سأكون محل جعفر فقط إذا جعفر نفسه صرح بذلك بطيب خاطر وبمحض إرادته. أما إذا كان أي قرار آخر بمعنى إذا أقيل من قبل مجلس الجبهة أو أي إجراء
15: فإنه
1: آخر
15: لن يترشح.
1: فإنني لن أترشح بدلا من جعفر فرح. أنا أتيت لكي أكون صيغة توافقية لكي أحل مشكلة وليس لكي أفاقم هذه المشكلة ولكي أضاعفها. أقوال سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون المحلي قبل قليل في مكالمة معي.
15: نعم نشكرك جزيل الشكر الزميل نادر. وفالح أنت أيضا معنا على الخط.
21: إذا أسمعيني غالية سريعا تصديقا لحديث الزميل نادر أبو تامر يوم أمس أيضا سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون قد توجه بزيارة إلى المستشفى وهناك أيضا أبلغ هذه الرسالة بشكل رسمي لجعفر فرح.
15: شكرا لكما زميل نادر أبو تامر.
1: فعلا غالية هذا ما قاله لي أيضا في نفس المكالمة بأنه قام بالإطمئنان على جعفر فرح زاره في المستشفى اطمأن عليه وهذا الكلام الذي لا رجعة عنه بأنه
15: يعني الآن نحن فقط ننتظر ما سيكون قرار جعفر فرح.
1: نعم جعفر فرح بمعنى يعني هو قال بأنني أتيت لكي أحل المشكلة وكنت يعني أخرج من منطلق عمليا هو عمل من منطلق أنه هذا البيان الذي صدر عن أمجد شبيطة سكرتير الجبهة هو كان بالتراضي والتوافق والانسجام مع جعفر فرح. أما لأنه بعد ذلك حدث لغط وبالتالي فإن الأمور لم تكن واضحة لاحقا فهو قال أنا لا أريد أن أدخل إلى هذه المساحات الغامضة وغير الواضحة. أنا أقولها بشكل واضح لا رجعة عنه بأنني أنا لن أدخل إلى الكنيسة إلا إذا حللت المشكلة لن أضاعف المشكلة فقط من خلال التراضي مع جعفر فرح.
15: شكرا نادر وشكرا فالح. شكرا لكما.
1: يعطيك العافية.
21: شكرا لك. يعطيك العافية.
15: شكرا. ومن الأحزاب العربية والمشتركة الثلاثية نحن الآن إلى الأحزاب الأخرى. اصطفافات في معسكرات اليمين والوسط قبل يومين فقط من الموعد الأخير لتقديم القوائم فيما يتكتم رئيس الوزراء عن هوية أصحاب الأماكن المضمونة في حزب الليكود التي لم يعلن عنها حتى الآن. والتيار الحريدي يشهد تغييرات مفصلية مع استبعاد نواب قدامى بما فيهم زعيم حزب ديجل هاتورا. عن التحركات على الساحة الحزبية مع الزميل نواف النباري. مساء الخير نواف.
22: تحياتي لكم غالية. وبعد هذا الحديث مع زملائنا حول ما يجري في ساحة الأحزاب العربية وخصوصا الجبهة الديمقراطية نحن نتحدث الآن ننتقل إلى موضوع آخر متعلق بما يجري في ساحة الأحزاب الصهيونية والوسط بصورة خاصة واليمين أيضا كما تفضلت قبل يومين من إغلاق باب القوائم بعد غد الثلاثاء. تدور الحقيقة معارك حامية الوطيس داخل هذه الكتل من أجل اجتذاب شخصيات مختلفة لزيادة قوة هذا وإضعاف ذاك. فكما تعلمين يعني هناك أيضا جدل داخلي بين الأحزاب ذاتها. هناك اتفاق على تغيير حكومة نتنياهو ولكن الكل يجذب الحبل باتجاه مصالحه. معركة حامية داخل كتلة التغيير بين غادي أيزنكوت ونفتالي بنت حول انضمام خيلي تروبر على سبيل المثال حيث ظهرت في الساعات الأخيرة ظهر التقارب بين تروبر وأيزنكوت ويرى أعضاء كتلة التغيير أنه إذا قررت تروبر انضمام في نهاية المطاف فسيكون يكون على أكثر الاحتمالات مع أيزنكوت. أما يوعز هندل الذي انضم إليه تروبر بعد مغادرته حزب أزرق أبيض كما تذكرين فلن يكون جزءا من هذه الخطوة على الأقل في هذه المرحلة، ولا يزال من غير الواضح إلى أين سوف يتجه في هذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك علم أنه في حال إتمام الاتفاق لن يكون هناك تحالف تقني، مما يعني أن تروبر لن يتمكن من الانفصال بعد الانتخابات. كل هذه الأمور سوف تتضح ونحن على في ضغط كبير من الوقت مع اقتراب موعد إغلاق القوائم ليلة الثلاثاء. الحديث عن تحالف قوي في الوسط، تشكيل حزب قوي يجمع بنت وأيزنكوت أيضا لا يزال يلوح في الأفق، وها هو غادي أيزنكوت يؤكد القيام بكل ما في وسع الوصول لنتيجة وهزيمة نتنياهو وإسقاط الحكومة الحالية. لنستمع إليه.
2: אני רואה היום אחריות גדולה מאוד על כל הגוש הציוני ממלכתי, ואני בוחן כל היום איך מגיעים ל-63 חברי כנסת בקואליציה הבאה.
22: أرى مسؤولية كبيرة، يقول أيزنكوت، جدا على مجمل الكتلة الصهيونية الرسمية، وأفحص طوال الوقت كيف نصل إلى 63 عضو كنيسة في الائتلاف القادم وإسقاط الحكومة الحالية. وهنا يرمز إلى أنه دون الحاجة للأحزاب العربية وإن لم يقل ذلك صراحة. أيضا في هذا الإطار أكد نفتالي بنت ذاته أيضا هذا الحديث، وشدد على أنه يدعم هذا الانضمام أو هذا التحالف الواسع الذي سوف يرفع عدد الحزب الأكبر، يكون على مسافة بعيدة من الليكود إذا ما انضم بنت إلى أيزنكوت. في حسب استطلاعات الرأي فسوف يعني يفوق هذا الحزب عدد 36 نائب. لنستمع إلى بنت أيضا.
3: أنا مزي سنة بوئل بألتي وإفعل بكل كوخي لأبي لإيخود بغوش شيبي لنצחון גדול. أنا مشوخنا שאיחוד גדול בגוש ימנע את כל הדוצים מבפנים. אמרתי את זה לפני שנה, לפני חצי שנה, אני אומר את זה עכשיו, אני מאמין גדול בדבר הזה.
22: إذن يقول بنت منذ عام كامل أعمل بكل طاقتي التوصل إلى توحيد الكتلة يؤدي لنصر ساحق، إنني على قناعة أن توحيد كبير للصفوف سوف يمنع التراشق الداخلي، قلت ذلك قبل نصف سنة وأقولها الآن، وأنا داعم كبير ومؤمن بهذا التوجه. ولا شك أن بنت من مصلحته أيضا أن يكون جزءا من تحالف كبير من هذا الأمر، خاصة أن هناك فرق كبير بينه يفوق 6 إلى 8 مقاعد وبينه وبين حزب يشار الذي زعمه أيزنكوت. في المقابل أيضا غالي، مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم القوائم تلقى
15: أعضاء إدارة حزب المتشددين دينيا هنالك أيضا تحركات
22: صحيح، لكن قبل ذلك أيضا في الليكود نتنياهو كما تعلمين هو نتنياهو يحتفظ بأوراقه قريبة إليه ولا يريد أن يصح عن الأسماء المتبقية. أنت تعلمين أنه خصت له مجموعة من المقاعد التي هو سيعين من يريد فيها، عرف منهم وزير الدفاع ووزير الخارجية وكذلك أعضاء آخرين، ولكن هناك أسماء لم يفصح عنها حتى الآن. ودعا نتنياهو أو دفع إلى اجتماع سوف يعقد يوم الثلاثاء في نفس اليوم الذي ستقدم فيه القوائم ليعقد هذا الاجتماع أن يكون الساعة 10 مساء كما تعلمين تقديم القوائم هو الموعد الأخير من ذلك اليوم. ولذلك يضغط حزب الليكود ونشطاء فيه نتنياهو لعدم استخدام جميع المقاعد المثبتة والمخصصة له إذا لم يكن لذلك فائدة انتخابية كبيرة وليس فقط يعني فائدة لنتنياهو نفسه. على كل حال نختم بالبيت الحريدي أو بالأحزاب الدينية، تتجه حركة دجلة تورا كما تعلمين نحو محطة مفصلية ترتكز على ترتيب البيت الداخلي وضخ دماء جديدة،
15: يعني قفل يعني خارج اللعبة حتى الآن.
22: نعم 38 عام غالية وراء هذا أصبح أيقونة في الكنيسة النائب قفني لأول مرة وهو رئيس وزيئي. هذا الحزب
15: رئيس لجنة المالية على مدار سنوات
22: صحيح، وأيضا موشي قفني وجد نفسه خارج هذا الحزب بقرار من إدارة الحزب. سيتولى قيادة الحزب عضو الكنيسة يعقوب أشير الذي سيشغل أيضا منصب رئيس الكتلة المشتركة لهدوتة ترا. أشير هو كان رئيس بلدية بني براك سابقا، يعد من المقربين للحاخامات. على كل حال اليوم كان تصريح قبل قليل ليعقوب أشير الذي قال في مقابلة صحفية أن حزبه يعتبر حزبا لينا للانضمام لحكومة جديدة، ملمحا الاحتمال الانضمام لمعسكر التغيير، وحتى أنه قال صراحة قد يكون هذا الانضمام أيضا إلى أيزنكوت إذا ما تمكن من تشكيل حكومة عتيدة. إذن غالية ملامح الأحزاب النهائية ستبقى رهن المصالح الحزبية واقتراب الموعد الأخير يوم ليلة الثلاثاء الساعة 10 من مساء الثلاثاء القادم. لننتظر ينتظر كيف سوف تتشكل الأحزاب وكيف ستظهر الأسماء، كله رهن المصالح الحزبية كما تعلم. إلى
15: شكرا لك زميل نواف النباري. ونواصل الحديث عن الشأن الحزبي، الآن نتوقف عند التمثيل النسائي في هذه الانتخابات. استياء كبير لدى الجمعيات النسائية والحقوقية من تركيبة قوائم الأحزاب الانتخابية كما تتضح حتى الآن، حيث يتبين أن نسبة ضئيلة من النساء تندرج أسماؤها في هذه القوائم. معنا الآن السيدة تغريد خطيب أبو حجول، مركزة مشاريع تربوية من مبادرة 50-50. أهلا وسهلا فيك يا أخت تغريد.
6: أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
15: أهلا وسهلا فيك. طبعا نحن تابعنا كل ما يتعلق بالتمثيل النسائي حتى في الأحزاب، يعني ليس فقط في الأحزاب العربية وإنما أيضا في باقي الأحزاب، التمثيل النسائي هذه المرة لن يكون كبيرا.
6: أكيد للأسف السنة بواجه التمثيل النسائي بالذات في القوائم العربية تراجعان ونسبيا، وكمان نسبة ضئيلة جدا زي ما ذكرتي، من 15-25% بس عندنا تمثيل نسائي. وطبعا في المقاعد الرابعة أو الخامسة أو في الكراسي الخامسة أو الرابعة والغير مضمونة 100%، وإحنا 50-50 طبعا توقعنا نكون في المراكز الأولى الثلاثة، ولكن خيبة الأمل هي كبيرة جدا. الخلافات الداخلية في الأحزاب العربية والقوائم العربية أدت إلى تراجع مقاعد النساء إلى الخلف أكثر وأكثر، وما يهمهم هم مصلحتهم الشخصية ومقاعدهم، ولا نحن الآن يعني كنا مضمونين بالصندوق الاقتراع، الآن لا يوجد ضمان لنسبة النسبة كما في السابق للشابات النساء، لأنهن مظلومات أو هنالك.
15: يعني أنا هذا السؤال الذي يطرح نفسه في كل مرة هنالك انتخابات أو أي تنافس على مراكز مرموقة، هل المشكلة هي في عدم إدراج النساء أم المشكلة في النساء اللواتي لا يعني يخضعنا ولا يريدون الخضوع، لا يريدنا الخضوع في مثل هذه المعارك الصعبة؟
6: الحقيقة إنه لا يخص النساء بثقافات ومن ناحية سياسية ومن ناحية علمية، ولديهم مراكز في المجتمع ومراكز في العمل متقدمة جدا جدا في كل المجالات، في القضاء، في التربية، في كل مجالات العمل، ولكن نحن ندعم القوائم العربية ولا نلقى نفس الدعم للنساء للأسف. لا نقابله بدعم للنساء، هذا ليس تقصيرا منا، وهو فقط عبارة عن تمثيل ذكوري بحت، ذكوري بحت، وأنانية أيضا من جهة رجال السياسة لدينا. نحن ندعم القوائم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، ولا نلقى نفس الدعم ونفس التقدير ونفس ونحن يجب أن نكون في محل في اتخاذ القرار. يعني إحنا الآن نحن
15: لكن كل الأحزاب إذا ما أخذنا العربية، كل الأحزاب العربية يعني ضمنت مقعد لامرأة على الأقل واحد،
6: عندنا حزبين على مقعد واحد نسائي فقط الآن. يعني وعندنا المعروف إنه في احتمال إنه يطلعوا يكونوا نائبات هن ست إيمان خطيب، ست
15: والدكتورة مها كركبي،
6: والدكتورة مها كركبي. بس أنت هل تعتقدين مجتمع اللي هو إحنا كخمسين خمسين من آمن بالمناصفة بالمناصفة يعني لازم يكون تمثيل واحد رجل وواحد نساء؟ يعني طريقة ريتش هاي لازم تكون حسب مبادرتنا في كل حزب عربي ويهودي كمان، مش بس عربي، كمان التراجع في الأحزاب اليهودية كانت تكوني عارفة.
15: طبعا أنا هذا ما ذكرته منذ البداية، أيضا في حزب الليكود هنالك انتقادات كثيرة وكثيرة على كل ما يتعلق بالتمثيل النسائي في أكبر يعني من أكبر الأحزاب في البلاد حتى الآن.
6: إحنا قبل مقاطعة كنساء البرنامج الكنيسة كان أحسن بكثير من اليوم، مع انه احنا تقدمنا كنساء وتقدمنا كلمنا وشهاداتنا ومراكزنا، ولكن للاسف مجتمعنا
15: على امل ان نصل في زمن ما إلى 50-50 كما تقولون طبعا.
6: يجب أن نعمل كثيرا وأن لا نتنازل عن حقنا كنساء وأن نصمم على أننا أن نكون بالمقدمة في المراكز الثلاث الأولى وليس الخامسة والسادسة وغير مضمونة في أحزابنا العربية. ويجب أن نكون على ثقة أننا أدي المسؤولية وأننا كما أننا نفس المجتمع وأننا نتحمل مسؤولية وأن الأم في بيتها والمرأة في عملها هي ناجحة, أيضا هي في السياسة ناجحة وهي التي تغير, هي التي تغير السياسة
15: فعلا. نشكرك جزيل الشكر سيدة تغريد خطيب أبو حجول مركزة مشاريع تربوية من مبادرة 50-50, يعطيكم ألف عافية وشكرا لك على هذا الحديث وهذه التوضيحات. شكرا لك
6: يا
15: أختي.
6: يا هلا يا هلا, وإن شاء الله يا رب تتغير الأمور لقدام شوي.
15: نتأمل. شكرا لك.
6: نتأمل التغيير.
15: شكرا شكرا.
6: يعطيك العافية. باي
15: شكرا
6: باي.
15: إلى اللقاء. وعشية الأعياد القريبة, مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحذر من استمرار التهديدات ضد الإسرائيليين واليهود في الخارج خاصة من إيران وحلفائها قبيل موسم الأعياد والذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. المجلس يدعو المسافرين إلى توخي الحذر, تجنب مناطق الاحتكاك والمظاهرات وعدم إظهار رموز إسرائيلية أو يهودية. المزيد من التفاصيل في تقرير خالد دراوشي.
7: أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تقييما محدثا لمستويات التهديد التي قد تواجه الإسرائيليين واليهود في الخارج قبيل موسم الأعياد اليهودية لعام 2026, محذرا من استمرار محاولات استهدافهم في عدد من الدول. وأوضح المجلس أن التقييم لا يتضمن تحذيرات سفر جديدة بل يعكس صورة محدثة للمخاطر التي يرصدها حاليا ويهدف إلى رفع الوعي واتخاذ إجراءات قانونية. وتبقى وفق التقييم الدول المحيطة بإيران من أبرز بؤر التهديد وخاصة أذربيجان وتركيا والإمارات العربية المتحدة بسبب إمكانية نشاط جهات مرتبطة بإيران فيها. وصنف المجلس الأردن وقطر والصومال ومصر بما في ذلك شبه جزيرة سيناء ضمن مستوى التحذير الرابع, داعيا الإسرائيليين إلى الامتناع كليا عن التواجد فيها, كما أوصى بتجنب السفر إلى السعودية وبنغلاديش والصومال وباكستان وأفغانستان وليبيا والجزائر. وذكر المجلس بأن القانون الإسرائيلي يحظر على المواطنين

0: السابع من أكتوبر الأسود مشيرا إلى إمكانية تظاهرات واحتجاجات قد تتحول إلى أعمال عنف، في حين قتل وفق بياناته 25 إسرائيلي ويهودي في هجمات خارج إسرائيل منذ بدء الحرب. ودعا المجلس المسافرين إلى تجنب إبراز الرموز الإسرائيلية واليهودية وتقليل استخدام اللغة العبرية في الأماكن المكتظة وعدم نشر الموقع الجغرافي لحظيا على مواقع التواصل والابتعاد عن المظاهرات ومناطق الاحتكاك، مع توخي الحذر بالقرب من المعابد والمؤسسات ومواقع التجمع اليهودية.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار، غداً بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: حديث الظهيرة، ونحن الآن إلى هجرة الأطباء، حيث تكشف دراسة جديدة عن ارتفاع مقلق في عدد الأطباء الذين يغادرون إسرائيل، إذ غادر نحو 1370 طبيبا خلال 3 سنوات، في زيادة تقارب الضعف مقارنة بالعقد السابق. سامح قادري والمزيد.
7: هجرة الأطباء من إسرائيل تتصاعد، حيث تكشف دراسة جديدة لباحثين من جامعة تل أبيب أن نحو 1370 طبيبا غادروا البلاد خلال السنوات الثلاث بين 2023 و2025 لمدة تزيد عن العام، وهو رقم يزيد بنسبة تصل إلى 94% عن الفترة الموازية قبل عقد. وتشير الدراسة إلى أن الظاهرة تشمل مختلف التخصصات الطبية، فقد غادر 6.2% من أطباء العيون والجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، و6% من الجراحين، و6.2% من أطباء الأطفال، فيما غادر 4.7% من أطباء العناية المركزة وطب الطوارئ. لكن المؤشر الأكثر قلقا يتعلق بخبرة الأطباء الذين غادروا، فمن بينهم 281 طبيبا تبلغ أعمارهم 45 سنة فما فوق، أي نحو 5 مجمل المغادرين، وفي المقابل لم تكن هذه النسبة تتجاوز 14% في العقد السابق. وبعد احتساب الأطباء الذين عادوا إلى إسرائيل، تشير الدراسة إلى فقدان البلاد 509 أطباء خلال عامي 2023 و2024، أي بمعدل نحو 255 طبيبا سنويا. ويحذر الباحثون أن استمرار هذه الموجة قد ينعكس على جودة الخدمات الطبية وعلى تدريب الأطباء الجدد، مشددين على أن المشكلة لا تكمن فقط في عدد المغادرين، بل في خطر استمرار المسار وتفاقمه. ومع ذلك توضح الدراسة أن الإقامة خارج البلاد لعام أو أكثر لا تعني بالضرورة هجرة نهائية، فبعض الأطباء يغادرون للتخصص أو التدريب أو البحث، وقد يعودون إلى إسرائيل.
6: ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن الدكتور عبد اللطيف محميد، مستشار وزارة الصحة وطبيب أطفال مختص وطبيب إداري. أهلا وسهلا فيك دكتور.
8: أهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين، وشكرا على استضافة.
6: أولا، عندما تستمع إلى هذا التقرير الصادر طبعا عن بحث في جامعة تل أفيف كما ذكر مراسلنا سابقا، يعني هو أمر مقلق أيضا للأطباء الذين يواصلون العمل هنا.
8: طبعا مش بس مقلق، يعني صراحة ممنوع السكوت عن الواقع، لأنه الواقع راح يتفاقم أكثر والواقع راح يكون أسوأ.

0: مش بس للأطباء العرب، لجميع السكان اللي هم مش مذنبين بالسياسات الغاشمة والسياسات اللي هي الباطلة، اللي هي بدل ما نستثمر يعني اليوم كل الحضارات للتعايش السلمي، دائما بناخذ التعايش مبني على الأدب والفن والرياضة والطب. فمع مزيد الأسف يعني اللي بنشهده في الدولة هجرة الأطباء، طبعا لازم احنا نقسم الأطباء لقسمين، في نوعين من الهجرة، هجرة اللي هي حتمية اللي هي للأطباء العرب، ومع مزيد الأسف لأنه ما فيش لهم فرص عمل طبية.
1: التقرير أيضا تطرق للأطباء العرب دكتور عبد اللطيف.
0: التقرير كان شامل عام وحكى بس للتصحيح للأخ اللي ذكره بالنسب، سنة 23 هاجروا 416، سنة 24 530، سنة 25 حاليا ومش بعدنا معناش إحصائيات حسب جامعة تل أبيب كاملة 519. يعني الارتفاع هاد حوالي 100% بالفترة الموازية ما قبل 10 سنوات. طبعا مش عن عبث الهجرة للأطباء، ومش أطباء جدد، الأطباء اللي قاعدين بهاجروا ذو خبرة اللي عاوزينهم. يعني بالتفصيل الممل أطباء أطفال 6%، أطباء عيون 6%، أنف أذن حنجرة وجلد 6%، علاج مكثف 5%.
1: ولكن إلى أي مدى دكتور عبد اللطيف يعني يمكن أن يكون يعني استكمالات خارج البلاد أو المعروف في الفيلوشيب هي يعني السبب وراء كل هذه الهجرة وليس لمجرد الهجرة بسبب سوء الأحوال؟
0: هيك خلينا للتفصيل الممل، الطواقم نفصلها لقسمين. احنا طبعا كأخوة طواقم طبية يهودية عربية في كل غير الفترة الغير مريحة والتعديات على طواقمنا اللي بتحاول تفسخ هذه الهدنة، مش الهدنة، هذا التعايش السلمي والسليم. يعني في مقولة مشهورة ومتداولة تنسب هي مجازا لشكسبير، ما العجب ببني المرء انهم قد ينسون كل تاريخك الجميل مقابل موقف واحد لم يعجبهم، مش انه سلبي ما عجبهم فكان موقف هون وهناك بغض النظر البحث فيه. أما إحنا طبعا منطلع على الناس النيرين المتقدمين التقدميين السلميين اللي يجي يحاربوا هاي الفئة الغاشمة من المجتمع، أنه هي تفصل أنه الميزانيات كل إشي مسيس، الميزانيات لازم تروح للطب، تروح للرياضة، تروح للأدب، تروح للاجتماعيات. مش معقول أنت بتروح اليوم على مستشفيات وبتستني ساعات، مش معقول إحنا أقل من الOECD وأقل أوروبا نسبة طبيب لا
1: رغم وجود كوادر يعني ذي خبرة ويعني في مستوى عال جدا هنا من الأطباء.
0: القصة اللي بدي أركز عليه إنه الهجرة الطبية منقسمة لقسمين، الطواقم اليهودية هي بتدور على فرص عمل أفضل لرفاهيات اجتماعية أكثر وهروبا من الواقع السيء في السياسات وفي الحروبات وحقهم، بينما الطواقم العربية الجديدة لمزيد الأسف اللي ملهاش فرص عمل ولا تخصص ولا ميزانيات اللي تمكنها إنه تثبت بشغلها وفرص التسييس. وإحنا لازم كلاتنا وقفة واحدة نوقف ضد التسييس العنصري، التسييس لهدم البنية المستقبلية للتعايش السلمي اللي احنا عايشينه في المستشفيات وفي أقسام.
1: مؤسف جدا ما تقوله الدكتور عبد اللطيف محميد مستشار في وزارة الصحة وطبيب أطفال وطبيب إداري. طبعا شكرا لك على كل هذه التوضيحات وعلى إطلاق هذا الصوت أيضا، شكرا لك.
0: شكرا
1: شكرا شكرا. ومن شؤون الأطباء عندنا ننتقل إلى شؤون أخرى، إلى ما يجري في سوريا بعد الإعلان عن الاتفاق بين قسد والجنرال مظلوم عبدي وحكومة الجولاني. يطرح السؤال كيف سيؤثر هذا الاتفاق على مستقبل ومكانة السويداء؟ معنا الدكتور أكرم نعسان المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أكرم معنا.
2: أهلا فيكم، أهلا في حضرتكم، وأنا مرتفع الرأس وفخور بأن أكون ضيفكم مرة ثانية.
1: شكرا لك شكرا لك. والدكتور أكرم يعني يسأل السؤال، يعني فعلا نحن نستمع إلى كل ما يتعلق بهذا الاتفاق ما بين قصد وحكومة الجولاني، السؤال كيف سيلقي بظلاله على ما يحدث في السويداء أيضا؟
2: شكرا للسؤال. في الواقع إذا واحد يريد يفهم شو طبيعة الصراع الموجودة في سوريا لازم يعود قليلا إلى الوراء. سوريا بمفهومها الحديث كانت ولاية باسم سوريا في العهد العثماني، وكانت زي مساحة 65,000 كيلومتر مربع فقط. سوريا كانت دمشق، حوران، حما ومدينة الخارك في الأردن. الانتداب الفرنسي جعل من سوريا 185,000 إلى 200,000 كيلومتر مربع. في هاي المنطقة الجغرافية تم ضم شعوب أو مزج شعوب ببعضها لا علاقة لها مع بعضها فأبدا.
1: نعم.
2: يعني الشعب الدرزي، الشعب العلوي، الشعب الكردي ما له قاسم مشترك مع الآخرين ضمن هذا الكيان. في البداية كان كيان عن اتحاد دول سورية، اليوم وصلنا إلى مرحلة أنه إرهاب القومية العربية بصفتها البعثية أو الدكتاتورية الأسدية، انتقلنا وصلنا إلى صفة قومجية عربية رافعة القرآن بصفتها الإرهابية الجولانية أو إرهاب الشرق. القوات سوريا الديمقراطية أو المكون السوري أو الشعب السوري في شمال شرق الفرات لا يوجد لديه هذا الحظ الجغرافي.
1: نعم.
2: الموجود لدى شعبنا الدرزي في الباشان أو في منطقة السويدة. الشعب الدرزي عنده حدود مع إسرائيل، وشعب كردستان عنده حدود مع تركيا.
1: نعم.
2: وهون الفرق. القصد قوات سوريا الديمقراطية كانت قوات مشكلة من حلفاء من الأمريكيين بالأخص لمحاربة الإرهاب الداعشي. الإرهاب الداعشي اليوم في دمشق.
1: ولكن هنالك الاتفاق بين الجانبين رغم كل هذه الخلافات التي تتحدث عنها.
2: هذا هو ما كنت أريد أن أقوله، أن الوضع الجغرافي السياسي لقوات قصد بالشمال سوريا ومجيء توم باراك مندوب ترامب إلى المنطقة وأخذ حياد أخذ موقف لمناصرة الإرهابي الداعش الجولاني اضطرت وأجبرت.
1: يعني هي مرغمة عنها، يعني هذا الاتفاق جاء يعني أرغمت على يعني بلورة هذا الاتفاق.
2: نعم. لم يكن اتفاقا طوعيا، ولم يكن اتفاقيا خيريا، ولم يكن اتفاقيا مستشارا من الشعب، وإنما كان تحت ضغط التركي وبكثير قوة كبيرة يعني، وبالأخص الارتباط العضوي والفكري مع حزب العمال الكردستاني الذي وصل إلى اتفاقيات إلى الآن مو معروفة مع الجانب التركي، وهذا أدى إلى أنه القوات السورية الديمقراطية تنحل، والمجلس الإدارة واللامركزية أيضا تنحل وينضموا أو يندمجوا أو انتجراسيون بالدولة السورية. طبعا هناك قواسم مشتركة كبيرة بين الكرد والدروز.
1: نعم. والسؤال يعني باعتقادك أيضاً. في نهاية المطاف أيضا في ظل كل الضغوط الأمريكية وتوم بارك التي تتحدث عنه، سيكون هنالك أيضا فرض مثل هذا الاتفاق على أهل السويداء؟
2: هذا الخطر الكبير الموجود، لكن حسب تفكيري لا أعتقد أنه إسرائيل لسببين ستتخلى عن الدروز. أولا لوجود الدروز في داخل إسرائيل، هن من مؤسسي دولة إسرائيل، والثاني للأمن الإسرائيلي. يعني الأمن الإسرائيلي إذا تخلصنا من حزب الله بصفته الشيعية، فإن أردوغان اليوم هو حاكم في دمشق، فضرورة وجود منطقة عازلة بين إسرائيل ودمشق، هن الوحيدين اللي حاصلوا عليها هم الدروز. فلذلك التأثير على الدروز من قبل قوات سوريا الديمقراطية قليل، لكن إذا تخلت إسرائيل عن الدروز فالوضع يكون أصعب.
1: طيب، وفي ظل يعني الأمر الواقع باعتقادك إلى أي مدى هنالك تأثير يعني من ناحية اتخاذ مثل هذه القرارات ما بين الأمريكية والسورية والإسرائيلية؟
2: طبعا القرارات كل الأمريكا وسوريا وإسرائيل الدول ليست منظمات خيرية وإنما تتعامل حسب مصالحها، لكن في الواقع الشرق الأوسط جاء إلى تحالف جديد، تحالفات جديدة، خرائط وخطوط سايكس-بيكو ستتغير، وحسب تفكيري بانهيار النظام الإيراني ستتغير المنطقة بشكل إيجابي كبير. المشكلة عندنا إنه إسرائيل لا توجد لديها مشارك شريك في المنطقة في الأرض، باستثناء أنا اللي بعرفه الشعب الكردي يعتبر نفسه شريك لإسرائيل والشعب الدرزي أيضا.
1: ونحن طبعا نتابع كل هذه التطورات. نشكرك جزيل الشكر الدكتور أكرم نعسان المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، شكرا لك على هذه المشاركة في مكان.
2: شكرا لكم، شكرا لكم مرة ثانية، وأتمنى لكل المنطقة أن الإنسان هناك يعيش بحرية وبكرامة وبحق وينقرر مصيره بنفسه.
1: شكرا لكم دكتور أكرم. وبهذا نصل مستمعينا ومتابعينا إلى ختام جولة الظهيرة لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، كل التحيات من طاقم البرنامج أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج لينا شحادة، رزق حين عزرة في الراديو المصور، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل، واستغلالها بنعمان سولتم أو فود أبيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. اعتقال يافوي بشبهة تسبب في إصابة شخص آخر بصورة خطيرة طعنا بسكين. ضبط وسائل قتالية على الطريق الواصل بين يركا وأبو سنان. التحقيق في مقتل محارب حرس الحدود بنيران الشرطة في نتانيا مساء أمس، وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
7: الواحدة في أورشليم القدس، معكم كرم بومخ، وهذه تفاصيل النشرة. اعتقل اليوم أحد سكان يافا في 28 من العمر بشبهة طعن رجل في 40s من العمر في المدينة الليلة الماضية، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وسيمثل المشبوه أمام المحكمة للنظر في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله. ضبطت الشرطة 10 قنابل يدوية على الطريق الواصل بين يركا وأبو سنان، وتبحث عن سائق دراجة نارية بدون ترخيص كان ضالعا في حادث سير وهرب من المكان، تاركا وراءه كيسين من الوسائل القتالية الفتاكة. باشر قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل، باشر التحقيق في حادثة مقتل محارب حرس الحدود رقيب ثان دافيد أمراني من سكان نتانيا بنيران شرطيين في المدينة مساء أمس، وقد فتح النار على أفرادها مما حدا بهم إلى الرد بالمثل، وكما يبدو كان يعاني من اضطراب ما بعد القتال. تواصل إيران استخدام لغة الوعيد والتهديد، وحذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، حذر من أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما، وأضاف أنه على أمريكا أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت، وأن الولايات المتحدة أدركت بالتأكيد أن عهد الردود المتناسبة قد انتهى. يدين وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وفي بيان مشترك اعتبر الوزراء أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. يعالج في قسم العناية الفائقة بمستشفى رمبام بحيفا طفل يبلغ من العمر 9 سنوات إثر إصابته بياميبا آكلة الدماغ بعد السباحة في مياه بحيرة طبرية، ويخضع هذا الطفل للتخدير ويستعين بجهاز التنفس الاصطناعي. أظهر بحث جديد أجري في جامعة تل أبيب ارتفاعا حادا للغاية في عدد الأطباء الذين يغادرون إسرائيل لمدة سنة على الأقل. وحسب البحث بلغ عدد الأطباء المغادرين بين عامي 2023 و2025 بلغ نحو 1370، بما يشكل زيادة بنسبة 94% بالمقارنة مع نفس الفترة من العقد الماضي.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: ترتفع درجة الحرارة بعض الشيء خلال اليومين المقبلين، وفي يوم الأربعاء المقبل يطرأ انخفاض طفيف عليها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
5: طيب ما

0: وبصراحة
1: تحياتي رالة جميع الأحباء المستمعين،
0: بما أنه
1: أحد مبارك أحبائي، رجعنا كالعادي بمثل هالوقت كل يوم أحد الساعة واحد عبر أثير راديو مكان لنكون معكم وبرنامجنا تعالوا نحكي بصراحة.

0: ما في أحلى من الصراحة
1: بصراحة.
0: موضوعنا لليوم أحبائي موضوع تعالوا نحكي بصراحة عن شيء كتير كتير مهم. في كتير ناس بتطلع عليه كشكل من الأشكال، وفي كتير ناس بحسوه كشيء مقدس اللي هو جسدنا. مفهوم الجسد وقدسيته وأهميته هل هي بتتغير مع الوقت، خاصة عند الشباب والصبايا؟ الجسد بالمفهوم القديم كان له احترامه وقدسيته، وهذا اللي بأخذنا لمفهوم الحدود في العلاقات والعمل والتربية من الأساس. مين الإنسان اللي ممكن يتحرش فينا؟ وهل لازم نسكت ولا لا؟ ولا لا هاي زيادة ولكن لازم تنقال، لأنه في كتير من الحالات الإنسان اللي بحس حاله أنه بموقع كبير أو مسؤول أو رئيس أو اللي بدك يا بعطي حاله اللي الحق أنه يتحرش في البنات، يتحرش في السيدات المجوزات الأرامل المطلقات البنات الصغار. بقول لك هذا حقنا، إحنا شو عم نعمل؟ إحنا بس عم نحكي. أنت عم تحكي، أنت عم تتضايق، الحكي هذا كمان تحرش، النظرات اللي مش بمحلها هذا تحرش، الإيدين كل شيء ممكن أي لمسة أي حركة بتنعمل مش بمحلها هذا تحرش، هاي انتهاك لقدسية الروح والجسد. وإحنا للأسف الشديد كمجتمع بعد في نسبة كبيرة منه اللي بيصدقوش إنه إنسان في منصب كبير ممكن يتحرش، بيقولوا لك لا هذا أبصر شو طلع في بالها، مش معقول يضحي في اسمه وفي مكانته عشان يتحرش بوحده. إحنا عمليا لما بنسكت على هاي الأمور إحنا منشجع المتحرش، لأنه البنات بيخافوا من الفضيحة، النساء المجوزات بدهنش حكي الناس بيخافوا فبسكتوا. وكتير أوقات للأسف الشديد حتى لما بتروح الوحدة بتقول لجوزة أو بتقول لأهلها إذا كانت بنت أو مخطوبة خلص أسكتي مرئيها ابعد عنه. ليش تمرئها؟ ومن شو خايفين؟ من شو خايفين؟ إذا كان البنت أو المرأة عم بتحرشوا فيها ليه ما بتوقف هذا التحرش وهي بتوقف في مكانها وبتمنعه؟ هذا هو موضوعنا اليوم لبصراحة، كيف منتصرف إذا حدا من العيلة عرفنا إنه في حدا بتحرش فيه؟ وما بدنا نقول من روحه من طخه من نقتله من نذبحه من نعمل هاي الشغلات كلها، إحنا مش عم ندعي لهاي الأمور، إحنا بدنا نفكر بمنطق في حالة التحرش بفتاة أو بامرأة شو المفروض إنه هي تعمل وشو المفروض إنه الأهل كمان يعملوا إذا كان عيلتها القريبة أو إذا كان جوزها أو إذا كان إخوتها. وهل كل إشي لازم ينحكى؟ هل لازم يرتفع قضية؟ هل لازم نتشكى عليه؟ هذا كل الموضوع اللي إحنا بتأمل تلاقوا الجرأة إنه تتصلوا وتحكوا فيه شو كنتوا بتعملوا إذا أي حدا من العيلة اتعرض عندكم لا تحرش. 072-33-55-99-3 صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية، تعقيبات عديدة جدا جدا صارت عنا، بعد شوي رح نحاول إنه نتطرق لها ونقرأ البعض منها، ولكن بهمنا نسمع رأيكم كنساء وكرجال شو كنتوا بتعملوا إذا تعرضتوا أو عرفتوا عن حدا تعرض لحالة من التحرش. هل الجواب ممكن يختلف إذا كان هالحدا قريب عليك ولا بعيد عنكم؟ 072-33-55-99-3 صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغة العربية والإنجليزية.

0: 072-33-55-99-30.
1: حضنك ما تحكى
0: رح نبدأ معكم أحبائي ومع الاتصالات. معنا أول اتصال بحلقتنا لليوم. مساء الخير.
2: ألو مساء الخير.
0: يسعد هالمساء.
2: مختار بحكي.
0: أهلا يا مختار، كيفك؟
2: الحمد لله رب العالمين. أول شيء الزمن تغير، تغير بالأجيال حسب الأجيال يعني.
0: طيب
2: كيف الواحد بيكون بجيله 16 سنة بيصلى 26 بيصلى 36؟
0: أوكي.
2: كل جيل له جيله، الزمن بغير، العمر ما تغير، والنية تتغير عند البني آدم برضو حسب الزمن اللي هو بيه. أما من ناحية التحرش، في مين مسؤول عن أهله للي متحرش، وفي شرطة للي متحرش، والزمن الواحد يوصل للدم ولا
0: نحن مش عم نقول انه نوصل للدم، بس انا عم بقول، عم بسأل سؤال واضح. لما انسان، لما وحده بتتعرض للتحرش، ليش المجتمع بعد في قسم كبير من المجتمع بقولوا لك خلص هو ما عملش اشي، ما اعتداش عليك جنسيا، خلص اسكتي ومرق الموضوع، بكره الناس بتصير تحكي، بكره الناس بتصدق كيش؟ ليش منفوت الضحيه دائما بهذا المجال؟ وكثير من الحالات بنعمل الشاب هو الضحيه، هي كانت لابسه هيك وهي كانت عامله هيك. احكي لي بصراحه. يلا
2: بدك احكي لك الصراحه واختصار،
0: بس بصراحه
2: الصراحه واختصار، بالثانية اللي انت تعرضت لتحرش ابعد عن المحل، ابعد عن المحل،
0: ابعد عن المحل،
2: ابعد عن المحل، فيش غير هيك.
0: ليش فيش غير هيك؟ شو مع لحظة مختار،
2: تفضلي.
0: انا عم بحكي مش انه اذا الوحدة تعرضت لتحرش معناتها تروح تهرب وتروح تترك المحل، اذا كان محل شغل تترك محل شغلها وتخلي المتحرش هو قاعد. ليه ما بتتشكى عليه؟ ليه ما بتتشكى عليه؟
2: تتشكى عليه بس تبعد عن المحل. انا بحكيش ما تتشكاش عليه، تتشكى عليه بس تبعد عن المحل.
0: فاذا تتشكى عليه، لا اذا كان، اسمعني هلا انت عم تاخذ الاشي زي كانه حاسس انه الاشي هالقد شخصي. مختار، لما الانسان بيكون عم بيشتغل في مؤسسة، في محل اللي هو عايش من ورا سنين، وهذا الانسان اللي عم بتحرش، انت بتتشكى عليه، المرأة هاي أو البنت هاي بتتشكى عليه وبيبعدوه من محله أو بتحاكم، هل هي كمان لازم تترك شغلها وترجع من أول وجديد تدور على شغل؟ إلا
2: لا،
0: لكان شو
2: إذا هي مؤسسة، مش واحد لواحد نقول يعني عند محامي والمحامي متعرض لها، تبعد عن المحاماة بالسيدر. أما إذا هي مؤسسة وبدها تتشكى عليه تطيره من المحل ويضل بالمحل رافع راسها.
0: حلو، ممتاز. هلا للنقطة الأولى كمان اللي أنت ذكرتها، إذا كان واحد لواحد ما بتقدر تتشكى عليه كمان؟
2: تتشكى عليه
0: وتطلع من الشغل،
2: تبعد عن المحل،
0: تبعد عن المحل.
2: وإذا مؤسسة تضل رافع راسها.
0: نعم، هذا اللي إحنا بدنا إياه، إنه مجتمعنا بالضبط
2: يكون عبرة للآخرين
0: بالضبط. هذا اللي إحنا بدنا إياه. شكرا يا مختار، الله يسعدك ويخليك يا رب. تحياتي، باي باي، الله معك. معنا كمان اتصال 072-33-55-99-3. مساء الخير، مين معنا؟
3: يسعد مساك يا سوزان.
0: أهلا وسهلا،
3: كيفك؟
0: أهلا يا سحر، أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: هلا فيك. يا سحر، شو بنعمل اذا كان في اي مكان احنا موجودين في متحرش؟ حسب، بتعرف شو، قبل ما نفوت للموضوع هذا، شو بنعمل؟ شو هو التحرش بالنسبه لك؟
3: التحرش هو سلوك غير مرغوب فيه، طبعا بيعطي طابع.
0: من قبل مين؟ من قبل مين؟ من الشاب ولا البنت؟
3: لا، هو شوفي، هو ما خص التحرش الجنسي، ممكن يكون مع الفتاه وممكن مع الشاب.
0: مين اللي بده يتحرش؟ مين اللي بده يتحرش بشاب يا سحر؟ البنت بدها تتحرش بشاب؟
3: ممكن تتحرش فيه.
0: طيب،
3: ممكن في الامراض، الاضطرابات النفسيه بتؤدي لكل شيء. الطابع هو، شوف، التحرش هو بينتهك الجسد والمشاعر والسلام الداخليه كمان.
0: طبعا اكيد.
3: هم اوقات بحطوا، بعلقوا اسباب التحرش على الضعف النفسي والاخلاقي. مش من الاصدر يكون هيك، الاصدر انه هو غياب الرقابه الذاتيه والاخلاق لدى المتحرش.
0: طيب، اوكي.
3: وفي اسباب كثير كمان، اسباب انتشار الثقافات السلبيه وغياب الردع القانوني.
0: غياب الردع القانوني. إذا المجتمع العربي بعد بخاف من حكي الناس، بقول لك لا بلاش نروح وبلاش نتشكى وخلص سكروا القضية. ليه؟
3: إذا سكتنا رح نخليهم يتمادوا بالموضوع.
0: برافو.
3: فرعون ليش فرعون تقال له ما حدش ردعني ما حدش.
0: أيوة. عشان هيك لازم يردعهن ولازم يتوقفوا عند حد.
3: طبعا
0: أوكي. أكيد. الأهل مع هذا الفكر كمان ولا لا يا سحر؟ ولا الأفكار هاي والقرارات حسب الأجيال كمان؟ يعني جيل صغير بفكر بطريقة، جيل الأكبر بطريقة، الأهل بفكروا بطريقة تانية.
3: أنا شوفي، المفروض بالبداية إنه يكون في ثقافة وتوعية من الصغر، لا بالأسرة وكمان بالوسائل الإعلام وبالمدارس، إنه هذا الإشي هذا إشي خاص فيي، ممنوع حدا يتعدى عليه. إذا حدا تعدى عليه معناته هذا لازم إحنا نوصل الإشي هذا للأكبر.
0: كنت مستعدة إنه تخبري المستمعين، أو لا سمح الله إذا أي حدا من العيلة عندك اتعرض لهذا الموضوع، إنه تقدموا شك ضد المتحرش؟
3: طبعاً أكيد لازم. إذا ما قدمنا لا أنا ولا أنت ولا غيره ولا غيراته قدم شكاوي، كيف بده يرضعه؟ كيف بده يبطل؟
0: سؤال في محله.
3: إلا لما يكون لازم يكون نعرف الدافع الأصلي إله، حتى لو إيش مكان كان الدافع كمان. لازم يرتدع ولازم يتعاقب ولازم عن جد عقاب صارم مشان ما يعلم غيره.
0: حلو. سؤال أخير سحر لنواصل مع باقي الاتصالات. لما إحنا اليوم عم نتطلع ونقول إنه أول سؤال بخطر على بال الناس للأسف الشديد إنه في نسبة كبيرة منها بقولوا لك شو كانت لابسة، يمكن هي طلعت علي، ليش على طول إحنا منحط الحق على الصبية أو على المتحرش فيها مش على المتحرش نفسه؟
3: لأنه بفكروا إنها هي لما تلبس لباس هنقول ملفت للنظر، بتفكر إنه هو بقول لها كأنها بتقول للإنسان تتحرش فيه. لا، أنا هذا جسدي حرة فيه، بلبسه اللي بدي إياه وممنوع حدا يلمسه، هذا إشي شخصي.
0: اللي أنت عم بتقولي صحيح 100%، ولكن إذا بتسمحي لي بعد في موضوع اللبس بعد في بعض التقييدات من ناحية من ناحية أخلاقية. مش عم بقول إنه أنا بدي ألبس اللي بدي إياه والمجتمع حر يعمل اللي بدي إياه، لا، في إشي منطق بالضبط، في إشي كمان منطق بالنص.
3: لا، أنت تطلع فوق ولا تنزل تحت، تكون كل شيء معتدل. إحنا من المجتمع المفروض الراضي عن المجتمع شوية كمان.
0: صحيح.
3: يعني إيش يرضي المجتمع، ما نجيب الكلام لحالنا.
0: سحر، ألف شكر إليك على مداخلتك عزيزتي، شكرا كتير كتير. يا هلا فيك.
3: يا هلا.
0: تحياتي. باي باي. الله معك. بناخد كمان اتصال. مساء الخير، مين معنا؟
4: مرحبا سوزان، شو الأخبار؟
0: مرحب. كيفك يا جمال؟ إذا مش غلطاني.
4: بتنطريني نص ساعة وبالآخر يا بخلص البرنامج يا تلتوا إشي ثاني.
0: أنا مش عم بنترك نص ساعة، إحنا صرنا بس 20 دقيقة على الهواء.
4: لا، كبل الأحد اللي كبله واللي كبله على إم معايا.
0: طيب إنه لما بتستنى شوي بتتنازل عنا وبتنزل عن الخط يعني؟
4: بظل سامع الخط مرة تتعب في دعايات بس بظل سامع البرنامج.
0: طيب يلا.
4: طيب واحد تنتين. بالنسبة لسؤالش اليوم أنا برد، أنا بقول أنا زي ما كلها جواب محايد.
0: هات لنا نسمع.
4: أيوة، جواب المحايد إنه إحنا بجيل إنه التحرش زي ما كلها على الجهتين، إحنا فيش تربية عند الأولاد ولا عند البنات، محترم للأبوي ولا كل الناس.
0: أوكي.
4: إحنا جيل ضايع، خلينا واقعيا ضايعين من ناحية الأخلاق والأداب، بغض النظر إذا الولد تحرش ولا البنت تحرشت.
0: طيب.
4: برضو نسألش من راقبش إحنا الأبوي، من راقبش شو تصرفات ابني، شو تصرفات بنتي.
0: طيب.
4: أشياء نعدمك من عنا ضيعوها. نعطيش مثال على زمان أجدادنا وأجداد أجدادنا، أما بك الواحد روح يتعلم بالجامعة. أول إشي أبوه وإمه أو يتغرب أو أبوه وإمه يقولوا كل ما يطلع من الدار تشوفوا يقولوا له
0: شو
4: في لك أخت بالدار.
0: الله يسعد دين هالأهل اللي بيحكوا هاي الجملة لأولادهن.
4: في لك أخت بالدار، يعني بنات
0: عامل بنات العالم بالضبط كيف أنت بتحب الشباب أو الناس تعامل أختك. كل الاحترام.
4: هاي صارت بدك $100 و$200 والبس جرافتة والبس سنسال وعمل شو ما بدك. ليش؟
0: طيب هاي بالنسبة لرأيك الشخصي، بالنسبة للمجتمع هل بتقبل فعلا انه البنت تتشكى على المتحرش، ولا بيقولوا لايش الفضايح ضل ساكتة احسن؟
4: لا تحبسه وتحبس ابو ابوك اللي في عرض في شرف، في عرض وفي شرف. اذا انت اذا مجتمعنا بيقبل انه البنت ما تكبلش انه ما تتشكى، ليش ليش ما تربي الشباب الاول بعدين بتربين البنات؟ شو يعني بنت الناس لعب بين ديكور؟ لا مش
0: كلام، كلام في محله في الصميم. يا جمال شكرا كثير انك كنت معنا. شكرا يا ميت، هلا فيك. المره الجايه تنزلش على الخط قبل ما تكون معنا.
4: ان شاء الله تسلم.
0: باي باي باي، الله معك. خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنواصل.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
7: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
8: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
6: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
6: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: منرجع لنواصل أحبائي معكم حلقتنا اليوم برنامج تعالوا نحكي بصراحة. 072-33-55-99-3. التحرش الجنسي نسكت عليه ولا نبلغ عنه؟ نحكي لأهلنا ولا بدنا نسمع خلص وسكتوا وسكروا الموضوع لإيش؟ هل منخاف على بناتنا أكتر من خوفنا من حكي الناس، ولا منخاف من حكي الناس لدرجة إنه منسكت بناتنا اللي بتعرضوا للتحرش هذا؟ يلا بناخد كمان اتصال. مساء الخير.
10: هلو.
0: مساء الخير.
10: مساء الخير يا ست سوزان.
0: يسعد لي هالمسا يا خزنة.
10: هلا ست خزنة.
0: خزنة هلا
10: يا مربية. مربية كيف حالك؟
0: مربية هلا عرفنا خزنة مين. هلا يا مربية بألف خير من الله.
10: دائما والله
0: حبيبتي تسلمي لي عيونك.
10: اخ يا ست سوزان.
0: يا مربية ليش الاخ هاي ايش في؟ يلا قليلي
10: شو
0: اللي بدك
10: قولي لي عشان اقول لك.
0: قولوا لي ايش اقول لك. طيب
10: بالضبط.
0: كل موضوع التحرش خزنة، انت مع انه البنت وقت اللي بتتعرض لتحرش انه بتقول لاهلها انه الاهل يوقفوا معها ولا يسكتوها وخلاص وبلاش ومنخاف من حكي الناس، كيف انت كيف كنت بتروحي لاي مسار اذا لا سمح الله انت او اي حدا من بنات العائلة تعرض لتحرش؟
10: معيني أكيد إذا في الأهل بتربي على الثقة إنه الولد أو البنت يكون عندهم ثقة عالية في نفسهم وبربوا صح وبربوا على الصراحة. أهم إشي التربية في البيت. يعني أوكي. أكيد لازم البنت أو الولد يلتجئوا لأهلهم أول إشي، والأهل لا تتخبي أول ثاني. يعني الناس صدقيني صدق الناس بدها تزيدك ألم أكثر.
0: طيب
10: الناس ما بترحمش في هاي المواقف ابدا. يعني
0: يمكن هذا اللي بيخلي الناس تسكت وما تحكيش عم بمر عليها.
10: لازم الناس لازم تحكي. بالعكس لازم يخلي البنت تحكي او الولد يحكي.
0: أوكي.
10: وبعدين هيك اذا ما حكيتيش وبدك تكملي من الموضوع بدك تكوني قضيتي على ابنك او على بنتك كل الحياه مدى الحياه. يعني بدها تعيش يمكن في حياه يعني مش مستقره وحياه عذاب والم الله لا يقدر. يعني صلما ولا اي انسان يذوق هاي الشغلات
0: ان شاء الله انه لا ان شاء الله.
10: عشان هيك انه لازم نحط الثقه في نفسيه البنت كمان والولد نفس الشيء. اول شيء الولد او البنت لاهله من البدايه يعطي الثقه للولد من وهو صغير. شو ما بصير معك حبيبي امي حبيبتي.
0: أوكي.
10: وبعدين صدقيني يا ست سوزان اليوم المدارس فيها غلط والحياة كلها فيها غلط عم بتشوفيها. يعني
0: شو عم بتشوف يعني. الأشياء اللي هالقد غلط لدرجة إنه تعبنا من الحكي عنها مثل شو؟
10: اليوم ست سوزان اللبس اللباس اليوم بنت صف سادس سابع عم بتحط حمرة وبتطلع عادي مع صاحباتها. يعني إشي بخجل. طب كيف بدك يكون في تحرش في المواقف هاي؟ طب الأهل كمان لازم تنبه لأولادها، تنبه حرام ولا حرام، انتوا عم بتربوا غلط. يعني إنه البنت اللي بتحب إنه تحط هاي الأشياء إنه تفتخر في حالها، طيب كمان مش منيح.
0: طيب هذا
10: يعني
0: هاي
10: نقطة ابننا إشي، يعني عم نعطي ابننا إشي إنه يضيع.
0: لا مش موضوع إنه يضيع، ولكن هاي نقطة يعني فيها كمان على اتجاهين. من جهة إنه البنت وقت اللي بتحب تلبس وتحط ميك اب وتطلع ومبسوطة بحالها ومبسوطة بجسمها وبشعراتها وبكل
10: طيب
0: الأمور. استني شوي استني شوي،
10: هذا
0: لا لا لا, لا, لا, لا لا إحنا ما بنقدر نتحكم فيهن، هذا اختيار شخصي. بس من جهة تانية، هل الشباب إحنا لما منكبر أولادنا ومنعلمهن، هل فعلا منلفت انتباه لموضوع انه هلا حكاها جمال وهل قد الاشي كان في محله، انه ما تعتدوش على البنات، على بنات غيركو، تذكروا انه عندكو اخوات، تذكروا انه تذكر الواحد امك اختك خالتك اللي
10: طيب
0: اذا ما عندوش بنات.
10: طيب مش مربيين هذول الشباب، هذول بدون تربية، بفكروش اننا عندنا اخت او ام يمكن تتعرض لهي الاشياء. في قلة تربية، هاي قلة توعي وتربية. بس برجع الاشي للبيت،
0: نرجع الإشي للبيت. يعني لما إحنا نربي أولادنا من نربي الأولاد والبنات مع بعض، مش البنت أنت بس دير بالك على حالك، وننبسط لما الولد بيروح وبصاحب وبيكون في عنده.
10: الولد لازم يتنبه أكثر من البنت اليوم،
0: مليون بالمية، مليون بالمية.
10: وأنا بقول لازم اليوم طلاب اليوم الصبايا اليوم تروح تعمل شو اسمه، تفوت على معدنين شو اسمه، على
0: نوادي
10: رياضة، نوادي تتعلم رياضة، كاراتيه، انه كيف تدافع عن حالها سمح الله اذا فاتت، بالفعل اذا فاتت في مجال عنها ازاي، يعني لانه هالإشي بيسئلها كثير في حياتها.
0: صحيح، بس اذا بيكون في عندها دعم من الاهل انه اللي بتحرش فيك او اللي بعتد عليك،
10: كيف تدافع عن حالها،
0: قولي لنا واحنا معك وبقدم شكاوي
10: هذا.
0: ساعتها
10: يمكن ما تقدرش تتعلم، يمكن في يعني في نفس الدقيقه هاي الساعه لا سمح الله بدها تتعرض لإشي عن هالزي، على الأقل تعرف يعني دافع عن حالها.
0: نعم، ألف شكر لك عزيزتي، شكرا يا أم ربيع خزني. هلا يا حبيبي، قلبي تسلمي لي.
10: باي باي،
0: تحياتي يا عيوني. باي باي، الله معك. تعال نحكي بصراحة، التحرش نتشكى ولا نسكت؟ إذا سكتنا شو بيصير؟ وإذا حكينا شو بيصير؟

0: الآن في مكان. سوزان ديبيني بصراحة.
1: منواصل معكم أحبائي برنامجنا لليوم, تعالوا نحكي بصراحة, ولكن شوي خلينا هيك نمر قبل ما نأخذ كمان اتصالات ونكون مع ضيفتنا. واليوم عنا الضيف ياسمين أبو أحمد, محامية مختصة في قضايا الأحوال الشخصية وكل ما يتعلق بقانون الأهلية القانونية والوصاية. رح تكون عنا بعد شوي, بعد شي 5 دقائق أو 6 دقائق, ولكن في عنا كمان تعقيب من المستمعة الدائمة عزيزتنا نهى زيدان. نهى عم بتقول يعطيك العافية, طرح موضوع مهم جدا. التحرش مش مزحة ولا غزل, بل انتهاك للكرامة والأمان, وقد يترك أثرا طويلا في نفس الضحية. أحيانا تلام من تعرضت للتحرش بدلا من محاسبة المتحرش, وقد تصمت الفتاة خوفا من الفضيحة أو من عدم تصديقها أو من ردة فعل الأهل. دور الأهل أن يكونوا سند وأمان مش مصدر للخوف واللوم, وأن يسمعوا بناتهن, يصدقوا مشاعرهن ويوقفوا لجنبهن إذا بدن وقرروا أنهن يقدموا شكوى. ما بجوز نسأل الضحية ليش سكتتي, بل لازم نسأل المتحرش بأي حق أنت عم تتجاوز حدودك وحدود هالبنت. التوعية والدعم والمحاسبة هي الطريق لحماية بناتنا ومنع تكرار الأذى. هالشي كتير كتير مهم, وكتير مهم انه نتحدث عنه. كل كلمة نهى كانت بمحلها, وانا سعيدة جدا دايما بمتابعتك وبمرافقتك إلنا من خلال هالبرنامج. تعال نحكي بصراحة, وبس بصراحة.

0: دقايق قليلة رح نكون مع ضيفتنا لليوم، ولكن قبل بناخد كمان اتصال لنسمع عن منطقة معينة بناحية في موضوع التحرش وقديش بشددوا على هذا الموضوع. من بعدها بنكون مع ياسمين أبو أحمد. مساء الخير أمجاد.
1: مساء الخير يا سوزان، تعنيك الصراحة.
0: أهلا وسهلا فيك أمجد. عادة إحنا منقول في المناطق المفتوحة، في المناطق اللي فيها حرية، في المناطق اللي ما بعرف شو، البنات بلبسوا شو بدن والشباب بتصرفوا كيف بدن. وقت اللي منيجي منتحدث عن موضوع تحرش بقوله ما هي كانت لابسة. موضوع التحرش في منطقة الجنوب كيف ممكن؟ أعطيني هيك فكرة خلي المستمعين كمان يعرفوا الوضع هناك كيف.
1: يعني إحنا هذا الإشي يعني عيب أو مخجل. يعني إحنا نسمع يوم من الأيام إنه في شاب بتحرش في بنت، ممكن كل أهله يهبوا عليك، يعني يا بضيعوك يا بضربوك يا بتنسجن بتروع عليك.
0: أوكي.
1: لأن أشياء هذا عيب إنك أنت شاب يعني من ابن فلان وعيلة فلان تروح تحرش في إنسان. يعني نادرا، يعني أنا ساكن يعني بين مناطق الخليل والنقب، يعني أنا نادرا إني أسمع. أنا في المنطقة ساكن فيها عمري ما سمعت هذا الإشي يعني نهائيا
0: بحياتك. ما سمعت إنه الشباب اللي بالجنوب بتحرش بالبنات؟
1: أنا عمري يعني في يعني إحنا منطقة محافظة كمان كيه. الجنوب عندنا النقب، كمان النقب الناس محافظين، يعني يعني الإشي نادرا تسمع إنسان إذا واحد بتحرش في بيت ممكن أهلها والعيلة يضربوك، تخرج الشرطة تحبسك سنتين ثلاثة. يعني إيش فاضي ليش تتحرش فيها، ليش تطلع فيها يعني. وحتى كمان البنات محافظات وشباب محافظين، يعني إلا نادرا يعني واحد يعني مش متربي صح او شاذ او شاب يعني حتى اقول خلي مختل عقلي يعني كده
0: اللي بتحرش في بنت.
1: اما احنا والله احنا اذا اقول لك الصراحه في الجو محافظ
0: معناتها يعني معناتها لا في شكاوي ولا في قلق من ناحيه الموضوع هذا.
1: مو في يعني يا اما بحلوها عشائريا في العيله. نعم. يا اما بتصل الشرطه او بكل في مطلع عام حسب المكان الموجود، يعني ممكن تصل الشرطه او تنحل قضائية عشرية وانتهى الموضوع. بس يعني أنا الحدث هذا بضر للشاب، يعني ما حد
0: مثل الشاب مثل البنت ناتن بنضروا من هذا الحدث.
1: وإحنا عندنا في الماضي جنوب يعني عيب الإنسان يتحرش في بنت. أو بنت
0: عيب شاب. بكل محل مش يعني بس عندكم بس إنه نعم. ألف شكر إلك أمجاد، شكرا كتير إنك كنت معنا وأعطيتنا الصورة بالضبط على الجنوب. يا هلا فيك. هلأ نحن وإنتو بسعدنا إنه نرحب مع بعض وتكون ضيفتنا لليوم ياسمين أبو أحمد محامية مختلفة.

0: اشرحي للمستمعين والمستمعات.
1: شوفي سوزان، بداية نحن عاودين نحكي على موضوع اللي هو جدا جدا مهم. بالسنوات الأخيرة احنا قاعدين منلاقي تعديلات كتير على القانون، منلاقي في كيف يسموها عم بيقدموا الناس شكاوي، عم يوفروا معلومات،
0: عم بتزيد نسبة الشكاوي اللي بتتقدم حول الموضوع هذا.
1: ليش؟ أنه تغيرت النظرة لسلوك الضحية خلينا نقول. وهذا أهم إشي اللي إحنا لازم نحكي عليه، يعني كيف ما قلته وكثير من المستمعين حكوا، يعني إذا لحد اليوم كنا دائما نسمع أسئلة اجتماعية زي ليش ما حكت، ليش ما هربتش، ليش رجعت تحكي معها، أو ليش استنت مثلا كل هالقد سنين لتشتكي. اليوم صار الفهم المهني أكبر، يعني إذا ما في رد الواقع متوقع من ضحية مثلا اعتداء جنسي خلينا نقول. فاليوم إحنا قاعدين نشوف في أشخاص اللي قاعدين بيقاوموا، في أشخاص اللي بطلوا يسكتوا، ومع إنه كان في أشخاص اللي كان ممكن تحتاج لسنين لتقدر تحكي، اليوم عم نشوف على سبيل المثال، أعطيكي مثال بسيط جدا، شهر 7 الأخير 2026 كان في تعديل جدا مهم بالقانون، أنا حسب رأيي جدا جدا جدا مهم،
0: اللي هو
1: بكل ما يتعلق بالهيتيشنوت بالتقادم. بتقادم هاي الشكاوي
0: قديش كان يعني بالقبل 7 سنين؟
1: لحظة شوي بس أكمل الجملة. لحد هذا التعديل كانت العذراء أو الجريمة داخل العائلة أو من شخص مثلا مسؤول عن كتين قاصر، كان مدة التقادم لحد اليوم 28 سنة لحد وصول وقت بلوغ الضحية. يعني
0: 28 سنة بعد 28 سنة بيقدروا كمان إلا إيش؟ شو بتقصدي فيها تقام لحد جيل؟ لحد جيل 28،
1: يعني ضحية اللي مثلا كان مرأة تحرر جنسي، إذا كانت الجريمة داخل العائلة أو من شخص اللي هو مسؤول عن كتير، كانت لحد جيل 28 وبقدر يشتكي حتى لو الإشي كان معه بالسابق. يعني ما كان بتقدر تيجي تقوله لا، إذا هذا الإشي كان قبل 10 سنين ففي تقادم أو في
0: طيب. بس كمان سؤال بالنسبة لهذا الموضوع، إحنا عم نحكي إحنا عم نحكي عن موضوع إنه لحد جيل توصل الضحية لجيل 28 بيكون فيها بعد تقدم شكوى. قديش ممكن، قديش ممكن، وقديش شو النسبة اللي أنت بتعطينا إياها إذا إن وجدت النسبة اللي عن جد هذا التقادم ما بيأثر لا على الضحية ولا على المتحرش إنه فلت من العقاب؟
1: شوفي، احنا قاعدين يعني اذا بدنا نيجي نحكي اكثر، احنا دائما بنحاول نوعي قدر الامكان المجتمع،
0: صحيح،
1: انه ما تستنى لا اشتكي يعني بالوقت الحالي. ليش؟ انه هذا الاشي بيأثر ان كان على الادلة احيانا وبالحق طبعا طريقة التحرش او قديش حجم التحرش، ممكن يكون الاشي جسدي، ممكن يكون في تدخل طبي. بتعرفي إذا ال خلينا نقول الضحية صحيت لحال بعد 2-3 سنين بيكون صعب إنها تيجي تجمع أدلة، وبالتالي بيكون خلينا نقول طريقة تعامل الشرطة أو المحاكم مع هاي الشكاوي بتكون أصعب. فإحنا دائما ما يعني ما بنيجي نقول للضحية لا استني تعترفي تشوي العقل يستوعب، أو الولد يكبر أو البنت تكبر وبعدين نيجي نشتكي بعد مرور كل هاي السنوات. لا، احنا عشان هيك احنا من خلينا نقول بنحمل الاهل هون المسؤوليه انه يوعوا قدر الامكان، انه يحفوا قدر الامكان، يحاولوا يخففوا الخوف من اولادهم. وبرجع وبقول وبشد على اقوال كل المستمعين اللي طلعوا وحكوا، الاهل الهن مهمه جدا جدا جدا مهمه بهذا الموضوع.
0: طب اليوم انت كمحامية وبالذات في هذا الموضوع اللي عم نتحدث عنه، كيف كنت بتعرفي موضوع التحرش؟ وهل كل انسان حكى كلمة مش مزبوطة، طلعت طلعة مش مزبوطة، مد ايده هون، طبعا لازم بكل الحالات هاي انت لازم المتحرش فيها انه تتوجه لشكوى؟ وكمان سؤال عم بصلني كمان اتصالات، انه مش بس البنات يا عم اللي بتحرش فيهن، في بنات اللي هن بتحرشوا مش شباب،
1: صحيح
0: كمان بقدر هو يتشكى عليها؟
1: طبعا ليش لا، احنا ما
0: بعرفش، انا
1: ولا مره احنا ما بنطلع على الضحيه كانثى او كرجل،
0: نعم. لأنه على على

0: فعل بحد ذاته.
1: احنا بنطلع على الفعل.
0: اوكي.
1: واذا ما نيجي نحكي على التحرش الجنسي ايش هو، فللاسف في اعتقاد خاطئ انه التحرش الجنسي ممكن يكون فقط لمس جسد اي شخص يعني بغير رغبه او بالقوه. فلا، التحرش الجنسي واسع، ممكن يكون جسدي، ممكن يكون حتى الكتروني، ممكن يكون اشي بالكلام، اي كلام او ايحاءات اللي لها طابع جنسي او اي اقتراحات جنسية متكررة ممكن تعتبر طابع، يعني ممكن تعتبر تحرش جنسي.
0: بس كيف القانون بتعامل مع هاي الحالات ياسمين؟
1: القانون عندنا القانون الاسرائيلي حسب رأيي هو شوي ناقص، ولكن القانون مش بس هدفه معاقبة المتحرش حسب رأيي.
0: أوكي.
1: الفكرة الأساسية كمان فيه هو الحماية، هو بيحمي كرامة الإنسان، بيحمي الحرية، بيحمي الخصوصية. فلهيك القانون إذا بتلاحظ عنا بإسرائيل بتعامل مع التحرش بعدة مسارات. في عندك المسار اللي هو بليلي، مسار جنائي.
0: نعم.
1: اللي كل إنسان تعرض لتحرش جنسي الإشي بشكل أو يعتبر جريمة جنائية وأنت بتقدر تروح وتقدمي شكوى. وفي عندك المسار
0: لحظة المدني. لو مهما كانت، لو مهما كان نوع التحرش فيها تقدم شكوى؟
1: التحرش له أنواعه.
0: هذا اللي عم بسألك يا، يعني أي واحدة بتتعرض لتحرش إذا كان إلكتروني أو الجسدي، أوكي هذا مفهوم منه، ولكن الكلام، النظرات، تسميع الحكي، شغلات
1: طبعاً.
0: مثل هيك، هذا كله
1: ليش بيختلف بالعقوبة؟ يعني العقوبة حسب نوع الفعل وحسب الظروف.
0: أوكي، ولكن أوكي. القانون بيوقف على كل حالة وبخدها بعين الاعتبار.
1: طبعاً يعني ممتاز. على سبيل المثال أعطيكي مثال بسيط.
0: نعم.
1: ممكن خلينا نأخذ صور تحرش مثلاً. حدا أجا نشر صور لمحتواها أو هدفها كان التحرش، ممكن تصل العقوبة لسنتين مثلاً. إذا أنت مثلاً تيجي مثلاً تنكل، مثلاً تيجي تتنكل بشخص عشان تتحرش، يعني بسبب تحرش أو بسبب أي شيء، ممكن يصل لثلاث سنين، والجمع بين الاثنين ممكن يصل لأربع سنين. فبالآخر إحنا بنحكي على العقوبة، وطبعاً إحنا بالأخير بنحكي على ملف اللي بيطلب تحري وبيطلب بحث وبيطلب إنك تفحصي شو كان شو ما كانش، مين المتحرش، مين الضحية. وهذا كمان يعني على سبيل المثال إذا بدك أوسع أكثر، يعني تيجي بتاخذي مثلاً كل مشغل، المشغلين عندنا المعسكين بدولة إسرائيل.
0: أوكي.
1: في عندهم وجبات قانونية اللي يقدروا يمنعوا التحرش الجنسي بأماكن العمل. يعني على سبيل المثال هن مجبورين يوفروا طريقة فعالة للعمال كيف يقدموا شكاوى بحال كان في تحرش جنسي.
0: وهل هذا موجود فعلا في معظم أو في كل طبعاً. أماكن العمل؟
1: مجبرين طبعا. وبالذات المشغل اللي عنده أكثر من 25 عامل فهو كمان ملزم إنه يحط عنده بمكان العمل بمحل اللي كل العمال يقدروا يشوفوه. إيش بيسموه تكنون، اللي هو نظام. هو مجبور ينشر هذا النظام بمنع التحرش الجنسي.
0: أوكي.
1: وفي عندك زي مؤسسات زي مسردة تمات اللي هو وظيفته يفكيح على المشغلين هاي، هل هو عن جد حاطط هذا التكنون مش حاطط هذا التكنون، كيف بتعاملوا مع شكاوي، هل في شكاوي، هل في الشكاوي. يعني في زي ما تقولي أجهزة عندنا بمعركة بدولة إسرائيل اللي هي وظيفتها اللي تفحص كمان كيف بتعاملوا مع
0: أي صبية أو أي شخص. خلينا نقول بلاش نروح لموضوع البنات بالأكثر، ولكن أي شخص بيكون موجود في مكان وما في ما في حماية من ناحية قانونية أو ما في تحديد لهذا الموضوع، التحرشات ومنعه كل الأمور، هذا بيقدر يتوجه لصاحب العمل بطلب، وحقه أنه يتوجه بطلب أنه يكون موجود هذا الأشي.
1: ما سمعتها.
0: عم بقول كل إنسان بيشتغل في محل، في محل من الأماكن الكبيرة اللي فيها عشرات الموظفين، وشاف إنه ما فيش في، أو حتى كان في محل صغير وشايف إنه ما فيش إشي بيختص في موضوع التحرشات الجنسية، ما فيش قانون، ما فيش شخص اللي يتوجهوا له، هل من حق كل واحد إنه يطلب هذا الإشي إنه يكون موجود؟
1: هذا إشي هاي واجب على المشغل إن يكون، إذا المشغل
0: واجب، ولكن كل المشغلين طبعاً. فعلا بيهتموا بهذا الموضوع؟
1: أكيد لا.
0: أكيد لا.
1: طبعاً هاي إحنا ما يعني في كيف ما فهمتك إنه في عندك مسردة تمات اللي وظيفته يفحص هل في خلينا نقول أخفاء لهاي الموضوع ولا ما في أخفاء؟
0: أوكي. هلأ بالنسبة للسبايا بالتحديد أكثر من الشباب، مع أنك قلت أنه ممكن الشباب كمان يتعرضوا لتحرشات جنسية، الشباب كمان بيقدموا شكاوى ولا بحلوا الموضوع إلى حال بدون تدخل قانوني؟
1: يعني خلينا نحكي بصراحة برضو، طبعا شخصية الشاب تختلف عن شخصية البنت، يعني يمكن البنت تيجي حساسة أكثر، يمكن البنت بيكون في عندها خوف أكثر، خوف اللي هو ممكن يكون من الفضيحة، من المجتمع، من العيلة.
0: أوكي.
1: خوف إنها تيجي تخسر محل شغلها، خوف الناس ما تصدق، لأنه للأسف بعدنا عايشين بمجتمع إنه البنت نوعا ما بحكيها كمان يعني، وأنا منتبه على حكي، نوعا ما بتكون أضعف شوي من الشاب. الشاب يمكن إحساسه بيكون غير البنت.
0: بتعرفي شو اللي بخليها أضعف؟ ما زالك عم تحكي على موضوع أضعف؟ اللي بخليها أضعف هو عدم ثقة المجتمع فيها، ولأنه معتادين إنه كل شيء يحطوه بإنه البنت السبب مش الشاب.
1: هاي أنت فاهمة، هاي حلقة تانية لازم تعمليها يعني،
0: رح تكون عليها حلقة تانية،
1: هذا موضوع تاني أكيد. بس بجدول إحنا عادين بنحكي على مجتمع اللي هو للأسف ذكوري، فالذكر بيتعامل مع هيك قضايا أو مع هيك أمور أو مع هيك تحرشات بطريقة تانية. حتى تعالي شوفي المجتمعات تانية، هذا إشي اللي هو بتخيل النقاشات عليه مش ممكن تكون كتيرة، لأنه البنت من ناحية أحاسيس ممكن تكون حساسة أكتر من الشاب، حساسة أكتر من الزلمة، تتقبل أو بتفسر الأمور بطريقة اللي هي شوي تختلف عن الرجل.
0: خلينا ناخذها لاتجاه تاني بعد اذنك ياسمين. المجتمع كيف بتطلع على البنت اللي بتحرشوا فيها؟ بلقوا باللوم على طول عليها، وكيف بتطلعوا على الشاب انه طيب شاب حكى معها، سمعها حكي، شو صار عليه وشو صار عليها؟ لا، عليها بصير عليه ببين زلمه قدام الناس.
1: بالضبط، صح للاسف هذا اللي عم بصير، انه نظرتنا احنا للبنت اللي تعرضت لتحرش في شيء، ونظرتنا تنيجي احنا نسمع شاب او زلمي اللي تعرض لتحرش جنسي، هو خلينا نقول تقريبا شو ايش لاسس.
0: صحيح.
1: فلهيك يعني كثير مهم انه انا دائما بحب يعني انه اشدد انه التحرش مش الضحيه، هي مش بس انت ولا رجل او ولد،
0: العمل بحد ذاته ممنوع يكون للطرفين.
1: كمان احنا يعني انا بتعامل كمان مع كثير حالات اللي هي ناس اللي عندها احتياجات خاصه اللي كمان بتتعرض
0: هدول انا بدي اطلب منك نخليهم للقاء تاني معك لبرنامج هايد بارك، تكون عندي بالاستوديو على مدى ساعه، نفتح هذا الموضوع من كل الابواب، بالذات موضوع ذوي الاعاقه
1: جدا ضروري،
0: مليون بالمية صح. انا معك،
1: انا بشرفك سوزان،
0: تسلمي لي عيوني. خلينا نوعد المستمعين بحلقه خاصه تكوني معنا بهايد بارك، نتناول كل المواضيع وبالاكثر موضوع التحرشات والاعتداءات على ذوي الاحتياجات الخاصه. ياسمين ابو احمد، محاميه مختصه في قضايا الاحوال الشخصيه وكل ما يتعلق بقانون الاهليه القانونيه والوصاي، سعدتوا جدا بهذا اللقاء، الله يسعدك وتبقي دائما معنا ودائما تمد المستمعين بكل المعلومات اللي بدنا اياها. شكرا كثير يا عيوني. يا هلا فيكي، باي باي. لهون احبائي انتهت حلقتنا لليوم، شكرا لكل اللي رافقونا كانوا معنا. بكرة الساعة 9 سهرية، ويعاد يوم الجمعة الساعة 11، الثلاثة الساعة 1 هدوء نسبي، الأربعة الساعة 1 هايد بارك. أحبكم بالقلب دايما، كونوا بألف خير، باي باي، إلى اللقاء. سوزان دبيني.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
0: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض. مخزن

0: بدوك. سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
1: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
2: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
3: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
4: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
5: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
6: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
7: عناوين الساعة من مكة: لجنة الانتخابات المركزية تتخذ قرارا هاما خلافا لموقف رئيسها. إسرائيل تنفي مزاعم بريطانية حول فرضها قيودا على نقل الأدوية إلى غزة. المفادان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر يزوران أوكرانيا. زيادة كبيرة في عدد الأطباء الذين يغادرون إسرائيل. والحرارة نحو الارتفاع قليلا.
8: الأخبار.
7: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، طاب يومكم. صادقت لجنة الانتخابات المركزية على السماح لممثلي الأحزاب المختلفة في مراكز الاقتراع باستخدام تطبيق يوثق أسماء من أدلوا بأصواتهم. ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إلى أن هذا القرار اتخذ خلافا لموقف رئيس اللجنة القاضي سولبرغ. نفت وزارة الخارجية في أورشليم القدس جملة وتفصيلا مزاعم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند حول فرض إسرائيل قيودا على نقل الأدوية إلى قطاع غزة. وأوضحت في بيان أصدرته أن 22,500 طن من الأدوية دخلت غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار. إلى كييف وصل المفادان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين سعيا لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وكان الاثنان قد التقيا في موسكو أمس الرئيس الروسي بوتين. أظهر بحث جديد أجري في جامعة تل أفيف ارتفاعا حادا للغاية في عدد الأطباء الذين يغادرون إسرائيل لمدة سنة على الأقل. وحسب البحث بلغ عدد الأطباء المغادرين بين عامي 2023 و2025 نحو 1370، مما يشكل زيادة بنسبة 94% بالمقارنة مع نفس الفترة من العقد الماضي. قلد رئيس الدولة هيرتسوغ أو سمة التميز ل30 شرطية وشرطيا في مراسم أقيمت بمقر الرئاسة في أورشليم القدس، وذلك بفضل بسالتهم ومهنيتهم وتفانيهم في أداء الواجب. ومن بينهم المساعد المتقدم نجيب صفدي قائد وحدة التحري في مخفر مسجاف لقيامه بتحييد مسلحين ضمن خلية كانت في طريقها لارتكاب جريمة تصفية، بحسب ما وفانا به مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى من معدلاتها. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
9: بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان.
8: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
8: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
8: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
8: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس.

0: سينما الشويش، حلقة جديدة. مرحبا غازي أبو بكر.
1: أهلا شادي بلان.
0: حلقة جديدة اليوم من سينما الشويش، فيها بدنا نتذكر فناني ما كانتش نجمة كبيرة بس خلت علامة،
1: صارت نجمة كبيرة على كبر.
0: صح، ولدت في 6 أيلول 1934 ورحلت عن عالمنا ب 5 يوليو 2020 نتيجة إصابتها بالكورونا.
1: بالكورونا عارضت الأزياء والممثلة رجاء الجداوي.
2: أنا في خدمة فخامتك وخدمة الوطن.
3: الله يخرب بيت فخامتك واللي جابه، فأنا عارف عليكم كويس. أنت باباكي كان بيبيع بليلة.
2: مظبوط، لتسمير رعاية فخامتك.
3: ومامتك كانت بتبيع طراطير أمام الحديقة.
2: أيوة الله يرحمها، للترفيه عن رعاية فخامتك.
3: أنتوا كلاب كلكم ولا تسوى.
2: الله الله على العطف السامي، كلاب فخامتك المخلصين يا فخامتك.
3: آه يلا بقى اضرب، أنا حموت روحي.
2: أرجوك تستعد عشان تمضي الاتفاقية، احنا في انتظار فخامتك.
3: طب اعدل لي الباروكة بتاعتك يا مدام سوبيا.
2: اعدل ايه؟
3: الباروكة بتاعتك معوجة.
4: باروكة بتاعتي معوجة؟
3: ايوه.
2: انا اتقال لي باروكة يا صايع يا ضايع. انا اتقال لي باروكة يا تربية السطوح.
3: مش واخد بالك انت يا ابراهيم.
2: انا اتقال لي باروكة يا كومبارس التلاتة ملين، يا كومبارس الافلام الصامتة.
3: اشجيني
2: زينهم. فوق يا حبيبي،
3: حطيني في وضعي.
2: فوق يعني
3: يعني حق مين؟
2: اوعى كل سنتات انك انت رئيس جمهورية حقيقية. انت حتة الكومبارس هتلعب دورك وبارك.
3: انت بنت حلال.
0: سمعنا مقطع حلو بينها وبين الزعيم عادل إمام من مسرحية الزعيم. نحكي عن المسرحيات بتوسع، بس بدنا نبلش طبعا مع بدايات رجاء الجداوي. كانت عرضة أزياء وممثلة طبعا بنفس الوقت.
1: بالضبط، دخول عالم الفن كان في ليلة واحدة. أول نذكر شادي أنه هي خالتها تحية كاريوكا.
0: صحيح،
1: وتحية كاريوكا ربطها لعدة سنوات وحطتها في مدرسة داخلية،
0: فالأجواء الفنية ما كانت بعيدة عنها.
1: بالضبط، كانت تشوف فاتن حمامة عندهم بالبيت، فلما شاركت بأول فيلم مع فاتن حمامة كان وقوفها قدامها كان شيء طبيعي، ما كانت من بهري ولا كانت خايفة.
0: أو عالم الأزياء، عالم السينما والأزياء،
1: في إحدى السهرات القاهرية تم اختيارها كسمراء القاهرة،
0: مسابقة جمال يعني.
1: بالضبط، فشافة هنري بركات وبنفس الوقت شافة الشخص اللي بتعامل مع الأزياء شخص أجنبي، فقال لي أنت بتنفعي تكوني عارضة أزياء. أزياء، فبنفس الليلة تم اختيارها لتكون ممثلة وعارضة أزياء.
0: حلو. هنري بركات زنا قدمها بدعاء الكروان.
1: دعاء الكروان
0: مع فاتن حمامة.
1: بالضبط،
0: خلينا نسمع مقطع.
1: يلا
5: تعالي
1: يا
5: أم، تعالي ما تخافيش، اسمك أمنة مش كده؟ خدمتكي استلهان. حلو اسم أمنة، أنا اسمي خديجة. تسلم يا إشغاليكي.
6: هذه دقة زي طبل عن أبو إبراهيم.
5: أنت أول مرة تشوف البيانو؟
6: واسمها البيانا؟
5: حلو. بيانو يا خديجة، الخوجة وصل.
1: نقول شادي على هذا الفيلم انه هي جسدت دور فتاة بتتعلم لغة فرنسية، وهي ثقافتها كانت فرنسية
0: بالفعل، فما كان في صعوبة كبيرة،
1: وكانت تعرف لغة فرنسية اكثر من اللغة العربية.
0: اللغة العربية. حلو. تحية كاريوكا قلت كانت خالتها، كيف دعمتها فنيا؟
1: بالعكس،
0: كيف؟
1: بالعكس تماما، كانت ضد دخول عالم الفن.
0: بالاسباب
1: طبعا، لانه هي شئيت بعالم الفن. بتلاقي معظم الفنانين برفضوا يعني ابنائهم يكونوا فنانين، هاي في الماضي على الاقل.
0: نعم.
1: نقول شادي في البداية مثلت أكم فيلم، بعدين ابتعدت بسبب عالم الأزياء، لأنه مثلت مصر في مهرجانات عالمية. نقول أنه يعني عمليا عالم الأزياء أبعدها عن البطولة،
0: عن البطولة.
1: كان ممكن توصل للبطولة،
0: كان ممكن، بس ولا أي مخرج آمن بأنه هي ممكن تكون نجمة
1: شب. صح، بالضبط، لأنه خاصة هي يعني نقول القبعة اللي لبستها هي قبعة الأزياء، فحتى تم توظيفها كعرض أزياء في الأفلام.
0: صحيح،
1: فمنشوفها عرض
0: بأي أفلام،
1: مثلا بابا عايز كده عام 68 مع سعاد حسني، نساء في المدينة في السبعينيات، وأفلام عديدة دائما كانت تكون وبنفس التسريحة. بالضبط،
0: ميزتها التسريحة.
1: بالضبط،
0: قصة الشعر. إنه نسمع مقطع من إشاعة حب، كمان مجموعة كبيرة من الفنانين بيجتمعوا بهالفيلم.
1: بالضبط،
0: عمر الشريف، سعد حسني، وطبعا هند رستم. هي شو كان دورها؟
1: هي صديقة البطلة
0: زي دايما.
1: زي دايما.
7: لكنك عرفت زي وصلت، شفناك في العربية جريت على اللولا وقلت لها وجالك على طول.
8: هاي كيدز. هاي، أقدم لك لوسي ابن خالتي.
7: هاو دو يو دو؟
9: بليز تو ميت يو بيبي، هاو ار يو؟
8: ابن خالتك صحيح؟
7: طبعا.
9: امال ما شفناهوش ليه من زمان؟ بس
10: اصله طول عمره عايش في اوروبا متعلم هناك وبيعرف لغات كتير قوي.
9: ما هو باين عليه
11: انجليزي وفرنساوي
9: واسبانيولي وطلياني.
10: جنان جنان سيفومي تابلو صح
9: واندرفول
11: وتركي كمان.
0: رجاء جداوي سينما الشويش عم نحكي عن هالممثلة اللي حكينا كانت تقدم أفلام أدوار وبنفس الوقت كانت ناجحة كعرضة أزياء.
1: بالضبط شاد نشوف إحنا من يعني في أوائل مشوارها في الستينيات ابتعدت عن السينما. بعدين ابتداء من عام 68 بنقدر نشوف إنه متواجدة سواء بالمسرح أو بالسينما أو بالإذاعة أو بالتلفزيون.
0: صحيح.
1: تقريبا فيش عام إلا ما تكون رجاء الجداوي موجودة.
0: وأنت تزوجت وهل زواجها أثر على العمل بالسينما؟ لا
1: لا عمليا هي حكت قصة زواجها التقت عمليا بلاعب كرة القدم أو حارس المرمى حسن مختار
0: المنتخب المصري كان
1: بالضبط. فالتقوا في أحد العروض المسرحية في السودان. خلال رجعتهم من السودان إلى القاهرة تم الزواج.
0: أه.
1: وكان أصغر منه بأربع سنوات.
0: وكان في قصة حلوة حكتها كيف تعرفت عليه وتعرف عليها وشو قالها وشو قالت له.
1: بالضبط هو سأل قال شو بتشتغلي؟ قالت له عارض أزياء. قال شو يعني عارض أزياء؟ كان شيء جديد يعني. قالت له ولا شيء بلبس فستان بمشي وبزقفوا لي.
0: أه.
1: قال له يعني وهي شغل هذا بنعد شغل.
0: شغل.
1: فقالت له شو بتشتغل؟ قال له حارس مرمى. قالت له شو يعني؟ قال له بوقف بمسك الطابة. قالت له هاي ودي شغلانة يعني.
0: بالضبط بركض ورا الطابة.
1: بالضبط.
0: بدنا نسمع كمان مقطع من فيلم جماعة في مديحة كامل.
1: بريق عينيك. احنا بنشوف شادي انه في نهاية السبعينيات تنقول بدأت تقدم أدوار.
0: أه.
1: وهذا أحد الأدوار المميزة لعبت دور زوجة نور الشريف اللي بتجوز عليها مديحة. صحيح. كامل
0: بشكل عام دائما كانت الدور الثاني صديقة البطلة
1: ودور أدوار خفيفة وتقول جمل قليلة يعني.
0: قليلي. نعم.
1: بينما هون دور له أبعاد ومثلت دخلت عالم التمثيل تعني
0: زين فهمي نور الشريف ومديحة كامل.
1: بالضبط.
12: ركض بس تمشي خطوة واحدة في الشارع وشوفي إيه اللي هيحصل لك.
13: أنت إيه اللي جابك هنا؟
12: وليد وليد
13: رد علي وقولي لي جيتي هنا ليه وعرفت العنوان إزاي؟
12: اللي يسأل ما يتوش. هو العنوان سر؟ ده حتى مكتوب في اسم البوليس بالبنط العريض.
13: طب اتفضلي انزلي من هنا حالا. ده مش بيتك.
12: ده بيت جوزي يا وليد. وبيت جوزي يبقى بيتي انا. يعني انا اللي في اكتر من الهانم دي. انا اللي ممكن اقولها دلوقتي اتفضلي اطلعي برا.
13: راجع انت جننتي.
12: انا اللي جننتي يا كابتن. ولا انت اللي خلاص ما بقتش عارف انت بتعمل ايه.
13: خلاص.
12: اه وليد. انت بتضربني يا وليد. بتضربني عشان دي؟ بتضرب مراتك وام ابنك؟ طيب يا وليد طيب.
0: سينما الشويش حلقة رجاء جداوي بنشوفها بالعديد العديد من الأفلام وبنشوف إنه كمان كان في لها مشاركة مع نبيل عبيد بأكثر من فيلم.
1: بالضبط بنشوفها بأيام في الحلال.
0: صحيح.
1: ومنشوفها
0: بالوحل.
1: الوحل بفيلم الوحل الأول مرة بتقدم بالضبط شخصية شريرة
0: بتغير جلد الفن زي ما بقوله.
1: بالضبط فكان جرأة منها.
0: إيش الدور كان؟ إنه هي بتساهم في إنه البطلة صديقتها تصير مدمنة.
1: بالضبط بتوقعها في عالم الإدمان.
0: نعم خلينا نسمع مقطع من أيام في الحلال.
1: يلا.
14: ما تعمل لنا كاسين؟
15: حاضر. أستاذ مجدي يحب ياخد الكاس بتاعه بالإيه؟
14: تلج بس
15: تلج. معلش تسمح خليني أنا أعمله له. أصل مجدي لما بيشرب كتير بيتعب قوي. أنا بعمله بطريقة معينة.
14: وبعدين معك يا أنا بقى مصر إن الليلة سميحة هانم هي اللي تعمل الكاس.
15: مش هتشرب الكاسي أنا.
14: رام عليكي ده يبقى ولا كاس العذاب
15: ولا النهارده هتشرب.
14: حاضر.
15: لازم على طول اخلي بالي من صحتي معدته حساسه جدا. حته تلجه واحده وميه كتير قوي. الله شقتك ذوقها حلو قوي مدام سميح. ميرسي قوي مدام سيهام.
0: نبيل عبيد ورجاء جداوي. طبعا نحكي كمان عن فنان كان له تأثير كتير كبير بمسيرتها الفنية. عم نحكي عن عادل إمام. شفناها بالمسرح تألقت كتير معها بالمسرح.
1: بالضبط طبعا هو منقدر نقول صنع على نجوميتها الكبيرة كل.
0: صحيح.
1: الأجيال بتعرفها من خلال عادل إمام
0: الواد سيد الشغال.
1: هي التقت معه أو قبل في مسلسل تعال نقول أحلام الفتاة الطائر.
0: صحيح.
1: طبعا عملين الواد سيد الشغال والزعيم بالتسعينات.
0: بالفعل وفيما بعد كمان شفناها بعدد كتير كبير من الأفلام والأعمال اللي فيها هيك بتظهر أو بمسلسلات أو بأفلام زي تجربة الدنماركي أو ضيفة شرف أو بأدوار صغيرة مع عادل إمام. يعني علاقة استمرت.
1: بالضبط كمان حنفي الأب هنسينا نذكر عام 1990 مع عادل إمام.
0: صحيح. شو نسمع من رجاء جدا وعادل إمام
1: الواد سيد الشغال.
0: يلا
16: بابا انه كبر في السن.
17: مين؟
16: بابا
17: البواب.
16: دادي.
17: دادي بادي سيد محمد البغدادي.
16: باباك يا حبيبي.
17: هو بس مو دادي بعد العملية.
16: المهم طمني.
17: ايوه
16: اخبار صحته ايه دلوقتي؟
17: هو تعب شوية.
16: لا بعد الشر عليه.
17: تعب شوية ودينا له الدكتور قاموا شالوا له الطحال.
16: يا غنية.
17: بس بقى كويس.
16: الحمد لله.
17: الحمد لله تعب تاني. ودينا الدكتور تاني قال ازاي تشيلوا الطحال، الطحال كويس ما فيهوش حاجه.
16: معقوله؟
17: اه شالوا له بقى البنكرياس.
16: يا قلبي.
17: بس بقى كويس
16: الحمد لله.
17: الحمد لله تعب تاني. ودينا الدكتور كبير بقى كشف عليه قال ازاي تشيلوا الطحال والبنكرياس، دول كويسين ما فيهمش حاجه.
16: بعد ما شلتوهم
17: اه وشخط فينا. الفين الطحال والبنكرياس
16: عملتوا ايه يا فتحي؟
17: احنا كنا اتصرفنا فيهم.
16: يعني ايه؟
17: اختي خدته قالي تاخد حقي من دلوقتي قبل ابويا ما يموت. بس شالوا له بقى الكلام بتاعه.
16: يعني
17: بس بقى كويس
16: الحمد لله.
17: الحمد لله تعبت.
16: الله اكبر.
17: كان هو بقى الشل وما بيشوفش وترش وما بيسمعش، وشالوا له نص الكبد وربع الرئه، وشالوا له العمود الفقري.
16: شالوا العمود؟
17: شالوا العمود وحطوا له جريده بدل عمود.
16: جريده؟
17: اه بتاع المشاه بتاعت البلد.
16: انا عارفاها.
17: حطوا له واحده منه.
16: المهم يا حبيبي طمني اخبار صحته ايه دلوقتي؟
17: صحه مين؟
16: صحه بابا.
17: هو بقى في حاجه؟
16: يعني ايه؟
17: ما خلاص اتكل على الله. وهو في كامل صحته
16: يا حبيبي. يا حبيبي هيوحشنا موت.
17: احنا نسينا.
16: يفتح عليكم على جمالك.
0: بقت سيد الشغال من المسرحيات الناجحه لعادل امام نجم النجوم بعام 85 قدمها واستمر عرضها سنوات.
1: بالضبط.
0: بنشوف انه بمرحله معينه بالتسعينات بتنتقل لادوار الام.
1: احنا بنشوف شادي هون انه بما انه رجاء الجداوي ما اختفت عن الشاشه وعن انظار الناس، فلما كبرت قبلوها ما كان مفاجأة انه كبرت ونصحت وامتلأت يعني.
0: اتقبلوها وحبوها عندها شعبية كبيرة كمان.
1: بالضبط. فمثلت دور ام الفنانة مينيرفا في فيلم أدارة بفيلم ثقافي عام 2000 كمان دور ام.
0: كمان شاركت عدد كبير من النجوم الحاليين محمد سعد، ياسمين عبد العزيز،
1: ام حلشيحة في السلم والتعبان.
0: صحيح. وخلينا نسمع فيلم ثقافي بتكون ام احمد عزمي وفتحي عبد الوهاب.
1: يلا
18: خليك انت في جدول الضرب بتاعك ده خفيف.
19: خير ان شاء الله. ايه عاملين قعر مجلس على الصبح ليه؟
18: عمال اشرح له حاجات في الكمبيوتر بس غبي ما بيفهمش يا ماما.
19: طب يا حبيبي قوم يلا انت وهو هاتوا الغسيل الوسخ يلا عشان اغسله.
18: تحت امرك.
19: يلا.
18: ايه يا ماما مالك داخل علينا هجمه كده؟
19: نعم يا اخويا. عايز اخش ازاي؟
18: المفروض تخبطي على الباب قبل ما تخش.
19: نعم يروح امك.
18: وايه العيب في كده؟ وبعدين دي مذكوره في القران، لازم الواحد يستأذن قبل ما يدخل.
19: ليه يا حبيبي؟ عندك سر مخبيه عليا ولا ايه؟
18: شكايات اسرار. بس كل واحد فينا يعني من حقه مساحته من الخصوصيه.
19: ليه ايه؟
18: مساحته من الخصوصيه.
19: مساحته من الخصوصيه؟ يعني ايه؟
18: يعني الخصوصيه اللي هي بتبقى الخصوصيه دي.
19: بقول لك ايه؟ طبعا مش عارف ترد، طول عمرك خايب. طب بقى مش هغسل لك كل حاجه، خليك بوسختك كده.
18: كده؟
19: وانت يا اخويا هات يا حبيبي الهدوم الوسخه اللي عندك يلا عشان تتغسل. ايه ده؟ ما تبقى تستحمى. الخصوصية قال جاتك
0: البلد. أنا مقطع من فيلم ثقافي محمد أمين المخرج. منشوف إلها وجود كمان بالمسلسلات المهمة الحجم تولز،
1: أميرة في عبدين كمان ظهرت فيه،
0: جراند أوتيل، شربات لوز، تامر وشوقية، العميل 1100، مبروك جالك ألا، حلاوة روح، عدد كبير من المسلسلات كان إلها وجود فيها رجاء الجداوي.
1: ومنشوف شاركت كمان الأجيال الحديثة مثل ما ذكرت قبل شوي، مثلا في سهر الليالي ضيفة شرف مع عدد كبير من النجوم ونزكي أحمد حلمي، والتجربة الدنماركية مثل ما ذكرت مع عادل إمام ضيفة شرف.
0: بالفعل. بدنا نسمع مقطع من انت عمري لخالد يوسف المخرج اللي قدمها لرجاء الجداوي بدور ام نيلي كريم اللي كانت بتعاني من السرطان.
20: مدام ليلى ما خبيش عليك بنتك حالتها مبسوط ودرجة لإصرارها على الرقص وعدم العلاج.
19: مش عارف اعمل ايه يا دكتور، الفن والرقص في دمها
20: والمرض برضو في دمها.
19: طب والحل؟
20: الحل ان حضرتك تساعديني ان احنا نلاقي اي طريقة نقنعها بيها.
19: ازاي؟
20: ازاي دي هي اللي لازم نفكر فيها.
19: ما تتضايقيش مني.
21: انا مش متضايقه مني، انا متضايقه من نفسي. كان لازم احس اسرع من كده ان مشاعره ناحيتي بردت، وهو بيرقص معايا ما بقاش حاسس بولا حركه.
19: اهدي واهتمي بصحتك، لما تخرجي من المستشفى اعملي كل اللي انت عايزاه.
21: انا مش هستنى لما اخرج من هنا، انا هخرج واتكلم معاه وخلص كل حاجه.
19: هتخرجي مخصوص عشان تقابلي بره المستشفى؟ طب ليه؟
21: مش عايزه اقابله هنا، خايف الاقي نظره عطف في عيني. مش هستحمل.
19: مش عيب ابدا اننا نحس بعطف الناس اللي حوالينا.
21: بس لازم الأول يحس بحبه، من غير ده العاطفة بتحول لشفه.
0: رجاء جداوي. نذكر كمان أنه لعبة دور خالتها بسندريلا.
1: أيوة، دور تحية كاريوكا.
0: كان صعب عليها يعني، كانت مقنعة.
1: أنا بالنسبة لي مش كتير مقنعة كانت، يعني أنه تحية كاريوكا صعب حدا جسدها، ولكن مجرد أنه هي بتقرب لتحية كاريوكا هذا أعطانا نوع من الإقناع، يعني أنه هي تحية.
0: كان عندي فرصة أشوفها غازي لرجاء جداوي
1: في مهرجان القونة.
0: القونة بالفعل بكون في عدد كبير من الفنانين والنجوم وأسماء مهمة، يعني كلهم بده يسلموا عليها، هي المهمة.
1: طب
0: نقول الناس كتير بتحبها.
1: شغلة شادي مهم نسينا نذكرها في البداية، أنه اسمها الحقيقي نجاة الجداوي. صحيح. لما كانت في المدرسة الداخلية الراهب المسؤولي كان صعب عليها تقول كأنه نجاة، تحول الاسم لرجاء.
0: رجاء. لعبة النسيان من المسلسلات اللي مؤخرا شفناها لإلها بشهر رمضان مع دينا الشربيني
1: عام 2020.
0: خلينا نسمع.
1: يلا.
2: زعلانة مني؟ مخي مش قادر أبدا يحقل كل اللي سمعته وكل اللي انت حكيتيه.
0: رجاء جداوي، نتمنى أنه ما يكون هذا العمل هو آخر أعمالها. بنعرف أنه أصيبت بفيروس الكورونا.

صلحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني توبا كنت أخصمك وارجع صلحك.

لولا انساك توحش ونارك وتصحيني. من حيرة قلبي ومن دمعة عيني كل ما اقول انساك توحش ونارك.

0: توبة
1: أفيشات من زمن فات.
2: اليوم اخترت لنا فيلم ربيع الحب.
3: اخترته شادي لأنه الفيلم الوحيد لفنان يدعى كمال حسني وفات على الفن بالصدفة وفات على السينما عن طريق ماري كوين المنتجة.
2: كان دنت أم من عبد الحليم
3: بالضبط في الماضي قبل هذا الفيلم اللي تقدم عام 1956. عبد الحليم توجه للمنتجة ماري كويني قالت له أنت بتنفعش للسينما، فتضايق منها. لما صار نجم توجهت له قالت له بدي إياك بفيلم،
2: رفض.
3: فبدأت تنتقم منه تقدم منافس لإله. جابت كمال حسني اللي صوته زي صوت عبد الحليم وهو بحب عبد الحليم زي ما عملوا ببداية عبد الحليم حافظ
2: شادية،
3: جابوله شادية ومحمد الموجي ومنير مراد والمنافس المخرج اللي قدم عبد الحليم في أول أفلامه إبراهيم عمارة. وما كملش لأنه عمليا كان نسخة عن عبد الحليم حافظ.
2: حاربوه يعني برأيك؟
3: لا ما حدا حاربه. هو اعتزل لأنه هو فات بالصدفة.
4: لازم تسمعنا حاجة يا أستاذ.
5: بس أنا معزوم زيكم.
4: لا لا لا لازم تسمعنا حاجة، ما تحرمناش من الفرصة الجميلة دي.
6: طب وحياة العروس ولو عروسة مش غالية علي
4: قولي لي غني ونادي يا عمال. أنا كلنا عايزين نسمع.
7: غني يا دلال.

0: سيدي يا غالي علي غالي علي.
1: إيرادات الأفلام المعروضة هالأيامات في مصر رقم واحد غازي
2: بعده 7 دوغز لأحمد عز بأكثر من 274 مليون جنيه، بداية عرضه كان ب 27/5.
1: صقر وكناريا فيلم محمد إمام وشيكو صار محققين تناتهن 109 مليون جنيه مصري،
2: هاي بالمرتبة الثانية. المرتبة الثالثة خلي بالك من نفسك أكثر من 70 مليون جنيه.
1: محمود الثاني أحمد غزي وكزبرة مع بعض 49 مليون جنيه، والفيلم بلش عرضه ب 12/8.
2: هاي طبعا بالمرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة شمشون ودليلة أكثر من 36 مليون جنيه.
1: المرتبة السادسة الجواهرجي 34 مليون جنيه مصري، بواصل بتحقيق الإيرادات، مش عالي كتير بس مش بطالي.
2: يسرى بأحدث أفلام الست لما ب 3 مليون جنيه بس.
1: نسمع أغنية من أغاني هالأفلام.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: هذا الصيف شادي طبعا شفنا حوالي 11 فيلم هناك أغاني لهي الأفلام.
2: صح، نأخذ لمحة عن أغاني أفلام هالسنة. موسم صيف 2026 السينمائي في مصر مشتعل، والترند مش بس للأفلام، للأغاني كمان. من سنوات مع ظهور الأفلام الجديدة كنوع من الدعاية، صناعه بيطلقوا أغاني، والأفلام المصرية هالصيف كتيرة وصل عددها 11 فيلم. بدنا نعرفكم على أنجح أغاني أفلام هذا الصيف. البداية مع فيلم إذمة اللي أطلقوا صناعه أغنيتين ساندوا نجاحه الكبير، سر وقعنا لرحم محسن ونوردو، وبهاء سلطان اللي قدم لنا بكلم نفسي.
3: بكلم نفسي.
2: أما أحمد العوضي ومي عمر في فيلم شمشون ودليلة فراهنوا على محمود العسالي وحودة بأغنية حب الحب اللي عم نسمعها بكل مكان. نانسي عجرم غنت أغنية فيلم الكراش لأحمد داود بحن. أما فيلم صقر وكناري لمحمد إمام وشيكو قدروا يجمعوا محمود العسالي مع عصام صاصة بأغنية عمك وعمي عمك. منافسة قوية بين الشعبي الدراما والمهرجانات.

0: نسمع إسا أغنية من فيلم مصري من لف في دواير. هالأغنية اخترتها أنا لمروان خوري قدامها عام 2006 بفيلم أوقات فراغ اللي جمع مروان خوري بالشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي.
1: حلو.

0: وصلنا لأغنية من فيلم قديم.
1: عمليا تاني واخر افلام اسمهان عام 1944
0: غرام انتقام.
1: غرام انتقام اللي ظهر بعد وفاته. كل اغاني الفيلم كانت اغنيات ناجحة جدا، واحدة منها امتى حتعرف امتى،
0: اسمع
1: اني بحبك انت.

0: ما تعرف.
1: سامع الكلام إليك يا جارة.
2: مرة تتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بأروش بحكي مع حالي.

0: في ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
2: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان
2: فهمان انا.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله وأطلع برد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: خد حبة فصفصها، كل اللبة كب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
5: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
9: عناوين الساعة من مكان: ضبط قذيفة صاروخية في بلدة عقابة قرب جنين، رئيس الأركان يؤكد أننا نمر بفترة متوترة وقابلة للانفجار على جميع الجبهات، لجنة الانتخابات المركزية تتخذ قرارا هاما خلافا لموقف رئيسها، إغلاق متجر في حورة بسبب احتجاز شخص فيه، وأسعار الوقود تخفض عند منتصف الليلة.
0: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. في بلدة عقابة قرب جنين، ضبطت قوات الأمن الليلة الماضية قذيفة صاروخية محلية الصنع ووسائل قتالية أخرى، بينها كمية كبيرة من المتفجرات، ضمن عملية واسعة النطاق لتفكيك بنية تحتية إرهابية تابعة لحماس. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليم أن القوات ألقت القبض في البلدة على عشرة إرهابيين. وصرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأننا نمر بفترة متوترة وقابلة للانفجار على جميع الجبهات، وقال إن جيش الدفاع على أتم الجهوزية للتصدي لهجوم مباغت محتمل ومستعد لفترة الأعياد اليهودية الوشيكة، ويواصل استخلاص العبر من 7 أكتوبر. وأدلى الجنرال زمير بهذه الأقوال أثناء تقييم للأوضاع خلال تمرين فجائي. صادقت لجنة الانتخابات المركزية على السماح لممثلي الأحزاب المختلفة في مراكز الاقتراع باستخدام تطبيق يوثق أسماء من أدلوا بأصواتهم. ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إلى أن هذا القرار اتخذ خلافا لموقف رئيس اللجنة القاضي سولبرغ. أغلقت شرطة النقب بأمر إداري 20 يوما متجرا في بلدة حورة بسبب احتجاز شخص في المخزن بعد الاشتباه فيه بالسرقة من المكان، وأكدت أنها لن تسمح لأحد باستيفاء الحق المدعى به بالذات، وفقا لما أورده مراسلانا سالم أبو جامع ونواف النباري. قلد رئيس الدولة هيرتسوغ أو سمة التميز ل30 شرطية وشرطيا في مراسم أقيمت بمقر الرئاسة في أورشليم القدس، وذلك بفضل بسالتهم ومهنيتهم وتفانيهم في أداء الواجب، ومن بينهم المساعد متقدم إيمان مصاروي التي شاركت في التحقيق مع مخربي النخبة وفي أحداث 7 أكتوبر، كما أنها ساهمت في فك ألغاز جرائم قتل ارتكبت في إطار نزاعات بين عصابات. وقع وزير المالية سموتريتش أمرا لتخفيض ضريبة البلو على المحروقات بنصف الشيكل لمدة شهرين. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جابر بأنه بعد منتصف الليلة سيبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية 7 شواقل و75 أكورة بدلا من 8 شواقل و25 أكورة.
2: حالة الطقس
10: في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
9: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى من معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وتل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة 35، جبال الجليل واللد والرملة 32، هضبة الجولان 36، بحيرة طبرية 37، و34 في بئر السبع. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان،
11: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
10: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
11: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
10: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
13: دقيقة حبيبي بس شوي.
14: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
13: كمل حبيبي شو كنت تقول.
10: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
2: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
15: يا هلا يا هلا، انتم معنا على الطريق، اغاني جديده للاربعاء لكم منا دائما احلى التحيات، روبي بالهندسه الاذاعيه، ولكم مني دائما شادي بلان احلى التحيات. نبلش على الطريق اليوم مع جديد وائل كفوري،

جربت الشاتوي خمس أغاني وعلي كفوري هالصيف صدرت من نهاية الأسبوع. أخبارنا الفنية اليوم على 3:30 مع الزميلة عيرين بسول. رح نحكي عن مي عمر، ريم حسن، ليلى علوي، منواصف، كمان عمونا زكي، منا شلبي، هند صبري. كمان رح نحكي على تفاصيل عرس ابن جوليا بطرس. كل هذا على 3:30 زاويتنا أخبار الفن والفنانين. أسكت يا لساني.

الأول بسباق فن فنانين زي فرانسيس لما لموني. انتم معنا على الطريق على الأربعة مع الأغاني الأنجح هالأيام.

0: هدية دينية. نانسي عزرم قدمت لنا أحلى أغانيها هالصيف. ثلاثة ونص زي ما بتعرفوا عنا أخبار فنية، كتير فنانين رح نحكي عنهن اليوم مع زميلي عرين بسول على ثلاثة ونص. إسا أنجح أغنية، أغنية الترند هالأيام.
1: كنت تحسوا مكياج على زمانكم؟

0: كان الحب مكان ومشكاره بالمناكير كير كير
1: محلاها بنت البلد محلاها سانت ليفانت هذا ومع محمد عسل احنا عنا دقيقة بالضبط دقيقة واحدة نعود بعدها لنكمل معكم مشوار الأغاني

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد. لبرا أكيد لا،
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار، غداً بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، شادي بلان على الطريق.
5: على الطريق توليت.

هذه من الأغاني الناجحة من ألبومه الجديد الأخير صديق البرنامج. أغاني على الطريق نكمل معكم للأربعة. أغاني جديدة، أغاني ناجحة زي الأغنية اللي تجينا من مصر من تامر حسني.

0: جرى لي ده ده من حسني هذا وش الخير إذا الوقت للأخبار الفنية إسه صارت 3:30
1: أسكت يا لساني
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان
0: أخبار الفن والفنانين مرحبا رين
1: مرحبا شادي
0: أسبوع جديد وأخبار كتير وفنانين كتار
1: صح
0: نبلش بالموركس دور ما زعلوش حدا الجماعة
1: لا ما شاء الله يعني بدك تصبر شوي علي أنت والمستمعين
0: يلا بنسمع
1: لأنه رح أحكي لك قسم صغير من قائمة الفائزين نادين إنجيم ماي عمر تايم حسن جورج خباز ليلى علوي أحمد سعد ملحم زين كارمن بصيص ماجي بغوسن رغب علامة منى واصف قصي خولي وبعد كتار أخذوا اللي أفضل اللي أحسن اللي بعرف إيش
0: سموها الفئات
1: لا ما هو اسمع شو الفئات أنا بعطيك مثال واحد للفئات وأنت قل لي إذا فهمت علي قصي خولي حصل على أفضل ممثل سوري عربي بدوره بخمس رواح
0: اللي هو مسلسل مشترك
1: تايم حسن بيحصل على أفضل ممثل سوري بدراما سورية شو الفرق؟ ليلى علوي بتتكرم على أعمالها اللي بعرف شو
0: أمجمل أعمالها
1: هي. ومنى واصف
0: أمجمل أعمالها
1: حلو فإيش اخترعوا ألقاب عشان ما يزعلوش حدا
0: نجمعوا كتير ناس
1: صار؟ اسمع تايم كيف معجوق على الربحة
2: أنا جاية من سفر فنص نايم معلش شكرا للجمهور اللي دايما على الرأس والعين
1: هو ببينش بحسسك إن أنا
0: كبار.
1: متعود ما عمر مبين عليها مبسوطة
3: بهد الجايزة لأكتر شخص كان بيفرح بنجاحي يمكن أكتر مني بكتير قوي وأكتر شخص كان بيدعمني بابايا الله يرحمه
0: حكي إسا مسلسلات كتيري إحنا بعاد شوي عن شهر رمضان في مسلسلات قبل شهر رمضان رح تظهر
1: عادة شادي كل المسلسلات والإنتاج والإخراج وكله بروح لوين
0: لشهر رمضان
1: بعدين بقول لك طلع أنا بدي أبرز مش بس بشهر رمضان بعد رمضان بتشوفني أما إنه في ترويج لمسلسلات قبل رمضان
0: مع نجوم
1: هاي موضة جديدة
0: مع نجوم ونجمات كبار
1: هاي موضة أنا ملحقتاش بعد
0: سمعينا
1: قبل رمضان منى زكي طالع نازل 10 حلقات
0: حلو
1: هاد كمان مسلسل منى شلبي عنبر الموت بدك كمان محمد أنور بيت بابا بجزء الثاني بدك كمان أسر ياسين وهند صبري رح تكون بعسل أحمر
0: اثنيناتهم كمان
1: كل هدول إيش
0: مسلسلات
1: قبل
0: شهر رمضان نحكي إسا على العروس كان فيه كتير فنانين وفنانات
1: عروس جوليا بطرس
0: مش عرسة هي
1: لا
0: ابنها
1: وأول ما تقول جوليا بطرس أي غناية تتذكر
0: يا قصص
1: يا قصص عمتي
0: عندها أغاني وطنية
1: أسامينا عزمان الماضي
3: وتمحينا يا قصص
0: المهم
1: إسا وإنت تسمع الغناية بالفيديو كليب مين شفت كومبارس
0: هيفا وهبي
1: كانت ترقص بالخلفي
0: صح
1: كانت ترقص بالخلفية
0: كانت مع جورج بسوف كمان قبل
1: كانت على وقتها عازما يا قصص تغني بالخلفيه لجوليا بطرس
0: تتمايل
1: شو اللي صار اليوم بال 2023
0: كانت بالعرس
1: بعرس ابنها لجوليا بطرس
0: هلو.
1: بتكون ضيفه الشرف واللي بتحيي الحفل واللي بتكون مفاجاه العرس وبتطلع وبتقول لهم بشكل مفاجئ بدنا نرو بدنا
0: وقعت كمان سمعت
1: فركشت وإيش فركشت على واحد من الجمهور فبقول لك مين هذا المحظوظ اللي أمه دعيت له
0: بنكتوا عليها مين كمان بالعرس كان
1: أحمد سعد جوليا كانت كتير مبسوطة مع جوء عرس ابنها
0: حلو.
1: ومتصوري هي وكنتها وحلوات مع بعض
0: حلو نختم مع مين مع جوليا
1: لب أحلامك لب أوهامك لا لا بدناش الدراما
0: ديك إليانا بوسي
1: إليانا بوسي
0: حلوة
1: حلوة كتير
0: شكرا عارين
1: باي
0: باي, باي.

فيلم أبي فوق الشجرة آخر أفلامه للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. سمعنا هالأغنية اليوم بزاوية أغنية من زمان، لأنها عام 1969. حكينا لكم الألحان لدليل حمدي. اسم نغير الأجواء ونسمع ونسمعكم نسخة جديدة من أغنية سبق وسمعناها قبل 25 سنة بصوت أصالة يوسف، كلمات وألحان يزيد حديد، توزيع تامر حلبي.

الأغنية سبق وسمعناها بصوت صقر وهبي زمان زمان قبل 25 سنة. نسخة جديدة بتقدم لنا إياها أصالة يوسف بصوت الحلو. كلمات حكينا لكم الألحان ليزيد حديد. هاي فرصة لنذكركم بكرة على التنتين موعدنا مع لقاء فن فنانين. كل فناني بلادنا بيكونوا بهالبرنامج ضيوف معنا اسماء أغنيهن تعرف على أعمالهن الجديدة. بكرة من التنتين للتلاتين.

محبوبي وائل كفوري. هذا احنا على انغام هالاغنية. اجا الوقت لنودعكم. شكرا لروبي ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. لكمني دائما شادي بلان احلى التحيات. بكرة ان شاء الله بنعود ونلتقي معكم على تنتين لقاء فن فنانين وعلى التلاتة عطر. لسه الوقت نقولكم الى اللقاء.

ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة سفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا سلام على العروض مخزني

0: بندق.
1: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. نيفاني سنتر حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتسحاق نافون، حي الحكومة، قفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
5: عناوين الساعة من مكان: ضبط قذيفة صاروخية في بلدة عقابة قرب جنين. رئيس الأركان يؤكد أننا نمر بفترة متوترة وقابلة للانفجار على جميع الجبهات. تجميد التعيينات الرفيعة في الشرطة حتى بعد الانتخابات. ألمانيا تشدد إجراءاتها للوقاية من اعتداءات روسية محتملة. وأسعار الوقود تخفض عند منتصف الليلة.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في بلدة عقابة قرب جنين ضبطت قوات الأمن الليلة الماضية قذيفة صاروخية محلية الصنع ووسائل قتالية أخرى، بينها كمية كبيرة من المتفجرات، ضمن عملية واسعة النطاق لتفكيك بنية تحتية إرهابية تابعة لحماس. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية أيال عليم أن القوات ألقت القبض في البلدة على 10 إرهابيين. وصرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأننا نمر بفترة متوترة وقابلة للانفجار على جميع الجبهات، وقال إن جيش الدفاع على أتم الجهوزية للتصدي لهجوم مباغت محتمل ومستعد لفترة الأعياد اليهودية الوشيكة، ويواصل استخلاص العبر من 7 أكتوبر. وأدلى الجنرال زمير بهذه الأقوال أثناء تقييم للأوضاع خلال تمرين فجائي. أبلغ وزير الأمن الوطني بن غفير مفتش الشرطة العام الجنرال ليفي بأنه لن يتم إجراء تعيينات في المناصب العليا بالشرطة قبل موعد الانتخابات العامة إلا في حالات استثنائية، وأوضح أنه ليس من اللائق القيام بذلك قبل 1.5 شهر من موعد الانتخابات. ويفيد مراسل راديو كان روعي يينوفسكي بأن السبب يعود إلى اختلاف بين بن غفير وليفي على هوية المرشحين. أعلن في برلين أن ألمانيا تخطط لتشديد إجراءاتها الدفاعية للوقاية من اعتداءات روسية محتملة بوسائل مختلفة مثل المسيرات والسايبر. يأتي ذلك في عقاب المحاولة المنسوبة لموسكو لمهاجمة مطار ألماني بمسيرة مفخخة. وقع وزير المالية سموتريتش أمرا لتخفيض ضريبة البلو على المحروقات بنصف شيكل لمدة 2 شهر. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جابر بأنه بعد منتصف الليلة سيبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية 7 شواقل و75 أجورة بدلا من 8 شواقل و25 أجورة.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى من معدلاتها. في الخامسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. يومان قبل إغلاق القوائم، تحركات حثيثة لترتيب الصفوف في الحلبة الحزبية وسط انسحابات استقالات وتفكك أحزاب ومحاولات للوحدة. أزمة جعفر فرح داخل الجبهة تعب التوقف وسط ضغوطات عليه للانسحاب وجهات مقربة منه تؤكد أنه سيواصل ترشحه ضمن القائمة. جيش الدفاع يهاجم أهدافا لحزب الله ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين ويستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان والانتشار في منطقة أمنية جديدة. أنباء عن ضغط أمريكي على نتنياهو لإخلاء عشرات البؤر الاستيطانية في المناطق المصنفة A و B في الضفة الغربية، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
7: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
9: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
10: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
11: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
12: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
13: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
14: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
15: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
7: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
16: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
17: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
18: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
19: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
20: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم، أسبوع على افتتاح العام الدراسي في مدارس الجنوب، والصورة نقص في غرف التدريس ورياض الأطفال، ومئات الطلاب بدون كراسي وطاولات، وآخرون يدرسون في كرفانات قديمة سقفها من الإسبست. هذا في القرى التطويرية التي أقيمت لبدو النقب. أما في القرى غير المعترف بها فالأوضاع هناك حدث ولا حرج. مرة أخرى الشرطة تعتقل عريسا وعروسته، والسبب الزينة التي وضعت على سيارة العريسين. كيف سيصوت المواطن في منطقة الجنوب على خلفية الخلافات في القائمة العربية المشتركة؟ ومخيم الفضاء في تركيا بمشاركة مختصين وطلاب من منطقة النقب. مكان في الجنوب، إصدار كتاب نصيحة على فنجان قهوة، 185 رسالة لحياة نفسية أفضل. هذا الكتاب للأخصائي النفسي الدكتور رشاد الجريناوي. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة الخامسة، معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. مكان في الجنوب، إلى قضايا التعليم في الوسط العربي في النقب. العام الدراسي الجديد افتتح قبل عدة أيام لكن ليس بالمستوى المطلوب. نرحب بالدكتور عواد أبو فريح رئيس اللجنة الشعبية لمدينة راهط. مساء الخير دكتور عواد.
21: مساء النور حسن.
20: نعم.
21: أولا اسمح لي أن أبارك.
20: نعم تفضل.
21: اسمح لي أن أبارك أولا لكل الطواقم، طواقم التدريس في مدارسنا العربية بشكل عام، مدارس العربية في النقب بشكل خاص، للطلاب للأهالي على افتتاح السنة الدراسية. ونتمنى أن يتم دمج شيئين مهمات جدا في مدارسنا، اللي هو التميز التعليمي ومهارات التعليم والقيم وزرع القيم، وفي نفس الوقت طبعا تهيئة المدارس لوصول الطلاب من ناحية مواصلات ومن ناحية غرف تدريس. النقص اليوم يعني في نقص شديد جدا في المدارس، أنا لا أقول الآن في نقص غرف، في نقص مدارس. في التعليم الخاص مثلا الموضوع صارخ جدا، في مئات إن لم يكن آلاف الطلاب مش موجودين في أطر. مشكلة المواصلات يعني في نهاية الأمر بنشوف إن طلابنا بيدفعوا ثمن ثبات أهليهم مثلا في قرى اللي ما فيها خدمات. فهذول الطلاب احنا بنقول كمان مرة، كل طالب في إسرائيل يحق له أجواء تعليمية ويحق له منهاج تعليمي ويحق له تعليم كما يجد، بدون بغض النظر عن مكان سكنه، إن كان في قرية معترف فيها أو غير معترف فيها.
20: وهذا العام هنالك نقص في غرف التدريس في كافة البلدات العربية وعلى رأسها مدينة راهط.
21: نعم، في مدينة راهط لحالها في ما زال الكرفانات، الغرف المؤقتة اللي بتتحول لغرف ثابتة يعني دائمة في عدة مدارس ما زالت موجودة، وما زال هناك طلاب في مدينة راهط بيتعلموا في هذه الكرفانات. في طبعا في افتتاح مدارس جديدة، في تخطيط لبناء مدارس جديدة في راهط، ونحن نبارك لذلك الأمر. ولكن حتى يتم ذلك هناك اكتظاظ شديد جدا في الصفوف، يعني في صفوف فوق 40 طالب إن كان في راهط ولا خارج راهط. لا يمكن للطالب أن يتعلم، ولا يمكن للمعلم أن يعلم ويعطي خلينا نقول يعني قدراته وانتباهه لطالب في صف فوق 40 طالب، وخاصة في الزمن اللي احنا موجودين فيه اليوم، ان الطلاب اليوم مش زي زمان، يعني قدرة الانتباه، تعرف كيف السمارت فون والالكترونيات اللي تعودوا عليها، ويجي للصف ويقعد ويسمع ويستفيد. لذلك حنقول كمان مرة، المشاكل الفيزيائية مثل نقص الغرف، مدارس مكتظة، الوصول للمدارس في القرى الغير معترف فيها صعب جدا، يعني استعمال المواصلات للضغط على الأهالي بالرحيل من قراهم وانتقال إلى مدارس أخرى حتى يجبر الأهالي للرحيل. كل هذا الأمر أنا بقول كمان مرة، زمان احنا كنا نقول من يعني تهدم بيت لا تستطيع أن تهدم الأسرة، تهدم بيت، أنا بحكي يعني بيت من حجر أو من براكية، البيت الفيزي، ولكن هدم التعليم هو هدم المجتمع. يعني مهم جدا جدا هذه السنة أن نركز على التميز، نركز على التعليم، ونركز على البيئة والقيم المهمة جدا، وطبعا توصيل الطالب والوصولية الطالب والأهل إلى المدرسة. وهذا طبعا هذا أهم شيء في التعليم الإلزامي والإجباري. إحنا نتحدث عن تعليم إلزامي إجباري. نعم. الطالب ما بيهم الطالب، الطالب ممنوع يكون ضحية لو لا شيء، الطالب لازم يأخذ تعليم.
20: دكتور عواد، يعني من المقصر؟ من المقصر؟ يعني أين كانت السلطات المحلية وأين كانت وزارة التربية والتعليم؟ في نهاية المطاف قوائم الطلاب موجودة، والكل يعرف أن هنالك أعداد كبيرة زيادة في عدد صفوف الأوائل، الثواني وغير ذلك. يعني الصورة يعني لم تفاجئ المسؤولين في وزارة التربية وفي السلطات المحلية. من الذي لم يقم بعمله والنتيجة هي هذا النقص الحاد في غرف التدريس؟ ولا أتحدث عن المواد الأخرى في رياض الأطفال وغيرها.
21: نعم، المسؤولية في نهاية الأمر جماعية، مسؤولية وزارة المعارف اللي هي المسؤولة عن الميزانيات. وزارة المعارف هي اللي يجب أن تخطط وتنفذ. في نفس الوقت المسؤولية على سلطاتنا المحلية كلها في الضغط وإقام والقيام بدورها كجسم ينفذ وجسم ينقل الخطة للتنفيذ في نهاية الأمر. وطبعا سلم الأولويات، بناء سلم الأولويات صح، هل يعني يقيموا مدرسة ابتدائية أو مدرسة إعدادية أو مدرسة في حارة كذا أو مدرسة في حارة كذا. يعني في نهاية الأمر هذا مسؤولية جماعية. والنقطة الثالثة اللي أنا أقول عليها، إن شاء الله يعني هذا الأمر السنة هذه يأخذ أكثر دور، فقدان دور الأهل من جميع النواحي. يعني الأهل منقطعين تقريبا عن الضغط،
20: مغيبون
21: فعلا، هيك يعني هي مغيبين.
20: نعم، لكن صدرت تعليمات جديدة من وزارة التربية والتعليم تؤكد على أهمية وضرورة أن تكون هنالك مشاركة فعالة هذا العام للجان أولياء أمور الطلاب. هل سيستغل هذا الأمر؟
21: يعني هذا البيان والرسالة اللي أخرجتها وزارة التربية وصلتني، وأنا أبارك لوزارة التربية والتعليم، أبارك للمفتشين، لأن تواصلت مع المفتشين في السنوات الأخيرة بشكل مكثف لإقامة وتشكيل لجان أولياء أمور وإدخال الأهل وإشراك الأهل في المنظومة التعليمية في داخل المدارس. لأن أنا بقول كمان مرة، انسحاب الأهل من هذه المنظومة يضر جدا في المدرسة نفسها، يضر في الطالب، ويضر في نهاية الأمر في الجيل كله في المنظومة التعليمية. لذلك الضغط على وزارة المعارف، وأنا أظن أن اللواء الجنوب تفهم الأمر. أنا بتمنى أن السنة هذه تكون سنة فيها أكثر شراكة للأهل، وجودهم طبعا في داخل المدارس، تواصلهم مع السلطات المحلية، الضغط على السلطات المحلية لبناء مدارس وإنهاء موضوع الاكتظاظ، وفي نفس الوقت الضغط على وزارة المعارف، وفي نفس الوقت مشاركة مربي الصف ومشاركة المدرسة ومشاركة إدارة المدرسة والطواقم التدريسية في النهوض بالتربية والتعليم. وطبعا احنا بنقول كمان مرة في نهاية الأمر، نبارك للجميع ونتمنى للأهل، وللمدراء إشراك ومشاركة أكثر لمصلحة طلابنا.
20: نعم، الدكتور عواد أبو فريح رئيس اللجنة الشعبية لمدينة رهط، شكرا جزيلا لك، مساء الخير.
21: جزيلا.
1: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
20: مكان في الجنوب مرة أخرى، الشرطة تعتقل عريس وعروسته في منطقة عشيرة العقبي، وذلك السبب الزينة التي وضعت على السيارة. نقول مساء الخير للصحفي ياسر العقبي قريب العروسين. مساء الخير ياسر.
1: مساء الخير حسن لك ولكافة المستمعين.
20: نعم، حدثنا عن هذه الحادثة التي مر بها العريس والعروس من أبناء عشيرة العقبي. على ما يبدو الشرطة أنهت مخالفات السير في طرقات الجنوب، وبقي فقط مخالفة العريس بسبب الزينة.
1: نعم حقيقة أخي حسن، كنت هناك وشاهدت بعيني كيف تتحول لحظات الفرح إلى للأسف إلى ساحة لاستعراض القوة. يوم الجمعة مساء كنت مرافق موكب زفاف العريسين حسام وحمد العقبي الأخوين، طبعا انطلقنا من رهط وأنبطين حتى مفرق شوكة أسقاطي، وفرحة ومركبات تسير بالفعل بهدوء وحسب القانون واحترام كامل القانون، لأنه يعني احنا لا نريد تنغيص الناس على الناس بالفعل وعلى المستخدمي الطريق والشارع. لم تكن هناك حتى مخالفة واحدة في كل الموكب، يعني بعد أمتار قليل جدا عن مدخل حورة كل شيء توقف، يعني فجأة النائب رئيس نائب قائد محطة شرطة البلدات عياروت أوقف بالصورة، يعني حتى بشكل خطر على المستخدمي الشارع، أوقف السيارة أوقف القافلة. وبالفعل تخيلوا يعني مشهد عريس في ليلة زفافة يعترض من قبل الشرطة، لا لشيء يعني، بس فحص واستجواب، يعني بس مش أكثر من هذا الشيء.
20: ما كان
1: يعني
20: في مخالفة؟
1: ما كان في مخالفة بالمرة بتاتا، يعني ما كان في مخالفة.
20: فحصوا طلبوا، سمعت في الشريط انه طلبوا هوية العريس والعروس بفحصوا اذا مطلوبين للامن، يعني
1: نعم حقيقة هذا هو يعني كانه مطلوب للامن، يعني وين هويتك وين رخصتك وين، وكانوا بدي ياخذوهم كمان على محطة الشرطة، وطبعا في تدخل من مسؤولين خارجيين وقفوا هذا الشيء. ولكن يعني كيف يعني يروح بدون لا يكون في شيء يسوي شيء عشان يستعرض قدام وزير بكرة ولا بعده ولا يوم الأحد ولا يوم الاثنين إيش سوى؟ فبحث عن شيء وقال إنه الزينة بتغطي جزء من لوحة الترخيص تبع السيارة. طيب الزينة ما هي؟ الزينة شفافة، يعني حتى أي واحد ممكن الواحد يفوت على موقع يوم البادية ويشوف الصور هناك بصورة مباشرة.
20: مدار في رقم للسيارة في الجدول
1: الأمامي. نعم. واضح. طبعا هو يعني الاستعراض ما توقف في وحدة خاصة من وحدة الحرس الوطني اللي شكلها وزير الأمن القومي بن غفير، طبعا تم استدعائهم للمكان. واحد من المسؤولين في الموكب الزفاف طلب من الكافة التحرك، طبعا لم أتحرك أنا، كلهم تحركوا ما عدا أنا وسيارة العريس واحد من العرسان، ووقفت قلت له يعني ليش السبب هذا، ايش السبب يعني؟ قال أنت ايش بالنسبة له، وأنت يعني ايش ليش تتدخل، لماذا تتدخل في القضية يعني؟ في نهاية المطاف بالفعل يعني ما لقي ولا شيء ولا خطأ واحد ولا زلة واحدة. وعبقرية هذا الضابط أسفرت عن الحجة المضحكة، يعني المبكية بالفعل شريط الزينة. وهذه كانت الجريمة الوحيدة للأسف الشديد اللي كان استنفار قوة إضافية وكان في ساحة معركة ومش على أبواب خيمة العرس في بلدة حورة.
20: في لمين يعني الواحد ممكن يشتكي يقدم شكوى على مثل هيك تصرفات؟ سكتت ياسر.
1: أعتقد أن إحنا يجب أن نقدم شكاوانا كلها في 28/10 القادم يعني.
20: 27
1: لا 28
20: انتخابات. نعم
1: بعد الانتخابات اليوم. نعم. يعني تجميع كافة الشكاوى وهي كثيرة جدا للأسف الشديد، والنهوض يوم 27 كلنا إلى صندوق الاقتراع وتصويت كرجل واحد كامرأة واحدة كشاب واحد كشاب واحدة، وفي اليوم التالي تحضير قائمة بهذه العروض التي تمت في منطقة النقب ومناطق أخرى يعني اللي صار في أم الفحم. يعني تصور أنت أخي حسن أنه أنت بدك تزوج ابنك وفي خيمة العرس وفجأة قوة خاصة تقتحم عليك الخيمة أو القاعة العرس وانبطاح كافة الضيوف بصورة يعني لم يسبق لها مثيل في أي دولة في العالم يعني حقيقة.
20: نعم اسمع
1: كل هذا يعني هذا يعني قانون هذا اللي بفصل على مقاس العنصرية واقتياد عريس المحطة من شكيب السلام لين الزفافي، يعني أي قسوة هذه يعني.
20: نعم اسمع معي ياسر رد شرطة إسرائيل على هذا الحادث. تقول الشرطة الناطق بلسان الشرطة: شرطة إسرائيل تقوم بتنفيذ إجراءات لتطبيق القانون وفقا لأنظمة المرور والقانون دون علاقة بطبيعة الحدث أو هدفه. تركز أعمال تطبيق القانون على مخالفات المرور، الحالات التي تشكل خطر على مستخدمي الطريق أو تؤدي إلى عرقلة حركة المرور. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على سلامة الجمهور ومنع الحوادث والأحداث التي تعرض حياة الأشخاص للخطر. تطبيق القانون، تقول شرطة إسرائيل، ينفذ بصورة متساوية ومهنية بهدف الحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق. السؤال إذا يعني حدث أنه تم الاعتراض لعريس أو عروس من نتيفوت.
1: لا لم لا يتم الاعتراض، ولكن دعني يعني أعلق على هذا هذا الجواب على استجواب الراديو. حقيقة يعني القضية لا تتعلق بقضية حفاظ على القانون، القضية كانت استدعاء الحرس الوطني خاصة وبعد شرطة السير لمخالفة سير مزعومة، هو رسالة واضحة جدا. احنا نريد ترهيبكم، تمغيص حياتكم، اشعاركم دائما بانكم تحت المجهر. هي محاولة بائسة فعلا لكسر شوكة شبابنا في النقب، وأنا أقول بصراحة يعني أنا وقفت بقوة بالرغم من أنه الشاب العريس يعني قال خلص يخال توقف، قلت لا ما بدي توقف لأنه هذا هو ما يريده، أن نغص علينا وننزل رأسنا ونذهب إلى حال سبيلنا وندفع المخالفة. وأنا قلت له لا تدفع المخالفة، أنا أريد أن نقدم استئناف على هذه المخالفة بصورة مباشرة، لأنه إذا أنا بدفع المخالفة معناته أنا بعطي رخصة لهذا الضابط الذي تصرف بصورة عنصرية أن يستمر في هذا النهج مع آخرين. حقيقة يعني أنا ما بقدر أنا كصحفي أبدأ أطلب من الناس أنهم يتصرفوا بشكل معين، وأنا لما تكون القضية قريبة إلي أتصرف بشكل زي ما بيتصرفوا أو زي ما هم بيتوقعوا أني أتصرف. هذه النقطة. النقطة الثانية أخي حسن إذا بيسمح لي الوقت،
20: تفضل.
1: نقطة مهمة جدا، لما كان بيكتب المخالفة أول شيء الحرس المدني، الحرس الوطني اللي معينا بن كبير سمع شكاواي، وواحد منهم قال لي أنت صادق 100%، أنت صادق 100%، أنا ما نعرف إيش بدي أقول لك. يعني حتى الحرس الوطني اللي قال عينا بن كبير يعني وافق معي في في في العرض تبعي في العرض تبعي للحجج، وأنه هذا الضابط كان يعني حججه واهية جدا بالفعل وهي جدا. النقطة الثانية لما جاء الضابط أو شرطة السير وبدأ برسم بكتابة المخالفة السير. وقلت له وجهت له بصورة مباشرة، قال لي أول شيء أنا ما بحكي معك، أنا بحكي مع السائق. قلت له أنت تحكي معي مع السائق مش مهم، المهم إن عندي وقت تحكي مع المخالفة السير، وقت تحرر مخالفة السير. بس أنا بتعرف إنه يعني هذا بيتم صبغ جميع المجتمعنا بلون واحد، وهذا شيء خطير جدا اللي بتسويه. فقال لي أنا حر إني أصبغ. قلت أنت معترف إنك أنت بتصبغنا؟ قال لي أنا كلكو هيك. تصور نعم. شرطة سير بتوقف إنسان عربي بدوي من النقب، وبتعرف إنه هذا لازم تحرر المخالفة. أنا أدعو أكبر ضابط في شرطة إسرائيل إلى مشاهدة فيديو التصوير في الكاميرات. يعني بتعرف نعم.
20: واضح.
1: السيارات الحديثة فيها تصوير كاميرات. أنا أدعو أكبر ضابط في شرطة إسرائيل إنه يشاهد الفيديو من أول الموكب لآخر الموكب.
20: نعم واضح. ربما هناك تصرف مقصود من قبل الشرطة. مرك ملاحظة أخيرة ياسر، يعني في قرية السبع الدورية تابعة لوزارة المواصلات أصبحت على مدار الساعة وعلى مدار السنة عادة يقومون بفحص شتوي، لكن المرة فحص خريف وفحص صيف وفحص نسينا حتى
1: فحص ربيع.
20: نعم ربيع 24 ساعة موجودة في مدخل القرية وبدون شرطي، وعندما يشعر هؤلاء بحدث ما في السيارة يستدعون الشرطي لإجراء المخالفات. نعم.
1: 27/10 هو تاريخ مفصلي بالنسبة لمجتمعنا. 28/10 أنا أرجو، وهذا ما قلته للشرطي، قلت له كمان شهرين، أقل من شهرين سيكون هناك تغيير للحكومة، لكنك ستبقى هنا ويجب أن تغير نهجك، يجب نعم. أن تغير سياستك العنصرية تجاهنا. هذا اللي قلت له.
20: شكرا جزيلا لك صحفي ياسر العقبي قريب العريسين مكان في الجنوب. فاصل إعلاني ومن ثم سنعود، ابقوا معنا.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 غدا على قناة مكان.
22: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرة؟ أكيد لا،
23: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
22: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى الحراك الانتخابي على خلفية ما يحدث في الجبهة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا رجل القانون المحامي شحدة بن بري. مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
1: شحدة، كيف ترى الحراك في منطقة الجنوب؟ كيف سيصوت المواطنون العرب في الجنوب على خلفية ما يحدث في الأحزاب العربية، وأيضا على خلفية الخلافات بين هذه الأحزاب والوضع الكارثي المأساوي الذي يعيشه خاصة سكان القرى غير المعترف بها؟
2: أعتقد يعني بإمكان الناس أو حكومة إسرائيل بالأحرى أن تضحك أو أن تستغفل كل الجمهور لبعض من الزمن، وبعض من الزمن كل الوقت، ولكن كل الوقت أن تستغفل أبناء النقب، وأن يعني تقوم بما تريده، وأن تكذب وأن توعد وأن لا تنفذ. لا يستطيعون ذلك دائما وعلى كل الناس. الناس في صحوة معينة على الرغم من كل ما يحدث، على الرغم من محاولات بيبي نتنياهو لخلق أحزاب صغيرة لفتفتة توزيع الأصوات، للتفرقة، لوضع، لخلق وضع للعزوف عن الانتخابات، لنشر أمور تضليلية مضللة باتجاه السكان. أعتقد أن الناس قد وصلوا إلى قناعة تامة أنه مع هذه الحكومة لا يمكن الاستمرار. الهدم، الاقتلاع، الاعتقالات، مطاردة الأعراس، يعني مطاردة حتى الحفلات وملاحقتها وتخريبها وإفسادها، كل هذه المحاولات التخريبية التي يتباهون بها يجب أن تكون حاضرة في ذاكرتنا. لما نفكر نصوت نتذكر كل ما حدث على مر الأربع سنوات المنصرمة. لذلك أنا أعتقد أن الناس فقط علينا أن نريها الطريق وأن نقول لهم إلى الأمام، إلى التصويت، إلى الاقتراع، إلى الصناديق، مش 50 ولا 60 ولا 70 حتى أكثر. أنا هيك باعتقادي. يعني إلى متى؟ صحيح هنالك من يختلق الذرائع ويقول الوضع سيء، وهنالك مشاكل في الجبهة، ومشاكل، أريد أن أسبق الأسئلة، وهنالك مشاكل هنا وهناك، ولن نصوت إذا كذا، ولن نصوت، قالوا لن نصوت إذا لم تكن مشتركة رباعية، ثم قالوا لن نصوت إذا فلان لن يدخل القائمة، ولن نصوت. هذه كلياتها وسائل إحباط تستخدمها الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمليا من أجل خلق جو من العزوف لدى الناس، والسماح لبيبي نتنياهو أن يمرر برنامجه وإتلافاته مرة أخرى والعودة إلى سدة الحكم.
1: هذا هل يفهم السكان، يدركون هذا الأمر؟ يعني هل كل ما حدث في منطقة النقب وأيضا في مناطق أخرى هذا الأمر لا يوقظ السكان للتوجه إلى صناديق الاقتراع؟
2: يعني هنالك أصوات أحيانا محبطة تقول لهم أن هذا لن يفيد، وأن هذا لن يجدي، وأن لماذا علينا التصويت، ومن هو فلان، وكأننا في معركة بين المرشحين أنفسهم وليست المعركة بين كل المرشحين وعلى الحكومة. يعني نحن نريد أن نعلم وأن نقنع أنفسنا أولا، المعركة مش بيننا وبين بعضنا، اللي خلينكم صحيين يعني على هذا الشيء. صحيح نقولهم صوتوا هنا، كل واحد نعم. يقول صوتوا لي، ولكن في نهاية المطاف نقول كلكم صوتوا، وصوتوا بالاتجاه اللي هو
1: أستاذ شحدة. لماذا في الانتخابات البلدية المجالس المحلية، يعني حتى سمحني حتى الأموات يقترعون ويصوتون، وفي انتخابات مصيرية كهذه وأنت تعرف ماذا يحدث في منطقة الجنوب من تحريض ومعاملة وغير ذلك، لهالدرجة السكان لا يدركون خطورة الأمر ويواصلون ربما هذا السبات ويرفضون أو جزء منهم يأخذ قضية المشتركة وغير المشتركة كحجج؟
2: أولا بالنسبة للمجالس المحلية والسلطات المحلية، يعني نحن ما قلته صحيح، هنالك مشاركة بالعشرات وعشرات من النسبة المئوية فوق 70 و80 و90% من القرى العربية. نحن نرى الوضع الكارثي في السلطات المحلية. نحن نرى ما يحدث من تعيينات واختلافات وانقضاض على الخزينة المحلية التي كان من المفترض أن تنقذ السلطات المحلية من ورطاتها. هنالك حالة مريضة جدا في السلطات المحلية. أولا يشوبها الجو العائلي والحمائلي والعشائري أحيانا. هذه الحالة أيضا مقلقة جدا، وهي فقط تدخل النعرات بين السكان. الأمر الآخر هو قضية الاختلاس من المال العام، أنها يعني غنيمة فلينقضوا على هذه السلطة المحلية من أجل توزيع الغنائم والمناصب والوظائف المختلفة في السلطة المحلية. والأمر الثالث هو الشعور بالنعرات، يعني أحيانا عداوات مختلفة بين جيران وبين عائلات تخلق جو من المنافسة، منافسة خطيرة جدا وكارثية على السلطات المحلية، لتخلق جو من الإحراق أحيانا تخريب البلد فقط من أجل السلطة. يعني نعم. أنا أريد أن أقول
1: لا يمكن تجنيد هؤلاء إلى الانتخابات العامة سيد شحدة،
2: في حالة إذا وصل الوعي بهؤلاء الناس إلى الاقتناع بأن مصلحة السلطة المحلية هي جزء من مصلحة الجماهير العربية. مصلحة السلطة المحلية.
1: أنا أتحدث عن الانتخابات العامة، يعني
2: نعم
1: لا يمكن
2: نعم.
1: تجنيد هؤلاء للانتخابات العامة مثلما يتم تجنيدهم للانتخابات في البلدات في السلطة
2: يعني
1: المحلية.
2: هذا المطلوب، هذا المفروض أن يكون، هذا المفترض أن يكون، أن كل من يشارك فيه يعني لا توجد تجزئة بين المصلحة المحلية والمصلحة العامة لأبناء شعبنا في كل بلاد من الجليل والمثلث والنقب. يعني مصلحة العربي في تل السبع هي لا تنحصر في حدود جغرافية تل السبع، وإنما المواطنة والعمل والمساواة وإلى آخره، والحق في الأرض والحق في البناء والمسكن وإلى آخره، هذه أمور شاملة لكل المجالس، وعلينا
1: نعم.
2: أن نخلق جو.
1: رغم كل ما تقوله أستاذ شحدة، ما هي توقعاتك يعني على أرض الواقع؟ نحن أقل من شهرين على موعد الانتخابات العامة في 27 من شهر أكتوبر القادم، في ما هي توقعاتك في نظرك كيف سيصوت المواطنون العرب في الشمال وخاصة في الجنوب أيضا وباختصار لو سمحت؟
2: توقعاتي بأن المشتركة ستحصد يعني كمية جيدة، وأن الحزبين المشتركة والموحدة يعني ممكن أن يصلوا إلى 15 أو 16 وممكن أكثر، كله متعلق فينا، يعني كله متعلق في المجهود الذي سنقوم به، وأن لا نسمح بالمضللين بإدخال الأجواء السيئة والمحبطة والتي تدعو إلى الامتناع عن التصويت. هذه الأصوات هي أصوات نشاز، هي بعيدة عن واقعنا، وهي بعيدة عن الصوت الحر الذي يطالب باستغلال
1: نعم.
2: كل ثغرة من أجل مساعدة أبناء شعبه.
1: رجل القانون شحدة بن بري، أشكرك جزيل الشكر، مساء الخير.
2: مساء الخير لك.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى إصدار الجديد كتاب نصيحة على فنجان قهوة، 185 رسالة لحياة نفسية أفضل. هذا هو عنوان الكتاب الذي ألفه الأخصائي النفسي الدكتور رشاد القرناوي. مساء الخير.
2: مساء الخير أخي حسن، مساء الخير لجميع المستمعين.
1: نعم، حدثنا عن هذا الكتاب، ما هي أكثر المشكلات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الإنسان اليوم؟

0: تقديم 185 رسالة قصيرة تضمن تفاصيل من حياتنا اليومية، من مشاعرنا، من علاقاتنا مع الآخرين ومع أنفسنا. هذا الكتاب يعني هو بمثابة فكرة مبسطة لكنها عميقة مثلا من ناحية المحتوى. يعني كل فكرة في هذا الكتاب تحاول أن توصل الإنسان إلى فكرة لتغيير نوع من تصرفات أو نوع من السلوك أو نوع من العادات الاجتماعية بأفكار بسيطة وسلسة التي يستطيع كل شخص تقريبا في المجتمع أن يستفيد منها.
1: من خلال خبرتك كأخصائي نفسي، ما هي أكثر المشكلات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الإنسان اليوم والتي حاولت أن تلامسها في هذا الكتاب؟
0: الأساس يعني في الشغل يعني والعمل مع المجتمع، يعني طبيعة مجتمعنا العربي والبدوي يتميز ويمتاز عن غيره من المجتمعات بطبيعة أن كثير من تصرفاته هي تصرفات جمعية، يعني مشتركة لجميع أبناء المجتمع كثير منها بالمعنى الإيجابي وحتى بالمعنى السلبي. فكثير من العادات التي ربما تحتاج أحيانا إلى المحافظة عليها، وعادات أخرى تحتاج إلى ملائمتها ومناسبتها لطبيعة الواقع. مثلا على سبيل المثال، فكرة من أفكار هذا الكتاب تتناول عدم مثلا قدرة مثلا الحفاظ على الخصوصية. مثلا على سبيل المثال، كيف نحن كمجتمع نحافظ على خصوصية الأفراد، خصوصية
1: نعم، هل
0: البيوت، يعني مثلا كيف كل واحد فينا يقدر يطور مثلا نفسه إمكانياته مثلا داخل المجتمع من خلال تناول الفردانية تبعت كل شخص من داخل المجتمع، وفي نفس الوقت كمان التعامل مع المجتمع كأنه مثلا نوع من التوجيه ونوع من تكون تدعين وفيك انتماء مثلا لهذا المجتمع بالأفكار وبالسلوكات الإيجابية.
1: يمكن لكلمة أو نصيحة بسيطة أن تحدث فعلا تغييرا في حياة الإنسان، وهل لديك مثال على ذلك؟
0: كثير من اليوم مثلا إذا بنلاحظ
1: أظن
0: إنه
1: أحكي أنت أو أنت
0: المجتمع
1: سؤال
0: مثلا مبني على
1: ها؟
0: معتقدات، يعني
1: إيش؟
0: نعم
1: معلش،
0: أخي
1: أوكي.
0: حسن،
1: سألت هل يمكن لكلمة أو نصيحة أن تحدث فعلا تغييرا؟
0: نعم بلا شك. يعني هناك أحيانا نتحدث عن قوة الكلمة أو قوة الفكرة أو قوة المعتقد، هي أمور التي من خلالها يستطيع الإنسان تغيير تصرفات معينة، تغيير عادات معينة، تغيير أفكار التي بحاجة ربما إلى التطوير لكي تتناسب مع الواقع. مثلا على سبيل المثال، اليوم احنا بنشوف مثلا في داخل المجتمع اعتقاد أو حتى التصرفات، مثلا استخدام التلفونات بشكل أو بكم هائل يعني من الساعات، وحتى في الجلسات العائلية نجد أن الأسرة بكامل أفرادها تجلس خلف الشاشات وربما يجلسون لساعات طويلة ولا يتحدثون مع بعضهم كلمة واحدة.
1: نعم،
0: فجاءت
1: كل
0: فكرة هذا
1: مشغول
0: الكتاب
1: بهاتفه دكتور رشاد.
0: بالضبط، فجاءت فكرة هذه الكتاب مثلا في الساعات التي نمسك فيها التلفونات على مدار الساعات، ربما كمجموعة داخل الأسرة أن نقرأ كل واحد فكرة واحدة أو رسالة واحدة في من هذا الكتاب، على سبيل المثال عن أهمية تماسك الأسرة، أو مثلا على سبيل المثال أهمية مثلا الثقافة أو أهمية العلم، أو مثلا حتى أهمية القيم داخل المجتمع أو داخل ثقافة معينة. ويتناول كل فرد فيها فكرة من هذا الكتاب، ممكن أن يكون أصغر واحد في العائلة يقرأ
1: نعم،
0: هذا الموضوع ويناقشهم مع أبناء العائلة والأهل والإخوة، أو حتى أكبر واحد في العائلة مثلا الأب أو الجد يقرأ هذه الفكرة ويناقشوها معا لكي تصبح نمط حياة. يعني نستبدل مثلا قدر الإمكان الهواتف أو استخدام الهواتف بأفكار معينة،
1: نعم
0: بسلوكيات معينة،
1: صحيح.
0: بكتاب معين ليغير فكرة أو الأفكار داخل المجتمع.
1: ما الذي يميز دكتور رشاد نصيحة على فنجان قهوة عن كتب التنمية الذاتية والكتب النفسية الأخرى؟
0: نعم، أولا هذا الكتاب مبني على خبرة عمل ما يقارب 15 سنة في مجال الاستشارة والعلاج النفسي على وجه التحديد في المجتمع العربي، وإن

0: أيضا خبرة طويلة العمل في مجال التربية والتعليم. يعني جاءت هذه الأفكار لتأخذ أكثر من جانب، يعني تتناول الجانب الاجتماعي، تتناول الجانب النفسي، تتناول الجانب الأخلاقي والديني، وإلى جانب أيضا الجانب التنموي وهو التنمية البشرية، معا لخلق نوع من الأفكار الجديدة وحتى معتقدات التي
1: نعم
0: يتناقشوها أبناء العائلة معا، أو يتناقشوها الأفراد أو الشباب في داخل المجتمع، لتنمي نمط أو عادات جديدة داخل المجتمع على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي.
1: نعم سؤال أخير دكتور رشاد، وهو السؤال الختامي لأنه يمنحك فرصة لإنهاء اللقاء بجملة قوية تبقى في ذهن المستمع وتدفعه للتعرف على الكتاب باختصار.
0: نعم، الأساس في هذا الكتاب أولا أن كل شخص يهتم بنفسه، يهتم بمشاعره، يهتم بقدراته وإمكانياته، وأن لا يستسلم للظروف، لأن كثير من الأحيان نحن كأشخاص نستسلم لصعوبة الظروف والمواقف. فجاءت هذه الفكرة بأن نحاول استثمار وقتنا واستثمار قدراتنا وإمكانياتنا في تطويرها، وأن تصبح لغة مشتركة بين أبناء المجتمع بعيدا عن كل الضغوطات وكل المشاكل المتواجدة في المجتمع، بتبني أفكار أكثر جذابة وأكثر تحافظ على علاقات تنموية وإيجابية داخل أبناء المجتمع. فأتمنى أن نحن نستثمر قدراتنا في تطويرها
1: نعم
0: على العلم والمعرفة والقراءة، لأننا مجتمع اقرأ وأمة تقرأ وأن تقرأ هذه الأمة.
1: شكرا جزيلا دكتور رشاد القرناوي، بوركت جهودك ونرجو لك المزيد من التألق والنجاح. شكرا جزيلا.
0: تحياتي لك، شكرا لكم.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى موضوعنا الأخير وهو مخيم الفضاء في تركيا. نرحب بالطالب معتصم أبو عبيد الحائز على الجائزة الاجتماعية. مساء الخير.
3: مساء الخير المتابعين،
1: ومساء الخير لأم معتصم التي شجعت معتصم دعاء أبو عبيد. مساء الخير.
3: مساء النور، شجعته وشاركته كمان.
1: نعم، كيف وصلت لهذا المكان؟
3: أولا أنا بحيي الجمهور والمتابعين، أنا بتشرف أني أكون في راديو مكان. وصلت للمخيم صراحة متأخر، كانت ليلة صعبة، سفر ومتعبة. وصلت الحمد لله، يعني أخذت وجبة عشاء، بعدين كان عندنا المجموعات، اتقسمنا وكل شيء، بس كان في عندي مشكلة بسيطة اللي هي كل اللي معي كانوا من نفس الدولة، فما كان في إنجليزي، كانوا كلهم يحكوا في نفس اللغة، فشوي كان شيء صعب، كنت أحس حالي لوحدي، بس الحمد لله قدرت أتغلب عليه.
1: إيش كان دورك في هذه المشاركة مع الشباب من دول مختلفة؟
3: أنا كنت مشارك في المسابقة، يعني بجرب الماكينات وبخوض التجارب نفس باقي الشباب. كان معي شباب من دول مختلفة مثل جورجيا، لاتفيا، بلغاريا، اليونان وتركيا.
1: نعم، بالنسبة للميدالية، إيش حصلت على ميدالية؟
3: أنا حصلت على ميدالية رايت ستاف، اللي هي اللي بيفوز فيها بيكون المفروض يكون شخص اجتماعي، واللي هي برضو يعني في لها مقومات كثيرة مثل الثقة في النفس، مشاركة المعلومات، برضو المهارات الاجتماعية والكثير يعني، وبرضو تتطلب استعمال اللغة الإنجليزية، وبرضو كان في كمان جائزة، واللي هي ميدالية للمعلومات اللي هي النولج، لازم يكون عندك معلومات كافية عن الفضاء وعن البرامج. وطبعا فاز فيها شخص ثاني بلغاري.
1: نعم، ما الذي بقي معك بعد العودة؟
3: بقي معي كثير من الأشياء، سواء الفيزيائية أو أشياء غير ملموسة الصراحة. يعني أنا معي بلوز من سبيس كام، معي الطاقية، معي الميدالية نفسها، ومعي كثير ذكريات حلوة، صحبة لا تنسى. يعني الحمد لله صار عندي تقريبا صديق من كل دولة.
1: معتصم، دورك أنت في تشجيع ابنك معتصم على المشاركة في هذا البايلوت الفضاء في خارج البلاد بمشاركة دول عديدة وحصوله على جائزة.
4: أول شيء أنا ابني معتصم من صغير، يعني هو بحب الفضاء. أنا كنت معلم مجال العلوم، تركت التعليم المجال العلوم فترة، وهو وأخته رجعوني على هذا المجال، وكانت تجربة السبيس كام هي حلم من 3 سنين اللي حابين نحققه. وبسبب الظروف الحرب والظروف اللي كانت بالثلاث سنين الأخيرة كل سنة كان يلتغى المخيم. السنة لما صار قررنا وطلعنا إحنا 3، وكانت تجربة كثير حلوة، وكان من حظ معتصم إنه أخذ ميدالية كمان السنة.
1: أنت شجعتي أنت والأب سليمان على المضي قدما في هذا المشروع بالرغم من الصعوبات اللي كانت في الطريق.
4: أكيد أول شيء إنه يعني إحنا هذا المشروع من 3 سنين كنا ناويين عليه. كل سنة إحنا منحب نكشف أولادنا أثناء العطلة الصيفية على مجلات جديدة هني بيختاروها. طبعا روحنا سباحة، ركوب خيل، تنس، فوتبول، كل الأشياء جربناها. ظل موضوع الفضاء اللي هني بيحبوه، وكل سنة ظل يتأجل ظل يتأجل تا أجل حلم متحقق يعني الحمد لله رب العالمين.
1: نعم. بعد هاي الجولة لوين رايح في هذا المسار، مسار الفضاء؟
3: مسار الفضاء الصراحة أنا مش ماخذه كمسار رئيسي، لكن ممكن أخذه كمسار جانبي أو كهواية. مجال عميق جدا، والتكنولوجيا برضو لها دخل في هذا الموضوع. إذا قدرت يوم من الأيام إن شاء الله أني أسير شيء مهم في هذا الموضوع إن شاء الله ليش لا.
1: نعم. في لك أصدقاء اللي أنت ناوي تضمهم لك لهذا المشروع؟
3: الكثير الصراحة، يعني أولاد صفي، أصحابي من الطفولة، ناس بعرفهم أو أقارب، لأنه هذا المشروع ليس قائم فقط على العلم، برضه هو قائم على الاجتماعيات. عندنا تقريبا فرصة كل ساعتين هم بالعمد يعني بحطوا كل يعني بحطوك مع مجموعة مختلفة كل مرة، اللي ممكن تلعب تنس طاولة، ممكن تروح للكشك أو الدكان، ممكن برضو أنك تلعب كرة القدم على الطاولة. برضو في كمان كثير أشياء ممكن تعملها، في فعاليات مع المجموعة نفسها اللي هي أنك تسوي أشياء كيف نقول اجتماعية أكثر، فعاليات فيزيائية أكثر غير الكلام فقط.
1: في محاولات لإجراء بحث ويعني اختراع أمور تتعلق بالفضاء من خلال هذا الإطار الصغير؟
3: ممكن، وأكثر بحاكي محاكيات رواد الفضاء التمرينية، يعني كيف رائد الفضاء ممكن يتجهز لرحلة فضائية برضو. وأنا جربت جاذبية القمر، تجربة جاذبية القمر اللي هي زي في تانك كبير بيعبوه مي حسب وزنك، مش بالضبط حسب وزنك بس بعدها لازم تتسلق وتسوي تحديات وكثير أشياء حلوة. برضو كان في VR في فعالية ثانية، بتقعد على كرسي وبتنط، ويعني هو أكثر على المحاكيات مش على
1: نعم. أم معتصم، أنت لوين بدك يروح معتصم بعد هذا المسار؟
4: معتصم أكثر ميال لمجال الروبوتيكا والAI، الذكاء الاصطناعي. مجال الفضاء مجال جدا وسيع، والمجال الروبوتيكا والAI هو قسم منه. طبعا هو احنا وظيفتنا كأهل ان احنا نكشفوا على هاي المجالات.
1: شكرا لك دعاء ابو عبيد ومعتصم ابو عبيد، نبارك لك هذه الجائزة. بهذا الحديث ناتي لختام برنامج مكان في الجنوب. كان معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم على الميكروفون حسن أبو زيد. لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة 4. إلى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
0: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
3: عناوين الساعة من مكان رئيس الدولة يدعو إلى تزويد الشرطة بالأدوات والصلاحيات اللازمة لمكافحة الجريمة جعفر فرح يتمسك بترشحه للكنيست الإعلان عن القائمة النهائية لحزب معا برئاسة بنت تجميد التعيينات الرفيعة في الشرطة حتى بعد الانتخابات وحادث دهس في أشدود يوقع جريحة والتفاصيل بعد لحظات
4: راديو مكان الأخبار
3: نشرة الخامسة من أورشليم القدس أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام قال رئيس الدولة هيرتسوغ إنه يجب تزويد الشرطة بالأدوات والصلاحيات اللازمة للتعامل مع الجريمة كما يتعين على الحكومة اتخاذ تدابير إدارية ضد العصابات وأضاف أن الأبرياء بما فيهم النساء والأطفال يدفعون ثمن العنف في المجتمع العربي ويشير مراسلنا سالم أبو جامع إلى أن رئيس الدولة أدلى بهذه الأقوال خلال مراسم منح أوسمة لأفراد الشرطة المتفوقين أبلغ جعفر فرح قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بأنه لن ينسحب من قائمة الحزب وذلك على خلفية شبهات بتحرشه جنسيا بنساء وقالت مصادر مطلعة لمراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب إن ضغوطات مورست على فرح لسحب ترشحه أعلن عن القائمة النهائية لحزب معاً ويحل في المكان الأول نفتالي بنت يليه يائير لبيد ثم كيرين تيرنر فاميراف بن آري أبلغ وزير الأمن الوطني بن غفير مفتش الشرطة العام الجنرال ليفي بأنه لن يتم إجراء تعيينات في المناصب العليا بالشرطة قبل موعد الانتخابات العامة إلا في حالات استثنائية وأوضح أنه ليس من اللائق القيام بذلك قبل شهر ونصف من موعد الانتخابات ويفيد مراسل راديو كان روعي ينوفسكي بأن السبب يعود إلى اختلاف بن غفير وليفي على هوية المرشحين في أشدود أصيبت عابرة سبيل عمرها 17 عاما بجروح خطيرة بعد أن دهستها شاحنة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دورية عسكرية إسرائيلية دخلت اليوم منطقة وادي الرقاد في ريف درعا الغربي وأضاف أنها تمركزت قرب قرية جملة لفترة من الوقت ثم انسحبت أعلن في برلين أن ألمانيا تخطط لتشديد إجراءاتها الدفاعية للوقاية من اعتداءات روسية محتملة بوسائل مختلفة مثل المسيرات والسايبر يأتي ذلك في أعقاب المحاولة المنسوبة لموسكو لمهاجمة مطار ألماني بمسيرة مفخخة
4: حالة الطقس في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم الضحك الناس القصص ولحظات ما إلها نهاية كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس
3: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى من معدلاتها في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il
5: الآن جولة المساء مع يعقوب عزرا

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. معكم حتى السادسة في الإنتاج سي بي أف لخ، هندسة إذاعية رامي فيليكس، وفي التحرير وتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: رئيس هيئة الأركان الجنرال أيال زمير يصرح أن الأوضاع الأمنية تمر بفترة متوترة وقابلة للانفجار على جميع الجبهات، ويؤكد أن جيش الدفاع على أتم الجهوزية للتصدي لأي هجوم مباغت ومستعد لفترة الأعياد الوشيكة. قوات الأمن تقوم بعملية واسعة النطاق لتفكيك بنية تحتية إرهابية تابعة لحماس في بلدة عقاب وقرب جنين، وتضبط قذيفة صاروخية محلية الصنع ووسائل قتالية أخرى. الإدارة الأمريكية تعمل على بلورة خطة استراتيجية للشرق الأوسط بعد الحرب ضد إيران. تشمل هذه الخطة توسيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وجاراتها. في ملف الانتخابات، الساحة الحزبية تشهد تطورات متسارعة مع اقتراب موعد تقديم القوائم النهائية للأحزاب إلى الكنيسة مساء الغد. جعفر فرح يبلغ قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بأنه لن ينسحب من قائمة الحزب، وذلك على خلفية شبهات التحرش الجنسي التي نسبت إليه. وأخيرا الإعلان عن تفكيك حزب المركز الجديد البيت الصهيوني عناصر الاحتياط وانضمام حيلي تروبر إلى أيزنكوت. أهلا بكم سيداتي وسادتي في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، ونحن نستهل هذه الجولة في الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان، حيث شهد سحابة هذا النهار شهدت هذه الساحة التصعيد النسبي إذا صح التعبير. وأيضا هناك تصريحات لرئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير الذي صرح أن الأوضاع الأمنية تمر بفترة متوترة وقابلة للانفجار على جميع الجبهات، ويؤكد أن جيش الدفاع على أتم الجهوزية للتصدي لأي هجوم مباغت ومستعد لفترة الأعياد الوشيكة. عن هذا الملف الأمني والعسكري ينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون العسكرية أيار عليما. مساء الخير.
1: زنور يعقوب، رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير يعلن عن حالة من الجاهزية والاستعداد لدى حلول عيد رأس السنة العبرية الجديدة وموسم الأعياد اليهودية في نهاية هذا الأسبوع. في الجبهة اللبنانية لا يزال التوتر والتصعيد مستمرين. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت صباح اليوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين من جراء الغارات العنيفة التي شنتها مقاتلات إسرائيلية صباح اليوم في وساعات الفجر في مناطق متعددة في الجنوب اللبناني. وأفادت التقرير اللبناني أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنى في قرية عرب صليم، وسبق هذا القصف إنذار وجهته السلطات الإسرائيلية لسكان هذه القرية. كذلك استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدة النبطية الفوق وكفر رمان ومناطق أخرى في جنوب لبنان. المتحدث العسكري قال إن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه القوات الإسرائيلية في المنطقة الآمنة في جنوب لبنان كما قال، ولما تؤدي هذه المسيرات إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، مع أن التوتر والتصعيد يسود مناطق الجنوب اللبناني خاصة مرتفعات علي الطاهرة، حيث أعلنت سلطات الجيش في نهاية الأسبوع عن استكمال سيطرتها على شبكة الأنفاق والمواقع تحت الأرضية في هذه المنطقة. عملية تدمير هذه المواقع الاستراتيجية سوف تستغرق أيام معدودة، وهذا يعني أن المعركة لا تزال مفتوحة في هذه المنطقة. الأوساط العسكرية تقول أنها على أتم الاستعداد لرد حزب الله وإلى درجة الانجرار المحتمل إلى عدة أيام قتال في هذه المنطقة. صباح اليوم أعلنت قيادة الجيش عن تمرين مفاجئ يحاكي تجدد المعركة في جبهات متعددة في وقت لاحق عقد رئيس هيئة الأركان جلسة تشاورية لتقييم الأوضاع بحضور أعضاء هيئة الأركان العامة. الجنرال زمير قال إن فطة الأعياد اليهودية تتسم بالتصعيد وقد تكون قابلة للتفجر في الجبهات المختلفة، وأشار إلى أن المناورات التي جرت اليوم تحاكي تصعيد محتمل في جبهات مختلفة وفي آن واحد، وقال إن القوات على أتم الاستعداد لمواجهة أي هجوم مفاجئ، وذلك ضمن العبر التي تم استخلاصها من 7 أكتوبر. يعقوب،
0: شكرا لك أيال عليمة. ونحن نبقى في الشؤون اللبنانية، ولكن هذه المرة في الداخل اللبناني. حزب الله يواصل النضال إذا صح التعبير من أجل وقف المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل. عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن عز الدين يعتبر اعتماد السلطة في لبنان على دعم الإدارة الأمريكية بوهم ومقامرة، وسيجلب للبنان العار فقط.
2: السلطة التي راهنت على الأمريكي واعتبرت أن الأمريكي سيدعم هذه السلطة السياسية على حساب العدو الإسرائيلي، وهذا وهم. لذلك بعد أشهر من خيار المفاوضات المباشرة نجد أن سقط هذا الخيار، انتهى هذا الخيار، لم يجلب لنا إلا العار والذل والمهانة، وهذا باعتراف الجميع.
0: هذا باعتراف الجميع، يقول حسن عز الدين من أو عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله. عضو آخر في البرلمان اللبناني من حزب الله أيضا، إبراهيم الموسوي، ينتقد بشدة الحكومة اللبنانية التي تدعي أنها تفاوض إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، ويقول لم تتمكن الحكومة من وقف طلقة إسرائيلية واحدة.
3: ما بيكفي أنه رفعوا شعارات نحن نذهب إلى التفاوض من أجل أن نوقف إطلاق النار، ما وقفت رصاصة وزاد إطلاق النار، والدمار الذي حصل بعد اتفاق الإطار أكبر بكثير مما كان خلال الحرب.
0: لمتابعة المشهد اللبناني ينضم إلينا الآن السيد كلود إبراهيم، الخبير بالشؤون اللبنانية. مساء الخير أستاذ كلود.
4: يا هلا.
0: أهلا بك. تعال بنا من حيث انتهى المتحدثون باسم حزب الله. عضو البرلمان اللبناني حسن عز الدين يقول إن اعتماد السلطة في لبنان على الإدارة الأمريكية مقامرة ووهم، وسيجلب للبنان العار فقط. من جانبه موسوي ينتقد الحكومة بشدة، ويقول أنها تدعي بأنها تفاوض إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، ولكنها لم تتمكن من وقف طلقة إسرائيلية واحدة. كيف ترى هذه المواقف، وكيف يمكن أن تنعكس على الساحة الميدانية والسياسية في لبنان؟
4: مواقف حزب الله اليوم لا بتقدم ولا بتأخر بلبنان. مواقف حزب الله بس بتساعد بعض الأشخاص اللي بعدهم مصدقينه لحزب الله. اليوم حزب الله عم يجرب قد ما فيه يضلوا موجود على الساحة، بالوقت أنه خسر كتير من نفوذه السياسي والعسكري داخل لبنان.
0: نعم، يعني طبعا هذه المواقف تأتي في ظل الفشل العسكري إذا صح التعبير، وتراجع قوة حزب الله، وخاصة بعد سيطرة جيش الدفاع على تلة علي الطاهر وتطهيرها من فوق الأرض ومن تحت الأرض. هل بالفعل صدق المحللون اللبنانيون سيد كلود عندما قالوا حزب الله ترك لوحده، حزب الله لم تحرك ساكنة من إيران، لم تحرك ساكنة من أجله؟
4: هذا عطول من الأول إيران ولا مرة مستعدة تتحرك كرمال حدا، لا كرمال حزب الله ولا كرمال حدا غيره. إيران عملت هيدي المجموعات يلي أكبرها كان حزب الله كرمال هو يتحرك كرماله، مش كرمال هني يتحرك كرماله. اليوم حزب الله، اليوم حزب الله هيئته صار ورقة خسرانة، سهم إيران هيئتها باعته وخلصت، واليوم حزب الله ملاقي حاله لحاله بالميدان.
0: كيف تنعكس السياسة الاقتصادية أو الخنق الاقتصادي الأمريكي على إيران، كيف ينعكس ذلك على حزب الله سيد كلود؟
4: حزب الله كل التمويل تبعه من إيران. حزب الله بيتكل 100% أو ما بدناش نقول 100% 80% على المدخول المالي تبعه من إيران. اليوم كل ما تتأثر إيران ماليا كل ما يتأثر حزب الله. حزب الله يلي كان مقوي بلبنان آخر 10 سنين أنه كان عم بيقبض العناصر تبعه بالدولار، الدولار الأمريكاني، ومعروف أنه الدولار بلبنان بآخر 10 سنين قفز كتير، يعني من بعد ما كان 1500 ليرة صار 100,000 ليرة. فكان حزب الله عم يشتري العالم بالمصاري، كان عم يشتري الأحزاب بالمصاري، كان عم يشتري المؤكلين بالمصاري، كان عم يشتري الناس كلها بالمصاري. يعني واحدة من أهم الأشياء يلي كانت بقيت حزب الله هي المصاري. اليوم كل ما تضيق الخناق على إيران، كل ما يضيق الخناق على حزب الله.
0: حزب الله. طيب بالأمس حزب الله أطلق مسيرتين على قوى جيش الدفاع المتواجدة في لبنان، في جنوب لبنان. كيف ترى ذلك؟ هل هو يعني يسير نحو التصعيد أم أنه يخشى التصعيد بسبب الوضع الضعيف لإيران أيضا حاليا؟
4: هو السؤال قديش بعد قادر يصعد حزب الله. اليوم حزب الله ما عادش قادر يصعد. حزب الله اليوم بعد فيه بإيده شوية سلاح عم بيجرب أنه يعمل فيهم شيء. بس حزب الله يعني مبدئيا فيك تقول صار على آخر أيامه العسكرية، لأنه لو بده يصعد كان صعد. شو كان ناطر؟ شو ناطر لما بيصعد؟
0: كيف ترى نهاية حزب الله العسكرية سيد كلود؟
4: أنا ما بفصل بين العسكرية والسياسية. العسكرية والسياسية لازم يكونوا مربوطين ببعضهم، ولكن لسبب ما عم بفهمه أمريكا والدولة اللبنانية عم بيفصلوا بين العسكري والسياسي. مش معقولة أنت تجي تحط حزب أو سلاحه ضمن القانون أو ما تحت أو ما يعني خارج عن القانون، وتخلي الوزراء تبعه بقلب الوزارة، وتخلي النواب تبعه بقلب مجلس النواب.
0: طيب
4: اليوم
0: نعم تفضل.
4: اليوم حزب الله عسكريا صار تقريبا سائط، لأنه كل القيادات الدرجة الأولى والدرجة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى السادسة اليوم كلها ما عادش موجودة. كل الأسامي الكبيرة تبع حزب الله اللي كانت معروفة ما عادش موجودة أصلا. اليوم ما بعرف مع مين عم يحكوا بحزب الله. بعد في شخص واحد أمني، هيدا هو يمكن اللي عم بيحرك كل أمور حزب الله بلبنان، وفي النواب وفي عندهم كم صحفي بيطلعوا على الفيسبوك وبيطلعوا على الانستغرام، هول هن اللي عم يحكوا. بس حزب الله كحزب الله ان شاء الله انه يكون صار على اخره.
0: يعني يشارف على نهايته او حقبة، ربما حقبة حزب الله في لبنان تشارف على الانتهاء. انت تقول سيد
4: كلود الحقبة السياسية الحقبة السياسية اللي مسيطر فيها على لبنان. بلبنان عندنا مشكلة كتير مهمة، أنه كل أمر الحرب يلي كانوا أمر الحرب بالسبعينات وبالثمانينات وبالتسعينات هن اليوم حاكمين البلد. فإذا هن بدهم أنه الحزب الله يطلع من هاللعبة من هالدائرة هيدي، إيه قادرين يعملوها. بس إذا هن ما بدهم وبدهم يخلوا حدا شيعي يلعب بهذه الدائرة، هيدي مشكلة كبيرة ساعتها.
0: لا زال حزب الله يعني ربما يخيف أو يرهب الأساسة اللبنانيين سيد كلود. واليوم كان هناك نبأ يتحدث عنه وزير الخارجية اللبناني لا يصل إلى وزارة الخارجية خوفا على حياته وربما لأسباب أمنية تتعلق بحزب الله.
4: ما في شك جهاز الأمن تبع حزب الله بعده عم يشتغل. حزب الله منه بس جهاز عسكري. حزب الله هو عبارة عن جهاز عسكري وجهاز أمني وجهاز مدني. الجهاز الأمني بعده عم بيشتغل بحزب الله. الجهاز الأمني بعده عم بيشتغل ولسبب غير مفهوم، مع أنه معروف مين الرأس تبعه. ما بعرف ليش بعده طيب. يعني الرأس تبع الجهاز الأمن تبع حزب الله اسمه وفيق صفا. بعده لليوم بيطلع وبينزل وبيجي وبيروح، ما حدا عم بيدق فيه.
0: طيب سؤال أخير فيما يتعلق بالمحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، إلى أين هذه المفاوضات وجلسة أخرى قريبة ستنعقد في روما سيد كلود؟
4: هلا عم ينحكى أنه في جلسة 15 أو 16 شهر بدها تنعمل بروما. هيدي الجلسة كتير مهمة لحتى تضل تقوي الدولة اللبنانية أو لحتى تقوي الرئيس الجمهورية ورئيس الوزارة. خاصة أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة بلبنان هي أول مرة من 40 سنة بيجوا أنه ضد حزب الله، وبيجوا أنه بدهم يفرضوا سيادة الدولة مش سيادة الأحزاب. فالكتير مهم أنه هيدي تتواصل. وهي امبارح كمان بين عن حسن نية اسرائيل كرمال اخرجت او افرجت عن 5 اشخاص لحتى تقول لهم لهونيك انه انا عم بتسمع على الدوله اللبنانيه. وان شاء الله انه هالاشياء توصل لمحل منيح، لانه بالنهايه جربنا الحرب ما طلع منهم شيء، خلينا نجرب السلام
0: ان شاء الله. السيد كلود ابراهيم الخبير بالشؤون اللبنانيه، شكرا لك على هذه المشاركه في جوله المساء الاخباريه في راديو مكان.
4: شكرا لك،
0: اهلا بك. ونحن ننتقل الان الى التوتر في الخليج او مستجدات التوتر في الخليج بعد الهجمات الامريكيه على ناقلتها النفطيه. ايران تعلن ان قواعد اللعبه تغيرت وتهدد برد قوي، وواشنطن مرتاحه جدا من خطه النبذ الاقتصادي مع اعتبار مساهمه الصين في سوق النفط الايرانيه. محرر شؤون دولية شمعون بن نعيم، مساء الخير، دعنا في كل مستجدات هذا التوتر في الخليج.
5: أهلا بك يعقوب. إذن تصعيد تحت السيطرة مرحليا مع تبادل ناري إيراني أمريكي على ناقلات النفط والسفن في مضيق هرمز، ولكن طهران تقول أو تلوح عمليا بالمزيد رئيس البرلمان الإيراني. ونذكر رئيس فريق التفاوض الإيراني إلى المفاوضات مع واشنطن محمد قاليباف أكد مساء أن عهد الردود المدروسة لبلاده قد ولى، قائلا إن الهجمات الإيرانية باتجاه القواعد الأمريكية إنما تشكل البداية، وأن كل هجوم هكذا قاليباف أمريكي على المصالح الإيرانية سيقابل برد مؤلم أكثر. كاليباف يرد عمليا على التبادل في منطقة منطقة مضيق هرمز تحديدا نهاية الأسبوع المنصرم بين القوات الأمريكية والأمريكية، واستهدف تحديدا نقلات نفط بين الجانبين كما قلنا، حيث قام الجيش الأمريكي بإغراق واحدا من 3 نقلات نفط إيرانية. ولكن واشنطن يعقوب كما ذكرت مرتاحة حاليا لسير الأمور. القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أعلنت قبل قليل أنها قامت حتى الآن بتحويل مسار أكثر من 90 سفينة تجارية حاولت تجاوز الحصار البحري الأمريكي، بالإضافة إلى تعطيل سفينتين أخريين. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أشاد هو الآخر بالحصار البحري ووصفه بأكبر حملة نفذ اقتصادي ستؤدي حتما كما قال إلى خنق نظام الملالي. في مقابلة مع شبكة فوكس تحدث بيسنت تحديدا عن التعاون النفطي بين طهران وبكين، قائلا إنه لم تبقى كمية كبيرة يمكن للصين ابتياعها من إيران لأن إعلان إغلاق مضيق هرمز يبدي النجاعة. رئيس ترامب قد أوضح عمليا سابقا أنه لا يعتبر المناوشات الأخيرة استئنافا للحرب وإنما مواجهة قصيرة بين الجانبين. ترامب طبعا جدد تهديده بمهاجمة جبل الفأس أو المعول قرب منشأة نتانز النووية. إذن يعقوب، واشنطن ترامب تحاول في هذه المرحلة على الضرب الاقتصادي الإيراني أكثر من ضرب المصالح العسكرية الإيرانية، وتستمد التشجيع من استمرار هبوط الريال الإيراني أكثر فأكثر، حيث يتوقف حاليا على 2,250,000 ريال مقابل دولار واحد. يعقوب،
0: شكرا لك. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. والإدارة الأمريكية أيضا برئاسة رئيس دونالد ترامب تعمل منذ فترة على بلورة استراتيجية لليوم التالي ما بعد الحرب ضد إيران، حيث تنصب الخطة حول عدة محاور أهمها ردع إيران وإضعافها، وكذلك حول توسيع عملية التطبيع بين إسرائيل وجاراتها. عن هذا الموضوع معنا مباشرة محرر شؤون سياسية شمعون أرام، مساء الخير.
6: مساء النور لكم جميعا يعقوب.
0: تفضل، حدثنا عن هذه الخطة التي تعمل الإدارة الأمريكية على بلورتها لليوم التالي للحرب على إيران.
6: بالفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كما استمعنا تستمر بلا هوادة، رغم ذلك تعمل الإدارة الأمريكية على بلورة استراتيجية جديدة تستند إلى سياسة إضعاف ورضا إيران، وكذلك محاولة طي الملفات السياسية التي لا تزال مفتوحة منذ 7 أكتوبر. كذلك تواصل واشنطن محاولة توسيع دائرة السلام والاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل والدول المجاورة وبشكل خاص بين إسرائيل والعربية السعودية. الجدير بالذكر يعقوب بأن هذه الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، حيث أجرى الرئيس ترامب مؤخرا سلسلة مشاورات ومناقشات مع كبار المسؤولين والمستشارين الأمريكيين، والجهات الأمريكية الحكومية تعمل حاليا لدفع هذه الخطة قدما.
0: ولكن إيران ما هي يعني ما هي الثغرات في هذه الخطة الأمريكية؟ هل يمكن تطبيقها أو ما هي العراقيل التي قد تعترض طريقة التطبيق مثلا؟
6: نعم بالفعل، أولا ما يلفت للنظر يعقوب بأن إدارة ترامب عقيدة العزم على دفع الخطة قدما بغض النظر عن الجهة التي ستفوز في الانتخابات في إسرائيل والمقررة بعد 51 يوما. العراقيل والعقبات التي لا تزال تعترض هي بأن واشنطن تأمل في تطبيق وإغلاق الملفات المفتوحة بضمن خطة ترامب لقطاع غزة والتواصل لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا وتنفيذ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان. ولكن كما نرى جميعا فإن ترامب إدارة ترامب عاجزة عن طي أي من هذه الملفات. حركة حماس مثلا
0: شمعونها تشمل الخطة بالفعل مستقبل قطاع غزة أيضا بعد الحرب.
6: نعم بالفعل يتحدث الرئيس ترامب عن طي هذه الملفات الثلاثة، ولكن كما نرى إدارة ترامب غير قادرة على طي أي من هذه الملفات. نحن نرى بأن الحرب لا تزال مستمرة، وحركة حماس الإرهابية تضع صعابا جما فيما يتعلق بتخلي عن السلاح، لا يلوح في الأفق أي مؤشر لانسحاب إسرائيلي محتمل، ليس من غزة ليس من لبنان، لا سيما وأننا على أبواب الانتخابات في إسرائيل على الأبواب. نتنياهو وإدارة نتنياهو سيدور به إذا قام بالانسحاب، ليست هناك أي مؤشرات لانسحاب إسرائيلي. إدارة ترامب على يقين وعلى دراية تامة بهذه المشاكل، مثلا فيما يتعلق بالمحور الثالث وهو مسألة توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، ورغم الرغبة الإسرائيلية الأمريكية للتطبيع بين إسرائيل والسعودية إلى أن السعودية تعارض هذا الأمر معارضة مطلقة. ترامب مثلا طرح على الكونغرس في 24 أغسطس الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي السعودي فيما يتعلق بمسألة النووي المدني، ولكن هناك شروط أمريكية للسعودية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية في حالة وبشرط في وذلك مقابل تسلم السعودية المشروع النووي لأغراض مدنية. نعم. كل هذه الأمور هي تشكل عقبة رئيسية. الإدارة الأمريكية تواصل بلورة هذه الاستراتيجية، ولكن علامات استفهام كبيرة ترسم حول مدى وإمكانية نجاح كل هذه الخطة الأمريكية التي هي لا تزال في مهدها يعقوب.
0: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أران، ونحن إلى هذا الشأن الأمني، حيث قامت الأجهزة الأمنية بحبط بنية تحتية إرهابية تابعة لحركة حماس في قرية عقابة بمنطقة جنين خلال عملية واسعة نفذت الليلة الماضية. عن تفاصيل العملية وما أثرت عليه القوات خلالها في تقرير مراسلنا نجيب قزل.
7: أعلنت الشرطة وجيش الدفاع وجهاز الأمن العام إحباط خلية تابعة لحركة حماس في قرية عقابة بمنطقة طباس واعتقال عشرة من عناصرها خلال عملية أمنية واسعة نفذت الليلة الماضية. العملية نفذتها الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الشرطة اليمام بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام وبمشاركة قوات من لواء مناشي في جيش الدفاع، بعد ورود معلومات حول نشاط للخلية والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية. وخلال مداهمة عدد من المواقع في القرية عثرت القوات على صاروخ من دون منصة إطلاق، لكن عمليات التفتيش لم تتوقف عند ذلك، إذ كشف أحد المعتقلين خلال استجوابه عن مخبأ للأسلحة لتصل القوات إلى المكان وتعثر على بندقية من طراز M16 وكميات كبيرة من المواد المتفجرة المعدة لتصنيع عبوات ناسفة. وبحسب الأجهزة الأمنية فإن المعتقلين عملوا على التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية إلى جانب إقامة بنية تابعة لحركة حماس في المنطقة. خبراء المتفجرات في حرس الحدود تعاملوا مع الصاروخ والأسلحة والمواد المتفجرة التي ضبطت خلال العملية قبل إتلافها في المكان. وتقول الأجهزة الأمنية إن العملية في عقابة تأتي في إطار نشاط متواصل لإحباط الخلايا المسلحة في الضفة الغربية ومنعها من تنفيذ عمليات إرهابية.
0: وفي الشؤون الأمنية أيضا جاءنا قبل قليل من قطاع غزة أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة فلسطينية قرب مفترق حميد غرب مدينة غزة. الأنباء تشير إلى وقوع على ما يبدو قتلى وجرحى، هذه أنباء أولية، نحن نتابع وسنقوم بإطلاعكم على كل جديد.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
9: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
10: الجمعة على قناة مكان،
11: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
10: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
11: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
10: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
10: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: نفتح ملف الانتخابات الآن في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، ونرحب بالزميل فلاح حبيب. مساء الخير.
2: أهلا، تحياتي لك يعقوب، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك. تطورات متسرعة على الساحة الحزبية، قبل 52 يوما على موعد الانتخابات المقررة في 27 من شهر أكتوبر القادم. تعال بنا نبدأ فالح بالجهود الحثيثة لإنهاء أزمة جعفر فرح وسط ضغوط عليه لسحب ترشحه. هناك معلومات تتحدث عن أنه أبلغ قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والسماء والمساومة أنه لن ينسحب من قائمة الحزب.
2: صحيح تماما ما تفضلت به، على الأقل بناء على المصادر التي نتحدث معها ومقربة جدا من جعفر فرح، وهذا كان دقائق ما قبل خروجه من المستشفى بعد الإطمئنان على صحته، سيما وقد تعرض في الأيام الأخيرة لوعكة صحية نتيجة استنزاف نفسي ومعنوي وماذا لا يعقوب. وحتى هذه اللحظة جعفر فرح لربما علنا أيضا يتحدث على أنه يدعو إلى حوار مع قيادات الجبهة بالشكل الذي ينهي هذه الأزمة بشكل مهني، بشكل يليق بحزب مثل الجبهة، دون اللجوء إلى أساليب الاغتيال السياسي من خلال المحاسبات والمحاكمات الميدانية الرقمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبكل تأكيد هو يدعو إلى إذا ولابد محاسبة عادلة قانونية قضائية. استمعت أيضا لبعض المقربين منه منذ ساعات الصباح، وكل حديثهم، كل تصريحاتهم تقود إلى نتيجة واحدة، أن جعفر فرح صحيح حتى هذه اللحظة من منطلقات المسؤولية الجماعية لا يريد التنازل، لأنه يدرك تماما أنه عمليا إذا لم يصمد، سيما ولديه قناعة بأنه يتم اغتياله سياسيا، هذا يعني أنه يقدم نموذج للقيادة الهش غير الصلب الذي لا يملك قوة الثبات.
1: الآن ما موقف قيادة الجبهة من ذلك، من عدم انسحابه في الانتخابات؟
2: هذه هي النقطة المركزية، أن قيادات الجبهة تجد نفسها يعني في موقف لا تحسد عليه، سيما وبنود تشريعية داخلية دستورية هي من تحكم تحركات الحزب. يعني كان واضح أنه لا يمكن قبول أو اعتماد أي مرشح بديل لجعفر فرح دون أولا أن يقدم جعفر فرح استقالته بشكل خطي ورسمي، ومن ثم جلب قرار حتى لو على شكل استفتاء المرشح البديل للمجلس العام. حتى اللحظة جعفر فرح لم يقدم استقالته بشكل رسمي، وأنا أذكرك أنهم يعملون ضمن وقت ضيق جدا، سيما وبدء تقديم تسليم القوائم سيكون غدا، ولديهم فقط حتى يوم، يعني حتى بعد الغد أن يقدموا القائمة، فما بالك عندما تتحدث عن دعوة للمجلس العام حتى وإن كانت دعوة إلكترونية. هنالك من يرى في ذلك صعوبة لتبقى هذه الأزمة، وإن كانت أزمة دستورية هي أيضا أزمة أخلاقية، سيما وهنالك قناعة لدى مقربين من جعفر فرح بأنه عمليا من أجل نجاة الحزب جماهيريا هنالك من يريد تحميله مسؤولية كل هذه الأزمة، وبالتالي إنهاء الأزمة حتى وإن كان يعقوب على حساب سمعته، سيرته وسيرورته الجماهيرية النضالية إلى ما ذلك. خلاصة الحديث صحيح حتى اللحظة يعقوب، سيما وهذه الأزمة ديناميكية متدحرجة، قد تشهد تطورات في كل لحظة ولحظة، سيما وهنالك أيضا مساعي مكوكية للتواصل مع جعفر. على الأقل جعفر في هذه المرحلة بعد أن عاد من المستشفى إلى بيته فتح المجال للحوار المهني البناء فيما يصب في مصلحة الطرفين وليس فقط مصلحة طرف على حساب غيره.
1: طيب فالح تعالى بأن نلقي الضوء على الدائرة الحزبية الأوسع، تحالفات أخيرة قبيل بدء تسليم القوائم غدا، وهناك أحزاب تتفكك في الطريق أيضا.
2: نعم، هي تحالفات اللحظات الأخيرة التي اعتدنا عليها على مدار سنوات عملنا الطويلة في هذا المجال ليعقوب. كل الأحزاب الصغيرة، الأحزاب التي وفق استطلاعات الرأي العامة وأيضا الداخلية، ومنها من يقوم بذلك لاعتبارات المسؤولية اتجاه معسكره اتجاه ناخبيه وجمهوره، ومنهم أيضا من لا يريد إذا سمحت لي بين هلالين أن يبهدل نفسه، كل من لا يحالفه الحظ ومتوقع لا يتجاوز نسبة الحسم يذهب باتجاه عقد تحالفات مع أحزاب قريبة من رؤيته السياسية أيديولوجيته وأجندته. اليوم على سبيل المثال شهدنا ذروة الاتفاق ما بين تروبر الذي سيكون في الموقع السادس مع أيزنكوت، سيما وقد انفصل عن هندل في الوقت الذي فيه هندل يجري اتصالات مكوكية مع جانس وأيالة شاكيد للاتحاد ضمن قائمة واحدة. بطبيعة الحال هذه الاتصالات متواصلة مستمرة، وحتما ولابد أن تستمر وتستمر بشكل عام أحيانا حتى اللحظات الأخيرة من تقديم القوائم بحالة وسارت على خط يعني التوصل إلى اتفاق والسطر الأخير. في الوقت الذي فيه فقط نشير يعقوب، الثلاثية لا تزال تحاول تجاوز هذه الأزمة وطي الصفحة سريعا، ومن أزمة إلى أزمة. الموحدة تواصل العمل بعيدا عن الأضواء بهدوء تام. اليوم أنهت جلسة عمل مهنية لأول مرة يكون فيها في المقر الانتخابي سيكالوفيتش، وبعد مشاورات في هذا الموضوع وغيره تم الاتفاق على أن تسلم الموحدة بشكل رسمي بحسب كل المصادر يوم غد قائمتها عند الساعة 11 ظهرا، وهذا يعني أنهم قد توجهوا إلى لجنة الانتخابات وقد حصلوا. تعرف أنت لكي تقدم القائمة يجب أن تحصل أيضا على رقم على رقم وإلى آخره. طبيعي والموحدة الواضح أنها قامت بذلك.
1: وأخيرا فالح، على صعيد الأحزاب الحردية هناك أو نشهد نهاية حقبة زعيم ديغل هاتورا غافني يجد نفسه مستثنى من القائمة، ماذا يعني ذلك مستقبلا؟
2: مستثنى لربما أيضا يعقوب، ومن مثلك يعلم بشكل مهين لتاريخ لسيرة وسيرورة جفن الذي لطالما حمل على أكتافه هذا الحزب.
1: ما السبب فالح؟
2: يعني واضح جدا أنه جفني وصل إلى جيل كبير، هنالك بعض يعني الانزعاج من سلوكه مؤخرا من قبل الحاخامات والقيادات الروحانية، هنالك من يدعي
1: فيما يتعلق بتجديد الحردين.
2: صحيح بالتجديد القائمة، ولكن هنالك من دائما ادعى بأن الأحزاب الحردية منذ اليوم الأول واللحظة التي وضعت فيها، إذا سمحت لي على التعبير يعقوب، البيض كله في سلة نتنياهو، هي غلقت على نفسها مساحة المناورة لأن تسير ما بين معسكرين وتحصل على أهدافها ورغباتها إلى آخره. وهذا يقودني إلى الشق الثاني من سؤالك، غياب جفني الذي كان دائما دعنا نقول حليف تقليدي استراتيجي لنتنياهو، يعني فيه إشارة لنتنياهو أنه لم تعد الأحزاب الحردية وعلى وجه الخصوص ديجل هاتورا على الأقل في جيبتك في أي معسكر، وهي تمنح ضوء أخضر للمعسكر المناوي أنه يمكن أن تفاوض ديجل هاتورا التي ستكون حتما جزء من يحدوث هاتورا مع أجودات إسرائيل، وبالتالي لهذه الخطوة أو على هذه الخطوة يترتب تداعيات وتبعات حتما مستقبلية.
1: شكرا لك زميل فالح حبيب على هذا الإسهاب بوضعتنا في صورة التطورات المتسارعة على الساحة الحزبية. شكرا كثير. تعالوا بنا الآن إلى هذا التقرير الذي له علاقة بشؤون جنائية، وطبعا هذا التقرير لمراسلنا نواف النباري الذي تحدث عن لائحة اتهام ضد أحمد شاكر أبو محارب من سكان بلدة اللقية في النقب على خلفية نشر مضامين تحرض على الإرهاب وتؤيد منظمات معادية. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
3: النيابة العامة في لواء الجنوب قدمت اليوم من المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق أحمد شاكر أبو محارب البالغ من العمر 20 عاما من بلدة اللقية، وذلك على خلفية ما تصفه النيابة بنشر مضامين تحرض على الإرهاب وأبدى فيها تأييدا وتعاطفا مع منظمات معادية، من بينها مضامين تشيد بحركة حماس وقياداتها، فضلا عن دعوات إلى الجهاد والاستهداف المواطنين الإسرائيليين. وحسب لائحة الاتهام المفصلة التي قدمها المحامي وليد الباز من النيابة العامة في منطقة الجنوب، فإن أبو محارب كان يدير حسابا شخصيا على تطبيق إنستغرام يضم نحو 1300 متابع خلال عام 25 و26، وشارك عبره المحتوى المذكور. ومن بين ما نشره أبو محارب مؤخرا مقطع فيديو يتضمن جزءا من خطاب محمد الضيف صباح 7 أكتوبر، وفي منشور آخر شارك مقطع فيديو يوثق منفذ الاعتداء عدي التميمي أثناء تنفيذه عملية إطلاق النار. وفي منشورات أخرى حسب ما أورده الادعاء في لائحة الاتهام شارك المتهم مضامين ليحيى السنوار إلى جانب خطاب أشاد فيه بالشهادة. هذا وقد تحدث إلينا محامي الدفاع محمد العمور الذي يمثل المتهم في هذه القضية، حيث أكد أن موكله ينفي جملة وتفصيلا

0: قررت السلطة القطرية للقياس والتقييم إرجاء موعد نشر نتائج اختبار الميتساف إلى نهاية الشهر الجاري بدلا من هذا الأسبوع. تقرير وسام جبر.
1: السلطة القطرية للقياس والتقييم في وزارة التعليم تقرر تأجيل نشر نتائج امتحانات الميتساف حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك في عقاب اتفاق مع وزير التعليم يوف كيش. وتشمل النتائج المؤجلة امتحانات العلوم لطلاب الصف التاسع وامتحانات الصف السادس في الرياضيات واللغة الإنجليزية، إضافة إلى امتحان اللغة العبرية للطلاب الناطقين بالعربية. وكان وزير التعليم يوف كيش قد أصدر قبل نحو 4 أشهر تعليمات تقضي بوقف نشر هذه النتائج بعد ظهور نتائج متدنية في امتحانات ميتساف أخرى أثارت انتقادات واسعة بشأن مستوى التحصيل لدى الطلاب في الجهاز التعليمي. ونهاية الشهر أعلنت السلطة القطرية للقياس والتقييم أنها تعتزم نشر النتائج بصورة أحادية الجانب، بعد أن كانت قد أخطرت الوزير كيش بأنها ستنشرها، وذلك عقب تدخل نائبة المستشارة القانونية للحكومة التي أكدت ضرورة نشر النتائج معتبرة أن حجبها بجهاز التعليم. وبحسب القرار الحكومي الذي ينظم عمل السلطة القطرية للقياس والتقييم، يستطيع وزير التعليم تحديد موعد نشر نتائج الميتساف بالتنسيق مع السلطة، لكنه لا يملك صلاحية إلغاء نشرها. ويأتي تأجيل النتائج في وقت تستعد فيه دولة إسرائيل لنشر نتائج اختبارات البيزا الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومن المتوقع أن تظهر تراجعا ملحوظا في تحصيل الطلاب الإسرائيليين خلال السنوات الأخيرة. وكانت نتائج أحد امتحانات الميتساف التي نشرت في شهر أبريل الماضي قد أظهرت أن 78% من طلاب الصف التاسع لم يصلوا إلى الإنجليزي، وهو ما دفع الوزير كيش إلى وقف نشر بقية النتائج. ومن المتوقع أن تعيد النتائج المرتقبة فتح النقاش حول مستوى التعليم في إسرائيل وأسباب التراجع في التحصيل ومسؤولية وزارة التعليم عن معالجة الفجوات والضعف في المهارات والقدرات الأساسية لدى الطلاب.
0: إذن نتائج اختبار الميتساف نهاية الشهر الجاري بدلا من هذا الأسبوع. ونحن ننتقل الآن إلى هذا الشأن الصحي المقلق، حيث أعلنت وزارة الصحة عن إصابة طفل يبلغ نحو 9 سنوات بأميبا نادرة بعد سباحته في بحيرة طبرية، وحالته خطيرة ويتلقى العلاج في مستشفى رمبم. الوزارة حذرت من خطورة الإصابة ودعت لطلب الرعاية الطبية بشكل عاجل عند ظهور أعراض بعد التعرض للمياه العذبة والدافئة. تقرير مراسلنا خالد روشي.
2: أعلنت وزارة الصحة أن طفلا يبلغ نحو 9 سنوات يرقد في حالة خطيرة في قسم العناية المركزة بمستشفى رمبم بعد إصابته بالتهاب في الدماغ، مشيرة إلى أنه تحت التخدير وموصول بجهاز للتنفس الاصطناعي. ووفق الوزارة أرسلت عينة إلى مختبراتها الليلة الماضية، وأكدت الفحوص الاشتباه بإصابة الطفل نتيجة أميبيا نادرة من نوع نيجليريا فوليري. دكتورة حليمة يونس، دكتورة أمراض معدية للأطفال ومديرة وحدة مكافحة العدوى في مستشفى رمبم، تطرقت إلى حالة الطفل في حديث لها مع راديو مكان، فلنستمع.
3: الحالة الأخيرة اللي أجت لعنا هي ولد اللي بالفعل سبح في بحيرة طبرية في مياه اللي كانت نسبيا، وهو الآن بشكل يعني موجود في حالة اللي هو بياخد العلاج لإلها.
2: وأظهر التحقيق الوبائي الأولي أن الطفل سبح في شاطئ كورسي ببحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من نقله إلى المستشفى، فيما تواصل وزارة الصحة متابعة الحالة والتحقيق في ملابسات الإصابة. وأوضحت الوزارة أن الإصابة بهذه الأميبيا نادرة للغاية، إذ سجل أقل من 500 حالة حول العالم، بينها حالتان في الولايات المتحدة خلال العام الأخير، بينما سجلت في إسرائيل 3 حالات خلال السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن المرض يرتبط بمعدل وفيات مرتفع وقد يتطور بسرعة، ودعت الوزارة إلى طلب الرعاية الطبية.

0: الطبية بشكل عاجل في حال ظهور حمى أو صداع شديد أو غثيان وقيء بعد التعرض لمياه عذبة ودافئة، خصوصا إذا عقبتها أعراض مثل تيبس الرقبة، الارتباك، النعاس غير المعتاد أو تغير الوعي، مع إبلاغ الطاقم الطبي بالتعرض السابق للمياه. دكتورة حليمة يونس، دكتورة أمراض معدية للأطفال ومديرة وحدة مكافحة العدوى في مستشفى رمبم، دعت الناس للحد من الهلع من هذا المرض النادر. فلنستمع.
1: الانتقال هاي الأميبا للإنسان هي إشي نادر، وجودها هو إشي نادر، وانتقالها إشي نادر، ففيش أي حاجة للهلع والخوف حول الموضوع. والمهم هو إنه الواحد يأخذ سبل الحذر والوقاية الأولية.
0: وأكدت وزارة الصحة أنها تواصل متابعة حالة الطفل، وستطلع الجمهور على أي مستجدات عند الضرورة في وقت تشدد فيه وزارة الصحة والقطاعات الطبية على اتخاذ حميات طبية مختلفة كالوقاية، التطعيم، ورفع الوعي من أجل الحفاظ على السلامة.
2: قبل أن نواصل التقارير، نود أن نرحب الآن بمحرر نشرة السابعة في تلفزيون مكان، أسد. مساء الخير.
3: مساء النور يعقوب،
2: أهلا بك. ما هي أبرز العناوين التي ستقدمونها هذا اليوم للمشاهدين؟
3: إذن في السابعة مساء، النشرة المسائية مع آخر التطورات داخل الجبهة والمتعلقة بقضية جعفر فرح بعد إعلانه عدم نيته سحب الترشح للكنيست. وفي سياق التحضير للانتخابات، سنكون مع التحركات الأخيرة قبل يومين من تسليم القوائم وعقد تحالفات بين عدد من المرشحين. سنتابع التطورات الأمنية على الجبهة الشمالية، حيث يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان. سنكون مع قضية الاعتداء على الصيدلي عوض زبيدات من سخنين بعد أن رفض دفع الخاوة. سيكون لدينا تقرير عن إصابة طفل بمرض الأميبيا بعد السباحة في بحيرة طبرية. هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى محلية ودولية. كونوا معنا في السابعة مساء.
2: شكرا لك الزميل أسد خطيب. هذه العناوين لنشرة السابعة في تلفاز مكان. تابعوا النشرة وتابعونا دائما في تلفزيون وراديو مكان. الآن نتابع التقارير، ونتوقف مع هذا التقرير لزميل زكي بنحاس الذي يتحدث عن أن شركات الطيران الأمريكية تستأنف رحلاتها إلى البلاد بعد انقطاع دام عدة شهور بسبب الأوضاع الأمنية.
4: أجواء مطار بن غوريون تعود تدريجيا إلى طبيعتها مع عودة الشركات الطيران الأمريكية واستئناف الرحلات المباشرة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. شركة دلتا إيرلاينز تعود إلى العمل اعتبارا من اليوم، بينما من المتوقع أن تستأنف يونايتد إيرلاينز رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من يوم غد الاثنين.
5: חזרת החברות האמריקאיות לישראל היא בשורה מצוינת לטייל הישראלי ולאש טורס. מדובר על הגדלת היצע לקווים עתירי ביקוש, ירידת המחירים יגיעו ולכולנו זה יהיה מצוין. החזרה של החברות האמריקאיות לישראל תאפשר לקהל הישראלי לטוס מאוד בנוחות, פחות קונקשנים, מחיר יותר טוב, זמינות יותר גבוהה.
4: עודת הרחלת המובשירה מהומה תונג'דן בנספתי לנה لأنها توفر الوقت وتقلل الحاجة إلى الترانزيت، خصوصا لمن يسافر بشكل متكرر إلى الولايات المتحدة. وعلى وقع الطلب الكبير على الرحلات بين إسرائيل والولايات المتحدة، يتوقع أن تساهم عودة الشركتين في زيادة عدد المقاعد المتاحة أمام المسافرين وتعزيز حركة الطيران في مطار بن غوريون.
6: זה בשורה טובה, כי כנראה המחירים ירדו. ככל שיש תחרות, המחירים ירדו. בפרט עכשיו חודש החגים, אז מן הסתם בדרך כלל יש יותר לחץ על טיסות, אז ככה זה ישחרר את הלחץ. בתקווה לימים רגועים, בלי יותר מדי הרבה אתגרים ביטחוניים.
4: كما أن استئناف الرحلات المباشرة قد ينعكس على أسعار التذاكر مع زيادة المنافسة بين شركات الطيران وتوسيع العرض أمام الجمهور.
7: مبارك على خزرتان של דלתא ויונייטד למדינת ישראל. השוק האמריקאי הוא חשוב מאוד לתיירות הישראלית. אנחנו השקנו קמפיין מיוני השנה ויש לנו כבר למעלה מ-191 מיליון צפיות. אנחנו מצפים לתיירים, הם מצפים לנו, הם צריכים טיסות, הרבה טיסות, והטיסות מלאות.
4: عودة شركات الطيران الأمريكية إلى النشاط في البلاد تحمل أهمية كبيرة لسوق الطيران، لأنها تزيد المنافسة وتمنح المسافر خيارات أكثر من حيث المواعيد والأسعار والوجهات.
5: إيش توس مكيرات الكهل الإسرائيلي؟ الإسرائيليين معدفين لتوس يشير ככל האפשר, כמה שהטיסה היא עם פחות עצירות בדרך, ככה יותר נוח גם לנו כשטוס ובטח ובטח ללקוח הישראלי.
4: وبينما تترقب شركات الطيران والمسافرون عودة النشاط إلى مستويات أوسع، فإن استئناف رحلات دلتا ويونايتد يشكل خطوة إضافية نحو توسيع شبكة الرحلات المباشرة من وإلى إسرائيل وعودة تدريجية للحركة الجوية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2: وهكذا نصل إلى نهاية هذه الجولة من راديو مكان، ولكن قبل النهاية تعالوا بنا نتذكر أبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس هيئة الأركان الجنرال أيال زمير يصرح أن الأوضاع الأمنية تمر بفترة متوترة وقابلة للانفجار على جميع الجبهات. قوات الأمن تقوم بعملية واسعة النطاق لتفكيك بنية تحتية إرهابية تابعة لحماس في بلدة عقابة قرب جنين. الإدارة الأمريكية تعمل على بلورة خطة استراتيجية للشرق الأوسط بعد الحرب ضد إيران. ومن ملفاتنا أيضا توقفنا مع أبرز العناوين على الساحة الحزبية التي تشهد تطورات متسارعة مع اقتراب موعد تقديم القوائم النهائية للأحزاب إلى الكنيسة مساء الغد. تحدثنا عن أن جعفر فرح قام بإبلاغ قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بأنه لن ينسحب من قائمة الحزب، وذلك رغم شبهات التحرش الجنسي التي تنسب إليه في الأيام أو الأسبوع الأخير. وأيضا الإعلان عن تفكيك حزب المركز الجديد البيت الصهيوني عناصر الاحتياط وانضمام خيل تروبير إلى أيزنكوت. كانت هذه أبرز العناوين سيداتي وسادتي التي توقفنا عندها بالتفصيل والتحليل. والآن نأتي إلى نهاية هذه الجولة، رفقكم فيها من الإنتاج سي بي أفلح، هندسة إذاعية رامي فيليكس، وفي التحرير والتقديم يعقوب عزرا. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، وأرجو لكم أمسية هادئة وطيبة، وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد. لا
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غداً بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: بالقشر وعيد خذ حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: سمر سيل في ديفاني سنتر تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل حيفا نتانيا وريشون لتسيون خاضع لشروط الحملة
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ لاشتري اربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9 خاضع لشروط الحملة
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
5: عناوين الساعة من مكان مصادر في غزة تفيد أن غارة إسرائيلية أوقعت قتيلين جيش الدفاع يوضح أن المستشفى اللبناني سابقا الذي قصف اليوم كان مقرا لحزب الله رئيس الدولة يستنكر العنف الذي يمارسه مستوطنون جعفر فرح يتمسك بترشحه للكنيست واتفاق بين أيزنكوت وتروبر على خوض الانتخابات في قائمة واحدة
6: راديو مكان الأخبار
5: نشرة السادسة من أورشليم القدس أهلا بكم مستمعين الكرام أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بسقوط قتيلين بينهما طفلة في مدينة غزة نتيجة غارة جوية على سيارة ولم يعقب جيش الدفاع على ذلك بعد أوضح جيش الدفاع أن سلاح الجو استهدف اليوم في جنوب لبنان مقرا لحزب الله أقيم داخل مبنى استخدم سابقا مستشفى ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن مخربي الحزب عملوا من داخل المقر وقد ذكرت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي دمر مشفى الغندور حيث قتل قيادي محلي من حزب الله يدعى إبراهيم غدار حمل رئيس الدولة هيرتسوغ على العنف الذي يمارسه مستوطنون في يهودا والسامرة قائلا إنه بمثابة تقويضا لسيادة إسرائيل من الداخل وأضاف أن العناصر الفوضوية التي تقوم بذلك نسيت وصية التوراة بشأن معاملة الغريب وأشاد رئيس الدولة بالسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لقيامه أمس بجولة في بلدة ترمسعية منطقة رام الله للإطلاع على ما يجري على أرض الواقع ويشير مراسلنا سالم أبو جامع إلى أن أقوال هيرتسوغ وردت خلال منح أوسمة لأفراد الشرطة المتميزين أبلغ جعفر فرح قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بأنه لن ينسحب من قائمة الحزب وذلك على خلفية شبهات بتحرشه جنسيا بنساء وقالت مصادر مطلعة لمراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إن ضغوطات مورست على فرح لسحب ترشحه اتفق رئيسا حزبي يشار وبايت سيوني أيزنكوت وتروبر على خوض الانتخابات العامة في قائمة واحدة وينص الاتفاق من جملة ذلك على تخصيص المقعد السادس لتروبر هذا وأعلن عن القائمة النهائية لحزب معا ويحل في المكان الأول نفتالي بنت يليه يائير لبيد ثم كيرن تيرنر فميراف بن آري
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس
5: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى من معدلاتها في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان نصف دقيقة قبل رأس الساعة أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا مكان. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. يومان قبل إغلاق القوائم، تحركات حثيثة لترتيب الصفوف في الحلبة الحزبية وسط انسحابات استقالات وتفكك أحزاب ومحاولات للوحدة. أزمة جعفر فرح داخل الجبهة تأبى التوقف وسط ضغوطات عليه للانسحاب وجهات مقربة منه تؤكد أنه سيواصل ترشحه ضمن القائمة. جيش الدفاع يهاجم أهدافا لحزب الله ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين ويستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان والانتشار في منطقة أمنية جديدة. أنباء عن ضغط أمريكي على نتنياهو لإخلاء عشرات البؤر الاستيطانية في المناطق المصنفة A و B في الضفة الغربية، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
6: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد.
3: لبرا أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: أزمة جعفر فرح داخل الجبهة أبى التوقف وسط ضغوطات عليه للانسحاب، وجهات مقربة منه تؤكد أنه سيواصل ترشحه. يومان قبل إغلاق القوائم، تحركات حثيثة لترتيب الصفوف في الحلبة الحزبية وسط انسحابات واستقالات وتفكك أحزاب. جيش الدفاع يهاجم أهدافا لحزب الله ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين ويستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان. ضغط أمريكي على نتنياهو لإخلاء عشرات البؤر الاستيطانية في مناطق A و B في الضفة الغربية. واشنطن وطهران تتبادلان الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز، وإيران تهدد بتصعيد ردها. قبيل الأعياد اليهودية، مجلس الأمن القومي يحذر المواطنين من السفر لعدة دول منها مصر والأردن. واشتباه بإصابة طفل في التاسعة بأميبا نادرة بعد السباحة في بحيرة طبرية وهو في حالة خطيرة.
9: النشرة المسائية مع فراس حامد.
10: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من انتخابات 2026. جهود حثيثة لإنهاء أزمة جعفر فرح وسط ضغوط عليه لسحب ترشحه مع مغادرته المستشفى اليوم بعد وعكة صحية ألمت به في ذروة الأزمة، ما زاد من حلها تعقيدا فيما تتواصل التحركات لعقد تحالفات قبيل بدء تسليم القوائم اعتبارا من يوم غد. حول هذه الملفات وغيرها ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. فالح، مرحبا بك في البداية. فالح، هناك شعور عام بأن أزمة جعفر فرح لا تتوقف، إلى أين وصلت الأمور وإلى أين ستؤول؟
11: بل ربما في الساعات الأخيرة فراس تتفاقم على وقع تصريحات جعفر فرح لدى الزملاء في راديو الناس، ولعل أيضا كل التصريحات التي صدرت من المقربين عنه والتي تؤكد بشكل واضح لا يقبل للتأويل بأنه سيواصل خدمة الجمهور من خلال القائمة الثلاثية وقائمة الجبهة، بمعنى أنه لن يسحب ترشحه وسيواصل المنافسة الانتخابية. الأمر الذي فهمته سريعا عن قادة الجبهة على أنه لا يريد الانسحاب ولربما يسعى لكسب الوقت. لهذا دعوا قبل نصف ساعة من الآن إلى جلسة استثنائية تعقد يوم غدا في مدينة شفا عمر تمام الساعة 6 لكل المجلس العام، يعني نحو بين 800 إلى 900 شخص في رأس، وهذا إدراكا مسبقا من قبل الجبهة بأنهم أمام أزمة دستورية، سيما ومن حكم بنهاية المطاف تحركات الحزب في هذه الجزئية هو بنود وتشريعات داخلية، سيما وبحسب دستور الحزب لطالما جعفر فرح لا يقدم استقالته خطيا ورسميا لا يمكن اعتبار استقالته رسمية، بغض النظر إذ ما كان هنالك أيضا بالوكالة أو النيابة بيان صدر باسم الجبهة بدلا عنه، ليتضح فيما بعد أننا أمام روايتين في الوقت الذي فيه تؤكد قيادات الجبهة بأنها حصلت على الضوء الأخضر من جعفر فرح وأنه يريد تقديم استقالته، جهات مقربة من جعفر فرح ولربما تحركاته في الساعات الأخيرة وتصريحاته تؤكد أنه لم يقدم استقالته، وبالتالي لكي يتم الإطاحة بجعفر فرح لابد أن يؤخذ هذا الموضوع إلى المجلس العام ويبت في ذلك المجلس العام، ولكن هم أمام معضلة وقضية تزيد الأمر تعقيدا، وهو أن الشخص التوافقي الذي أجمعت عليه مؤسسات الجبهة منذ يوم أمس اللجنة المركزية وسكرتارية الحزب القطرية العامة رئيس مجلس محل علبون سمير أبو زيد أكد لهم بأنه سيسحب ترشيحه بحالة وجعفر فرح لم يسحب ترشيحه ولم يستقيل ولم يأتي إلا كحل توافقي وبالتراضي. ليسأل السؤال، طب إذا غدا تم الإطاحة بجعفر فرح من سيكون البديل؟ هل هنالك متسع من الوقت ونحن أمام يومين كحد أقصى لتسليم القوام لفتح باب الترشيح؟ نعم هنالك قيادات من داخل الجبهة تؤكد على أنه سيتم فتح باب الترشيح. ليبقى السؤال، هل أيضا البيان أو الرسالة التي وصلتني تسريبا وعممت داخل مجموعات داخلية لحزب الجبهة يمكن اعتبارها دعوة، وهل هي وسيلة للضغط على جعفر فرح؟ سيما وأيضا فراس هنالك يتحدثون على أنهم سيضعون استنتاجات وتقرير لجنة الفحص التي استمعت وفحصت الشبهات أمام المجلس العام، يعني أنت تتحدث عن فضيحة علنية وعليها شهود، سيما وإذا اجتمع 2 أو 3 يكون هنالك تسريبات، فما بالك عندما يجتمع أكثر من لربما كما هو متوقع 600 شخص أو 700 شخص.
10: نعم فلح أعتذر عن المقاطعة، لكن ما تقوله علنية. نعم ما تقوله وكأن الأمر تحول الآن ما بين جعفر فرح وجبهة، وكأن جبهة لا ترغب ببقائه في الحزب وهو يقاتل من أجل البقاء.
11: فراس هذا التصعيد وهذا التفاقم في الأزمة يؤكد على أنها تأخذ شكل المكاسرة ولي الأذرع، والواضح أن هنالك أيضا جزء من قيادات الجبهة تريد طي هذه الصفحة سريعا حتى وإن جاءت على حساب لربما الصورة الجماهيرية السيرورة النضالية والشعبية التي بناها على مدار سنوات طويلة جعفر فرح. ليتضح وهنالك قناعة لدى مقربين من جعفر فرح أن الحزب يريد طي هذه الصفحة صفحة الأزمة سريعا والنجاة جماهيريا حتى لو كان على حسابه. في الوقت الذي فيه جعفر فرح دعا قيادة الحزب لمواصلة الحوار والتوصل إلى حلول مرضية للجميع بما يضمن كرامة الطرفين وجمهور وشعبيتهم إلى آخره، ليفسر ذلك من قبل قيادات في الجبهة إنه مواصلة لكسب الوقت ليدعو سريعا إلى انعقاد المجلس العام. بطبيعة الحال نحن سنواكب ونرى سيما هذه الأزمة ديناميكية متغيرة ولربما تشهد تطورات أو لربما لا خلال الساعات القليلة القادمة.
10: دعنا نذهب إلى الدائرة الحزبية الأوسع، وهناك تحركات كثيرة، انسحابات، استقالات، محاولات للوحدة من جديد، ودعنا نقول غدا تسليم القوائم. ضعنا في الصورة فعلا.
11: يعني هو المتوقع والضرورات الاضطرارية المتوقعة قبيل بدء تسليم القوائم، علما وهنالك أحزاب فراس لا تتجاوز نسبة الحسم ولا يحالفها حظ أو فرص النجاح بعبور عتبة الحسم وفق استطلاعات الرأي العامة وأيضا الداخلية. لهذا تذهب وتلجأ إلى عقد دعنا نقول شراكات سياسية، يعني فيما بينها تقارب في وجهات النظر الأجندات والأيديولوجيا إلى آخره. على سبيل المثال للحصر كان ذروة هذه التحالفات اليوم عندما انفصل أو انشق هندل تروبر عن هندل وانضم إلى أيزنكوت ليحصل على الموقع السادس. اتصالات من هذا القبيل مستمرة حتى هذه اللحظات ما بين غانتس هندل وكذلك الأمر أيالة شاكيد دون الإبلاغ عن تصاعد دخان أبيض حتى هذه اللحظة. ونعم يوم غدا ستبدأ لجنة الانتخابات بتلقي باستقبال القوائم رؤساء ولربما المندوبين والممثلين عن الأحزاب المختلفة لاستقبال القوائم، ومن ثم لتستمر هذه العملية حتى يوم ما بعد الغد الثلاثاء، ولربما يتم تمديد المهلة وفق ما يرتئيه رئيس اللجنة القاضي سولبرغ حتى منتصف ليلة الثلاثاء، ومن ثم ستبدأ الإجراءات القانونية بخصوص اعتماد القوائم أو لربما إلغاء بعض القوائم إلى آخره. وفي الوقت إذا سمحت لي فراس الذي تحاول فيه الثلاثية مواصلة حل أزماتها الموحدة بعيدا عن هذا الضجيج وبعيدا عن عيون الإعلام، تواصل وضع لمساتها على حملتها الانتخابية المتوقع أن تبدأ ما بعد تسليم القوائم. واليوم كان لقاء جمع لأول مرة في مقر الموحدة الانتخابي قادة الموحدة بسيغالوفيتش، ومن خلال مشاورات في هذا الموضوع وغيره تم الاتفاق على أن تسلم الموحدة غدا قائمتها تمام الساعة 11 ظهرا.
10: نعم، وفي الشق الأخير لا يمكن تصور الكنيسة بدون جفني كما يقال، نهاية حقبة زعيم دجل التراء يجد نفسه مستثنى عن القائمة، ماذا يعني هذا في المستقبل؟ دعنا نقول أيضا مكلب هو خارج الصورة،
11: لربما لأننا اعتدنا فراس أن يكون في الكنيست، بل أكثر من ذلك أنه كان موجود في الكنيست قبل أن نولد وقبل أن نبدأ العمل على تغطية هذا المجال. ولكن لاحظ أنه الاستثناء كان مهين لشخصية بقدر بالحجم السياسي لجفني الذي لطالما حمل تمثيل الحريديم على وجه الخصوص من ديجل هاتورا ورسائل الحاخامات والقيادات الروحانية على كاهله في الكنيست، وكان الزعيم الذي لا ينافس على اللجنة المالية البرلمانية. والواضح في رأس أن استبداله في هذه المرحلة لا يأتي فقط لدواعي تنشيط وتدعيم الحزب بدماء جديدة، وإنما أيضا لبعض التحفظات على جفني الذي لطالما إذا سمحت لي على التعبير وضع كل البيضات في سلة نتنياهو والمعسكر الوطني وغلق مساحة المناورة ما بين معسكرين، وبالتالي عدم حصول الأحزاب الحريدية وديجل هاتورا على مبتغاها ومآربها. والأكثر من ذلك هي رسالة فراس يعني بإجابة على الشق الثاني لسؤالك، هي رسالة لنتنياهو بأن ديجل هاتورا على وجه الخصوص بل ربما أيضا شركائها أجودات إسرائيل لم يعودوا مفهومين ضمنا بأنهم في جيبة رئيس الوزراء نتنياهو والليكود، وإنما أيضا فيها إشارة للطيار المناوي أنه منفتحين على أن يستمعوا لمقترحات من قبلهم. لهذا الإطاحة بجفني في هذه المرحلة تثير قلق الليكود ونتنياهو على وجه الخصوص.
10: نعم، فالي حبيب شكرا جزيلا لك. والآن إلى الجبهة اللبنانية، حيث أعلن جيش الدفاع شن غارات جوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاقها مسيرتين مفخختين صوب القوات العاملة في منطقة تلت علي الطاهر. وفي المقابل كشفت قناة كان عن أن جيش دفاع يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان والانتشار في منطقة أمنية جديدة. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية أيا العليمة. يلدى أن نقول في الأيام الأخيرة نشر عودة المسيرات نوع من التصعيد، هل برأيك نحن ذاهبون إلى تصعيد أوسع؟
3: على الأقل هذا ما تدل عليه تطورات الساعات الأخيرة، وفي الساعة الأخيرة تفيد الأنباء اللبنانية أن 3 مواطنين لبنانيين قتلوا من جراء استمرار أو تجدد القصف الإسرائيلي في منطقة النبطية، بذلك يرتفع عدد القتلى اليوم فقط إلى 7 أشخاص بالإضافة إلى أكثر من 20 مصابا. وهذا يأتي على خلفية التوتر المستمر خاصة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، حزب الله يواصل إطلاق استهداف قوات الجيش العاملة في هذه المنطقة بالمسيرات. من جانبه الجيش الإسرائيلي يؤكد إصراره على مواصلة تدمير البنى التحتية التحت أرضية التي تم اكتشافها في هذه المنطقة بشكل مفاجئ. يجب القول يعلن الجيش في نهاية الأسبوع عن إحكام سيطرته في هذه المنطقة، ولكن هذا يعني بأنه لا يزال بحاجة إلى تدمير هذه المنطقة، وهذا يعني ربما الاستعداد كما تقول الأوساط العسكرية إلى أيام أخرى من القتال إذا اقتضت الضرورة بذلك. هذا منوط برد حزب الله في هذه المرحلة، حزب الله يرد عن طريق إطلاق المسيرات، ولكن التصعيد بشكل عام هذا ما نراه في مناطق الجنوب اللبناني. اليوم أيضا تم قصف مستشفى الغندور، الجيش الإسرائيلي قال بأنه استخدم مقرا لحزب الله، ولكن هذه الغارة أثارت موجة من الانتقادات والاستنكار ليس في لبنان فقط وإنما في المجتمع الدولي. الاتجاه في هذه المرحلة إلى احتمال الانجرار إلى تصعيد أوسع. من ناحية إسرائيل هناك إصرار على تدمير هذا الموقع الذي تعتبره استراتيجيا في مرتفعات علي الطاهر.
10: في المقابل هناك أنباء تتحدث عن استعداد من قبل جيش الدفاع للانسحاب إلى ما يقارب 3 كيلومتر من الحدود وبناء خط رمادي ده نقول يسمى، ربما بسبب الضغط الأمريكي وأيضا بسبب المفاوضات القائمة.
3: نعم، أنباء من هذا القبيل روجت خلال الساعات الأخيرة. أوساط عسكرية عندما سئلت عن هذا الموضوع قالت بأنه قد يكون من السابق لأواني الحديث عن الانسحاب في هذه المرحلة. وفي الواقع الأصوات التي نستمع إليها بأن قبل الانتخابات أو تعيين حكومة جديدة الحديث عن انسحاب من الجبهة اللبنانية، ومن باقي الجبهات يبدو مستحيلا أو غير واقعي في هذه المرحلة. على كل حال هناك بعض الخطط بعض المقترحات التي تستعد لها القيادة العسكرية. في نهاية الأمر هناك إجماع على أن إسرائيل سوف تنسحب من الأراضي اللبنانية، متى سيحدث ذلك في أي ظروف تحت أي زعامة سياسية إسرائيلية كل هذه الأمور لا تزال غامضة، ولكن في هذه المرحلة الحديث هو عن مواصلة الاستعداد لاحتمال التصعيد، التوجه ربما أيضا إلى أيام قتال معدودة. وفي الواقع يجب القول القيادة العسكرية في حالة من الجاهزية والاستعداد ليس فقط في الجبهة اللبنانية وإنما في كافة الجبهات خاصة عشية حلول الأعياد اليهودية القريبة. في رأس
10: نعم يا بجملتين، أيضا قائد كان جيش الدفاع قام باستشارات عسكرية مع ضباط كبار وتحدث بما قلته قبل قليل بأن الجبهات ما زالت مفتوحة.
3: نعم بشكل غير مفاجئ يبدو أن تزامنا مع حلول موسم الأعياد اليهودية قيادة الجيش تقوم بإجراء مناورات مفاجئة واسعة النطاق تحاكي القتال في جبهات متعددة، وهذا يأتي بناء على الحاجة كما يقول رئيس هيئة الأركان في الجلسة التشاورية في ختام هذه المناورات لرفع الجاهزية تحسبا لكل الاحتمالات لإسرائيل لن تفاجأ مرة أخرى كما يقول الجنرال إيال زمير بعد 7 أكتوبر. وهذه هي من بين العبر المركزية التي تم استخلاصها عمليتيا. هذه المناورات ربما تترجم هذه العبر على الأرض الواقع فراس.
10: نعم إيال عليما شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
10: ونبقى على الجبهة اللبنانية حيث أفادت مصادر إعلامية أن حزب الله فضل التخلي عن موقع علي الطاهر في جنوب للجيش الإسرائيلي عوضا عن تسليمه للجيش اللبناني، وبأن إيران أعطت الضوء الأخضر للحزب لإخلاء التلة. ينضم إلينا محلل الشؤون اللبنانية في طاقم مكان بيير دياب. بيير مرحبا بك. في البداية دعنا نقول كان إعلان بأنه تمت السيطرة على تلة علي الطاهر، والآن أنبأ تتحدث وكأن حزب الله بإعاز من إيران فضل تسليم هذه المنطقة لإسرائيل بدلا من الجيش اللبناني.
12: نعم، بداية فراس مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. بالفعل وسائل إعلامية مقربة لحزب الله ومواقع على الفيسبوك أشارت وأكدت هذا الموضوع أنه حزب الله انسحب من تلة علي الطاهر بناء لأوامر إيرانية. يعني من بعد ما كان قليباف كل يومين ثلاثة يحكي مع المقاتلين في تلة علي الطاهر، وتلة علي الطاهر مثل مضيق هرمز، انتهى الخط الأحمر، والخط الأحمر اللي وضعه نعيم قاسم لتلة علي الطاهر انتهى مع وصول الأوامر الإيرانية بضرورة إخلاء تلة علي الطاهر. على كل حال، في نائب حزب الله إبراهيم الموسوي قال إنه الحزب جاهز لكل التحديات، انسحب من تلة علي الطاهر. وأيضا البلوجر علي برو قال ما تسألوني كيف سقطت تلة علي الطاهر، اسألوني كيف صمدت لثلاث سنين. هون الحزب بلش يبرر طريقة أو هزيمته أو انسحابه من تلة علي الطاهر فراس.
10: نعم، على الشق الآخر بالنسبة لعلي الطاهر، حتى مسؤولين لبنانيين يقولون بشكل واضح ما أنه لا نعلم ما يجري في تلة علي الطاهر.
12: صحيح، هذا الحكي إجا على لسان نائب رئيس الحكومة طارق متري، صرح اليوم إنه الحكومة لا تعلم ماذا حصل بعلي الطاهر ولا تعلم ماذا يوجد بعلي الطاهر. وأشار نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى إنه بيروت حاولت تفادي عملية عسكرية واسعة من خلال سعي إلى أن يتسلم الجيش اللبناني هذه المهمة، إلا أن هذا الوضع وصل لطريق مسدود. وهون هيدا رأي خاص، حزب الله ما قبل يسلم الجيش اللبناني تلة علي الطاهر، لأنه أول شيء تلة علي الطاهر خارج شمال نهر الليطاني، أي شمال المنطقة الأمنية المفترضة الإسرائيلية. يعني إذا حزب الله رح يسلم سلاحه للجيش اللبناني عمليا انتهى مبرر وجود سلاحه. لذلك فضل أنه حتى الجيش الإسرائيلي ولو يخوضه بعملية عسكرية وقتل جميع العناصر الموجودين بالتلي، بس بهيدا الشغلة بيقدر يحتفظ بسلاحه بداعي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي فراس.
10: نعم، في شق آخر الحديث الآن عن وزير الخارجية اللبناني بأن هناك تحذيرات أمنية ومخاوف من استهدافه.
12: نعم، بالفعل اليوم أوردت عدة وسائل إعلام لبنانية كلام لوزير الخارجية يوسف رجي الذي قال إنه هو عم بدير مهام وزارة الخارجية من منزله، لأنه تلقى تهديدات من مراجع بوجوب أخذ الحيطة والحذر، وهي تهديدات أمنية تطال حياته. وطالب الوزير رجي الأجهزة الأمنية اللبنانية بتأمين الحماية له لعائلته ولمنزله. وأيضا الوزير يوسف رجي كلنا بنعرف المواقف المؤيدة لسحب سلاح حزب الله والمناوئة للتدخل الإيراني بالشؤون اللبنانية، وأيضا هو يعتبر بطل عدم قبول أوراق اعتماد السفير الإيراني شيباني.
10: نعم، إلى أي مدى تتعامل الأجهزة الأمنية مع هذا التهديد على وزير الخارجية؟
12: هلا مبدئيا الأجهزة الأمنية مفروض أنها تتعامل مع هذا التهديد، لكن مصدر عسكري بيقول نحن ما وصلنا إشي محدد بتهديدات أمنية ضد الوزير رجي أو ضد أحد أفراد عائلته. هلا هون الوزير رجي في محاولة يبدو أنه في محاولة من رئيس الجمهورية لتحييد شوي على الملفات الساخنة. نعم. ويبدو أنه الرئيس هو على علم بهذه التهديدات ولذلك عم بحاول يحيده عن الملفات الساخنة حفاظا على حياته.
10: نعم بيير دياب شكرا جزيلا. نعم. لك. نعم. شهدت المياه المحيطة بإيران تصعيدا عسكريا جديدا بين واشنطن وطهران بعدما استهدفت القوات الأمريكية 3 سفن إيرانية، فيما أعلنت طهران استهداف 3 ناقلات نفط قالت إنها كانت تسلك مسارات مائية غير مصرح بها في مضيق هرمز، في حين تحذر طهران من أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وسيم كيوف والتفاصيل.
13: لم يعد الأمر مجرد حرب بالوكالة أو رسائل مشفرة تحت الطاولة. بالأمس كسرت الصواريخ الباليستية الإيرانية قواعد اللعبة باستهداف مباشر للسفن الحربية الأمريكية. ورد من قبل واشنطن جاء هادرا تدمير 3 ناقلات نفط خام إيرانية في قلب الممر المائي الأكثر أهمية في العالم. القيادة الأمريكية المركزية أكدت بدورها بأن القوات الأمريكية ضربت 3 سفن إيرانية بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج القريبة من مركز تصدير النفط الإيراني، كل ذلك ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. كما نشرت القيادة المركزية الأمريكية سينكتوم مشاهد لغرق السفينة الإيرانية في قاع خليج عمان. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن الرسالة الموجهة إلى الحرس الثوري الإيراني واضحة، مضيفا أن إطلاق النار على سفينتين أمريكيتين سيقابل بفرض تكلفة اقتصادية أكبر على إيران، في إشارة إلى استهداف 3 سفن إيرانية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين بالإضافة إلى 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز ردا على التصعيد الأمريكي. كما حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني السفن من القيام بما وصفته بتحركات مشبوهة بهدف المرور عبر ممرات مائية غير مصرح بها، مؤكدة أن السفن التي ستواصل هذه التحركات ستكون عرضة للاستهداف. ويأتي تبادل الهجمات في أعقاب تصعيد مستمر خلال الأسبوع الأخير في إطار استمرار المواجهات بين الطرفين، الأمر الذي أدى إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وزيادة الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة قبل انتخابات الكونغرس المقررة في شهر نوفمبر تشرين الثاني.
14: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now by a lot. When I first took over my first term, we were a distant third to Russia and to China. We're leading in space. We know everybody that's moving at pickaxe.
13: من جهته أشاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست بالعقوبات المالية المفروضة على إيران، منوها إلى أن الحديث يدور عن أكبر عزل اقتصادي لدولة في التاريخ، وإلى أن الولايات المتحدة ستؤدي إلى خنق النظام في طهران.
15: The blockade's working. It's working like nothing we've ever seen. And the combination, you know, everyone says, oh, sanctions don't work. I can tell you, blockade and sanctions are one of the most powerful 1-2 punches in the history of economic isolation.
13: في المقابل تواصل إيران استخدام لغة الوعد والتهديد، حيث حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن أو مصالح إيران ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما، مضيفا بأن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان بأن قواعد اللعبة تغيرت وأن الولايات المتحدة أدركت بالتأكيد أن عهد الردود المتناسبة قد انتهى. إذن بين تهديد ترامب باستهداف موقع جبل الفأس الإيراني وتأكيد طهران جهوزيتها لحرب استنزاف طويلة، يقف العالم على حافة الهاوية. هل هي شرارة الحرب الشاملة أم أن براميل النفط المشتعلة ستجبر الجميع على التراجع في اللحظة الأخيرة؟
10: مع اقتراب الأعياد اليهودية حذر مجلس الأمن القومي المواطنين الإسرائيليين الذين خططون لقضاء عطلة الأعياد في الخارج من أن المنظمات الإرهابية مستمرة في محاولاتها لاستهدافهم، ويشمل التحذير دولا كثيرة ومنها أذربيجان، تركيا، إلى جانب الإمارات، الأردن وأرض الصومال ومصر. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، مرحبا بك. في البداية قبل الحديث عن هذا التحذير، دعنا نبدأ من التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء نتنياهو بما يتعلق بإيران.
16: نعم، نحن نخشين لأجن على عثمانو.
10: نعم شمعون.
16: نعم، نحن نعلم بأن هناك تهديدات إيرانية حيال إسرائيل، وإسرائيل على أهبة الاستعداد لكل طارئ تحسبا لاحتمال تجدد المعركة ضد إيران. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تطرق إلى ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم، فلنشاهد ما قاله نتنياهو بهذا الصدد.
17: אנחנו נחושים להגן על עצמנו, אנחנו נחושים להכות באויבינו, הם לא תוקפים אותנו. איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספור מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. אני אומר לאויבינו, אל תתעסקו איתנו. העם הזה יודע להתאחד ברגעי מבחן, והוא כרגע המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ויש אומרים, גם מעבר לו. אני רוצה מכאן לברך את חיילי צהל הגיבורים, את זרועות הביטחון, שעמלים כל הזמן, אנחנו מחסלים מחבלים כל הזמן, גם בלבנון, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. ההישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים. אני מתכוון בראש וראשונה להפלת המשטר. המשטר הזה באיראן, סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע.
10: نعم، شو بدنا نقول؟ عاد الحديث مرة أخرى حتى من قبل رئيس الوزراء نتنياهو وأيضا من قبل ترامب على قضية إسقاط النظام.
16: نعم، ولكن هذه الفكرة غير واقعية إطلاقا. نحن نعلم علم اليقين بأن الانتخابات في إسرائيل ستجرى بعد 51 يوما من اليوم. جميع هذه التصريحات يجب أخذها بنظر الاعتبار، وهذا الربط بين هذه التصريحات والانتخابات الوشيكة. على كل حال، ليس من الواضح ما إذا كانت كان الرئيس ترامب ينوي إسقاط النظام. هذا ليس على جدول الأعمال. على كل حال، نتنياهو يواصل إطلاق التهديدات حيال طهران. إسرائيل على هوبة الاستعداد لكل تطور.
10: نعم،
16: كما قلنا، ولكن الأمور ولكن لا يبدو بأن الحرب ستتواصل ضد إيران، والمواجهة الإسرائيلية الإيرانية تبدو بعيدة للغاية في هذه المرحلة. في رأس
10: نعم، سنذهب بعد قليل إلى قضية ترامب والاستراتيجية التي يبلورها، لكن نعود إلى قضية التحذير من قبل مجلس الأمن القومي.
16: نعم، بالفعل كما تجري العادة، قبل الأعياد اليهودية، قبل الأعياد في الوشيكة، فإن مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس وزراء يصدر كعادته تحذيرات للسياح الإسرائيليين باتخاذ جانب الحذر واليقظة خلال الزيارات للخارج. هناك ثلاث دول تحذر الهيئة من زيارتها واتخاذ جانب الحذر فيها، وهي دولة الإمارات وأذربيجان وتركيا. كذلك الأمر بالنسبة لمصر، الأردن، شبه جزيرة سيناء، وكذلك أرض الصومال. ولكن كما نعلم ورأينا آلاف المواطنين، عشرات بل مئات آلاف السياح الإسرائيليين يخرجون إلى الخارج، يتوجهون إلى الخارج ضمن هذه العطلة، عطلة العيد. والسياح الإسرائيليين يجب القول بصراحة لا يأخذون هذه التحذيرات بجدية كبيرة كما رأينا ونرى حاليا. على كل حال، هذه التحذيرات للسياح الإسرائيليين، وهناك تهديدات وتحذيرات من قبل الهيئة لاتخاذ جانب الحذر من تهديدات إرهابية لإيران، لحزب الله، لحماس، للجهاد العالمي والحوثيين وغيرهم.
10: نعم، تحدثنا قبل قليل شمعون عن تصريحات نتنياهو وأيضا قضية إسقاط النظام. هذا يقودنا إلى ما تقوم به الإدارة الأمريكية إدارة ترامب، وهي بلورة استراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد الحرب مع إيران عبر تعزيز تحالفات إقليمية وتوسيع دائرة التطبيع.
16: نعم بالفعل، ولكن هناك علامات استفهام كبيرة. الرئيس ترامب يجري منذ فترة مشاورات مع كبار مستشاريه حول هذا الموضوع، خطة لليوم ما بعد الحرب في ضد الحرب ضد إيران. وهذه المرحلة فهو يركز على عدة محاور، فهي محور إيران، محور توسيع العلاقات وتوسيع دائرة التطبيع مع الدول العربية في مقدماتها العربية السعودية، وإغلاق الملفات التي لا تزال تبقى التي لم تغلق حتى الآن، قطاع غزة، الخطة، خطة ترامب بصدد قطاع غزة، وكذلك ما يخص بالاتفاق الأمني بين إسرائيل وسوريا، وكذلك ما يخص بلبنان، اتفاق الإطار. ولكن كما نرى الإدارة الأمريكية عاجزة، غير قادرة على طي أي من هذه الملفات. رأينا في قطاع غزة حماس ترفض التخلي عن السلاح، كذلك الأمر بالنسبة لحزب الله في لبنان، نعم. فيما يتعلق بسوريا أيضا، لذلك هناك ثغرات، وربما هذا يأتي لاعتبارات انتخابية لرئيس ترامب. لا يفوتنا أن نذكر بأن في بداية شهر نوفمبر، نعم. أي بعد حوالي شهرين ستكون هناك الانتخابات النصفية. على كل حال الإدارة الأمريكية عقيدة العزم على التقدم في هذه الخطة بغض النظر عن نتائج الانتخابات التي ستجرى في إسرائيل بعد 50 يوما في رأس.
10: نعم شمعون أران، شكرا جزيلا لك.
16: شكرا لكم.
10: والآن إلى آفة الإجرام في المجتمع العربي، حيث أصيب عوض زبيدات صاحب صيدلية في سخنين جراء إطلاق النار بعد أن كان قد تعرض للتهديد قبل نحو شهر. ينضم إلينا مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل. نجيب مرحبا بك. في البداية ضعنا في تفاصيل هذه الحادثة، وكما ذكرنا هذا الشخص تعرض للتهديد، أين الشرطة في هذا المضمار؟
18: نعم، وهذا ما يسأله جميع أهالي سخنين، أين الشرطة؟ كما ذكرت الصيدلي عوض زبيدات أصيب بالأمس خلال ساعات المساء الأولى بإطلاق نار، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة بعد أن دخل شخصان إلى الصيدلية التي يملكها في مدينة سخنين وقاموا بإطلاق النار عليه أمام أعين زوجته، وأيضا كان هنالك شخصان آخران داخل الصيدلية. هو أصيب كما ذكرت بجروح متوسطة، حاول مهاجمة مطلقي النار إلا أنهما لذا بالفرار، هذا بحسب الشهادات التي وصلتنا من مدينة سخنين. كما ذكرت فراس، هو كان قد تعرض أكثر من مرة لمحاولات دفع الإتاوة الخاوة من قبل جرامية. دعنا نتوقف ونستمع إلى أقواله قبل حوالي الشهر في مدينة سخنين بعد أن قاموا بإطلاق النار على صيدليته.
19: معك عوض زبيدات من سخنين، مالك صيدلية الفرمشاني. صار عنا حالة طخ على المحل خلال شهر مرتين، الجماعة طالبين منا خاوة 250 ألف شيكل، مبلغ اللي هو خيالي، اللي أنا معيش عشر منه أصلا، ومش راح يندفع خاوة. زي ما أنتوا شايفين أكثر من 60-70 رصاصة. اليوم بدرت وبقول أنه أنا بإضراب لحديت ما الموضوع ينتهي، وإن شاء الله الإشي ببلش فيه وبنتشر للكل، لأنه مش بس عوض معرض، كلياتنا يا جماعة معرضين لهذا الإشي.
10: نعم نجيب.
18: نعم، يعني إذن يعني الشهادة مأساوية دعنا نقول لهذا الشخص. يعني قبل حوالي الشهر هذا اليوم، يعني بالأمس تم إطلاق النار عليه. السؤال هنا أين هي الشرطة؟ لا شك أن هذا الشخص قام بتقديم شكاوى إلى الشرطة، ولكن ماذا فعلت الشرطة خلال هذا الشهر الأخير بعد التهديدات التي طالته، التي يعني في نهاية المطاف يعني ظهرت إطلاق النار عليه مرة أخرى. هذه المرة تم استهدافه حيث تم استهدافه جسديا دعنا نقول بعد إطلاق النار على صيدليته في السابق. مدينة سخنين يعني دعنا نقول أنها لتعيش هذه الأجواء الصعبة والمشحونة. نحن نذكر أنه خلال هذا العام كانت هنالك العديد من المظاهرات للعديد من أصحاب المحال التجارية الذين عاشوا الأمرين على وقع مطالبة مجرمين بدفع الإتاوة والقاوة. الشرطة بطبيعة الحال تواصل تحقيقاتها في ملابسات هذه الحادثة. الصيدلي عوض زبيدات هو يعني تم نقله بالأمس إلى مستشفى رمبم في حيفا، وهو ما زال يخضع إلى العلاج الطبي. حاولنا التواصل مع العائلة، ولكن العائلة في هذا الوقت هي ترفض التحدث إلى وسائل الإعلام. نحن نفهم ذلك جيدا ونحن نتمنى الصحة والسلام له، على أمل أن تقوم الشرطة بعملها وتقوم بحماية أصحاب المحال التجارية الذين يعني باتوا لا حول لهم ولا قوة في رأس.
10: نعم نجيب قزل، شكرا جزيلا لك.
18: شكرا لك.
10: الشرطة تحقق في ملابسات مقتل محارب حرس الحدود رقيب ثاني دافيد عمراني من سكان نتانيا بنيرانها أمس في المدينة، وقد لوحظ وهو مسلح ببندقية ويتجول في الشوارع، ولدى وصولها فتح النار على أفرادها فقتل بنيرانهم. وتحقق الشرطة في الأسباب التي دفعت عمراني إلى إطلاق النار في المنطقة السكنية. مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل والتفاصيل.
18: لا تزال ملابسات مقتل عنصر حرس الحدود الرقيب دافيد عمراني تثير الكثير من التساؤلات بعد أن أطلق النار من سلاحه الشخصي في أحد أحياء نتانيا قبل أن تطلق قوات الشرطة النار عليه وتصيبه بجروح قاتلة. التحقيق في الحادث لا يزال في مراحله الأولى، وتتولى شرطة لواء المركز حاليا جمع الأدلة والإفادات من مكان الحادث على أن ينقل التحقيق إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بسبب أطلاق أفراد الشرطة النار خلال الحادث. عمراني البالغ من العمر 20 عاما شهد قبل الحادث وهو يتجول بين المباني السكنية في حي كريات هشارون حاملا بندقية من طراز M16، وبحسب إفادات جمعت من المكان استمر في التجول لنحو 20 دقيقة وأطلق خلال ذلك عدة رشقات نارية في الهواء ما أدى إلى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة.
20: בהתחלה היה באמת רגוע ואז התחלנו לראות אנשים בהיסטריה, כולם התחילו לרוץ ואנשים רצים וצורחים והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות והתחלנו כולם לרוץ לכיוון בניינים וכולנו רצנו לבניינים ועלינו לדירות של אנשים והתחבנו שם. זה היה מלחיץ, זה היה מלא עיריות, היה פה באמת צרורות חופשי, וגם זה היה פה בכלל מתחת לבניין שלנו, אז בכלל ניסלנו בנס.
18: القوات التي وصلت إلى المكان لم تكن تعرف في البداية هوية مطلق النار أو خلفية ما يجري، وتعاملت معه على أنه مسلح يشتبه في تنفيذه هجوما. وتشير الإفادات الأولية إلى أن عمراني وصل التقدم باتجاه أفراد الشرطة وهو يطلق النار في الهواء قبل أن يندلع تبادل لإطلاق النار انتهى بإصابته برصاص أفراد الشرطة.
21: לדעתי הוא ירה באוויר, הוא לא ירה לכיוון אנשים, כי היה פה תנועה רגילה של אנשים. אחרי זה שאנשים הבינו שיש פה איזה עניין, אז הם כבר נכנסו למקום בטוח. אבל בגדול היריות לדעתי היו באוויר. אולי בסוף, שמעתי שהגיעה המשטרה, הוא ירה לכיוון איזה שוטר.
18: في البداية وصفت حالته بالحرجة للغاية قبل أن يعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بجراحه، فيما لم يسفر إطلاق النار عن إصابة أي شخص آخر. وفي محاولة لفهم الدوافع التي قادت إلى الحادث طرحت تقديرات أولية بشأن احتمال معاناة عمراني من أثار نفسية مرتبطة بخدمته العسكرية، إلى أن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع أوضح أنه لم يكن معروفا لديه كمصاب باضطراب ما بعد الصدمة ولم يتلقى العلاج لديه على هذه الخلفية. مقربون منه قالوا إن الأيام التي سبقت الحادث لم تحمل بحسب معرفتهم أي مؤشرات على ما سيحدث، مشيرين إلى أنه كان قد جهز ورتب ملابسه استعدادا لأسبوع عمل جديد قبل أن يخرج من المنزل حاملا سلاحه. وفي الوقت الذي تفحص فيه خلفية الحادث ودوافعه ينتظر أن ينقل التحقيق إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التي ستفحص بدورها ظروف إطلاق النار من جانب أفراد القوة وتسلسل الأحداث التي انتهت بمقتل عمراني.
10: وإلى موضوع آخر، وزارة الصحة أعلنت أن طفلا يبلغ من العمر نحو 9 سنوات يرقد في مستشفى رمبم في حيفا بحالة خطيرة، وهو مخدر وموصول بجهاز تنفس اصطناعي وسط اشتباه بإصابته بأميبا نادرة تسبب التهاما حادا في الدماغ. وبحسب التحقيق الوبائي سبح الطفل في شاطئ في بحيرة طبرية. مراسلنا خالد دراوشي والتفاصيل.
22: أعلنت وزارة الصحة أن طفلا يبلغ نحو 9 سنوات يرقد في حالة خطيرة في قسم العناية المركزة بمستشفى رمبم بعد إصابته بالتهاب في الدماغ، مشيرة إلى أنه تحت التخدير وموصول بجهاز للتنفس الاصطناعي. ووفق الوزارة أرسلت عينة إلى مختبراتها الليلة الماضية، وأكدت الفحوص الاشتباه بإصابة الطفل نتيجة أميبيا نادرة من نوع نيجليريا فاوليري.
1: الحالة الأخيرة اللي أجت لعنا هي ولد اللي بالفعل سبح في بحيرة طبرية في مياه اللي كانت مياه ضحلة نسبياً، وهو الآن بشكل يعني موجود في حالة اللي هو بياخذ العلاج لإلها.
22: وأظهر التحقيق الوبائي الأولي أن الطفل سبح في شاطئ كرسي ببحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من نقله إلى المستشفى، فيما تواصل وزارة الصحة متابعة الحالة والتحقيق في ملابسات الإصابة. وأوضحت الوزارة أن الإصابة بهذه الأميبيا نادرة للغاية، إذ سجل أقل من 500 حالة حول العالم، بينها حالتان في الولايات المتحدة خلال العام الأخير، بينما سجلت في إسرائيل 3 حالات خلال السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن المرض يرتبط بمعدل وفيات مرتفع وقد يتطور بسرعة.
2: يعني بعزت خايا بمكورات ميم טבעיים, מים מתוקים. היא מאוד אוהבת טמפרטורות גבוהות, זאת אומרת מים חמים 28 מעלות עד 30 מעלות, זה שם היא מסגשגת, גם מעל 30 מעלות כמובן.
1: פעמים מה בתנתאל עם טריק שורב בלמי ולא בתנתאל מן שחס לשחס, זה איש כתיר מהם תערפום. وفي حال إنه في إمكانية الواحد في هادول كم يوم لحد ما تطلع توجيهات وزارة الصحة، إذا في إمكانية التجنب فبيكون طبعا أفضل.
22: ودعت الوزارة إلى طلب الرعاية الطبية بشكل عاجل في حال ظهور حمى أو صداع شديد أو غثيان وقي بعد التعرض لمياه عذبة ودافئة، خصوصا إذا أعقبتها أعراض مثل تيبس الرقبة، الارتباك، النعاس غير المعتاد أو تغير مستوى الوعي، مع إبلاغ الطاقم الطبي بالتعرض السابق للمياه.
2: זה סופר נדיר, סופר סופר נדיר, כשאנחנו חשופים לאמבה הזאת, וברוב המקרים אנחנו לא יודעים מזה בכלל, במקרים נדירים שאנחנו לא יודעים מה גורם, היא מצליחה להיכנס למוח ואז היא עושה זיהום חמור במוח. הסימפטומים יתחילו כמה ימים אחרי החשיפה.
1: לאינתיקל האמבה לאנסן היא אישי נדיר, וג'ודה הוא אישי נדיר, وانتقالها إشي نادر، ففيش أي حاجة للهلع والخوف حوالى الموضوع، والمهم هو إنه الواحد يأخذ سبل الحذر والوقاية الأولية.
22: وأكدت وزارة الصحة أنها تواصل متابعة حالة الطفل وستطلع الجمهور على أي مستجدات عند الضرورة، في وقت تشدد فيه وزارة الصحة والقطاعات الطبية على اتخاذ حميات طبية مختلفة كالوقاية، التطعيم، ورفع الوعي من أجل الحفاظ على السلامة.
10: بعد انقطاع لفترة طويلة، أعلنت شركات طيران أمريكية عن العودة لتسيير رحلات مباشرة بين مطار بن غوريون والمطارات الأمريكية، الأمر الذي سيعيد المنافسة في مجال الرحلات الجوية. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
4: أجواء مطار

0: ולכולנו זה יהיה מצוין. החזרה של החברות האמריקאית לישראל תאפשר לקהל הישראלי לטוס מאוד בנוחות, פחות קונקשנים, מחיר יותר טוב, זמינות יותר גבוהה.
1: عودة الرحلات المباشرة مهمة جدا بالنسبة لنا لأنها توفر الوقت وتقلل الحاجة إلى الترانزيت خصوصا لمن يسافر بشكل متكرر إلى الولايات المتحدة وعلى وقع الطلب الكبير على الرحلات بين إسرائيل والولايات المتحدة يتوقع أن تساهم عودة الشركتين في زيادة عدد المقاعد المتاحة أمام المسافرين وتعزيز حركة الطيران في مطار بن غوريون
2: זה בשורה טובה כי כנראה המחירים ירדו ככל יש תחרות, המחירים ירדו, בפרט עכשיו חודש החגים, אז מן הסתם בדרך כלל יש יותר לחץ על טיסות, אז ככה זה ישחרר את הלחץ, בתקווה לימים רגועים, בלי יותר מדי הרבה אתגרים ביטחוניים.
1: كما أن استئناف الرحلات المباشرة قد ينعكس على أسعار التذاكر مع زيادة المنافسة بين شركات الطيران وتوسيع العرض أمام الجمهور.
3: אני מברך על חזרתן של דלתא ויונייטד למדינת ישראל. השוק האמריקאי הוא חשוב מאוד לתיירות הישראלית. אנחנו השקנו קמפיין מיוני השנה ויש לנו כבר למעלה מ-191 מיליון צפיות. אנחנו מצפים לתיירים, הם מצפים לנו, הם צריכים טיסות, הרבה טיסות והטיסות מלאות.
1: عودة شركات الطيران الأمريكية إلى النشاط في البلاد تحمل أهمية كبيرة لسوق الطيران لأنها تزيد المنافسة وتمنح المسافر خيارات أكثر من حيث المواعيد والأسعار والوجهات.
4: אני גם באתי עם חברה צרפתית, במקום $800 שילמתי $200, זה שווה את ה... זה לחסוך, זה $600 של חיסכון.
0: אשת טוס מכירה את הקהל הישראלי, הישראלים מעדיפים לטוס ישיר ככל האפשר, כמה שהטיסה עם פחות עצירות בדרך, ככה יותר נוח גם לנו כאשת טוס ובטח ובטח ללקוח הישראלי.
1: وبينما تترقب شركات الطيران والمسافرون عودة النشاط إلى مستويات أوسع فإن استئناف رحلات دلتا ويونايتد يشكل خطوة إضافية نحو توسيع شبكة الرحلات المباشرة من وإلى إسرائيل وعودة تدريجية للحركة الجوية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
5: والآن إلى أجواء أخرى. بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة طرحت دار السك الأمريكية عملة جديدة تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلاء ذهبي وبقيمة اسمية تبلغ دولارا واحدا، لكنها نفدت من المخزون خلال ساعات من طرحها للبيع. لنشاهد التقرير.
6: أحيانا يبدو أن الرئيس ترامب موجود في كل مكان في الوقت نفسه، من غرينلاند وصولا لمضيق هرمز، لكنه الآن يدخل أيضا إلى جيوب الأمريكيين.
7: Today is the day we've all been waiting for.
8: Hello everyone, I have something incredible to share today. We are announcing the launch of Trump coins, a true symbol of American greatness.
6: سلطة النقد الأمريكية أطلقت هذا الأسبوع عملة جديدة من فئة دولار واحد وعليها كيف لا صورة وجه الرئيس ترامب.
8: I've seen a lot of coins out there using my very beautiful face. I'm a very beautiful guy, I'm only kidding. But they are not the official coin.
6: لكن لا تتوقع أن تصبحوا أثرياء بفضلها، فقيمتها الإسمية دولار واحد، لكن سعرها لمن يريد شراءها أعلى قليلا.
7: They're available to you at a markup of more than 50% above their face value.
9: If it's a dollar coin and there's 25 of them, why is it $61? And the answer is because you can't make money selling dollar coins for a dollar. You have to sell them for $2 or more. So if you want one of these Donald Trump commemorative $1 coins, it's going to cost you at least $2.
6: وإذا كنتم تعتقدون أن السعر المرتفع سيردع الأمريكيين، ففكروا مرة أخرى.
9: It was like an hour long wait. It was like trying to buy tickets for Noah Kahan or the Eras Tour. There were people in the queue, there was a waiting room.
6: خلال ساعات قليلة من طرح العملة نفدت من المخزون، وكان الطلب عليها كبيرا إلى درجة أن الموقع اضطر إلى تحديد عملية الشراء بحزمتين فقط، فيما توجد وحدات إضافية قيد الإنتاج بشكل عاجل. وإذا ظننتم أنها مصنوعة من الذهب الخالص فالأمر ليس كذلك تماما. العملة تبدو ذهبية فقط، لكنها مصنوعة أساسا من النحاس والزنك والنيكل. وهذا ليس كل شيء، فترامب نفسه يروج أيضا لعملات ترامب الخاصة المصنوعة من الفضة بنسبة 99.9% مع شهادة

0: حياتي أصالة وحتى توقيعه الشخصي.
1: This coin is composed of 99.9% pure silver with a beautiful proof finish and it's really something very special.
2: It is the first time in nearly 100 years that a sitting president has appeared on a US coin during his time in office.
0: لكن العملة الجديدة قصة مختلفة تماما، فهي جزء من احتفالات مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة، ويظهر عليها عام ميلاد قائدة العالم الحر والعام الحالي، وعلى الوجه الآخر صورة ذهبية للرئيس دونالد جي ترامب.
1: RealTrumpCoins.com is the only place to get an official Trump coin. This is a limited edition product, so be sure to follow our page at RealTrumpCoins.
0: وهي أيضا عملة قانونية بكل معنى الكلمة، أي أنه إذا أراد أحدهم فعلا يمكنه أن يذهب بها إلى متجر البقالة، لكن عندما تكلفكم عملة الدولار أكثر من دولار تصبح الصفقة أقل فائدة للمستهلك وأكثر فائدة للرئيس.
2: Mint is selling them in 25 coin rolls for $61 or bags of 100 for $154.50.
0: في الولايات المتحدة هناك تقليد طويل يتجنب نقش صور الرؤساء على العملات والأوراق النقدية وهم على قيد الحياة. لكن اتضح أن ترامب ليس الأول، ففي عام 1926 ظهر الرئيس الأمريكي كالفين كوليدج على عملة خلال حياته، وكان ذلك أيضا بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي. لكن مع ترامب يبدو أن كل شيء أكثر لمعانا.
1: So the stock market wasn't affected, although it would even be higher, believe it or not. The stock market will go up.
0: فهل ستواجه نسخة ترامب الجديدة من الدولار عقبات قانونية أم ستتحول إلى نجاح ساحق؟
2: Love it or hate it, this is going to be a collector's item.
0: في وقت يتزايد فيه الاستياء من غلاء المعيشة، يحرص ترامب على أن يقدر المواطنون الأمريكيون كل دولار موجود في جيوبهم.
3: والآن إلى الرياضة. خسارة كريستيانو رونالدو وناديه النصر في كلاسيكو الدوري السعودي أمام الاتحاد، الأمر الذي جرى انتقادات واسعة له. ينضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. انتقادات لرونالدو بعد هذه الخسارة.
4: نعم فراس، وكأننا نعيش هذا الضرب من الخيال. عندما كان كريستيانو رونالدو من الشرف اللعب ضده، الآن أصبح رونالدو عبء، وأصبح أيضا هو عبارة عن أمر يعني يثقل كاهل الفرق التي يلعب بها، هذا على الأقل بحسب رأي الصحافة والمحللين السعوديين. بعد خسارة نادي النصر، نادي كريستيانو رونالدو أمام نادي الاتحاد على ملعب الأخير، هناك يعني سبب بهذه الانتقادات، وكأن كريستيانو رونالدو ابن 41 عام، قائلين أنه لا يجدي نفعا من الاقتباسات التي بإمكاننا يعني قولها، هو أن كريستيانو رونالدو أصبح يعني نادي النصر يلعب ب10 لاعبين في ظل وجود كريستيانو رونالدو. حتى وإن سجل، هناك أيضا انتقادات وأراء قالت أن كريستيانو رونالدو هذا اللعب نحن لا نمانع أن يلعب كريستيانو رونالدو، بل كيفية توظيف هذا اللاعب الذي كبر في السن. وهناك أيضا من ذهب بعيدا في هذه الانتقادات في الصحافة السعودية، قائلا أن الإنجاز الأكبر الذي يبحث عنه نادي النصر هو 1000 هدف الرسمي لكريستيانو رونالدو في مسيرته، والذي تبقى منه فقط 22 هدف. في فراس، بإمكاننا الآن يعني أن نعود في الذكريات ونقول أن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الذي يملك التاريخ كله، ويملك أيضا الإحصائيات كله كلها. الآن كبر في الجيل، وكبرت أيضا الانتقادات، وأصبح وتناسى الجميع كذاكرة السمك، أصبح لديهم تناسوا من هذا هو اللاعب. أيضا فضل كريستيانو رونالدو على الدوري السعودي. فراس، أنا وأنت يعني نعلم جيدا أن كريستيانو رونالدو منذ مجيئه إلى هذا الدوري هو أيضا هو بات بمثابة حجر الأساس لهذا الدوري الذي استقطب العديد، وأيضا كان لديه نوايا بأن يستثمر أيضا ويطور الكرة، ولعله هو السفير لكرة القدم ومونديال السعودية 2034، لكن هذا هو حال الدنيا، لا شيء يبقى على حاله. وهذا هو كريستيانو رونالدو، اللاعب الذي يصنف من بين الأفضل في التاريخ، أصبح عبء على فريقه فراس، وهذه هي يعني الأضحوك، أو دعنا نقول سخرية الأقدار، وسخرية أيضا المواضيع في كرة القدم التي وجب التعامل معها.
3: نعم، إلى نجم آخر هو كريم بنزيما ونهاية العقد مع نادي الهلال، ودعنا نقول كان حلم بنزيما في الآونة الأخيرة العودة إلى الدوري الفرنسي إلى فريق ليون، ما لم يتم. في نهاية المطاف.
4: نعم، كان حلم كريم بنزيما العودة إلى ليون النادي الذي نشأ فيه، لكن الآن بالإمكان أن نقول أن الدوري السعودي لا يتوقف عن أيضا بث وأيضا إعطاء العناوين. لدينا الآن بعد الآن أصبح كريم بنزيما لاعب بدون نادي بعدما فسخ عقده نادي الهلال بحجة أن كريم بنزيما لم يعد يجدي نفعا، هذا المهاجم الذي أبدع في نادي ريال مدريد وأيضا الذي نشأ في نادي ليون كان يبحث عن مخرج من أجل العودة إلى أوروبا على الأقل الدوري التركي، وكما ذكرت إلى نادي أولمبيك ليون حيث نشأ، لكن كانت يعني هذه الفترة فترة فسخ عقد كريم بنزيما تزامنت مع إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا، الأمر الذي جعل كريم بنزيما معلق في الهواء وهو حاليا يتدرب وحيدا بشكل منفرد بدون أي نادي. حاليا هناك أيضا نوايا من نادي ليون التعاقد معه، لكن هذا التعاقد سيتم تأجيله إلى سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير العام القادم.
3: وكما الأنباء الأخيرة تقول ربما هو في طريقه إلى الدوري التركي. خالد دراوشي مراسل شؤون رياضية، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك فراس.
3: وإلى موضوع آخر، بعد منتصف هذه الليلة سيبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أكتانا بالتعبئة الذاتية 7 شواكل و75 أجورة بدلا من 8 شواكل و25 أجورة، وذلك بعد أن وقع وزير المالية سموتريتش أمرا لتخفيض ضريبة البلو على المحروقات بنصف شيكل لمدة شهرين، ويأتي القرار بعد أيام فقط من رفع سعر الوقود بنحو 16 أجورة للتر الواحد، وهو الأعلى في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن. وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو الليل غائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. وبهذا نأتي لختام النشرة المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
5: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
1: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يوجه تحذيرا جديدا إلى طهران. مصدر أمني يقول إن إيران تخطط للاعتداء على أهداف يهودية في أنحاء العالم. أنباء جنوب لبنان تفيد أن غارة إسرائيلية أوقع 3 قتلى. اعتقال مشبوهين بالضلوع في اعتداء على فلسطينيين في بلدة قصرى، ومصرع عامل بناء في أشدود إثر سقوطه من علو.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة 8 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. وجه رئيس الوزراء نتنياهو تحذيرا جديدا إلى طهران، فقال إنه في حال ارتكابها خطأ يتمثل في مهاجمة إسرائيل فإنها ستتلقى ضربة لا تستطيع تخيلها. وأكد عزم إسرائيل على إسقاط النظام الإيراني معتبرا أن هذا النظام أصبح ضعيفا وأن نهايته تقترب. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن أقوال نتنياهو وردت خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية. هذا وقال مصدر في مجلس الأمن القومي إن إيران تواصل مساعيها لدفع اعتداءات إرهابية قدما ضد جاليات يهودية في أنحاء العالم. وأضاف في سياق حديث مع مراسلة راديو كان جيلي كوهان أن منظمتي حزب الله وحماس تعكفان على تطوير قدرات لتنفيذ عمليات عدائية في الخارج أيضا. أفادت مصادر في جنوب لبنان مساء اليوم بسقوط 3 قتلى نتيجة غارة جوية إسرائيلية على سيارة في النبطي، ولم يعقب جيش الدفاع على ذلك بعد. تم اليوم اعتقال مشبوهين بالضلوع في اعتداء على فلسطينيين في بلدة قصرى قرب نابلس. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن الاثنين، وهما شاب من إحدى المستوطنات في السامرة وجندي في الخدمة الإلزامية، أحيلا للتحقيق. في أشدود لقي عامل بناء في الأربعينيات من العمر مصرعه مساء اليوم إثر سقوطه من علو، وارتفع بذلك إلى 48 عدد ضحايا حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري. في حي جفعات شاول بأورشليم القدس أطلقت النار على رجل ثلاثيني خلال محاولة السطو على شخص آخر، وتحقق الشرطة في الملابسات. أفاد راديو كان بأن وزير الأمن الوطني بن غفير يؤجل تحويل ميزانية بحجم 333 مليون شيكل إلى الشرطة. وقالت مصادر في الشرطة للمراسل روعي يانوفسكي بأن إن الوزير يستخدم هذه الأموال ورقة مساومة في الخلافات مع المفتش العام الجنرال ليفي على التعيينات ومسائل أخرى. وردت جهات مقربة لبن غفير هذا الادعاء موضحة أنه لن يتم تحويل أي مبلغ حتى ضمان استخدامه للغايات المخصصة له وعدم إهداره في احتفالات استعراضية للمفتش العام وحاشيته. يخوض رئيسا حزب جنود الاحتياط هندل والحزب الاقتصادي زليخة الانتخابات العامة في قائمة واحدة، واتفق الاثنان على الانضمام إلى حكومة صهيونية فقط والتمسك بسن قانون تجنيد يشمل الجميع.
3: حالة الطقس.
4: غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى من معدلاتها. سيداتي وسادتي، في التاسعة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد
7: لبرا؟ أكيد لا،
8: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار، غداً بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
10: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يوجه تحذيرا جديدا إلى طهران، رئيس هيئة الأركان يتوعد كل من يحاول المساس بإسرائيل، مصدر أمني يقول إن إيران تخطط للاعتداء على أهداف يهودية في أنحاء العالم، اعتقال مشبوهين آخرين بالضلوع في اعتداء على فلسطينيين في بلدة قصرة، خفض سعر الوقود والحرارة ترتفع قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة 9 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. جاء من جنوب لبنان أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة النبطي الفوق ومدينة النبطي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة المنصور قضاء صور. وجه رئيس الوزراء نتنياهو تحذيرا جديدا إلى طهران، فقال إنه في حال ارتكابها خطأ يتمثل في مهاجمة إسرائيل فإنها ستتلقى ضربة لا تستطيع تخيلها، وأكد عزم إسرائيل على إسقاط النظام الإيراني، معتبرا أن هذا النظام أصبح ضعيفا وأن نهايته تقترب. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أرام بأن أقوال نتنياهو وردت خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية. وقال رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير إن التمرين الفجائي الذي أجري اليوم هو رسالة لأعدائنا، مفادها بأن جيش الدفاع على أتم الجهوزية لحماية دولة إسرائيل والانتقال السريع إلى الهجوم. وتوعد بجباية ثمن باهظ للغاية من كل من يحاول المساس بدولة إسرائيل ومواطنيها. وتابع الجنرال زمير يقول إن التمرين يعد خطوة إضافية في استخلاص العبر من 7 أكتوبر. هذا وقال مصدر في مجلس الأمن القومي إن إيران تواصل مساعيها لدفع اعتداءات إرهابية قدما ضد جاليات يهودية في أنحاء العالم. وأضاف في سياق حديث مع مراسلة راديو كان جيلي كوهين أن منظمتي حزب الله وحماس تعكفان على تطوير قدرات لتنفيذ عمليات عدائية في الخارج أيضا. وينعقد الليلة الكابينات السياسي الأمني. وقالت مصادر مطلعة لقناة كان إن حالة التأهب في الشأن الإيراني لا تزال مرتفعة، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان الوضع سيتدهور نحو مواجهة مع إسرائيل أيضا. تم اليوم اعتقال مشبوهين آخرين بالضلوع في اعتداء على فلسطينيين في بلدة قصرة قرب نابلس. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن الاثنين وهما شاب من إحدى المستوطنات في السامرة وجندي في الخدمة الإلزامية أحيلا للتحقيق. تشير نتائج غير نهائية في الانتخابات بولاية ساكسونيا إنهالت الألمانية إلى حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليمني المتطرف على نحو 51% من الأصوات. أعلن عن القائمة النهائية لحزب إسرائيل بيتينو، ويحل في المكان الأول أفيكتور ليبرمان، يليه رافي بن شتريت، فتاليا لانكري، ثم عوديت فورير. ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إلى أن النائب حمد عمار عين في المكان السابع. ويستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أن التحالف بين يوعز هندل وإيرون زليخة يجتاز نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد، وتحصل القائمة المشتركة على 7 مقاعد والقائمة الموحدة على 6. وأجرى الاستطلاع معهد كانتار والقائم على إجراء الاستطلاعات في قناة كان دودي حسيد. وقع وزير المالية سموتريتش أمرا لتخفيض ضريبة البلو على المحروقات بنصف شيكل لمدة 2 شهر. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جابر بأنه بعد منتصف الليلة سيبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية 7 شواقل و75 أجورة بدلا من 8 شواقل و25 أجورة.
7: حالة الطقس
11: في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
10: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى من معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وتل أبيب 31، حيفا 30، الناصرة 35، 32 في جبال الجليل واللد والرملة، هضبة الجولان 36، بحيرة طبرية 37، و34 في بئر السبع. في 6 من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
12: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
11: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. غدا على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله ورح يقبل وأطلع برة البلاد
13: لبرا. أكيد لا،
8: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
11: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
11: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
14: فراس أبو فني قتل ب25/9/25 بعمر 29 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها ترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدور فراس أبو فني بصوت والدته ختام أبو فني.
15: طولت تشوفت فراس،
13: هو طفلي الأول، هو البكر بعد 6 سنين شفته، وسعتناش الدنيا من الفرحة أنا وأبوه، وعملت له حفلة ونظرة، خدت على سيدنا علي وعمره 4 أشهر. فراس أخذ كل إشي دلل، يجي وقت الحمام على زفة كلهم حواليه ونغني له ونحممه، يبكى قاعدين بالكعدة الكعدة إله، ونقول اللي عامل الدوشة والضجة فراس. الحنية اللي فيه مش بحدا، إن شافني تعبانة، إن شافني مريضة أو بدي إشي يساعدني يظلوا فوق راسي قاعد. شكل وجهه حلو، مش اسمر اسمر ومش ابيض، البراءة بعينيه، نحيف، طوله 1.70 متر 1.80 متر. كان ولد طموح، حب الخير، متجوز وبيشتغل مشان لقمة عيشه. أبقى طبخة طبخة، يجي من تحت يما اليوم بش صوت، اليوم الدار بتعيط على فراس، الدار ساكتة. قبلها بيومين أجا عندي سلم علي بس إيده بس راسي، قال لي يرضي علي يما. قلت روح الله يرضى عليك يما، ونزل. الصبحيات أنا بكيت مزمني صندوق سمك، عبوني أكله وأطعم طلاب المدرسة والمعلمين على الروح جوزي. والله بعمل بالساندويجات، سامعين بوليس ودنيا بطارد. قلت لهم كامت الكيامة، الله يستر شو صار. ولا تلفوني برن، رديت لأحمد ابني بكل يما روحي وين ما بيشتغل فراس افحص الوضع، بقولوا فراس مطخوخ. ما دريت اشتف وصلت ولا فراس مدد نايم على ظهره، ما حسيتش برعب ولا خوف، بعرفش اجت سهلة، بعرفش الصبر، الصبر من عند الله نزل علي. نطقت كلمة الحمد لله يا ربي، ولا الأمبولانس الصفرة جاي. نزلوا رجاض عنده، قام جا واحد قال لي الله يرحمه يا حاج. الحمد لله يا ربي، أحمدك وشكرك يا ربي. صار تلفوني مثل زخ البقر. قال شو صحيح؟ قلت له تعالوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. خلص هاي جثة ماشي إياها، هو عند اللي خلقه، الله يرحمه ويرضى عليه، هذا اللي بده إياه في راس منكم. ولا دمعة ولا دمعة عيطت، بهزة الوجع بكله يما رضا كلبي ورضا ربي عليه، وهو مات مظلوم والله باخذ حقه. فراقه صعب، روحه غالية علي ودمه غالي علي، بس في رب فوق كل إشي، وأنا متأكدة ومطمنة على ابني وين هو، عند اللي أحسن من هالدنيا الوسخة.
15: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد 1:00 ظهرا عبر راديو مكان، والساعة 9 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
16: أنتم مع مكان.

أسعدتم مساء عبر هواء مكان، أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد. دائما أعزائي نتمنى لكم الخير السعادة والسلام، نرجو أن تكونوا بخير، وكما تعودتم استمعوا إلينا، تابعونا وشاهدونا عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

أنتم مع مكان. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشاد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشاد أبو نمر.

المحبة يا صديقي ليست كلمة تقال، بل نهر سري يجري في أعماق القلب. كلما حاولت إخفاءه ازداد في الفيض واتسعت ضفافه. هي نسمة تمر على الروح فتورك أغصانها اليابسة، ونور خفيف يجاوز نوافذ القلب الموصدة دون أن يستأذن. المحبة بحر هادئ، لكن موجه يعرف طريقه إلى الشاطئ مهما ابتعدت الريح. وهي وعد قديم تحمله الفصول في تنقلها، فإذا أتى الربيع أزهر، وإذا جاء الشتاء احتمى بدفء الحنين. وفي حضرة المحبة يصبح الإنسان أخف من ظله، إذ يحمله الشعور لا القدمان. كأن العالم يعاد خلقه في لحظة، وتصبح التفاصيل الصغيرة أناشيد تفيض بالحياة. مجاز.

مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مجاز. مجاز برنامج ثقافي أسبوعي يطل عليكم كل يوم أحد على هوا راديو مكان. نكون مع الشعر والشعراء، مع القصائد المميزة، مع القصيدة والأغنية، وطبعا الإصدارات الجديدة والأخبار الثقافية المنوعة. معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.

0: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة طوق الياسمين. طوق الياسمين للشاعر نزار قباني، وهو دبلوماسي وشاعر سوري معاصر، ولد في 21 مارس 1923 من أسرة دمشقية عريقة. درس الحقوق في الجامعة السورية، وعند تخرجه منها عام 45 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلا بين عواصم مختلفة، حتى قدم استقالته عام 1966. أصدر أولى دواوينه عام 1944 بعنوان قالت لي سمراء، وتابع عملية التأليف والنشر إلى أن بلغت خلال نصف قرن 35 ديوانا أبرزها طفولة نهدا والرسم بالكلمات. وقد أسس دار نشر لأعماله في بيروت باسم منشورات نزار قباني، وقد توفي في 30 إبريل 1998 ودفن في مسقط رأسه دمشق. غنى من قصائده العديد من المطربين المعروفين مثل عبد الحليم حافظ، كاظم الساهر، وماجد الرومي.
1: شكراً لطوق الياسمين.
0: شكراً لطوق الياسمين، وضحكت لي وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين، وجلست في ركن ركين تتسرحين وتنقطين العطر من قارورة وتدمدمين لحناً فرنسياً رنين، لحنا كأيامي حزين.
1: شكرا لطوق الياسمين.
0: قدماك في الخف المقصب جدولان من الحنين، وقصدت دولاب الملابس تقلعين وترتدين، وطلبت أن أختار ماذا تلبسين. أفلي إذن؟ أفلي أنا تتجملين؟ ووقفت في دوامة الأوان ملتهب الجبين، الأسود المكشوف من كتفيه هل تترددين؟ لكنه لون حزين، لون كأيامي حزين.
1: شكرا لطوق الياسمين.
0: ولبسته وربطت طوق الياسمين، وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين. هذا المساء بحانة صغرى رأيتك ترقصين، تتكسرين على زنود المعجبين، تتكسرين وتدمدمين في أذن فارسك الأمين لحنا فرنسيا الرنين، لحنا كأيامي حزين. وبدأت أكتشف اليقين، وعرفت أنك للسوى تتجملين، وله ترشين العطور وتقلعين وترتدين. ولمحت طوق الياسمين في الأرض مكتوم الأنين، كالجثة البيضاء تدفعه جموع الراقصين، ويهم فارسك الجميل بأخذه فتمانعين وتقهقهين. لا شيء يستدعي انحناءك، ذاك طوق الياسمين. شكرا لطوق الياسمين، وضحكت لي وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين.

النهاردة أنا حابة مغنيش لنفسي عشان ده تكريم لبلدي مصر، فعشان كده غنيت الأغنية دي.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك. الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.

عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم في برنامجنا الحقوقي، ونطلع اليوم على مجموعة من المعلومات والحقوق التي تساعدكم في حياتكم اليومية. وماذا في جعبتنا اليوم؟ استحقاقات العائلات التي لديها أولاد لمنح وهبات ومخصصات من التأمين الوطني، ولا سيما طلاب المدارس، كما سنتعرف على قضية سفريات الطلاب أصحاب الإعاقات.

وعلى الطرقات عند إيصال الأولاد إلى المدارس عند إنزالهم وعند العودة، ما هي القوانين حول عدد الأولاد، عن ربطهم بالأحزمة، مهمة النزول والركوب، موقع المصف والمقاعد المختلفة؟ هذه سنوضحها في حلقة اليوم. وما دمنا بصدد الحديث عن المدارس، مشروع سلم وتوكل يختصر الاختناقات المرورية في محيط المدارس في ساعات الصباح مع بدء الدوام. ما هو هذا المشروع وكيف يمكن الانضمام إليه؟ نحن معا على مدى ساعة في هذا البرنامج. تذكر يا عزيزي، أنا معك.

0: ضيف الأول في حلقة اليوم الأستاذ المحامي جورج خوري. أهلا بك جورج، تحياتي.
1: أهلا فيك أستاذ إيمان وكل أستاذ المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا بحضرتك. دعنا نوضح للمستمعين والمتابعين بأنك لديك صفحة تيك توك اللي بتحط فيها كتير إيضاحات عن الحقوق، وهذا ما جعلني أتنبه إلى المعلومات التي تنشرها. فأولا شكرا جزيلا لك، واتفقنا أنه اليوم نركز على قضية طلاب المدارس مع افتتاح السنة الدراسية. ما هي الحقوق اللي بيستحقوها الأهالي العائلات عن أبنائهم اللي دخلوا للسنة الدراسية الجديدة جورج؟
1: كالتالي، أول شيء في بداية السنة الدراسية خلينا نوضح أنه في كثير أهالي بيلاقوا حالهم تحت ضغط اللي هو اقتصادي، مصاريف كتب، قرطاسية، ملابس وغيرها. فاليوم التأمين الوطني بيقدم منحة تعليمية اللي هي خاصة هدفها المساعدة للعائلات المستحقة اللي تقدر تجهز أولادها للسنة الدراسية كيف ما بيحكوا بكرامة وتساعدهم من ناحية مالية. فالتأمين الوطني اليوم بعطي منحة اللي هي للعائلات المحتاجة.
0: نعم.
1: التأمين الوطني إيش هي العائلات المحتاجة؟ عادة العائلات المحتاجة حسب التأمين الوطني هي عائلة اللي بتتكون من 4 أولاد وأكثر ما فوق، واللي بتأخذ مخصصات من التأمين الوطني مثل ضمان دخل، شيخوخة، إعاقة، نفقة، أرامل وغيرهم. والعائلات الأحادية الوالد، من ناحية عائلات أحادية الوالد إذا كانوا أرامل أو مطلقات يكفي ولد واحد. ولد واحد هن بأخذ المخصصات طبعا من التأمين الوطني.
0: نعم. المخصصات اللي أنت عم تتحدث عنها هي المخصصات مش بس الاعتيادية، صح؟ الجارية، في إشي أكتر من هيك اللي مش الكل بيعرفه جورج.
1: صحيح، المخصصات اللي احنا بنحكي عنها هي مخصصات اللي بتساعد الأهل بالمنحة الدراسية. كيف احنا حكينا هن الأشخاص اللي عندهم طبعا بالتأمين الوطني بسموه أفضلية أو إقدامية اللي هو ذكاؤوت، اللي طبعا كيف حكينا 4 أولاد أو أحادية الوالد.
0: نعم.
1: طبعا تدفع للأولاد اللي من صف أول 6 سنوات لحد عمر 18 سنة صف 12.
0: بتندفع كل سنة؟
1: كل سنة تندفع في شهر 8 عادة، شهر أغسطس. غير أنه إذا في حالات خاصة طبعا ما بيكون حساب البنك محدث أو عدة أمور اللي مفروض يكون في تقديم من الأهل نفسهم لتحديث هذه الأمور، لكن هي بتدفع بشكل أوتوماتيك من التأمين الوطني.
0: نعم. أهلا، سؤالي أنه هل ما زال المجال مفتوح أنه العائلة تفحص إذا كان تلقت هاي الدفعة؟ أنت قلت أوتوماتيكي، يعني التأمين الوطني بيعرف أنه عندهم ولد بده يدخل على صف الأول أو صف تاني، أوتوماتيكيا بيحول المصاري للعائلة.
1: صحيح، لكن هناك في حالات خاصة في بعض الأحيان في أولاد اللي هم تحت جيل 6 سنوات وموجودين في الصف الأول أو فوق جيل 18 سنة وموجودين في الصف 12. هذا الإشي ما بيكون محدث طبعا بالتأمين الوطني. فهن بيحتاجوا لقيد من المدرسة أو شهادة من المدرسة إنه هن موجودين حاليا في التعليم. في بعض الحالات حساب البنك ما بيكون محدث في التأمين الوطني.
0: نعم.
1: وفي بعض الأمور ما بيكون محدث إنه الشخص يحتاج إلى ضمان دخل أو إلى مخصصات إعاقة وغيرها، فأنت بتحتاج تثبت هذا الشيء عن طريق أوراق التأمين الوطني.
0: نعم. اللي لفت انتباهي أستاذ جورج إنه بعض العائلات ما بتعرف، فإذا بهمني توصية منك علشان دائما الواحد يفحص، حتى لو الإشي مفروض يدخل أوتوماتيكي مهم الواحد يضل متابع يفحص كمان النقاط اللي قلتها، إذا حسابه البنك مش محدث أو محتلا في التأمين الوطني. فإيش التوصيات علشان نتأكد إنه كل عائلة تحصل على هاي المنحة أو هذا المخصص اللي هو مثل المعايير اللي أنت ذكرتها وللطلاب من صف أول لصف 12؟
1: صحيح، ما يتحق، كثير عائلات ما بتعرف هذا الإشي، وكثير عائلات ممكن يخسروا الحق بتاعهم لأنهم ما بيعرفوا هذا الإشي. فطبعا نصيحتي لهم دائما يدخلوا على موقع التأمين الوطني باللغة العربية، يتصلوا بخدمة الزبائن، يكونوا محتلمين عادة كل شيء بنزل التأمين الوطني. وأنا بنصح من كل أهل يتأكدوا من حقهم لأنه هاي منحة اللي هي موجودة لمساعدتهم في النهاية، وكثير ناس ممكن يخسروها بس لأنهم ما قدموا ورقة بسيطة أو شغلة ممكن تكون بسيطة ممكن تنحل عن طريق خدمة الزبائن أو عن طريق الموقع الإنترنت.
0: نعم، وبالضبط لهذا السبب برنامجنا بنحاول من خلاله أنه نحث على أنه افحصوا حقوقكم. بهمني أسمع منك كمان قضية السفريات للطلاب من أصحاب الإعاقات، إيش الوضع هناك؟ لأنه عم بوصلني تذمر من عائلات اللي بيقولوا ما طلع لهم سفريات لأبنائهم مع أنه الطفل أو الطفلة محتاج، فيش مرافق. ممكن ترتب لنا هذا الموضوع جورج؟
1: صحيح، أول شيء شكرا على التوعية ببرنامجك لأنه رح تسد فجوة كبيرة خصوصا في المجتمع العربي.
0: شكرا على تعاونك، وبذكرك اتفقنا أنه يكون في دائما نقاط نوضحها للمستمعين جورج.
1: صحيح، وأنا جاهز دائما لخدمة المجتمع يعني في أي شيء بحتاجه. كالتالي بالنسبة للسفريات، هذا الإشي بخص طبعا وزارة التربية والتعليم والتأمين الوطني مع بعض. اليوم كل شخص اللي هو في التأمين الوطني أو كل ولد يعتبر ولد ذو إعاقة في التأمين الوطني، فهو بيطلع له سفريات على حساب وزارة التربية والتعليم. الآن في بنكون عارفين في طريقين لهذا الشيء. أول طريق هي عن طريق طبعا باصات خاصة اللي بتأخذ الولد من بيته إلى المدرسة ومن المدرسة إلى بيته. هذه الباصات بتكون مجهزة طبعا من ناحية كراسي، من ناحية كل الأمور اللي بيحتاجها الأشخاص ذو الإعاقة أو الطلاب ذو الإعاقة الذهنية الجسدية النفسية. أو ممكن الطريق الثاني إنه الأهل يوصلوا على المدرسة ويأخذوا استرجاع من وزارة التربية والتعليم. التأمين الوطني وين بتدخل بهذه الأمور؟ طبعا لما يكون في أولاد بحاجة لمرافق أو يتم طلب مرافق، فهو مجبور التأمين الوطني يكون يعني يعطي الولد مرافق أو يجبر وزارة التربية أن تعطي الولد مرافق. عشان الولد طبعا يأخذ هذه الأمور هو بحاجة يكون مسجل في التأمين الوطني ذو إعاقة من هاي الناحية. فكثير أحيان يمكن ما بيكون وصل الولد عندنا درجة الإعاقة اللازمة أو ما بيكون.
0: لحظة، فإذا اللي بنفهمه منك إنه علشان يطلع لهم سفريات ممولة من التأمين الوطني لطفل مع إعاقة في معايير لدرجة الإعاقة.
1: صحيح.
0: في حال الأهل حسوا إنه مظلومين، يعني كيف بيقدروا يعرفوا إنه الطفل وصل ولا ما وصل للدرجة اللي بتعطيه تخويل إنه يتلقى خدمة السفريات؟ إيش المعايير بتقول؟
1: المعايير بتقول كالتالي: أول إشي بفضل الأهل يروحوا عن طريق محامي، لأنه دائما اللي بيطلع عن طريق محامي بقدر يحصل على نسب أعلى. المعايير بتقول هي طبعا عن طريق استمارات اللي برسلها التأمين الوطني للأهل اللي يتم تعبئتها عن طريق المعلمين والمدراء في المدارس.
0: نعم.
1: طبعا التأمين الوطني يتم فحص الطلاب أو الطالب عن طريق لجنة خاصة. هذه اللجنة بتحدد عدة أمور، من هذه الأمور طبعا اللي هي بتحددها هو كيف الولد بيقدر يندمج مع أولاد صفة أو كيف بيقدر يتأقلم في المدرسة، وبناء على هذا الشيء هم طبعا بعطوا نسبة عجز. هاي من ناحية. من ناحية تانية في عندك الأمور اللي بيقدر الولد يسويها بشكل مستقل طبعا أو ما بيقدر يسويها بشكل مستقل، مثل على سبيل المثال أنه يكتب لحاله ويدخل على الحمام لوحده.
0: نعم.
1: يأكل لوحده. كل هاي الأمور بتطلع عليها عشان يقدر يعطوا نسبة إعاقة.
0: وفي حال في استحقاق لسفريات، عمليا مين مجبر انه ينظمها؟ المجلس المحلي؟
1: طبعا المجلس المحلي بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتأمين الوطني طبعا بتدخل في حالات خاصة اذا كان في رفض او اذا كان في امور، اذا كان في عدم توافق بين شو موجود بالتأمين الوطني.
0: نعم.
1: في وزارة
0: وبتفرق انه المدرسة قديش بعدها عن مكان السكن؟ تعرف في مثلا ناس ولادهم تعليم خاص بيروحوا لبلد تانية.
1: طبعا إذا المدرسة بعيدة كثير عن مكان السكن ممكن طبعا يعطوهم بدائل ثانية، أو ينقل الولد مدرسة، أو ممكن يعطوهم إنه يوصل الولاد للمدرسة مع إضافة بالنسبة للمجال، أو حتى يكون باصات خاصة لتنقل الولد بشكل خاص.
0: نعم.
1: فدائما في ثاني بدائل موجودة إذا كان الولد بعيد عن منطقة التعليم.
0: الأستاذ المحامي جورج خوري، شكرا جزيلا لك يا جورج. بنتمنى لأبنائنا ولطلابنا سنة دراسية آمنة ومثمرة، ويعطيك العافية. شكرا جورج، تحياتي.
1: شكرا لك أستاذ إيمان، جميل.
0: أهلا فيك. هلا.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: مع بداية السنة الدراسية نريد أن نوضح الأمور المتعلقة بالسفريات أو نقل الطلاب والأولاد مع أهليهم أو بواسطة باص المدرسة على سبيل المثال أو سيارة أجرة. هناك أمور كثيرة يجب أن نعرفها. ينضم إلينا الآن مدرب السياقة الأستاذ عدنان محمد. أهلا بك عدنان، تحياتي.
2: أهلا وسهلا فيك ست إيمان، أهلا وسهلا بالمستمعين كلياتكم.
1: هلا فيك.
2: تفضلي.
1: هلا فيك. عندي 100 سؤال على فكرة، هتنجرب نركزهم. نبدأ بالأهل. أهل بدون نوصل.
2: بدي أكمل المحادثة اللي كملتيها مع أستاذ جورج، توقفته.
1: نعم.
2: حكيته عن قوانين المرافق بالنقليات الطلاب. للأسف القوانين جدا جدا منقوصة ومجحفة جدا.
1: نعم.
2: إنه بس للحالات الخاصة أو الرضع فيه لازم يكون مرافق، مع أنه بأغلب دول العالم ومفروض الدولة هنا تكون من هاي القوانين أنه مفروض نقل طلاب أقل من 10 سنين واجب وقانون أن يكون في مرافق.
1: نعم.
2: للأسف هذا القانون مش موجود، فهون من هون بالخلالك بتوجه كمان لرؤساء المجالس أنه تكون هاي الوظيفة موجودة، حتى لو القانون بطلبهاش أنها تكون موجودة، كثير بيساعد وبيقلل من حوادث الطرق.
1: وهي نقطة مهمة، هاي نقطة مهمة اللي أنت بتثيرها وبتوجهها لرؤساء السلطات المحلية. الآن بالنسبة لنقل الطلاب للمدارس، خلينا نبدأ بالأهل. أب وأم اللي بدهم يودوا أولادهم على المدرسة، عادة السيارة بتوسع غير يعني الأب والأم توسع 3. فإيش المطلوب؟ إيش بيقول القانون؟ إذا كان مثلا للروضة، للحضانة، لصف أكتر، بوستر، كرسي، في كتير بلبل شوي في هذا الموضوع وتفاصيله. عدنان هات نبدأ.
2: نبلش نقول كالتالي، إنه قانون نقل الأولاد في المركبات الخاصة من غاية من جيل سنة لغاية 3 سنين لازم الولد يكون قاعد في كرسي خاص اللي بسموه كوتي. الكرسي مربوط في حزام أمان المركبة، والكرسي نفسه له حزام أمان اللي بربط الطفل لغاية 3 سنين.
1: لحظة، من جيل سنة؟ طب إيش اللي قبل سنة؟
2: من جيل سنة لغاية من جيل يوم لغاية سنة، بس الفرق إنه لازم يكون الكرسي بعكس اتجاه السير.
1: فإذا ركزوا معنا، من جيل صفر لجيل سنة لازم يكون الكرسي بعكس اتجاه السير.
2: نعم.
1: ومن جيل سنة لجيل 3 سنوات
2: في كرسي خاص. الكرسي مربوط في حزام أمان المركبة، والولد مربوط في حزام أمان اللي هو للكرسي الخاص.
1: تمام.
2: ومن جيل 3 سنين لغاية 8 سنين لازم يكون قاعد في ما يسمى في كرسي تعزيز. أنا هيك بحاول أترجم، ولكن المتفق عليه بوستر، إشي اللي يقعد عليه اللي ينفع الولد عشان لما يحط حزام الأمان ما يجي على رقبته، وساكا بقعد على هذا الكرسي.
1: نعم.
2: وبكون مثبت بحزام أمان المركبة نفسها.
1: تمام. لما بنقولوا الأولاد على المدرسة أو على الحضانة لازم يكونوا يعني هاي المعايير لجلوس الأولاد. طب إيش بيعملوا لما مثلا عائلة عنده 4 أولاد؟
2: تمام. قبل ما نروح للأربع أولاد، في نقطة مهمة جدا جدا أغلب الأهالي للأسف بيعرفوا أو فاهمين، اللي في منهم فاهم إنه لغاية سنة ممنوع يكون في كريت أدير اللي هي
1: الوسادة الهوائية اللي بتنتفخ وقت الحادث.
2: تمام. كثير بيفكروا إنه ممنوع لغاية سنة، وكثير بيفكروا لغاية 3 سنين، والحقيقة كل الأولاد لغاية 8 سنين حتى اللي قاعد على كرسي تعزيز ممنوع يكون مقابل لوسادة فعالة، يعني يا هي مش موجودة يا إذا موجودة في إمكانية إنه نطفيها. فهاي مهم النقطة جدا جدا.
1: فإذا هات نعيدها. ركزوا يا جماعة، لجيل 8 سنوات هاي الوسادة. نعم. اللي بتنتفخ بالهواء لحالها لما بيصير في حادث طرق اللي بيسموها كاريت أفير، لجيل 8 سنوات وين ما بتقعدوا الطفل لازم تكون مش شغالة، مطفية. بتعرف في طريقة انه ما بيشغلوها، ما بتتشغل.
2: مية نقطة جدا جدا مهمة. هلأ في للأسف القانون ما تعامل مع أوزان وطول، ولكن احنا نحكي على أولادنا. يعني انت عمر ابنك واصل بالهوية 8 سنين، وانت عمال بتشوف انك بتحط حزام الأمان وعمال بخن وبرقبته، السؤال تحطه على بوستر عشان لما إذا صار لا سمح الله إشي يكون آمن ولا تروح على القانون. فكمان للأسف إنه القانون ما حكى عن نقطة على الطول للأسف شديد أو على الوزن، ولكن النصائح بتقول إنه إذا الولد إذا ما نحط حزام الأمان، الحزام الأمان بيجي على رقبة الولد، لا يظل قاعد على بوستر على إشي يرفعه، الحزام الأمان ما يأدي وقت الحادث.
1: فإذا شغل عقلك شوي، افحص، شغل المنطق، شوف ابنك أو بنتك هل هو قليل. تعرف في ولاد بيكونوا قليلين بالحجم وفي ولاد بيكونوا جهميين مثل ما منسميهم، بيبقى صغير بس حجمه كبير. فإذا خذوا المنطق قبل القانون، نقدر نقول
2: 100% قانون. هلا في نقطة كمان مهمة جدا على عدد الركاب اللي انت تفرقتي له. عدد الركاب للأسف الشديد أغلب المركبات الخاصة والمركبات الخصوصية ما كتبوا عدد الركاب المسموح، صار بيفكروا انه عدد الركاب مكتوب بالرخصة، والعدد الركاب مش مكتوب بالرخصة. أكثر ما فيها بيكتبوا على جنب السائق كم راكب، بس ما بيكتبوا كم الراكب. ولكن من ناحية نقل المسافرين يجب أن يكون على عدد الأحزمة ومش على عدد المقاعد. يعني إذا أنا عندي 4 أحزمة بيكون 4، إذا 3 أحزمة 3، مش إنه إذا في عندي مقعد بدون حزام أمان ممنوع استعمال هذا المقعد. وهنا باجي وبركز نقطة مهمة جدا جدا، في ناس حاول على القانون، للأسف كانت النتائج كثير كثير كارثية، إنه حطوا أولاد 2 بحزام واحد، غلط وممنوع بالقانون وكثير خطير على هدول الأولاد. يعني الأولاد 2 بس دقم روسين ببعض لأنه كانوا بحزام واحد، 2 موت سرير وبعدين ماتوا 2.
1: هذا حادثة صارت يعني، بفهم من كلامك. فإذا ممنوع تحطوا ولدين بحزام واحد وتقول هايهم محزمين، بمشيش هذا الإشي
2: 100% لكل ولد حزام أمان. هلا نيجي للمشكلة اللي أنت طرحتيها ست إيمان، إنه عدد الأطفال عندي أكثر من عدد الركاب المسموح، ما في حلول كثيرة. الحل إما بيجيب سيارة أكبر، ولكن في حلول اللي هي لسيارات اللي ممكن من وراء ينزاد كرسي أو كرسيين، وفي هيك عن السيارات وبالقانون مسموح، ولكن بدي يروح على محل مرخص يزيد هاي الكراسي. طبعا محل مرخص بيبحث إنه في إمكانية بهاي السيارة نزيد كراسي مع حزام الأمان، وهذا بيسموه تغيير في تركيب المركبة، شنوي مبني، وهذا لازم يمرق ترخيص خاص. يعني انت بتقدر تروح ما عندك مصاري تشتري سيارة كبيرة او بتكاش تكبر سيارتك، وسيارتك نوع الصندوق تبعها نسميها 5 أبواب، وفي محل عن جد نزيد كرسي او 2، في امكانية، ما في مشكلة، وتكلفة مش كثيرة، والاجراء كثير سهل ما دام اللي ركبوا لك بيعرفوا القوانين وين بنقدر نركب. بمر أخرى دور تحت شنوي مبني وبنزاد هدول الكراسي وما في أي مشكلة.
1: وين المحلات اللي هاي بيعملوها؟ مش بتوقع مش كل جراج بيعرفها.
2: لا هاي بده يكون محلات خاصة في كل منطقة، في محلات اللي ببنوا هاي. عندنا مثلا بالقدس بنقوم في محل التلفير اللي بيقدر يتوجهوا له، وهو كمان حتى بيعمل الترخيص، يعني مش بتركب وبيعمل لك الترخيص المناسب.
1: تمام،
2: فهذا أحد الحلول.
1: طب هلا ايش مع قضيه وين ننزل الاولاد وين نطلعهم؟
2: قضيه مهمه جدا جدا. تنزيل الركاب دائما وابدا، بحبش احكي كلمه حتى جهه يمين ويسار عشان يكون شيء واضح، دائما وابدا من جهه الرصيف. الاولاد بينزلوا من جهه الرصيف، يعني اذا احنا وقفنا بشارع اتجاه واحد ومسموح نوقف بالجهه اليسرى، فراح ينزلوا من الجهه اليسرى باتجاه الرصيف، وإذا وقفنا بشارع اتجاهين أكيد بالجهة اليمنى، بنزلوا دائما من الجهة اليمنى اللي هي جهة الرصيف. الحالة الوحيدة اللي الراكب مسموح ينزل فيها من جهة الشارع وبحذر شديد هي إن أنا وقفت شارع ذات اتجاه واحد بالجهة اليسرى، فالراكب اللي جنب الشوفير جنب السائق ما بيقدر ينزل من جهة الرصيف، فهاي الحالة الوحيدة اللي بيقدر ينزل فيها.
1: بس اللي راكب اللي جنب الشوفير، أما الباقيين لازم ينزلوا من شقة الرصيف، وممنوع إنه لما الأولاد ورا كل ولد يفتح عشقته وينزل من شقته، ممنوع إشي من هالشكل.
2: تمام. هلا في عنا شغلة للأسف الشديد كمان ما في قانون بالصعيد بمنحها، مع إنه أغلب دول العالم في هاي القانون، اللي هي المركبات اللي بتوقف تنزل طلاب. ما في عنا للأسف بإسرائيل قانون يمنع تجاوز هاي المركبة، سواء من الخلف إذا أنت جاي أو من المقابل، خاصة الخطر من المقابل إنه ما بيعتبر تجاوز، لأنه اللي جاي من المقابل بالنسبة له ماشي بمسلكه، ومركبة وقفت قباله بمشي، بنسى إنه هاي مركبة بتنزل أولاد وممكن يقطع أولاد من وراها أو من قدامها. كثير في دول احنا هون بنتوجه للسائقين، وعلى فكره في سائقين بيعملوا عمل غير قانوني اللي بنزلوا اولاد، انا مش ضد هذا العمل اللي هم بيوقفوا بشكل مائل بالشارع، يعني بيحاولوا يسكروا امكانيه تجاوزهم، انا مش ضد هاي الفعاليه مع انها فعاليه غير قانونيه، ولكن ممكن تقلل بكثير حوادث طرق. ولكن للاسف نسيوا هذول الناس كمان انه الموتور اللي بيستغل اي زقه ممكن يتجاوزهم، فهن كثير منهم لما بوقفوا بشكل مائل كأنهم بتصرفوا انهم امنوا على الاولاد وبنسوا شغله المطورات اللي بيستغلوا اي زقه وممكن شكلوا عليهم خطر.
1: تمام.
2: انا بنتوجه للسائقين الاخرين وقلهم يا جماعه لو فيش قانون مركبه وقفت تنزل اطفال وفي عليها طبعا الارمه او الشيلت انه احنا بننزل اطفال، نطلب منكم تروا سواء انت جاي من خلفها او جاي من مقابلها.
1: نعم.
2: استنى ووقف لغايه ما هاي المركبه تخلص. نتوجه للاولاد ونقول لهم يا اطفال يا اولاد يا شاطرين ما تقطعوا الشارع والمركبه عن بعدها بتنزل ركاب، خلي المركبه تنزل بصير عندكم مجال رؤيه، انتم بتشوفوا وبتنشافوا وبعديها انتم
1: هاي لازم بالمدارس بحصص التربيه المروريه. ولكن اثناء حديثنا عم بيجيني كمان اسئله استاذ عدنان، واحد من الاسئله بيقول من اي جيل لاي جيل مسموح للطفل انه يقعد في المقعد الامامي جنب السائق؟ هلا اللي فهمناه منك انه من جيل صفر لجيل سنه لما هو قاعد عكس حركه السير فبيقدر يقعد جنب الشوفير، صح؟ جنب الام او الاب.
2: من ناحيه قانون ونصيحه، نيجي دائما نفرق بين القانون. للاسف القانون بيسمح لنا نقعد الاولاد من جيل يوم بكل الاماكن، قدام ورا جنب، ما في قانون بشرط انه ما يكونش فيه الوساده الهوائيه فعاله. اما ما بقول ورا وقدام، ولكن النصيحه تبعت المجلس الوطني للامان على الطرق بتقول كالتالي لغايه 12 سنه لازم الاولاد تقعد،
1: لغايه 12 سنه الولد يقعد بالمقعد الخلفي
2: كنصيحه مش كقانون. كقانون تقدر تقعده من اليوم الاول جنبك، ولكن الامام على الاولاد لغايه 12 سنه مفضل ان يكونوا بالكرسي الخلفي.
1: لا هلا الاطفال اللي قلت انه لازم يكونوا جالسين عكس حركه السير اللي هي من جيل صفر لجيل سنه، صح؟
2: مش مهم وين ورا او قدام، مش مهم. مهم انه يكونوا بعكس الحركه.
1: وبيقدر يقعد جنب اهله، لانه احيانا تعرف هذا الجيل بيصير يبكي بدها الام تسكته او الاب يسكته بشغله، ما احنا كنا بهذا الفيلم. فبهذا العمر ممكن يقعد جنب الاهل ولكن بشكل عكس حركه السير، طبعا دائما بقلب المقعد ومربط. تمام.
2: 100%.
1: كمان سؤال عم بيجيني للمستمعين قبل المستمعين، لانه انت ذكرت الموتور، هل مسموح انه واحد يوصل ابنه او بنته على الموتور؟
2: اكيد لا، ممنوع منعا باتا انه يوصل ابنه على الموتور. لازم البنت بدي تركب راكب على الموتور اذا عمره يكون على اقل تعديل 16 سنه.
1: لحظه، فاذا هدول اللي احنا بنشوفهم مركبين طفل او طفله مرات بيبقى عمره 10 8 على الموتور وراهم، هذا ممنوع؟
2: ممنوع.
1: ممنوع، ما كناش نعرف، دليل انه الاهالي كمان مش عارفين. طيب بالنسبه للبساط، احنا حكينا عن المركبات الخاصه، اهل بيوصلوا اولادهم او بيرجعوهم، لما السفريات هي بباص المدرسه، هل في اشي بتحب تنبهه للسائق للاهالي؟
2: القوانين الجديده تبعت البساط كثير منيحه بهذا الناحيه، انه ممنوع منعا باتا حافلات اللي بتنقل طلاب اليوم تكون بدون أحزمة أمان، ممنوع. لازم الكل يكون قاعد، ممنوع ثلاثة يقعدوا على الكرسي، نرجع منقول يعني مفيش اثنين بحزام أو واحد مش بحزام، على عدد الأحزمة الكل ليات لازم يكون عادي الأحزمة. ممنوع إنه الأولاد يكونوا واقفين بالممر بس على عدد الأحزمة، وهذا هاي مهم جدا. برجع بقول للأسف إنه فيش عندنا قانون المرافق، وعلى كمان شغلي حكيت حدثك على قضية التربية المرورية واللي نسميها كل سنة ست إيمان، إحنا بنحكي الموضوع ومش عمال بتحرك إشي عندنا بالوسط العربي اللي بسموها مشمرات ذهاب، اللي هي من رب الطلاب إنه يطلعوا ويعلموا كيف يقطعوا الشارع. للأسف معدومة بالوسط العربي، هي منها بتاعت ثقافة ومنها بتاعت أمان، مش موجودة بتاتا. حتى هلا انت سمعت اللي بتحكي على الجمعيه تبعت قف وانقل او انا بسميها بعرف بالعبان المشيك بساعة
1: سلم وتوكل هم بعدك اليوم بالبرنامج
2: للاسف كمان مش موجوده عندنا بالوسط العربي
1: بدات عدنان وقبل كمان شوي راح نكون مع مندوبها والمسؤول عنها علشان نحاول ننشرها كمان اكثر واكثر في بلداتنا العربيه سلم وتوكل
2: جمعيه جدا جدا يعني فعال بالوسط اليهودي ولها تأثيرات إيجابية
1: وبتريح كتير وبتسلك الأمور كمان عند المدارس بالذات في ساعة التوصيلة
2: يا ريت يكون انتشارها عندنا بالوسط العربي كما يجب تقلل الحوادث
1: طيب وكمان سؤال عم بيجيني في أحيانا بيبقى فيه هاي سيارات النقليات البساط اللي بيكون شخص يعني عنده هذا المينيبوس الصغير اللي بنقول فيه طلاب نفس الإشي لازم يكون في أحزمة صح والعدد لازم يكون صح. على عدد الأحزمة ما بيصير يحط 30 ولد في باص اللي هو مهيئ لعشرة
2: بالضبط عدد الأحزمة بشرط كمان إنه العدد الركاب لا يتجاوز الرخصة المسموحة للسائق يعني أنا بصيرش عندي 14 أحزام وأنا معاي رخصة برايفت أركب 14 يعني في قانون الثمن ركاب بالزمني فإحنا عدد الأحزمة بشرط عدم تجاوز قوانين أخرى يعني المركبة بيسجل فيها مثلا بس 10 ركاب وانا حطيت 14 حزام ما بنقل 14 بنقل 10 واذا انا رخصتي ما بتسمح لي انقل هذا العدد من الركاب كمان ممنوع فاذا عدد الاحزمة بشرط عدم تجاوز قوانين اخرى التي تمنع تفسير هذا العدد
1: اللي هي في مضمون رخصة السياقة للسائق
2: أو رخصة المركبة
1: مدرب السياقة عدنان محمد كتير كانت المعلومات مهمة ومفيدة نتأمل الأمان والسلامة لأبنائنا لطلابنا إلى ومن المدارس شكرا لك عدنان تحياتي شكرا
2: طريق السلام للجميع
1: أهلا فيك
3: مين بده يغني معي غنية شاطر شاطر

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها

بها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها.

أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها.

0: أنتم مع مكان.
1: قالت بتحبني وشهقت بالبك، قالت بتحبني وشهقت بالبك.

0: جدا مجهولة جدا وأنت جهيل.
1: أنتم مع مكان.